0: معين، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول المسلمين كما تعلمون، فقد دخل في دين الإسلام دون أدنى تردد. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، أي الإسلام. وقد أتيح لأم رومان ما لم يتح لغيرها، فقد تلقت تعاليم الدين غضة طرية عن طريق زوجها الصديق، فكانت من أوائل المؤمنات المبايعات المهاجرات. ولشد ما أسعد أم رومان تلك العلاقة الوطيدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها الصديق، وكم كانت تسر بالزيارات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها لأسرتها. لم تقصر في تعميق الصحبة القائمة بين خير صاحبين وتعليم ولديها محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قبل أن تحيط علما بما يريد الله لابنتها عائشة من الخير والفضل الجزيل. وأبدت أم رومان أفضل مثل في الوقوف إلى جانب زوجها في مجاهدة الطغاة من سادات قريش الذين يذيقون المستضعفين من المسلمين أصناف الأذى وألوان العذاب، تشجيعه على شراء الأرقاء منهم من أسيادهم وإعتاقهم لوجه الله تعالى. ولم يكن يخفى تأثرها الشديد وهي تراهم يعذبون لا لذنب جنوه إلا أنهم قالوا ربنا الله، غير أنها التزمت بالصبر الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأيقنت أن الفرج لا بد آت عما قريب وأن اليسر مقبل بعد اليسر العصيب. ولما ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغي قريش أذن لهم بالهجرة سبحانه عز وجل إلى الحبشة التي يحكمها ملك لا يظلم على أرضه أحد. سمي العام الأول بعد رحيل أبي طالب وخديجة عام الحزن. بعد مرور عام ثانية أتت خولة بنت حكيم وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزواج من ثيب وبكر. أما ثيب فكانت سوداء بنت جمعة، وأما البكر فكانت بنت أحب أصحابه إليه بنت أبي بكر الصديق عائشة رضي الله عنها. لم تسع الفرحة أبا بكر وأم رومان بهذه المصاهرة المباركة التي لا يدانيها شرف ولا يتقدم عليها جاه. وفي مكة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوداء وعقد على عائشة رضي الله عنهم جميعا. كان صلى الله عليه وسلم كلما زار حماته أم رومان أوصاها بعائشة فقال: يا أم رومان استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها. وكانت أم رومان أمينة على تلك الوصية وحريصة على الوفاء بها إلى حد بعيد. وفي رمضان كانت غزوة بدر التي حقق فيها المسلمون أروع انتصار على قريش التي نالها الخزي والعار بعد ذلك النصر الميمون. وفي شوال زفت عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة الثانية للهجرة. وكانت فرحة أم رومان بخير الأسهار أكبر من أن توصف، وأضحى بيت ابنتها عائشة مهبطا للوحي ومنطلقا لأنوار الهداية التي أضاءت قلب كل من قال إنني من المسلمين. غير أن تلك الفرحة الغامرة تعرضت لسحابة صيف لم تلبث إلا قليلا ثم انقشعت وانحصرت آثارها وبقيت تبعاتها على كل أفاك أثيم. فقد تعرضت أم رومان لأقصى محنة يمكن أن تتعرض لها أم في مسيرة حياتها حين يفترى على ابنتها وتتهم في سمعتها وشرفها، لا سيما إذا كانت المتهمة صديقة بنت صديقة سيدة فوق الشبهات رغم أنف المفترين. ولو لم تكن عائشة أطهر النساء لما اختارها لأعظم خلقه خلقا وأمانة وصدقا وعفة وشرفا ونبلا وتكريما لخير النساء وأفضلهن، جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل من رب العزة شهادة براءة أمنا الطاهرة قرآنا يتلى على مر الزمان لتقر عينها وعين والديها وعين زوجها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين السيدة المبرأة من السماء: والله لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأنا من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يقرأ في المساجد، ولكن أبى الله إلى أن يظهر عظيم قدرها ورفعة شأنها وطهرها ونقائها وينفي الرجس عنها وعن بيت والديها. إن أم رومان حين سمعت حديث الإفك سقطت مخشيا عليها من هول الحدث وقسوته برغم حسن تربية ابنتها، ثم كتمت الأمر عن فلذة كبدها لئلا تحملها من الألم ما لا تطيقه الجبال. عانت من قلق مرير وهي ترى ابنتها لا يرقأ دمعها ولا يجد النوم إلى عينها سبيلا. وفيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الصديق غشيه ما يخشاه عند نزول الوحي، ثم انفرجت شفتاه عن هذه الكلمات: يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. ودعت أم رومان أم المؤمنين لتقوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: قوم إليه يا عائشة. فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. وفارق القلق نفس أم رومان وهي تسمع آيات البراءة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أهم مكرمات أم رومان طاعتها لزوجها والامتثال لأمر الله تعالى العظيم ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وها هي ذي تقول مخبرة عما جرى لها مع صاحبها أبي بكر وقد صفت قدميها للصلاة بحضوره: رآني أبو بكر الصديق أميل في الصلاة فزجرني زجرة كدت أنصرف من صلاتي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافها ولا يميل ميل اليهود، فإن تسكين الأطراف من تمام الصلاة. ويروى أن هذين الزوجين الفريدين أبا بكر وأم رومان دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: ما جاء بكما؟ فقال: يا رسول الله تستغفر لعائشة ونحن شهود. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة ظاهرة وباطنة لا يغادرها ذنب. سر الوالدان الكريمان بما سمعا، ولما قرأ السرور في وجهيهما قال: ما زالت هذه دعوتي لمن أسلم من أمتي من لدن بعثني الله عز وجل إلى يومي هذا. كانت أم رومان هذه الحماة الطيبة لا تتدخل في شؤون ابنتها وصهرها أبدا، فإذا بدر من أم المؤمنين قول أو تصرف يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمها تؤثر مرضاة الله عز وجل ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ويكرم صواحبها، فاندفعت عائشة رضي الله عنها تقول: لكأنما ليس في الأرض امرأة إلا خديجة. فغضب عليه الصلاة والسلام بما قالت. وهنا التفتت أم رومان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: ما لك ولعائشة؟ إنها حديثة السن وأنت أحق من يتجاوز عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ألست القائلة كأنما ليس على وجه الأرض امرأة إلا خديجة؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر بقومي ورزقت منها الولد وحرمتموه. وهكذا كانت أم رومان حماة ساعية إلى إحلال الوئام وتحاشي الخصام، ولا غروة أي لا عجبة، فهذه واحدة من شمائل الكرام. ربما يسأل البعض منا: هل عرض لأم رومان في حياتها أمر يدل على فضلها وتكريم الله سبحانه عز وجل؟ نعم، لما وافى الأجل أم رومان كان قبرها واحدا من 5 قبور نزلها المصطفى صلى الله عليه وسلم خلال حياته الكريمة. وبعد أن دليت في قبرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه القاسم بن محمد عنه: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. وبعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبرها دعا لها بقوله: اللهم إنه لم يخف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم، فما أجملها من دعوة وما أجدر تلك الحماة الطيبة بها. لقد كانت نعم الزوج لأبي بكر الصديق، ونعم الأم لعائشة وعبد الرحمن، ونعم الحماة لأعظم النبيين وأكرم المرسلين، فهنيئا لها يوم اجتماعها بهم في الجنة. رحم الله أم رومان وزوجها الصديق وابنتهما الصديقة أم المؤمنين، وصلى الله أطيب صلاة وسلم أزكى سلام على صهرها خاتم المرسلين.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. الدنيا غناية.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تم يوم الأربعاء إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع مستوصف حي بن يونس بمعتمدية قفصة الجنوبية، وهو مشروع كان معطلا منذ سنة 2016 لأسباب عقارية، على أن يتم استكمال الأشغال في أجل أقصى 6 أشهر. وبعمادة منزل ميمون من معتمدية قفصة الشمالية تم أيضا إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز مركز حساسية، وحددت مدة الإنجاز ب300 يوم. انطلقت جمعية قبلي ناس الخير في تنظيم حملة علوش العيد في موسمها 9 لإفادة العائلات فاقدة السند بجهة قبلي. هذه الحملة تواجه خلال هذا الموسم العديد من الصعوبات، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي وضعف المقدرة الشرائية، حسب إفادة أمينة مال الجمعية شيماء المسعي. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة يوم الأربعاء بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لوزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية بكل من القصر والسجدود بولاية قفصة والخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد ومنزل الحبيب بولاية جابس، وذلك بطاقة إنتاجية جملية تنهز 598 ميجاوات. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء أن الوزارة قد انطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات تابعة لوزارتي الصحة والتربية بمحطات شمسية فلطة ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء، ولإنجاز برامج النجاعة الطاقية سيشمل تغيير الفوانيس والمكيفات والعزل الحراري للأنظمة، فضلا عن مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في بلادنا. في أخبار العالم، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جينغ ودعوته إلى الانفتاح على الأعمال التجارية الأمريكية في مستهل قمتهما التي تستمر يومين. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: إذاعة قفصة معك وين ما كنت.

رحلة البحث عن الوجود عبر العراء والبحر، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل لتستقبل الفرات. رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات. الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: مولاي كعب، مولاي سبيع، أيها الناس، مولاي كعب، مولاي سبيع، أيها الناس.
1: ما بك تنعقك الغراب؟
0: صدقت يا مولاي، لقد رأيت بأم عيني رجلا مات لكنه حي.
1: ويحك لا أم لك، من ذاك؟
0: أنس بن عمرو بن عامر، رأيته وحيدا يسحف قرب الماء، وبما أنكم قلتم إن من يدلنا عليه له هدية ثمينة فقد جئت لأقول لكم اسرعوا بسيوفكم وبادروا قبل أن ينجو واهجموا عليه وحاصروه ثم أعطوني هديتي إن قتلتموه.
2: أين هو الآن؟
0: في دياركم القديمة قرب الماء.
2: هل أنت متأكد يا رجل؟
0: مثل ما أنا متأكد إن الذي أمامي مولاي سبيع، وسأكون معكم، وإن كنت كاذبا عاقبون شد العقاب.
2: هيا يا رجال إلى خيلكم، فالفريسة قد سقطت في الشباك وما علينا إلا أن نصطادها، وها أنا أمامه ومعي هذا الراعي. هيا.

0: حقا ما سمعته يا أبي من أنهم قد أمسكوا بأنس؟
1: هذا ما سمعت أيضا، وقد تسابق الجميع لأجل ذلك.
0: ومن هذان القادمان؟
1: لا علم لي. لعلهما ضيفان قدما من أجل تقديم الهدايا. ها هو أحدهم مقبل إلينا.
2: لما لم تذهب معهم يا شيخ لاصطياد أنس بن عمرو؟
1: أنا رجل كبير ولم يعد بإمكاني أن أفعل.
2: إذن تنح جانبا وإلا ضربت عنقك يا شيخ.
1: ويحك، من أنت؟
2: رجل نذر نفسه ليكون أحد رجال أنس بن عمرو بن عامر، وقد أرسلني هذا الرجل من أجل زوجته ورد. وحش، اسمح أن تحرك هذا الرجل.
3: نعم.
2: لا تتردد بقتله.
3: حسنا، ذلك ما أتمناه. إياك أن تتحرك.
0: وهل تعرف ورد؟
2: لا يا سيدتي، لم أرها من قبل.
0: فكيف أعرف أن الذي أرسلك هو أنس وأنك صادق في قولك؟
2: أجتمع معا هنا، هذه واحتكم، وهو الذي سماها واحة الورد. في نهار رأيتم الواحة مليئة بالورد، ذلك لا يعرفه إلا أنت يا سيدتي، وهو سيدي أنس. وهنا وجدتم كلبكم مطارد. اسمع يا ورد، هذه واحتكم أنت وهو، ولن تكون لغيركم.
1: أتعني أنكم خدعتم القوم؟
2: يا شيخ، العقل بالتدبير، ذلك ما علمني إياه عمرو بن عامر.
1: أيحكم،
3: إن تقدمت خطوة أخرى تكون قد تقدمت لقبرك، فاحذر.
2: هيا هيا يا سيدتي ورد، هيا.
4: تدعوه يهرب يا رجال، اتبعوه، ومن سيأتني به له 100 ناقة مني. اتبعوه.
5: نعم، نحن رؤوس القوم ونشهد أننا نعرفك يا أنس بن عمرو، ونشهد أن أباك قد كان سيدنا ويهتم بشؤون الجميع ولم يخن أحدا من

0: ولم يكذب، بل نصحنا قبل أن يغادر. لكن هنالك من لم يسمع النص، ولك أن تأمرنا ما أردت.
1: لا أريد غير الحق.
0: الحق معك، وأشهد أنكم أبناء عمرو بن عامر، لا تظلمون أحدا ولا تعتدون على أحد، ولقد علمكم أبوكم كما علم الجميع أن الخير غاية النفوس. هذه كلمة حق له وإن كان بعيدا، أليس كذلك يا رجال؟ الكل متفق على هذا يا أنس.

0: غدونا الآن بعيدين عن الجميع. تلك خيمتك يا مولاتي وردة، وستمكثين هنا مع وصيفتك ريثما أعود لأعرف أخبار أنس.
1: وهل أبقى هنا؟
0: ستبقى هنا يا وحش، ولن أغيب طويلا، فأنا على موعد مع سيدي أنس إن استطاع النفاذ منهم.
1: سأكون عند تلك الصخرة يا مولاتي كي أراقب.

0: كيف خدعكم يا سبيء؟
1: لم يكن يفعل لولا أن خديعة وقعت.
0: من تقصد يا ابن أخي سبيء؟
1: من أعلن ما لا يرى وخبأ وعمل بما يريد. من ناداني فذهبت إليه وصدقت به.
0: من تقصد يا ابن أخي؟
1: من قال ما لا يريد وفعل ما لم يعلن.
0: أتقصدني يا سبيء؟
1: نعم، وليس سواك. فإن كنت قد سعيت بأن يكون للأمر وجهان فآثرت الغريب على القريب والمخفي عن المعلن، ففعلت ونجحت. وإلا فأين هي ابنتك؟ ولم سمحت لها بأن تهرب؟ أم تراك تظن أنني صدقت ما قلت لي؟
0: هذا ما جرى.
1: حتى نرى فيما سيؤول إليه الأمر، ستكون عندنا.
0: أتحتجزونني يا سبيء؟
1: بل ونشد وثاقك شدا لا خلاص منه. فإن أراد أحد منهم نجاتك قتلناك. شدوا وثاقه يا رجال.

0: ورد.
1: يا لوحشة الأيام التي أبعدتني عنك يا أنس،
0: ويا لقسوة الأيام التي مرت علي أيتها الحبيبة الغالية والزوجة الوفية وأنا بعيد عنك.
1: تأكد أن هذا خنجري حملته معي لأنهي به الأيام إذا ما أبعدتني عنك وغدوت لغيرك.
0: ما طابت الأيام بدونك يا ورد،
1: ولن تبعدني عنك مهما كانت الشدائد يا أنيس الروح.

0: أيعقل ما أسمع؟ سبيع أقام الحد على عمه كعب
1: ويتهمه بأنه من خبأ خبر أنس بن عمرو.
0: هل جن الرجل؟ كيف يفعل ذلك؟ هل حقا ما أسمع يا أنس؟
2: نعم يا عم، هذا ما فعله، وهذا ما لم يكن، وتلك لعبة يريد سبيع أن يلعبها كي لا يغادر دياري. فكل ما فعله من أجل أن يستحوذ على تلك الواحة.
0: ليس للحق وجهان، وإن تقابل الحق مع الباطل فلن يفلح الباطل مهما كانت قوته. سأرسل له قوما ينظرونه، فإن أبى سبيع سنضربه بقوة.
3: لقد غدر سبيع بأبي وأخي وأهلي وأقام عليهم الحد، وإني لا أخشى إن تعرضنا له بسوء أن يفتك بهم.
4: ذلك ما أخشى وأفكر فيه يا مولاتي، وأني لا أعرف سبيع هذا لا يتردد أبدا.
3: وإن أمسك ومن معه بأنس سيقطعونه إربا.
4: فما تراهم فاعلون؟
3: أرى أن أذهب إليه علّه يصغي إلى كلامي ويرتد عما يريد.
4: ويحي ويحي، كيف تفكرين بذلك؟ لننتظر، فقد سمعت الشيخ زهران سيذهب إليه بنفسه.

0: سبيل، إن كنت تسمعني فاظهر أمامي، أنت تعرفني؟
1: ومن لا يعرفك؟
0: ألا هل أتى الأقوام بذل نصيحة حبوت بها مني سبيعاً وميثما، وقلت اعلما إن تدابير غادرت عواقبه للذل جرهما، فلا تجنيا حرباً تجر عليكما عواقبها يوماً من الشر أشأما. أنت تعرف ابن من أنس هذا؟ هذا ابن عمرو بن عامر، فإن قتلته فإنك ستقاتل القبائل المجتمعة، فلا تقدح نار الحرب ولا تركب درب الباطل فإن به الهاوية، وعد لأصحاب الحق حقهم. أقول لك قولي هذا ناصحاً، وإني سأساعدك إذا ما رجعت إلى دياركم، ولكن بعد هذا القول يكون النصح قد عقد، فاسترشد بآراء من معك واعطني ردك غدا، فإن أعدت الديار لأهلها تكون فعلت خيرا، وهذا ما أأمله منك، وإن أبيت تكون قد دفعت بنفسك ومن معك لنار أنت أشعلتها بيديك. سأنتظر ردك في مضاربي حتى بعد غد، وأوصيك خيرا بمن احتجزتهم عندك، فهم أبناء أختي وأختي وزوجها شيخيكم، ولا كلام لي معك غير هذا.
1: سمعت قولك وسيصلك ردي بعد غد.

0: لماذا تفكر يا أخي أنس؟
1: بأبي عمرو بن عامر. مثل هذا اليوم تفتقده العرب. ترى أين أمسى؟ ومن بقي معه من الأهل؟ وماذا حل بهم؟
0: لا أخفيك يا أنس، لقد ركب والدك درب صحراء قاسية لا يقتحمها إلا الرجال الأشداء، وهو رجل كبير ومعه أطفال ونساء ودواب.
1: لم أنفك أفكر فيه.
0: هل أعاد سبيع الجواب؟
1: ليس بعد، إلا أن العديد من القبائل قد أرسلت رسلا لي يؤكدون أنهم سيكونون معي إذا ما وقعت الواقعة بيننا وبين سبيع.

0: اسمعني يا سبيع، لقد عرفت أنت قبل غيرك أن القبائل من حولنا قد وقفت إلى جانب أنس بن عمرو، ليس لأنها تعادينا، بل لأنه على حق. فإني ناصح لك لا خائف منك، وإن كنت بين يديك، ولكني ما زلت شيخكم وعلي نصحكم. لا ترمي بنفسك للهاوية واكسب ود القبائل.
1: وإن رفض؟
0: أنت تعرف ماذا سيكون، ورغم كل ما تفعله لا أريد لك أن تدفع بقومنا إلى الهلاك.
1: أتهددني؟
0: لا تظن إني أخافك، وإن كنت بين سيفك وسيوف من معك فاجمعهم الليلة واسمع منهم، ولا تدفع بالناس إلى التهلكة، وإلا فستكون عاقبة الأمر أشد مما تظن.
2: قصة العرب، قصة المحبة التي دونت على ذاكرة الرمل. غدا نلتقي، رحلة إلى الفرات. مسلسل في حلقات، الكاتب عبد الأمير شمخي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، مونتاج محمد صبيح. رحلة إلى الفرات من إخراج حسن الأنصاري.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: الرحمة.
4: إن الرحمة أجمل كثيرا من الحب، وهي أكبر من الحب، والذي لا يعرف الرحمة لا يعرف الحب، فالحب أحد أبواب الرحمة. فاروق جويدة. على الإنسان أن يكون رحيما، لأن الرحمة تجمع بين البشر، وأن يكون أديبا، لأن الأدب يوحد القلوب المتنافرة، كما يذكر ليو تولستوي. إن الرحمة حسب ما يقول مصطفى محمود أعمق من الحب وأصفى وأطهر، فيها الحب وفيها التضحية وفيها إنكار الذات وفيها التسامح والعطف والعفو والكرم. وكلنا قادرون على الحب بحكم الجبلة البشرية، وقليل منا هم القادرون على الرحمة. لا ييأس من الوقت إلا من يجهل أن الرحمة تسبق الوقت ولا يسبقها الوقت. بهاء طاهر. يقول كريم الشاذلي: كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مثقل بهموم أمة بأكملها يبتسم ويستعيذ من الحزن، فالضحك والتبسم ليس صفة للقلوب الفارغة، ولا يقترن بالعقول المستريحة، بل هو طبع من طبائع الشخصية السوية، ودلالة من دلالات الرحمة والعطف.
2: عطر الكلام.
4: قيل أن التدين الصحيح يرقق الطبع ويهذب النفوس ويفجر ينابيع الرحمة، والعطف عند صاحبه على الإنسان والحيوان وكل الكائنات. وأحد الصوفية كان يتحرج من قتل النمل خشية أن يكون في ذلك إثم، ويقول: ما يدريني أنها لن تحاجني عند رب العرش العظيم بأني قد قتلتها بغيا وعدوانا. ورسولنا الكريم دعا لمن سقى كلبا يلهث من شدة العطش، وقال: في كل كبد رطبة أجر. وقد قيل فيما سبق أنه لو تراحم الناس لما كان بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم، ولا أقفرت الجفون من المدامع، ولا اطمأنت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع، كما يمحو لسان الصبح مدام الظلام. وفي الختام يقول أبو العتاهية: لا تمشي في الناس إلا رحمة لهم، ولا تعاملهم إلا بإنصاف.
2: عطر الكلام.
5: عطر الكلام
2: مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري.
5: عطر الكلام.
2: عطر الكلام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم،

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: تجليات.
3: أجرى الأستاذ توفيق الأسود بحثا قيما سعى فيه إلى الإلمام بشتى الطرق والزوايا الصوفية ومناحي العبادات والطقوس الولائية في الجمهورية التونسية، وأبرز نصوصا شعرية ونثرية غير قليلة يذكر فيها المتعبد ولاءه لله سبحانه وتعالى سعيا منه إلى الاتحاد أو التماهي بالجوهر. فهل ثمة من طال قامة فبلغ السماء، أو من اتسع منكبا فاحتوى الأرض بذراعيه؟ وإذا كان من العبث على الإنسان العادي أن يحقق الخير المطلق، فبهذا النفي يسعى المتصوف إلى بلوغ أشكال جديدة مبتكرة من الفكر والعبادة ليبلغ بها المطلق. ومن جملة الشخصيات الصوفية المهمة التي تعرض لذكرها الأستاذ توفيق الأسود سيدي سالم المجوري المتصوف والمعلم، وهو أصيل مدينة قفصة ومؤسس بلاد المجورة منذ 7 قرون. وترجع الرواية الشفوية إلى أن هذا الولي الصالح استقر بذلك المكان ليوطر مجموعات قبلية كانت في حاجة إلى تعطير ديني، وقد عاش في فترة تعرف بفترة الانتقال من التصوف الفكري إلى التصوف الشعبي خلال القرن 14 ميلادي. وفي هذه الفترة تزايد عدد الزوايا والأضرحة، وظهرت نتيجة لذلك الطرق الصوفية الكبرى وانتشرت في مختلف مدن القطر التونسي. وهذا ما يفسر اعتناق السكان لهذه الرابطة الروحية بالأولياء الصالحين وبمؤسسي الطرق الصوفية عامة، وأخذوا في ترويج كرامات المتصوفة والأولياء وإضفاء البعد الغيبي عليها لتصديقها. ومن ثم كان إشعاع سيدي سالم المجوري واسعا على أهالي المنطقة، وما زالت الذاكرة الشعبية حتى اليوم تحتفظ له بعدة كرامات وخوارق، ولعل أبرزها مداوات ابنة باي تونس التي عجز الأطباء عن مداواتها بمجرد أن لامس جسمها بمروحة من الحلفاء. وينسب للولي سيدي سالم المجوري ضريح بواحة قفصة وخلوتان تقعان بمشارف جبل المجورة، كان الولي اتخذهما للتعبد والتأمل والتصوف. وبعد وفاته بمجورة نقلت رفاته إلى مدينة قفصة، لكنه دفن بواحة قرية القصر، ومن المؤكد أنه أوصى قبل وفاته بدفنه في ذلك المكان. وهكذا نقول مستمعين الكرام مع الشيخ حسين شعبان إن حديثنا عن سيدي سالم المجوري وأضرابه راحة بالنفوس الكليلة، وذكراهم تجلو القلوب العليلة، ولا يجد الصادق من بد إلا بمعرفة شيء من أحوالهم حتى يكمل المسيرة أبناء هذا الجيل على قدوة أولئك الذين هدى الله. فالحديث عنهم مطرع بمعاني الحمد التي لا يعقلها إلا العالمون، إذ هم الذين ضربوا أروع الأمثلة في إنكار الذات والافتداء.
2: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تم يوم الأربعاء إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع مستوصف حي بن يونس بمعتمدية قفصة الجنوبية، وهو مشروع كان معطلا منذ سنة 2016 لأسباب عقارية، على أن يتم استكمال الأشغال في أجل أقصى 6 أشهر. وبعمادة منزل ميمون من معتمدية قفصة الشمالية تم أيضا إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز مركز صحة أساسية، وحددت مدة الإنجاز ب 300 يوم. انطلقت جمعية قبلي ناس الخير في تنظيم حملة علوش العيد في موسمها 9 لإفادة العائلات فاقدة السند بجهة قبلي. هذه الحملة تواجه خلال هذا الموسم العديد من الصعوبات، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي وضعف المقدرة الشرائية، حسب إفادة أمينة مال الجمعية شيماء المسعي. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة يوم الأربعاء بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لوزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية بكل من القصر والسجدود بولاية قفصة والخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد ومنزل الحبيب بولاية جابس، وذلك بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الأربعاء أن الوزارة قد انطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات تابعة لوزارتي الصحة والتربية بمحطات شمسية فلطة ضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء، ولإنجاز برامج النجاعة الطاقية سيشمل تغيير الفوانيس والمكيفات والعزل الحراري للأنظمة، فضلا عن مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في بلادنا. في أخبار العالم، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جينغ ودعوته إلى الانفتاح على الأعمال التجارية الأمريكية في مستهل قمتهما التي تستمر يومين. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: سلوكيات وغرائز. يولد الإنسان وهو مزود بردود فعل فطرية تعينه على البقاء حيا،
1: فإن صح بدنه ونشط عقله وضبط انفعالاته وقلت مشكلاته وأعمل دوافعه من أجل الخير وسعد بعمره يحيا حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل ومنغصات العيش.

0: سلوكيات وغرائز.
1: برنامج يقدم معلومات وحقائق عما يصدقه الناس وعن ما يقوله العلم في ذلك.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز
1: من إخراج نبيل العلوي. العكسية.
0: العكسية.
1: العكسية حيلة لا شعورية عقلية فيها يظهر الإنسان خلافا أو يظهر الإنسان خلافا لما يبطن دفاعا عن الذات
0: وخوفا من القلق، فالرجل البخيل يتظاهر بالجود والكرم،
1: والمدير المختلس أو المرتشي أو المزور يتظاهر بالأمانة والصدق والنزاهة،
0: ويظهر عداء ظاهر لكل من يتعاطى الرشوة.
1: إن العكسية عملية تكوين سمة شخصية أو سلوك مغاير لما يخفيه الشخص،
0: أو ميل أو دافع مضاد لسمة، أو ميل أو دافع غير مرغوب فيه.
1: وذلك يوجد دفينا من الشخصية بعيدا عن الظاهر،
0: وتتم العملية بشكل لا شعوري بحيث يطرأ تغيير جوهري على هذه السمة فيحصل العكس تماما
1: وينقلب إلى الضد تماما من شعور الشخص وإحساسه.
0: العكسية تظهر بصورة كثيرة في السلوك اليومي لبعض الأشخاص، فهي عكس ما يخفون.
1: الإسراف في العطف والتأدب والتذلل لشخص معين كثيرا ما يكون ستار يخفي وراءها عداوة لا شعورية له.
0: الإسراف في الورع والزهد كثيرا ما يكون تمويها لا شعوريا، أي غير مقصود.
1: الحب والحنان والعطف غالبا ما يخفي الميول العدوانية المكبوتة.

0: فالشخصية العكسية تتأثر بالظروف المحيطة بها كموقف الأهل، إن تصرفات الأهل تشكل صدى لسلوك الشخص،
1: ويكون سلوكه غير عفوي، بل ينبع من التاريخ المعاش للأهل الذي يلعب دورا فاعلا في تحديد السلوك والاضطرابات.
0: إن التغير السطحي في المواقف والسلوك دون مساس الأسباب العميقة التي تحدد السلوك لا يمكن أن تؤدي إلى السلوك السوي.
1: إن الاضطراب الانعكاسي في السلوك لإلغاء الصعوبات الخارجية وحل المآزم. في عدد كبير من الحالات تختفي العوامل القديمة المحددة للقلق بعد ردود فعل اضطرابية، ولكن يكون المرض عندما لا تختفي وتعاود الظهور في شكل السلوك المغاير لما يخفيه الفرد.
0: إن هذا السلوك أعزائنا يشكل تأثيرا سيئا على الشخص في طرق حياته اليومية ومعاملاته الاجتماعية،
1: ويصبح عرضة للقلق النفسي، ويضطر إلى التعود على هذا السلوك الغير سوي في حياته،
0: فيأخذ منحنى خاص به يجر إلى الهاوية، ليجد نفسه في النهاية بعيد عن المجتمع بمعزل عن أي نشاط.
1: إن علماء النفس مثل ميلاني كلاين تقترح على هذا الشخص صد الانعكاسية كلما عاودته ومقاومتها،
0: ومن لا يستطيع ذلك فعليه بزيارة طبيب نفسي. هذا آخر حلقة اليوم، وصلنا إلى نهايتها،
1: وإلى اللقاء.
0: سلوكيات وغرائز،
1: من إعداد منى الهرمي،
0: تقديم
1: استقلال أحمد وإبراهيم بحر.
0: سلوكيات وغرائز،
1: من إخراج نبيل العلوي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: للأشعار أدوار،
1: للأشعار أدوار.
3: مستمعين الكرام، تحية خالصة. موضوع هذه الحلقة الشعر في مضمار الحوار الأخلاقي. بدءا، قال أحد المفكرين: فتحنا بابا وبعد برهة اكتشفنا أننا أغلقنا نافذة. وقال ابن دريد شعرا: كل مقام فله مقال، كل زمان فله رجال، وللعقول تضرب الأمثال. وأضاف: في كل شيء عبرة لمن عقل، قد تسعد المرأة إذا ما المرء اعتدل. وهذه الأقوال صديقي المستمع جميعها تصب في مجال الأخلاق، والأخلاق في معناها الشائع تعني كيف يعيش الناس في كل عصر ومصر، وكانت غايتها عند اليونانيين القدامى إسعاد الفرد، بينما أصبحت عند المذاهب الحديثة مثل البراغماتية تهدف إلى إسعاد الجماعة، ثم أصبح هدفها عند المذهب النفعي تحقيق الكمال للفرد والجماعة. والكمال الأخلاقي في عالمنا المعاصر الذي تهزه دوامات العنف والعنف المضاد لا يتحقق إلا بالحوار والحوار الناجع المفيد. والحوار بالطبع يقتضي اثنين فصاعدا، ثم إن الأصل في الحوار يتأسس من تعدد الذوات، وذلك يقتضي بالضرورة أيضا الاختلاف في الآراء والتوجهات والمذاهب. والناس قد خلقهم الله مختلفين بالسريقة، أصلا وفصلا، عرقا شوقا وتوقا، ذوقا ومذاقا. قال ابن دريد مرة أخرى: الناس كالنبت، فمنهم رائق غصن نضير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناه انساغ عذبا في اللهى. وذكر الباحثون في مضمار الأخلاق أو الإتيكا، فقالوا إن من شروط نجاح ذلك الحوار ثلاثة شروط: أولها الرجاء، ويتفرع منه العفة والإيمان، ويتفرع منه الشجاعة والمحبة، ويتفرع منها الحكمة، وهي الخير في ذاته، وهي التي تسأل وتجيب عن معنى الوجود الإنساني. وكان جوابها إنه يتلخص في الجلال والجمال والكمال. ومعنى ذلك أن المحاور الذي يكون مسلحا بهذه المعاني القدسية يتعالى عن الصغائر الكامنة فيه، ويسعى إلى إدراك الكينونة الكبرى، وهي التي عبر عنها لاو تسي بقوله: أن تعرف الآخرين فذلك هو الذكاء، وأن تعرف نفسك فتلك هي الحكمة. ومن هنا فأن تحاور الناس، فأن تعرفهم بالدرجة الأولى، وعند المحاور الحكيم يكمن الخير الأعظم. إن هو انطلق في حواره من الفطرة الإنسانية السليمة، فأصل الحكمة كما عرفها ديكارت هي الحس السليم أو البونسانس كما عبر عنها هو، وقد حددها العلماء في ثلاثة: هي التلقائية أي البداهة، والجمالية أي أن الإنسان ميال بطبعه للشيء الحسن، والعملية وهو أن الإنسان ميال بفطرته للتحرك لتحقيق أهدافه وقضاء شؤونه والنجاح في أدائها ليبلغ بذلك ما يطمح إليه. فالعالم يبذل مجهودا ليصبح عالما بحق، والصانع يبذل مجهودا ليصبح كذلك وينجز أروع الآثار. وهكذا يهدف المحاور إلى أعلى مراتب وجوده عندما يسعى إلى تحقيق الخير لنفسه وللآخرين. قال ابن مسكوي في هذا المعنى: الخير هو ما يبلغ به الكائن المريد غاية وجوده أو كمال وجوده، ولكن أي محاور لا يستطيع أن يحقق ذلك الهدف الأسمى ما لم ينتبه لنزوات الدنيا ويتحاشى مزالقها، وإذا لم يتخلص من استعراض القوة ونية الهيمنة والسيطرة، وهي من الأسباب التي أجرت جذوة العنف في العالم وزعزعت الاستقرار العالمي. قال ابن دريد مرة أخرى: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. ومن ناحية أخرى يتجلى ذلك الكمال في المحاور الذي يحسن توظيف نفسه ضمن أطر الحقيقة الواقعية بمعناها الدارج بين الناس، دون أن يفقد إيمانه بالحقيقة العقلية التي تنتهك غالبا بدوافع المصالح الشخصية أو الفئوية، وهو ما عبر عنه البصيري بقوله: كم رأينا ما ليس يعقل، ما ليس يلهم العقلاء، وإذا البينات لم تغني شيئا فالتماس الهدى بهن عناء، وإذا ظلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء. والسياسة بلا شك، والطمع والطوق إلى المكاسب والمناصب عن طريقها، هي سبب من أهم أسباب تدهور الحوار الأخلاقي على المستوى الفردي والاجتماعي وحتى العالمي. قالت الفيلسوفة الألمانية حنا أرندت: لا أظن أن أحدا ما قد عد الصدق من ضمن الفضائل السياسية.

0: والممارسة الحوارية تتأثر كثيرا بترائق تفكير الناس وبمستوى وعيهم وكذلك بعقائدهم ومعتقداتهم ومذاهبهم، وهو كذلك مرتبط بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع. فهناك فئات اجتماعية ترى أن السعادة أو جمال الحياة متعلقة بالمال أو بالجاه أو بالسلطان وشبه ذلك. إذن كيف يتصرف الحكيم؟ كيف يحاور في أوضاع تعتبرها أوضاع من هذا القبيل، ومنهم أناس من كل لون وجنس، حتى أن الانفعال أو الغضب أو التذمر أو الشكوى أو الاحتجاج والتلاؤم من أوضاع كهذه تصبح من قبيل زيادة الطين بلة. قال المتنبي: ومن البلية لوم من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم. حتى أن الدكتور طه عبد الرحمن المغربي أضاف معيارين للتحاور الخلاق، وهي المبادئ المعمول بها عالميا مثل التضامن، التسامح، المسالمة، المساواة، وأضاف إليها الإيمان والعمل بنية التقليل من تلك الآفات. ذلك أن الإيمان المقترن بالعمل هو الذي يزجر النفس عن فعل المعاصي رغما عنها. قال أبو فراس: ويا عفتي ما لي أراك وما لك كلما هممت بأمر هم لي منك زاجر. وهو ما به نختم، ونشكر لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للأشعار أدوار. مع تحيات خالد التومي، أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: صباح النور، صباح الخير لكم جميعا مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في هذا اليوم الجديد.

كل فرد هو نتاج خبراته الخاصة وتربيته، ولذا فمن المنطق أن يكون لكل منا آرائه الخاصة في جميع أنواع القضايا، بينما يقر معظمنا بأن هذه الاختلافات ذاتها هي التي تجعل العالم مكانا مثيرا.

عندما ننشر ثقافة قبول الآخر يصبح المجتمع مكانا أفضل للعيش فيه. إذا كان بإمكاننا جميعا أن نكون أكثر انفتاحا على الآخرين واحترام الاختلافات والتشابهات بين جميع أعضاء المجتمع، ومن الواضح أن فوائد التسامح يمكن رؤيتها من خلال احتضان تنوعنا. يمكننا معرفة المزيد عن عالمنا وأنفسنا بدورنا، مما يمكننا من النمو والازدهار. فتح الأبواب أمام العديد من الفرص والصداقات والإمكانيات، وهذا التسامح المفيد هو فهم مدى أهمية فهم لكل واحد منا الحق في إبداء رأيه الخاص، وأن احترام وجهة نظر كل فرد أمر ضروري حتى لو لم نتمكن من الاتفاق معه.

لبناء مجتمعات أكثر سعادة وتسامح، فإن الخطوة الأولى هي معاملة كل شخص نواجهه بنفس مستوى الاحترام الذي نتوقعه لأنفسنا. بدلا من الخوف من الاختلافات، يجب أن نتقبلها ونتجنب إصدار الأحكام بناء على الانطباع الأول. إذا أخذنا جميعا وقتا أطول للتعرف على شخص ما، فسنكتشف غالبا أوجه تشابه بيننا أكثر مما قد يبدو على السطح.

يمكن أن يكون التعرف على الأشخاص المختلفين تماماً على أنفسنا أمراً مرسياً بشكل مدهش، وإذا ابتعدنا عن العقلية التي تقنعنا بالانجذاب نحو هؤلاء الذين يشبهوننا فقط، فإننا نفتح أنفسنا لتجارب اجتماعية أكثر إثارة للاهتمام. ويعد تحسين مهارات الاتصال في صميم التسامح وقبول الآخر، وليس فقط التعبير عن أنفسنا بشكل فعال، ولكن أيضا الاستماع وتخصيص الوقت للاعتراف بآراء الآخرين. نحن بحاجة إلى تقدير أنه لا يوجد ما نخشاه في سماع آراء الآخرين، لأنه من الممكن تماما القيام بذلك دون تغيير وجهة النظر الأساسية للشخص. وفي كثير من الأحيان يجب هؤلاء الناضجون بما يكفي لسماع آراء متنوعة أنه يتم إلقاء ضوء جديد على القضايا التي يعتقد أنها تم قطعها وتجفيفها. إذا تمكنا جميعا من أن نكون أكثر تسامحا تجاه هؤلاء الذين يختلفون عنا، فسيكون عالمنا مكانا أكثر تفاهما وسلام. وعلى المستوى الفردي فسنكون جميع أكثر ثراء لاحتضان تجارب ثقافية متنوعة والتعرف على أولئك الذين نطاق الخبرة مختلف تماما عن نطاق خبرتنا.

عندما نتعلم ثقافة قبول الآخرين ونحترم أوجه التشابه والاختلاف بيننا، نتعلم الكثير عن العالم وعن أنفسنا، وهذا يساعد على النمو الجيد للمجتمع بدلا من الركود، كما أنه يفتح الأبواب أمام العديد من الفرص الأخرى، سواء كانت صداقات أو فرص عمل أو إمكانيات سفر أو فهم أوسع للعالم الذي نعيش فيه.

من المهم أن ننشر ثقافة قبول الآخر في جميع المجتمعات، ومن المهم أيضا معرفة وترسيخ أن لكل شخص الحق في الحصول على وجهة نظر أو رأي، ويجب علينا احترام هذا الحق حتى لو لم نتفق معه بالضرورة. مع أجمل تحيات وسيلة الغولة.

0: فاقة الصباح. فاقة الصباح. فاقة الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على الموضوع الاقتصاد في مياه الري، وهي مشكلة نقص المياه هي من أهم التحديات واخترها على مستقبل التنمية بعديد الدول، ومع الأسف من بينها بلادنا اللي وصلنا للمرحلة متاع الشح المائي. صحيح ثم تطور في مجال تجهيز المناطق السقوية سواء كانت عمومية ولا خاصة بالأنظمة متاع الري الحديثة، ووصلت المساحة المجهزة النسبة متاع حوالي 90%، لكن مفهوم الاقتصاد في الماء راهو ما يقتصرش على تجهيز الضيعة بالمعدات المقتصدة في الماء، لكن يلزم حسن توظيف واستغلال التجهيزات هذه بصفة ناجعة، ونعطوا للنبتة الحاجيات الحقيقية متاعها، وراهو مازال مطلوب منا برشا باش نقصوا من ضياع الماء. كما قلنا عندنا نسبة باهية للمساحات المجهزة بنظمة الاقتصاد في مياه الري، لكن مازالت عندنا برشا نواقص لازمنا نخدموا عليها. أول حاجة عندنا ضعف الكفاءة العملية للري داخل الضيعة حتى اللي هي مجهزة بالمعدات العصرية، ومازال عندنا ضياع كمية هامة من الماء خارج منطقة العروق وما تستغلهاش النبتة. عندنا زادة نقص كبير في معرفة حاجيات النبتة من المياه حسب مرحلة النمو. عندنا زادة نقص تكوين الأكاديمي المعمق والإرشاد في مجال قيادة عملية الري. عندنا زادة نقص على مستوى تثمين نتائج البحث العلمي في مجال الري ونشر المعلومة التطبيقية للفلاحين. هذاك علاش في الوقت الحاضر الفلاح يتفادى وصول الزراعة والنبتة لمرحلة العطش بطريقة واحدة، هي اعطاء كميات من الماء تفوق سعة الخزن الحقلية، واللي برشا فلاح مع الأسف ما يعتنولهاش وربما ما يعرفوهاش. إذا الماء يولي فوق سعة نتاع سعة الخزن الحقلية لمنطقة العروق، والكميات الزايدة إما تمشي وتضيع في الأرض، ولا يتم صرفها في الخنادق نتاع النز، ولا أخطر كما تلقاش وين تتصرف تولي تقعد راكدة بحذاء العروق وتسبب في عديد الأمراض. قيادة عملية الري راهي حاجة معقدة وتحتاج لإطارات مدربة وتجهيزات فنية ما هيش متوفرة في مناطقنا السقوية. احنا توا قدامنا تحدي كبير، نسبة تعبئة الموارد المائية وصلت 90%، والظروف المناخية الصعيبة اللي تمر بها بلادنا في السنوات الأخيرة تفرض علينا تحديث وتطوير عملية الري داخل المناطق السقوية باش نحسنوا مردودية مياه الري وتوفير الأمن الغذائي والأمن المائي. يلزمنا نخدموا برشا على تحسين قيادة عملية الري والتقليل من أسباب ضياع الماء والرفع من كفاءة شبكات الري باش نحققوا زيادة واقعية في إنتاجية المياه. لازم نوصلوا نعطوا للنبتة في الوقت المناسب الكمية الحقيقية اللي تستحقها من الماء. وغدوة إن شاء الله نشوفوا عملية الري بالرش. وتوا ما بقى لي كنقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: تمام السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام. أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: بولاية قفصة تم أمس إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع مستوصف حي بن يونس بمعتمدية قفصة الجنوبية، وهو مشروع كان معطل منذ سنة 2016 لأسباب عقارية. هذا على أن يتم استكمال أشغال في أجل أقصاها 6 أشهر. وبعمادة منزل ميمون من معتمدية قفصة الشمالية تم أيضا إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز مركز للصحة الأساسية، وحددت مدة إنجاز هذه الأشغال ب 300 يوم. نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أمس بالشراكة مع المركز الفني لزراعة الجيوحرارية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ورشة عمل حول رفع طاقة تخزين التمور والأفاق المستقبلية لقطاع زراعة الجيوحرارية بهذه الربوع في إطار الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للفلاحة. صادق المجلس الوطني الأقاليمي والجهات خلال جلسة عامة أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل ملك سر وسجدود من ولاية قفصة والخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد، إلى جانب منزل الحبيب بولاية جابسة، بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات. خصص لقاء الجامعة وزير التجارة وتنمية التصديرات سمير عبيد أمس بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات الكبرى التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها في ضوء الأوضاع العالمية الجديدة وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين. ستحتضن تونس في 4 جوان القادم يوم الابتكار الصناعي 2026 في قطاع صناعة السيارات ببادرة من الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. أخيرا وفي أخبار العالم، قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس أنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. مستمعينا الكرام، نهاية أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم مع بداية أولى المواعيد التنشيطية. سائم الصباح معك نهاية، صباح النور.
2: صباح الخيرات وشكرا لك منير. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.
2: نسيم الصباح، صباح البدايات الجميلة وصباح الاحتمالات الجديدة والفرص الجديدة. 4 دقائق بعد 6، صباح النور لكل من اختار انه يرافقنا على موجتنا، موجات إذاعة قفصة في هاي نسائم الصباح. مشوارنا يبدأ معكم من توا حتى للتسعة. نهاركم زين.

ولادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

ميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها.

هذا هو إن شاء الله زينة، إن شاء الله ديما لاباس. صباح الخيرات، صباح الفرج القريب والفرح القريب، صباح كل البدايات الجميلة والدعوة التي لا ترد اليوم وكل يوم. اليوم الخميس 14 ماي 2026، اللي هو الموافق لسبع والعشرين من ذي القعدة 1447 هجري. نهار اليوم هو رقم 134 من عام 2026، عنا 20 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 76 يوم في فصل الربيع. نعطيكم زيادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم. الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 28 دقيقة، العصر باش يكون في تمام الساعة 4:06، 25 دقيقة بعد الساعة 7 يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي دقيقة بعد الساعة 9 مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقا.

0: اكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.
1: الشيخ محمد زيتوني رفقكم في الثنية، وتحية كبيرة وشكرا على تفاعلكم، وخاصة اللي يركبوا الطريق في لحظات هذه واللي قاعدة توصلنا منهم برشا تحايا، فشكرا لكم، شكرا على متابعتكم، إن شاء الله كل ما نقدموه يكون رائق لكم. ما زلنا باش نواصلوا مع الإيقاعات بطبيعة الحال، ومرحبا زيدا كيف كيف بكل اقتراحاتكم. صباح الخيرات وصباح البركات. اليوم قديش عنا في الربيع؟ اليوم عنا 76 يوم في فصل الربيع، وكالعادة خليني نعطيكم فكرة صغيرة قبل ما ناخذوا التفاصيل من بعد من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم باش يكون فما صحة ونسبي وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن الحاجة اللي تفرح انه الأمطار اليوم باش تكون موجودة، وباش تكون موجودة بالجنوب الغربي، بعض الأمطار المتفرقة والمحلية بعددنا المعتمديات الغربية، ومن بعدها باش تشمل العمادات الشرقية، والأمطار باش تكون أكثر فاعلية في الجنوب في الليل ومحليا الوسط، وباش تكون ذات صبغة رعدية وتكون مؤقتا غزيرة. أعلى الكميات تنجم توصل حتى 20 مليمتر، ما بين 15 و20 مليمتر تنجم توصل في توزر وفي قبلي وفي قبلي في جابس وفي جنوب صفاقس. وإن شاء الله الأمطار هذية تكون أمطار الخير وأمطار البركة، وإحنا قديش لينا على مطرب صراحة في قفصة هكا، ومعناها والكميات من حتى أمس من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي كان أكد أنه الكميات باش تكون معناها من متوسطة إلى جيدة الحمد لله. وكيف ما قلت لكم إن شاء الله التأكيد باش ناخذوه إن شاء الله بعد شوية من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباحات جميلة ورائقة لكم الناس الكل.
0: الأجندة الإذاعية،
1: أجندتنا الإذاعية نسائم الصباح كالعادة من 6 حتى للتسعة. التسعة موعد الدنيا، غناية غناية حلوة ومزيانة توصلكم هكا وترفقكم في الثنية، وخاصة الناس اللي تبدأ مسافرة. الغناية توصلنا للعشرة، موعدكم مع برنامج مع الناس، وكالعادة يوم الخميس يهتم بالجانب الصحي، وتلقوا فيه تقريبا كل ما شغلكم، تلقوا فيه مصافحات، تلقوا فيه تجارب، تلقوا فيه زادة كيف كيف الخدمات. صوت المواطن، أصواتكم توصل مع فاتن هنشيري من ساعتين حتى لثلاثة. ما تنسوش الموعد هذية باش توصلوا ما أخذكم، وباش توصلوا زادة كيف كيف أي حاجة تنجم تعاونكم، وإلا أي معلومة تنجم تعاونكم أكيد تلقوا المعلومة صحيحة من المصدر معانا. دندنا يدندنها اليوم رياض الدبوبي، ومن بعدها يخلي المجال لزملائنا من قسم الرياضة. وبين الملاعب اليوم، وفما اليوم إجراءات مرورية استثنائية لمحالة وسط العاصمة من العشرة، فما هكا الماتش أكيد زملائنا من قسم الرياضة يعطوكم عليه بارشة تفاصيل إن بعد. مساء الأنس إناس حمادي تونسكم من 6 حتى لـ8، لقاءات مصافحات وإيقاعات توصلنا للسهرة الرياضية اللي أمنها رؤوف العياري على امتداد ساعتين كاملين. بعدها أغاروا من نسمة الجنوب أم كلثوم تبدأ معاكم المشوار من 10 حتى للـ11، موعدنا مع غنية وحكاية بإمضاء لميا أبو النصر. هذه برمجتنا للخميس، غدوة جمعة برمجة جديدة، إيقاعات جديدة وأسماء جديدة، تكون حاضرة معاكم في مختلف برامجنا.

نهاركم زين، نهاركم مبروك. 41 دقيقة بعد 6 ثنية زينة للناس اللي تسمع فينا وهي على الطريق، إن شاء الله كل طرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم اليوم، الناس الكل اليوم وكل يوم زادة كيف كيف. وتحية خاصة إلى كل مستمعينا اللي قاعدين يبعثونا ويخلوا في صباحنا أحلى ويكونوا هم صناع الفرح لهذا اليوم. برشا كومنتارات وبرشا تصبيحات مزيانة، وحتى كيف كيف زادة حتى على هكا مساجات حلوة برشا اللي تخلينا هكا نبدو نهارنا بطاقة إيجابية وتخلينا نبدو نهارنا هكا وإحنا جودة الحياة متاعنا مضمونة. فشكرا من القلب لكم الناس الكل. بعد شوية فاتن هنشيري تكون حاضر معنا، حاضر معنا ومعها أجندتنا الثقافية، وما شاء الله إحنا توا نقتربوا شوية شوية لاختتام شهر التراث، وبرشا تظاهرات برشا مبادرات باش نعيشوا على وقعها في الأيامات هذية، وأكيد باش نكونوا في متابعتها لأنها تستحق المتابعة في الحقيقة. كيف كيف زادة إيقاعاتنا مازالت بشكون حاضرة معكم على موجة إذاعة قفصة، تكون حاضرة معكم في طريقكم في داركم وإلا في خدمتكم، والله المستعان للجميع.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندتنا الثقافية بصوت أحمد العجوني، لكنها باش الفقرات هكا ومختلف الأنشطة الثقافية باش تكون بصوت فاتن خليفة. صباح النور فاتن.
2: صباح الورد والياسمين. مرحبا يا تحية كبيرة لكل كافة المستمعات والمستمعين في مواعيدنا الثقافية اليوم. ما زلنا مواصلين مع شهر التراث. تنظم دار الثقافة مصفى خريف بنفسه بالشراكة مع المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة إقامة فنية نهار 15/16/17/2026 بمدينة النفط. 3 أيام باش تكون فيها لقاءات نقاشات ورشات تطبيقية وزيارات ميدانية باش تجمع بين بحث مهندسين معماريين ومصممين فاعلين محليين زاد ممثلين عن المجتمع المدني باش يكونوا حاضرين من أجل تثمين التراث المعماري والأجر المحلي اللي يميز مدينة نفطة ويحفظ ذاكرتها العمرانية الأصيلة على امتداد كما قلت لكم 3 أيام. البداية والافتتاح باش يكون نهار 15 مايو مع مائدة مستديرة تحت عنوان عمارة نفطة هوية المادة وأفاق الاستدامة. باش تكون في العشية فما زيارة ميدانية لمدينة نفط العتيقة. اليوم الثاني مع الطلبة باش يكونوا مجموعة من الورشات من تأثير الأساتذة متاع المعهد وزادة كيف كيف مهنيين القطاع. واليوم الثالث اللي هو اليوم الختامي باش يتقدموا فيه المشاريع اللي عملوها طيلة 3 أيام هذوكم باش يتم اختيار أفضل 3 مشاريع وباش يدشنوا جدارية بنفط احتياها بتراثها وهويتها الثقافية وباش تكون مجموعة من العروض التقنية المابينج الإسقاط الضوئي باش يبينوا به التراث المعماري لمدينة نفطة. تعرفي انه شهر التراث نهيد مازال باش يتواصل، كان انطلق منذ 18 افريل ومازال باش يتواصل حتى ل 18 مايو. ونمشوا لقفصة وين تنظم دار الثقافه بالمتلوي مجموعه من الانشطه الثقافيه زاد كيف كيف ضمن فعاليات برنامج تظاهره شهر التراث في دورته 35 نهار الجمعه 15 مايو. باش تكون فما معارض، فما زاد كيف كيف ورا شيت طيلة يومين الجمعة 15 مايو والسبت 16 مايو. معرض الصناعات التقليدية نهار الجمعة باش يكون، ولوحة تعبيرية فلاقة مع عرض للوحات كتابة الخط العربي باش تكون حاضرة زادة كيف كيف. لوحة تعبيرية مشتركة بين رواد دار الثقافة ومركز التربية المختصة للقاصرين ذهنيا. وفي العشية باش تكون ثم عكاظية الشعر الشعبي باش يكون حاضر فيها شاعر علي حمروني، جمال مسعي، فتحي بالسعيدي والإمام خليفي. أما السبت 16 مايو 2026 باش يكون فما معرض صور للعمارة بمدينة المتلوي ومداخلة تحت عنوان العمارة الاستعمارية بالحوض المنجمي المتلوي نموذجا، وباش يقدمها الأستاذ زين العابدين خريفي. والاختتام باش يكون مع عرض أنفاس التراث للفنان الهادي عبد الظاهر، هذا بالنسبة للمتلوي. وأكيد تفضل هذا
1: أكيد مازلنا باش نعيشوا كيف ما قلت لك على وقع شهر التراث، وما زالت التظاهرات باش تتواصل نهار السبت معرض حلمة زيادة هكا إن شاء الله باش نكونوا في المتابعة. وكيف كيف زيادة
2: سيدي عايش سيدي عايش خيمة التراث الشعبي برنامج خيمة التراث الشعبي باش نعطيهولكم. أما نذكر أنه تظاهرة خيمة التراث الشعبي في دورتها 21 باش تكون بدار الثقافة بسيدي عيش. وبالنسبة للبرنامج نهار 15 مايو باش تكون موجودة مجموعة من المعارض، معرض صور التراث المعماري بسيدي عيش، معرض الحلفاء، معرض لمجمع النهوض بالمرأة الفلاحة بسند، معرض المنسوجات التقليدية، تقطير الأعشاب الطبية والعطرية، العولة والسخاب. وباش يكون ثم تنشيط في الشوارع بفرقة فولكلورية لمجموعة زياد الرويسي، وعرض مشهدية بعنوان فولكلور التخليلة إشراف الأستاذة هويدة بن أحمد. وعروض كالعادة للفروسية باش تكون ديما ما نجمش نختم من غير ما نقول أهم حاجة تقريبا اللي سمناها ديما الجمهور نهاد، هي عرض الفروسية المداوري لفرقة الفرسان الأصلية بقيادة سامية حمودة. والاختتام تاع السهرة اليوم الأول باش تكون الفنانة سناء حامد، أما اليوم الثاني باش تكون فيه زادة كيف كيف مجموعة من الورشات، والاختتام بسهرة فنية للفنان هشام خميلة. هذا فيما يخص خيمة التراث الشعبي في الدورة 21 بسيدي عيش.
1: أغاني شعبية وفروسية وريحة الصخاب.
2: صح عليك.
1: فماش ما أحلى منك.
2: فماش.
1: الصخاب صح.
2: ما فماش معناها معطرة بأجود أنواع الروائح الأصيلة من عمق البلاد نتاعنا ومع عروض الفروسية والفن والصوت نتاعنا الحقيقة هزتينا العالم ولا أروع.
1: يكفي انك تخيليها بركه صوره ياسر محلاها وياسر مزيانه. يعطيك الصحه فاتن.
2: شكرا لك.
1: شويه زاده فما اخبار اخرى دارت برشا على صفحات التواصل الاجتماعي في ال 24 ساعه اللي فاتت، تفاصيلها نعرفوها مع فاتن بعد شويه، وبعد ما نخلو المجال لزملائنا من قسم الاخبار.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: فيروس هانتا وتخوفات من انتشاره، حملة إعادة البصر والأمل لألف مواطن، وفي الجهاد مشاغل عمال مقاطع الحجارة بسوق لحد من ولاية قبلي. تابعونا اليوم في برنامج مع الناس بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
2: يا نجم نمشيوه
3: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقولي نمشيوه؟
2: ما هو ما نجمو نمشيوه بامان الا ما نحطو حزام الامان.
3: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
2: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره. حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
3: يا خويا كيف وليت خايف عليا من الجروح؟ تو نحط حزام الامان ونسافر امنين.
2: امنين.
4: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
5: رفيق الطريق.

0: تمام الساعة 7 صباحا. ثاني موجزنا الإخبارية. صباح الخير ابتسام.
1: صباح النور لك نهاد ولكافة المستمعين.
2: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أن منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه للتثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. صادق المجلس الوطني الأقليم والجهات في جلسة عام أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية بكل ملكسر وسدود بولاية قفصة والخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية نهزت 598 ميجاوات. هذا وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة انطلقت في الأعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات تابعة لوزارة الصحة والتربية بمحطات شمسية فولتضوئية للإنتاج الذاتي للكهرباء وإنجاز برامج النجاعة الطاقية. أكد الطبيب البيطري المختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد أن الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي إلى حد اليوم عادي ومطمئن. وفي تصريح للإذاعة الوطنية قال الدكتور إن الهيئة انطلقت في تنظيم حملات رقابة داخل أسواق بيع الأضاحية. يستعد وصول الصمود العالمي للانطلاق اليوم في مدينة مرميس التركية في محاولة جديدة لكسر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة بمشاركة 54 سفينة. تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الصهيوني بوساطة أمريكية. شكرا لكم على المتابعة. العودة لك نهاد مجددا.
0: شكرا لك ابتسام. والعودة لقسم الأخبار تكون بعد أقل من ساعة وأولى وقفاتنا الإخبارية المفصلة والمحينة.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: في أي وقت تسمعوا فيه نسائم الصباح، في أي يوم تسمعوا فيه نسائم الصباح، في أي توقيت تسمعوا فيه كيف زيدا أي تعطي قفصة لكم. صباح الخير، صباح النور، صباح الأخبار الطيبة والفرص الجميلة. صباح الخير للناس اللي فاقته هي عازمة على أنه باش تخلي نهارها مزيان، على أنه باش تخلي نهارها من أحلى ومن أسعد الأيامات. أمس مشي في أمس، نبدو نهار جديد بأحلام جديدة وبأمنيات جديدة إن شاء الله نشوفوها على أرض الواقع. المهم تبدو لباس وبخير. الأمطار جاية، هذا هو المتوقع بعد شوية هكا لحظات، وباش نكونوا في مصافحة للمعهد الوطني للرصد الجوي. أعطيتكم قبيلة فكرة أنه صغيرة وأكيد تأكيدات، واليوم والأيامات الجاية زادة باش نعرفوا شنو أحوال طقسنا وخاصة في الجنوب الغربي اللي همنا بالأساس. المهم اليوم بالجنوب الأمطار باش تكون مؤقتا رعدية كيف ما قلت، ودرجات الحرارة باش تكون في استقرار النسبي، والأمطار باش تكون حاضرة معناها بكميات نجم نقوله محترمة ومتوسطة إن شاء الله من 15 حتى 20 مليمتر. ومن بعد زيدوا ناخذوا التفاصيل الكل 8 دقائق بعد السبعة. فما برشا ناس قاعدة ومستمعينا قاعدين معناها في كل مرة يقولون أعطوا إشارة جديدة للكلاب السائبة في الدولي وفي مختلف، وخاصة بحذا المستشفى الجهوية المستشفى الجامع حسين بوزيان. رانا حكينا عليهم برشا مرات وفي كل مرة نحاولوا أنه نوصلوا المعلومة، واليوم زيدة كيف حتى أراءكم باش تكون حاضرة فيما يخص الكلاب السائبة. يظهر لي تقريبا في كل يوم في كل الفضاءات قاعدين نحكوا على الإشكالية هذه اللي إن شاء الله تختزل برشا إجراءات ونلقولها الحل، وراه مش في قفصة فقط إنما زاد حتى كيف حتى في القصرين نفس الإشكالية، تقريبا في برشا ولايات نفس الإشكالية، خاصة إنه في الصيف زاد تكون ثم الأمراض معنا مع السخانة مع الكلاب السائبة مع الأمراض اللي ثم بدأت تنتشر. لطف عليكم تسمعوا كان الخير إن شاء الله، أكيد باش تكون فما إجراءات خاصة وإحنا باش نكون في المتابعة. سلامات للناس الكل وتحية طيبة لكل من اختار موجاتنا.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: اصبح نور من جديد. طقسنا كيفاش باش يكون اليوم وليامات الجايه؟ كل التفاصيل ناخذوها من خلال مصفحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير سرحان، نهارك زين.
2: زين، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي قفصه هذا الصباح.
1: الله يخليك. الامطار اللي باش تكون حاضره اليوم في الجنوب الغربي سرحان؟
2: صحيح صحيح، باش تبدا بالجنوب الغربي تحديدا بقفصه توزر وقبل، لكن ما ويش يعني آخر النهار يعني وأثناء الليل خاصة هذه المناطق بشكون فيها السحب الرعدية، ترتفع هذه السحب حتى نحو مناطق ولاية القصرين، أيضا سيدي بوزيد، ثم تشمل أفقيا يعني مسارها يكون باتجاه ولاية صفاقس، كذلك بعض مناطق من جابس. وهذه الأمطار تكون مؤقتا رعدية، تشمل صحيح محلين الجهات الشرقية الوسط في نهاية المطاف على غرار القيروان والمهدية، هذا وارد جدا، وعامل الريح باش يكون قوي أيضا أثناء الليل. تتقوى الرياح بالمرتفعات الغربية اللي تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. أمام هذه التغيرات أكيد درجات الحرارة ما هيش باش تكون مرتفعة، تتراجع نسبيا قصوى ذرا ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات. عامل الريح هو الأساسي يعني في هذا التراجع، وليست التقلبات، التقلبات باش تجينا في الليل، ولكن الرياح اللي باش تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب، تخلي القصوى ظهرا ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و 34 ببقية الجهات، توصل حتى 37 بأقصى مناطق الجنوب. نهار الجمعة كيف يعني أمطار محليين رعدية بالوسط والجنوب، ثم تتدرج أو تتفرع آخر النهار نحو بعض جهات الشمال، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة أيضا في تراجع ما بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، بين 25 و 30 ببقية الجهات، وتصل حتى 33 بالجنوب الغربي و 41 بأقصى مناطق الجنوب. نهار السبت كيف يعني أمطار موجودة، ولكن لا تكتسي صبغة رعدية، بالعكس باش تكون أمطار خفيفة ضعيفة إن صح التعبير بالمناطق الساحلية الشمالية ومحالين الوسط، ثم سحب عابرة على كامل البلاد. الحرارة ما زالت في انخفاض طفيف. نجم نقوله لبداية من يوم الأحد يعني تعود ملامح الطقس إلى مشهدها الربيعي، أجواء مغيمة جزئيا وارتفاع ما هوش سريع يعني بطي في درجات الحرارة. ما زلنا نحافظ على اتجاه الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، هذه الاتجاهات ما تخليش الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ، شيئا فشيئا ممكن نلمح الارتفاع في الأسبوع القادم الاثنين ولا ثلاث إن شاء الله، حتى اللي نوصله ردوا بالنا على رواحنا، سلامة للناس الكل، هذا هو الأهم.
1: يعطيك صحة، شكرا لك سرحان، يومك سعيد.
2: شكرا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.

0: من الإذاعات الخاصة كان مشهد تفاعل كبير كان حذر فيه من موجات حرارية قياسية باش تشهدها تونس بين مايو وجويليا بسبب التغيرات المناخية وظاهرة النينيو. كان سميتها بالصحيح هذه
1: النينيو
0: الظاهرة هذه. ومن بعد نصور في ولا غدوة نجم تعاود تسأل على الظاهرة
1: أنا نسألوا عليها غدوة في مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي
0: الظاهرة هذه
1: الحكاية
0: طبعا لأنه احنا ولينا كل صيف الحقيقة يكون سخون شوية برشا مش شوية فأكيد معناها أخبارك من هكا وقت ليكون من خبير بيئي باش يحوز اهتمام الناس لأنه احنا نعيش بالحق في منطقة سخونة طبيعي. الأخبار النوعية هذه أصبحت تلقى حيز كبير من الناس المهتمين. الأخبار المناخية البيئية وخصوصا في علاقة بحالة الطقس ولت هذيك تقريبا جزء من اليوم متاعنا. نسأله على شنو صاير وكيفاش صاير فممتر ما فهمش امتر البرد إلى أي مدى وخاصة حرارة الصيف هذه كلمة نجموش يتناقش فيها زوز. أمس كنا تحدثنا على يمال لمين النجم برشلونة كيف رفع العلم الفلسطيني وكانت تصدر الترند الإسباني والجدل اللي أحثوا يمال من المساندين متاعه طبيعي اللي أشادوا عفوا باللقطة ولكن زاد كيف كان ثم امتعاض كبير من الجزء الآخر الصهيوني. كان انتشر أمس فيديو بيدرو سانشيز يدافع عليه بعد ما تصدر كما قلت لكم الفيديو كان رفع علم فلسطين انتشر مجددا مقطع رسمي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وهو يدافع علنا عن يمال ويثني على حريته وموقفه في وجه حملات الهجوم الإسرائيلية. زاد كيف الفيديو اللي هبطه على صفحة متاعه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان لقى زاد كيف اهتمام كبير لفت ياسر محلاها الناس اللي تدافع على القضية الفلسطينية الصينية وعلى يمال عجبتهم اللقطة وقت لخرج معناها رئيس الوزراء باش يدافع عليه ويقول انه هي حريته هذا وموقفه ما ثم حد معناها من حقه انه سدل موقفه في علاقة بالوقوف
1: مع
0: قضية لانه اليوم لاحظنا هذه الأصوات رجعت تتعالى في علاقة بأنه نفصلوا السياسة على الرياضة نفصلوا الفن على الرياضة نفصلوا الكورة على الرياضة ولكن فشلوا فيه وشفنا تقريبا أهم المهرجانات العالمية السنة كل دارت وتمحورت حول غزة وحول الإبادة حول الإبادة الجماعية في غزة لأنه لا إنسانية لنا كلك سواء نكونوا لاعبين فنانين وغيره إذا جردنا من الإنسانية إذا هذا هل الرياضة ولا الفن باش تخليك تتجرد من إنسانيتك لأنه ليس حديث على السياسة وقت لا ترفض إبادة جماعية تشوف آلاف من النساء من الأطفال يتم اغتيالهم
1: فما حاجات ما فيهاش حياد
0: ما فيهاش حياد لأنه نتحدثوا على إنسانيتنا ما ليش نتحدثوا على مواقف لهنا نتحدثوا وقت لأن كما قلت لك نحكوا على إبادة جماعية معنا آلاف من الأطفال والنساء والكبار يتم معناها قتلهم بالدم البارد وتهجيرهم بطريقة هذيك والتجويع متاعهم القسري بطريقة هذيك نحن قدام كارثة إنسانية حتى في علاقة بمنظومتنا الأخلاقية ما ليش قدام تقريبا قضية سياسية من الملاعب وإسبانيا باش نمشوا البيت بيجين بكين عاصمة صينية وين تحظى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحالي الزيارة الحالية هذه تحظى برشا الحقيقة تفاعل رقمي وجدل واسع النطاق على منصات السوشيال ميديا وسائل زاد كيف الإعلام العالمي. كان ثم ترند تحت عنوان وفد جينات الذكاء الاصطناعي لأنه كان ثم اقتاب التكنولوجيا حاضرين مع دونالد ترامب مشاو معاه كما إيلون ماسك وجينسن هوانك وزاد كيف تيم كوك بتاع أبل جينسن بتاع انفيديا وماسك تيس لا كان هذوما مرافقين الوفد الرسمي لترامب وعمل تفاعل كبير. المغردين داولوا الاخبار تحت وسم دبلوماسية الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي زاد كيف برشا ترندات اخرين وتعكس الحيره نتاع رواد التواصل الاجتماعي زاد كيف كيف الاسئله نتاعهم تحدثوا كيف كيف على تصريح ساخر سابق لترامب اللي حكى فيه انه باش يكون فما عناق

0: كبير ودافع مع صديقه شي جين بينغ رئيس الصين. دونك شدوا له شدوا لك التسريح هذاك وبقاو يستنوا في اللحظه اللي باش يهبط فيها للصين اسكو باش يكون فما عناقه كبير ولا ما فماش عناقه كبير. وبعد ما شفنا الاستقبال الرسمي للرئيس دونالد ترامب في بكين كان البروتوكول في حد ذاته احدث موجه عارمه من الجدل والتحليلات والمقارنات التاريخيه على منصات التواصل الاجتماعي. وتصدر الصور ومقاطع استقبال الترند العالمي وقت هو هابط من الطياره الاستقبال تصدر الحقيقه الفيديو هذاك منصات التواصل الاجتماعي. زاد كيف كيف الحديث على انه ما استقبلوش الرئيس انه ما استقبلوش الرئيس زاد كيف كيف ما كانش في المطار زاد كيف كيف الفيديو هذاك اللي ما كانش فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ ما كانش واقف عند اسفل السلم كان عمل جدل كبير وبداوا يحلوا يقولوا اسكو اقل احترام منه اقل من احترام ولا لا ولا الكل على كل باش احنا نوضحوا زاد خلينا نوضحوا زاد مادام جبنا الفيديو هذا نوضحوا شويه راهو هو متعلق بالبروتوكول الصيني ما عندوش علاقة لأنه وفق للبروتوكول الصيني الرئيس الجمهورية الصين الشعبية ما يتوجهش أبدا إلى المطار لاستقبال أي زعيم أجنبي مهما كانت أهمية دولته. دونك ما هيش في علاقة من التقليل من الاحترام ولا غيره ولكن هذا بروتوكول الصيني
1: هذا هو. تك صحة شكرا لك. أنا باش نختم بخبر زيادة كان لقيت تفاعل كبير برشا وخاصة من عند التوانسة اللي هو كان اصدر معناها في البرتغال وهو قانون جديد اسمه حق في الانفصال. عرفتش معناها حق في الانفصال؟ مش معناها طلاق ولا حاجة. حق في الانفصال معناها انت يا فاتن ما عندكش الحق تكلميني خارج اوقات العمل زميلتي ما عندكش الحق تكلميني في خارج اوقات العمل هذا هو الحق في الانفصال. وكانت فما حتى البرتغال كانت عملت حتى معناها غرامات
0: ماليه
1: مؤسسه والا الكل زميل معناها يكلم زميله خارج أوقات العمل والغرامة تنجم توصل حتى $10,000
0: $10,000 معناها أي واحد باش يكلمني خارج أوقات العمل من الزملاء باش يتحمل المسؤولية $10,000
1: هذا هو معناها وخاصة أنا
0: أنا نحب أنا نحب يتفاعل على $10,000
1: ندبروا شهريه سمحه مع احمد عقوني عشان يكلمنا في الاوقات سكر حتى باش يقولك سكرت البيسي ولا لا احمد عقوني يكلمك في اي وقت. سيد احمد مرحبا. احمد زيد كيف كيف يكلمك في اي وقت يقولك عندك كوره ولا ما عندكش كوره حتى كنت
0: تتعرض المره الجايه خمن في $10,000
1: $10,000 قبل ما تطلب.
0: شكرا نهاد
1: يلا يعطيك الصحه فاتن. احمد بعد شويه عنده كل الاخبار الرياضيه اللي تهم الانديه التونسيه. هيا سيد احمد معايا مرحبا. هاي سيد احمد قل لي فما اجراءات مروريه استثنائيه اليوم في وسط العاصمه؟
2: اكيد اليوم
1: العشرة نتاع الليل تبدا
2: اليوم تتويج النادي الافريقي
1: ايه
2: برمز البطوله. هذاك علاش فما اجراءات مروريه استثنائيه لانه تعرف جميع النادي الافريقي كل باش تحول اليوم لرادس المباراه النادي الافريقي والاولمبي البيجي وتسليم رمز البطوله احتفال اليوم. هذاك علاش فما اجراءات مروريه
1: من العشرة نتاع الليل من البارح العشرة نتاع الليل حتى لليوم. على كل يلا الكلمه ليك سيد احمد.
3: اشهار علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقولي جسيت ماكسيت؟
4: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل فرجه موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقولي ايش لقيت
3: عندك اورانج. اشهار
5: بين الملاعب في نقل لمقابلة نجم نتلوي شبيبة القيروان. تابعونا اليوم بداية من الساعة الرابعة على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة
5: مراية تتكلم.
3: فلاش سبور
5: فلاش سبور
6: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. كأس أمم إفريقيا لكرة القدم أقل من 17 سنة المقامة في المغرب المنتخب التونسي يستهل هذه البطولة بمباراة الأولى ضد المنتخب المغربي البلد المضيف ويتعادل معاه هدف مقابل هدف. أول مباريات منتخب تونسي 1-1 ضد المنتخب المغربي. يعقد الناخب الوطني لكرة القدم صبري لموشي ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي اللي بتشارك في كأس العالم 2026. الندوة الصحفية بشدور غدوة 15 ماي على الساعة 4 بعد الظهر بأحد نزل جمرتس. في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول تبعنا أمس مقابلات المجموعة الثانية ونهاية الموسم الرياضي، اتحاد سبيطلة كان فاز على نجم فريال هدف مقابل صفر وهكذا يضمن البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول. تبقى مباراة وحيدة باش تلعب وهي مباراة شكلية في الحقيقة باش تلعب نهار السبت ما بين أولمبيك الكيف وتل الرياضي. الأولمبيكي حاضر في احتفالاته بفضل الصعود إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة للمجموعة الرابعة الجولة قبل أخيرة تلعبت يوم أمس بالصدارة تضحت الرؤية وأولمبيك مدنين يصعد رسمي إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. مبروك لأولمبيك مدنين. أولمبيك مدنين اللي كان تعادل رغم التعادل أمام طبول برياضية 0-0 لكن واحد تقبلي في جربة ينهزم 2 مقابل 1 أمام جربة واحد تقبلي 2-1 الحقيقة موسم متميز لفريق واحد تقبلي في هذا الموسم نقطة وحيدة كان تفصله أمام أولمبيك مدنين لكن ينهزم يوم أمس أمام أمل جربة ليلعب من أجل ضمان البقاء. ومدنين رغم التعادل فأنه يصعد رسمين إلى المحترفة الثانية قبل الجولة من نهاية الموسم الرياضي. أمل الرقبة ينهزم أمام نادي كرة القدم المذيل هدف مقابل الصفر ونادي كرة القدم المذيل يضمن بقاءه في رابطة الثالثة مستوى الأول. تهذيب الصخير يفوز على ملعب القفص 3-2 ملعب القفص يبقى يلعب من أجل ضمان البقاء. جريدة توزر يتفوق على جمعية جربة 3-2 فجر الإكتار وجمعية مارس 2-0 فجر الإكتار. كوكب دقيش يتفوق على أجيم جربة 2-0 في الترتيب قبل جولة من نهاية الموسم. أولمبيك مدنين ب 54 نقطة يصعد رسميا إلى الرابطة المحترفة الثانية. وحتك بلي في موسم متميز كما ذكرت ب 50 نقطة. جريدة توزر 42 كوكب دقيش 39 جمعية جربة 38 فجر الإكتار 37 جمعية مارس 35 أجيم جربة 34 نادي كرة قدم بالمذيلة 31 تهذيب الصخيرة 30 نقطة بلبو جابس 28 نقطة. الفريق تلعب من أجل ضمان البقاء والبراج أمل جربة والملعب القفصي ب 26 نقطة وأمل الرقبة 7 نقاط كنزل رسمين للرابطة الثالثة المستوى الثاني. مباريات مهمة الأسبوع القادم تحديدا يوم الاثنين القادم في 3:30 الجولة الأخيرة أهم زوز مقابلات هي مباراة الملعب القفصي في القمودي ضد فجر الكتار ولقاء نادي كرة قدم المذيلة وأمل جربة في ملعب المذيلة زوز مقابلات تهم الملعب القفصي وكذلك أمل جربة. في المحترفة الأولى كذلك اليوم مقابلات مهمة للفرق الصدارة اللي تلعب من أجل مركز الثاني اللي خوله في رابطة الأبطال الأفريقية وكذلك الفرق تلعب من أجل ضمان البقاء. اليوم النادي الأفريقي مع الأولمبي البيجي والنادي الصفاقسي مع نجم الساحلي اتحاد بوليستيري مستقبل سليمان نجم المتلاوي شبيبة القيروان واتحاد بنقردان مع الترجي. الترجي ب 60 نقطة والسي اس اس 59 نقطة يلعب من أجل المركز الثاني في رابطة الأبطال الأفريقية. وفي آخر الترتيب دون اعتبار بطبيعة الحال مستقبل سليمان وكذلك مستقبل جابس عندنا الأولمبي البيجي ب 31 والشبيبة القيروانية ب 30 نقطة. فريق منهم باش ينزل إلى الرابطة المحترفة الثانية. لكرة القدم باجي تحوذ رادس باش تلعب ضد نادي الأفريقي اللي باش يحتفل اليوم برمز البطولة والشبيبة تتحول إلى المتلوي باش تلعب ضد نجم المتلوي اللي في مركز مريح في هذا الموسم مقابلات صعبة البيجة والشبيبة القيروانية. في نهاية الأسبوع كذلك آخر جولة لرابطة الجنوب الغربي لكرة القدم بقفص نهار السبت المقابلات بما أنه نهار الأحد ثم مباراة نجم المتلوي والترجي كأس تونس دور الثمن النهائي المباراة الدور 3:30 نهار السبت المقابلات تبدأ 3 يعني الخمسة تفوتوا في المقابلات باش نعرفوا منها شكون الفريق اللي باش يصعد رسمين إلى الرابطة الثالثة المستوى الثاني يا إما كبسة رياضية أو مستقبل لالا. في كرة القدم العالمية رسميا باريس سان جيرمان يتوج ببطولة فرنسا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على لانس 2-0 والإنتر في إيطاليا يفوز على لازيو 2-0 في نهائي الكأس وبالتالي ثنائية هذا الموسم. هذه أهم أخبار الرياضة إلى اللقاء.

0: اوتوموبيل اوتوموبيل. باقة ورد كبيرة برشا، باقة حب كبيرة برشا لكل مستمعينا ولكل الناس اللي تسمع فينا على موجة إذاعة قفصة نسائي من الصباح من 6 حتى للتسعة كل يوم في هذا الموعد الصباحي اللي بأكيد بمصافحتكم وأكيد بتصبيحاتكم يكون أحلى وسلامتكم وتكون الدنيا أحلى ديما بوقت نسمع ديما عليكم كل أخبار الطيبة ومعناها النسب متاع الحوادث قلت برشا. هذيك حاجة من أكثر الحاجات اللي تنجم تفرحنا، هذاك علاش ديما عنا توصيات ونصائح جينا من قبل مختصين في ما يخص السلامة المرورية. أربعة وخميس عمر حويتة يكون ديما حاضر معانا ومن خلاله نصبحوا على كل مستمعينا في قبلي. صباح الخير عمر، نهارك زين سيدي.
1: صباح النور، نهارك زين، صباح الفل لجميع المستمعين وجميع العاملين في الإذاعة.
0: الله يخليك. قبل ما نمشي للموضوع اللي باش نحكوا فيه اليوم، توا مثلا سي عمارة في قبلي في التوقيت هذايا مثلا نعرفوا توا الناس كلها توصل في صغيراتها و و و ونمشي الخدمه وكل شيء، اكثر طريق في القيت هذايا يلزم معناها مستمعينا في قبلي ياخذوا احتياطه منها علاش يبدا ياسر معبي فما اون كومبرومون فيه برشا احفر مثلا، اعطيني اكثر طريق.
1: والله شوف، هو طرق زوج طرق رئيسيه، هو الطريق الوطنية رقم 16 اللي هي تبدأ من أول البلاد حتى الديكتوزر اللي هي طبعا معبية شوي لأنها الأكثر الحركية فيها، وكذلك الطريق الجهوية متاع دوزي نقول شارع برقابة هو ديجا معناها بصفة عامة. هضم زوج طرقات يتعبوا أكثر شوي، وقرب المدارس والمعاهد طبعا هذا ما فيش حتى شك. هضم المناطق اللي ربما ينقشوا ردوا بالهم شوي يحتاطوا، وإن شاء الله على كل حال تعدى سلامات إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. موضوعنا اليوم هو الدراجات النارية الخفيفة.
1: اي درجات النارية الخفيفة هي والله ما عادش خفيفة، هي بصراحة معناها
0: نتائجها ثقيلة،
1: نتائجها ثقيلة وثقيلة باللي فوق منها، انت عايزة كاملة فوق منها معناها ولات معناها مخلقة ياسر بصراحة، لأنها نلاحظوا أنها الحوادث نتاعها كي تصير بشكل معناها خايب ياسر، ما نعرفش أمس ولا أمس صار حادث معناها في شرق القرواني ظهري معناها دراجة نارية عليها زوز من الناس دخلوا في كهرباء معناها اصطدام بسيارة أخرى وصارت معناها فيها حتى الموتى معناها شيء يلعب صراحة والله شيء يخوف. ولت كل يوم ونسمع معناها حادث أقل شيء معناها تقصد غيبوبة أقل شيء معناها مكسر، وهو علاش هذي لأن هي ثم حاجتين، الحاجة الأولى أن السيارة العربة هذه هي ماهيش مؤهلة باش تكون دراجة نارية خفيفة صراحة، لأن هي المحرك بتاعها معناها قوي بتاع دراجة نارية أكبر، ولكن الهيكل نتاعها ما يتحملش شيء، هي سرعه تلقاها كبيره مفرطه تلقاها معناها المكابح حد مش المكبح ربما الفلان معناها تصير انزلاقات وتصير كذا، اكثر واحد معناها تلقاها سايس روحها وبرزانه وكل شيء، وساعات يغدر المكبح يشد فلان معناها ينجم يزلق، وبالتالي معناها هذه خطوره ياسر. الحاجه الثانيه الخطوره نتاعها هي انها تو يهزوا فيها الناس الكل، اولا ساعات تلقى كما قلنا عائله كامله على الدراج، وزاد حاجه اخرى زاد عندنا صغيرات اللي والله كي تشوفهم يوجع قلبك تقافك منها، معناها هو دوب من بين راسه من معناها من المقود شوي وتلقاه معناها خفيف وما ثم شيء، لا قدر الله على رزق على منه على منه، ولا ويعمل في حركاته ويحل اصحابه معناها حقيقه وقت الكبراج وقت البعاد والله شيء يوجع قلب، وهي كل من الاولياء بصراحه نحبوا ماذا بينا الاولياء معناها اللي يسمعوا فينا كل تو ماذا بينا بربي استحفظوا شويه على صغيراتكم ردوا بالكم، اولا الساعه هي معناها مسؤوليه قدام ربي، وزيد حاجه حتى مسؤوليه قدام القانون زاد راهو اذا كان في حاجه راهو الولي هو اللي يتحمل المسؤوليه معناها، وزيد حاجه اخرى معناها وليدات صغار نقصوا فيهم على خاطر معناها احنا ما اهتمناش ولا خاطر ما درناش بالنا ولا خاطر عاصفه ولا هي خليتها ولا مشاش ولدي يبكي لي ولا يعمل، لا مش معقول صراحه معناها ماذا بينا وخيالنا معناها بكل لطف وبكل محبه بطبيعه الحال، احنا ديما كالعاده هي فقط توصيات ونصائح باش نقصوا اكثر منكم من الخطوره، ماذا بينا بربي نقصوا شويه مع الدرجات الناريه. الحاجه الثانيه هو تقدم على نصيف اللي ولده فات 16 عام ماذا بينا ينجم يجيب لمده تعليم السياقه ويعمل الكود بركه هو معناها فقط قانون الطرقات وياخذ به التعليميه رخصه السياقه ينجم يسوق الدراجه، هذه على الاقل اللي هو يبدا وسط الشارع يعرف من الاولويه ومن كذا، مش سوي ساعات يبص عليك الطريق وقدامك تكلمه يقول لك هو انا طريق واسع وانا كذا ما عارفين حتى شيء. الحاجه الاخرى زادنا ماذا بينا نعملوا لها زاد التامين بطبيعه الحال كما قلنا راهو بكارت جديد معناها تو خاصه معناها بالدرجات الناريه هذه كلها جديده كل سهله ياسر معناها ولات من المفروض تخرج من عند البايع فيها بطاقه رماديه والا تمشي انت بعد تعمل بطاقه رماديه بسيطه معناها الحكايه ماهيش اجراءات ماديه كبيره ما فيها حتى شيء بسيطه ولكن بحول الله معناها تنجم تعمل بها تامين وبالتالي معناها تبدا السياره العربه
0: مؤمنه
1: يعطيك الصحه معناها ناخذ لها زاده كاسك زاده كيف نشوف لها معناها خوذه باهيه معناها زاده فيها فور ما سمحه كذا باش يتشجع عليها الصغير وحنا نكونوا قدوه مش انا معناها باباها الكهرباء الموبيلات تقعد ندور عليها راكب عليها انا والعائله كل زعما حتى واحد عامل حتى
0: حوذه
1: لا ذا تامين لحتى شيء ومن بعد نقول لها بكل هذه الدرجه حتى هي زاده عندها عندها قيمة وإن شاء الله يكونوا معناها
0: إن شاء الله
1: في أمان وينقصنا أكثر منكم الحوادث إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما توصيات هذه ونصائح هذه توصل 5 على 5 وخاصة توا قاعدين نشوفوا في ظاهرة كبيرة برشا إنه ما يزيش فرزة ما يزيش صغير قاعد يسوق فيها أقل حتى من 15 سنة وزيد عامل كيت معناها في وزنه معناها مخالفات مرورية بالجملة فإن شاء الله الأولياء تتوعى قبل ما هو قبل ما معناها هم يكونوا ويكونوا هم كقدوة لصغيراتهم قبل ما نلوموا على صغار نلوموا على الكبار. شكرا ليك يعطيك الصحة سي أعمارة يومك من أسعد ليامات. شكرا ليك ويوم بلا حوادث إن شاء الله. شكرا.
2: إشهار صاحب مشروع تاجر حرفي ولا ترانسبورتور مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب العنوان شارع الحبيب بورقيبة زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600 دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة
3: إشهار

0: 53 دقيقة بعد السبعة. كان فما بلاغ رسمي كانت أعلنت عليه بلدية القصرين إنها تواصل بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية المختصة تنفيذ برنامجها المنتظم لمكافحة ظاهرة الكلاب السائبة، هذية في إطار منظومة متكاملة، منظومة تهدف إنها تصون الصحة العامة وتعزز السلامة البيئية بمختلف أحياء المدينة وتوابعها، خاصة أنه ظاهرة الاعتداء والعرض من قبل الكلاب السائبة والتي تستوجب تدخل عاجل للحد من انتشار هذا الخطر وحماية المواطنين بطبيعة الحال. هذية في القصرين، وهذية البلاغ اللي كان اصدر عن بلدية القصرين، ويظهر لي الوضع ما يختلفش برشا وما يبعدش برشا فيما يخص موضوع الكلاب السائبة كيف كيف زادة في قفصة.
1: الكلاب السائبة تو به ثم جمعيات قاعدة تضغط باسم الرفق بالحيوانات وما الرفق بالحيوانات. يا سيدي به أنا معاك، رانا مسلمين احنا وربي هو وصلنا على الحيوانات ووصلنا على كذا، ولكن في نفس الوقت يا أخوي ثم كلاب أصبحت ضارة، هي قاعدة عايشة البط عيش البر في الشوارع وتلتقط حشاك في الجيفة وفي الأوساخ وفي كذا وكل شيء. هي أنا باش نخليها زادة تضرب الأمن الصحي للبلاد ما يجيش هذا، يلزم الدولة ترجع من جديد البلدية وبالتعاون مع الحرس ومع الفلاحة يرجعوا مثل يقنصوا الكلاب دي، خلص الكلاب ظالة ما عادش التربية لا فيها لا واحد، ما عادش لتنجم لتربى لتنجم للدواء.
2: أنا عندي داري ناخد تاكسي زوز متر من قفصة للدوالي على خطر الكلاب، على خطر الزنقة اللي فيها حل رستوران ولا يصب الفضلات نتاع الماكلة في البوبال ولت الكلاب تجي، ما تتقب 18 كلب ما تحرم عليك باش تتبلاسي دري صغار وكذا، كلب مكلوب ولا إنسان كاردياك وكذا يهجم عليه زوز كلاب. أنا رجلي هذه تعرضت لهجوم زوز كلاب وبقيت 3 شهور في بروتيج، فهمت؟ ما ترى وعي
3: يهجم على المواطن من غير ما يدري مسكين، ما يدري هذا كيقول اختر حيوان مش بعقله، ونقول لك وين يجوا ولا كذا ولا كلب مكروب ولا حاجه يهجم على المواطن، والمواطن المسكين يجي ذاك يمشي غفله بالغفله ينقز عليه الشيء.
1: اصبحت حشاك مكلوبه نشوفوا فيها في بياش في الليل، انا نخدم نجي مروح في الليل بموبيلاتي مره يهجم عليا كلاب، نشق بياش ونجي مروح انا يهجم عليا كلاب. هي الكلاب الضاله هذه ضاله اصبحت ضاله، وضاله معناتها مريضه تشكل خطر والامراض ولت معناتها في صمت تنتقل. هي هذه شنو نعملوا لها؟

0: فيروس هانتا وتخوفات من انتشاره، حملة إعادة البصر والأمل لألف مواطن. وفي الجهات مشاغل عمال مقاطع الحجارة بسوق لحد من ولاية قبلي. تابعونا اليوم في برنامج مع الناس بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إشهار. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقولي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقولي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: اشهار
4: اذا تقفصة مرايا تتكلم.
5: الثامنة صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: في هذه النشرة أعطوا إشارة انطلاق أشغال أحداث مركز للصحة الأساسية بحي بن يونس وتوسيعة مركز الصحة الأساسية بمنطقة منزل ميمون من ولاية قفصة. ورشة عمل بولاية قبلي تنظر في سبل رفع طاقة تخزين التمور ودعم قطاع زراعات الجيوحرارية. وفي أخبار العالم، نائب الرئيس الأمريكي يقول أن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الخليج تحرز تقدما. أهلا بكم. البداية مستمعين الكرام، يخبر الجهاتين أن تم يوم الأمس بولاية قفصة إعطاء إشارة انطلاق أشغال إحداث مركز للصحة الأساسية بحي بن يونس بمدينة قفصة لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين. كما تم أيضا إعطاء إشارة انطلاق أشغال توسيعة مركز الصحة الأساسية بمنطقة منزل ميمون أولى دوهيبة بقفصة الشمالية ليصبح مستوصفا من صنف 4 من خلال توفير خدمات التحليل والتصوير بالأشعة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بقفصة الدكتور طه معتوك.
7: أذن بانطلاق الأشغال في زوج مراكز صحة أساسية، مركز صحة الأساسية حي بن يونس قفصة اللي هو إحداث جديد باش تنطلق به الأشغال إن شاء الله على مدة 340 يوم، والمركز الثاني هو مركز منزل ميمون اللي هو مركز موجود باش يقع تحويله من صنف 2 إلى صنف 4، وباش تبدا الأشغال بزيادة الوحدات في القسط الأول، وحدة المخبر ووحدة الأشعة.
5: إلى ولاية توزر، حيث أفاد مدير دار الثقافة مصطفى خريف بنفط سليمان السعيدي بأنه تم إطلاق مشروع المسلك التراثية الرقمية، من المنتظر أن تعطى إشارة انطلاقة وتفعيله في اختتام الاحتفالات الجهوية بشهر التراث هذا العام.
8: خلق مسلك تراثي داخل المدينة العتيقة في نفطة، يستعمل التقنيات الحديثة، يعني السائح أو المواطن وقت يبدأ يمشي في الطاسة يلقى أن كيوغ كود، وقت يسكان الكيوغ كود هذا يهزه السيت ويب فيه التصاور على الموقع هذاك يتنزل، يعني كل صور القديمة اللي موجودة ولا اللي مربوطة بالموقع هذاك. هو أن بروجي بيلوت بدأتها دار الثقافة، والدعوة زادة مفتوحة لكل الجمعيات أو الفاعلين اللي يحبوا يساهموا معنا في تطوير الموقع هذاك. اخترنا المواقع في نفطة اللي هم سوق رباع ساحة السوق القديمة، واخترنا زادة موقع البياضة في نفطة، هذوما ثلاثة مواقع خدمنا عليهم.
5: في أخبار الجهات أيضا، نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أمس بالشراكة مع المركز الفني لزراعة الجيوحرارية لجنب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ورشة عمل حول رفع طاقة تخزين التمور وكذلك الأفاق المستقبلية لقطاع الزراعات الجيوحرارية بهذه الربوع، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة. المدير العام للمركز الفني لزراعة المحمية والجيوحرارية المبروك الغلوفي يقدم أكثر تفاصيله.
9: ولاية قبلي تقريبا فيها 70% من المنتجين على مستوى الوطني في الفلاحة الجيوحرارية، ولكن بمساحة ما هيش كبيرة، 20% من المساحة الجملية في كامل مناطق الانتاج وما تتجاوزش معناتها 70 هكتار، وهذا نطمحه في الأفاق والاستراتيجية متاع الدولة إن شاء الله باش المساحات هذه مضاعفتها والوصول حتى إلى 130-150 هكتار في إطار مشروع إعادة تهيئة شبكات الري والأبار. بالنسبة للمشروع هذا ثم قسط كبير من المشاريع باش يتم توجيه القيام قطاع الفلاحة الجحرارية اللي كما قلنا تعاني من بعض الإشكاليات، وخاصة منها مشكلة الترويج بالنسبة لصغار المنتجين اللي نحبوا ننظمهم في إطار شركات تعاونية تصدير المنتوج متاعهم على غرار بقية المنتجين في مناطق أخرى، وعندنا طاقات إنتاجية هامة بالأراضي اللي نجموا نستغلها، كذلك ثم موارد مائية ما زالت موجودة، أخذا بعين الاعتبار الفلاحة الذكية والتقنيات الحديثة في القطاع هذه.
5: كما تم أيضا خلال هذه الورشة مناقشة سبل الرفع من طاقة خزن التمور بولاية قبلية في ظل النسق التصاعدي للإنتاج والذي وصل خلال السنة الماضية 300 ألف طن مقارنة بطاقة تخزين محدودة بلغت حوالي 60 ألف طن، وذلك وفق ما أكده المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي علي القمري.
10: أهم المخرجات والتوصيات المنبثقة عن ورشة العمل مطالبة مراجعة قانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالانتفاع بالامتيازات المالية والجبائية، كذلك مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور، كذلك نظر في الإشكاليات العقارية بخصوص تغيير صبغة العقارات القديمة وتحويلها إلى صبغة تجارية، وذلك بحث البلديات على تبسيط إجراءات الحصول على رخصة تغيير صبغة عقار من سكني إلى تجاري. كذلك من الإشكاليات اللي تمت ملاحظتها هي محدودية التمويل البنكي لمخازن تبريد باستثناء البنك التونسي للتضامن، ومن المقترحات إحداث خط تمويل خاص بمجامع التنمية وشركات التعاونية لإحداث مخازن تبريد في الجهة، وكذلك تنويع مصادر التمويل. من الإشكاليات الأخرى هي غلاء كلفة التيار الكهربائي، من المقترحات هي مزيد التشجيع على تركيز الطاقة الشمسية، وكذلك الإشكالية محدودية المناطق الصناعية في جل المعتمديات، من المقترحات هي إحداث مناطق صناعية بمناطق الإنتاج خاصة، ونظر في الإشكاليات المتعلقة بالمناطق الصناعية الموجودة حاليا. توجد أيضا إشكاليات في الترويج وعدم استقرار الأسعار، لذلك المطالبة بالترفيع خاصة في الصادرات وبحث على أسواق جديدة وتثمين التمور، العمل على تحويل التمور خاصة، كذلك المطالبة بإعداد استراتيجية للترفيع في الاستهلاك المحلي للتمور، ومن التوصيات أيضا تنظيم ندوة جهوية خاصة بقطاع التمور بحضور سلطة الإشراف.
5: استعدادا للمناظرات الوطنية، وفرت المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد حلقات تكوينية لإفادة رؤساء مراكز الاختبارات، كما وفرت كل المستلزمات الضرورية لهذه الامتحانات الوطنية وفق عبد الخالق منصري رئيس مصلحة تقييم الامتحانات المدرسية.
11: 26 مركز اختبار لامتحان البكالوريا، منهم 6 مراكز بمركز المدينة، باش يمتحنوا في هذه المراكز 6168 مترشح، عندنا 4791 مترشح بالمعاهد العمومية، وعندنا 802 مترشح بالمعاهد الخاصة، و575 مترشح بصفة فردية، قرابة 2386 مراقب لامتحان البكالوريا، 22 إجراء استثنائي هذه يتمتع بها أصحاب الاحتياجات الخاصة، مركز اختبار معهد السبالة اللي هي مترشحة من أطفال القمر. بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي عندنا 1016 المترشح، منها 798 بالمعاهد العمومية، والبقية هم مترشحين بمعاهد خاص. مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية عندنا بما يقارب 2800 مترشح. بالنسبة لرؤساء المراكز الجدد حلقة تكوينية حول الاختبارات التطبيقية وخاصة منها الإعلامية إن شاء الله، فما حلقات تكوينية للإداريين.
5: صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة أمس على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لإفادة محطات فوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة من ولاية سيدي بوزيدة والكسار وسكدود من ولاية قفصة، إلى جانب منزل حبيب بولاية جابسة، بطاقة إنتاجية جملية تنازل 598 ميجاوات وبكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار. هذا واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بالمناسبة أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقي.
12: السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، نحقق سيادتنا الوطنية وندافع عنها وعن مصالحنا مع الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. الانتقال الطاقي في تونس نابع من خيارات وطنية سيادية، مش كما تم التلميح إليه من أحد السادة النواب إملاءات خارجية. هذه خياراتنا الوطنية، خيارات سيادية. مصلحتنا الوطنية اليوم أنه نمشي في الانتقال الطاقي، وبمثل هذه المشاريع سنحقق وبحول الله الانتقال الطاقي.
5: كما أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الوزارة انطلقت في البحث عن التمويل الضرورية لتجهيز عدد من المؤسسات العمومية بمحطات فوتوضوئية لإنتاج الكهرباء.
13: بدينا في البحث عن تمويلات في إطار التعاون الدولي حتى نسند الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج محطات لخزن الطاقة. عنصر آخر يهم ترشيد الاستهلاك على مستوى الإدارات والمصالح العمومية. اليوم احنا انطلقنا في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات وزارة الصحة، مستشفيات ومستوصفات، ومؤسسات وزارة التربية، المدارس والمعاهد، بمحطات شمسية فوتوفولتائية للإنتاج الذاتي للكهرباء ولإنجاز عمليات النجاعة الطاقية من خلال تغيير الفوانيس، تغيير المكيفات، العزل الحراري للأنظمة، إضافة إلى مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية.
5: تناول لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس برئيسة الحكومة نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة في العاصمة الكينية. كما أكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء أنه يتابع الأوضاع في كافة أنحاء البلاد، مشددا على أن تونس لن تكون لقمة سائغة لأي كان يحاول استهدافها من الداخل أو من الخارج. وأكد رئيس الدولة أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من التفقير والبطالة. في أخبار العالم الآن، قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس أنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي في وقت سابق مقترحا من طهران ووصفه بأنه غير مقبول لإنهاء الحرب بين الطرفين. وفي السياق المتصل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الإدارة الأمريكية تأمل في إقناع بكين بالقيام بدور أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن ممارستها في مياه الخليج العربية، وذلك خلال الزيارة التي يؤديها دونالد ترامب إلى الصين حاليا. هذا وحذرت جماعة أنصار الله اليمنية من أن تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم. وفي الشأن اللبناني، كثف الجيش الصهيوني وتيرة غاراته على بلدات جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله تنفيذه عمليات عديدة استهدفت آليات وتجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني. ونقلت القناة 14 الصهيونية أن حكومة الاحتلال أقرت الميزانية بنحو 700 مليون دولار، وذلك لنشر تقنيات إضافية لحماية الجنود من مسيرات حزب الله اللبناني. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. أعطاه إشارة انطلاق أشغال أحداث مركز للصحة الأساسية بحي بن يونس وتوسعة مركز الصحة الأساسية بمنطقة منزل ميمون من ولاية قفصة. ورشة عمل بولاية قبلي تنظر في سبل رفع طاقة تخزين التمور ودعم قطاع زراعات أجيو حرارية. وفي العالم، نائب الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الخليج العربي تحرز تقدما. مستمعينا الكرام، نهاية النشرة، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
14: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. أحوال الطقس
15: مستبدأ بالجنوب الغربي تحديدا بقفصة توزر وقبل، لكن ما ويش يعني آخر النهار يعني وأثناء الليل، خاصة هذه المناطق بشكون فيها السحب الرعدية، ترتفع هذه السحب حتى نحو مناطق ولاية القصرين، أيضا سيدي بوزيد، ثم تشمل أفقيا يعني مسارها يكون باتجاه ولاية صفاقس، كذلك بعض مناطق من جابس. وهذه الأمطار تكون مؤقتا رعدية، تشمل صحيح محلين الجهات الشرقية الوسط في نهاية المطاف على غرار القيروان والمهدية، هذا وارد جدا. وعامل الريح باش يكون قوي أيضا أثناء الليل، تتقوى الرياح بالمرتفعات الغربية اللي تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. أمام هذه التغيرات أكيد درجات الحرارة ما هيش باش تكون مرتفعة، تتراجع نسبيا قصوى ذارا ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات. عامل الريح هو الأساسي يعني في هذا التراجع، وليس التقلبات، التقلبات باش تجينا في الليل، ولكن الرياح اللي بشتهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي ثم الشمالي بالجنوب تخلي القصوى ظهرا ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 29 و 34 ببقية الجهات توصل حتى 37 بأقصى مناطق الجنوب. نهار الجمعة كيف كيف يعني أمطار محلية رعدية بالوسط والجنوب ثم تتدرج أو تتفرع آخر النهار نحو بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة أيضا في تراجع ما بين 20 و24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية بين 25 و30 ببقية الجهات وتصل حتى 33 بالجنوب الغربي و41 بأقصى مناطق الجنوب. نهار السبت كيف كيف يعني أمطار موجودة ولكن لا تكتسي صبغة رعدية، بالعكس بتكون أمطار خفيفة ضعيفة إن صح التعبير بالمناطق الساحلية الشمالية ومحالين الوسط، ثم سحب عابرة على كامل البلاد، حرارة ما زالت في انخفاض طفيف. نجم نقوله لبداية من يوم الأحد يعني تعود ملامح الطقس إلى مشهدها الربيعي، أجواء مغيمة جزئيا وارتفاع ما هوش سريع يعني بطيء في درجات الحرارة. ما زلنا نحافظ على اتجاه الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، هذه الاتجاهات ما تخليش الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ شيئا فشيئا. ممكن نلمح الارتفاع في الأسبوع القادم الاثنين ولا ثلاث إن شاء الله حتى اللي نوصله ردوا بالنا على رواحنا سلامة للناس الكل، هذا هو الأهم.
16: إشهار صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في كفيلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
14: إشهار إذاعة قفصة مراية تتكلم.
0: نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

24 دقيقة بعد الثمانية. صباح الخير مجدي، تحية طيبة لكم الناس كل وين ما كنتم وكيف ما كيف ما اخترتم انكم ترافقونا. مازال تقريبا في عمر هذا الفضاء نصف ساعة باش يكونوا فيها حاضرين ضيوفنا تباعا، باش نحكوا اليوم على التأشيرات في تونس، وتحذيرات كبيرة وتوصيات زادة كبيرة خاصة مع تنامي التجاوزات لمطالب التأشيرة. أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، هو معرض جهوي للأسر المنتجة، وتفاصيله باش تكون حاضرة معنا من خلال استضافتنا للسيدة المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والطفولة وكبار السن في قفصة. زوز مواضيع تستحق متابعتكم في نسائم الصباح.

0: إشهار.
1: علاش كل ما نسألك على بومبلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موزيكا، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
0: إشهار. نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: ضيف الصباح.
1: صباح الخير من جديد. ضيفنا ضيوف الصباح اليوم باش نحكو معه على موضوع مهم جدا وقاعد كيف كيف زاده ياخذ في جدل واسع وحيز كبير برشا من حديث التوانسة, خاصة في هذا الشهر شهر ماي, واللي هو الانتقادات لشركات الوساطة والموضوع التأشيرة ومعالجة ملفات التأشيرة في تونس. أكيد فما برشا تنديدات بتنامي هذه التجاوزات المرتبطة بالخدمات, وأكثر تفاصيل باش ناخذوها من خلال استضافتنا ليس عمار رضية, الرئيس منظمة التونسية للدفاع عن المستهلك, حاضر معنا مباشرة. صباح كل الخيرات عمار, مرحبا.
2: خير, مرحبا بك وبكل السادة المستمعين.
1: الله يخليك. إذن سي عمار, باش ندخل مباشرة في الموضوع وتنديد بتجاوزات وسطاء التأشيرات, خلينا نعرف في البداية شنية أبرز التجاوزات المرصودة خاصة في شهر ماي 2026؟
2: شكرا. هو الحقيقة فيما يخص معناها الخدمات في هذا المجال لاحظوا ديما تذمرات معناها على الوسائط الاجتماعية بصفة عامة, كل واحد يحكي معناها قصة صارت له أو معناها تأخيرات إلى آخره, فبالتالي نشوف اليوم أنه أصبح نوع خاصة في اتجاه الفضاء الأوروبي معناها الشنغن. التأشيرات هذوما المعالجة متاع الملف يعني تاخذ وقت طويل, ناقصة شفافية على مرات معناها تأخير أو رفض التأشيرة من الأسباب, ثم توانسة ما يعرفش حتى السبب علاش, ثم تشدد, ثم معناها انتقائية, هذا معناها بصفة عامة ثم إجحاف, يعني هذا اللي لاحظوه. وتحس معناها ولا الناس التونسي يحس اللي هو ينظر له ك ك ك يعني كمواطن من درجة ثانية, ما عندوش حقه أنه معناها يمشي للفضاء هذا. ونشوف حتى بعض التوانسة يطالبوا بالمعاملة بالمثل, يقول لك حتى لأن احنا معناها عندنا شخصيتنا وعندنا مكانتنا, وبالتالي واحنا نلاحظوا أنه معناها حتى كل الفئات اللي تتشكى معناها من الخدمات هذه واللي يرفض لهم التأشيرات ماهوش بشرطه معناها إنسان يبحث على عمل, احنا نشوفنا حتى مرات تم صعوبات حتى ناس معناها جامعيين باحثين معناها مش كل مش يمشي لغرض بحثي او يشارك في معناها في كونغري يعني انترناسيونال, حقيقة ما فماش معناها سهولة في معناها التعامل مع هذه الملفات, وخاصة أنه اليوم معناها ثم كذلك تدخل ثم وساطات في هذا المجال واللي هي عملوها هم على أساس أنهم ربما تسهل عليهم عملية الفرز ومعناها معناها معالجة الوثائق بصفة عامة, لكن هذا كذلك راهو ينجر عليه هذه الخدمة الإضافية اللي قدمتها السفارات من جر عليه تكاليف أخرى إضافية بالنسبة لطالب التأشيرة. اليوم من التأشيرة لاستضاء شنغن معناها مكلفة بالحقيقة, ولينا شوفوا في ناس ثم ناس اللي عندهم أبنائهم غديك يحبوا يمشوا يزوروا أبنائهم ولا يحبوا معناها يعني تتكلف, ثم أنه عندما يعني يقع رفض لسبب أو لآخر معناها التأشيرة يعني الفلوس اللي هو دفعها ما ترجعلوش معناها خسارة, فبالتالي ثم شكون يعاود مرة ثانية ومرة ثالثة. معناها أنا نعرف حالة اللي هي نستحضرها اليوم, معناها عندها تو ما يزيد عن 3-4 سنوات عندها 3 بنات معناها في أوروبا بين فرنسا وألمانيا, وهذاك هي معناها تحب تزور بناتها معناها ما عطوهاش
1: التأشيرة,
2: ما فطروهاش حتى علاش معناها مرفوض, وحتى أنها معناها عملت محامي باش تنجم ربما عن طريق المحامي تفهم علاش, ورغم هذاك معناها ما تحصلش على التأشيرة بتاعها وما صرحوهاش ما قولهاش علاش هي مرفوضة. فبالتالي الحقيقة معناها قبل ما نوصل ربما للتكاليف المادية واللي هي معناها مرات نتسائل وغير مستحقة لماذا كل هذا من هذا المبلغ باش نحصل لنا على تأشيرة. تم ناس يقول لك مثالش أخذت علي فلوس على الأقل أعطيني تأشيرة أو ترعني لكن ما تمش تبرير علاش المبلغ هذا صح شيء الكلفة متاع منها دراسة ملف ولا الإثناء منها باش تحط لك أنت التأشيرة هذه. اليوم نشوفوا أنه رغم المواثيق منها الدولية على الموبيليتي معناها على حرية التنقل إلى آخره أصبحت كأنها مقيدة على شعوب معينة على فارقة ربما على علينا احنا كشمال افريقيا على معناها ولينا كان نوع من الانتقائية معناها رغم اللي هو ما ثماش علاش كان ما ثماش معناها يعني مانع قانوني ثم انسان عنده معناها موانع قانونية ما ثماش علاش اللي كان تتوفر فيه الشروط وعنده كل الامكانيات تو يقدم لك هو ملف وهو موظف وعنده المدخول متاعه وعنده عائلته معناها هذا ظهر أنه باش يمشي معناها باش يقوم مهمة ويرجع ثم أنه حتى في المهمات العلمية أنا مثلا تعرضت لنفس الوضعية في 2013 تقريبا كان عندنا معناها معناها رحلة علمية عن طريق الجامعة التونسية باش نمشي وقتها في ألمانيا احنا مش ندوم معناها 7 أيام معناها السيجور متاعنا أعطوني فيزا ب7 أيام يعني كان رتيت أنا الطيارة متاع الرجوع من غادي نقعد نهار ثامن نولي خارج على القانون بالتالي القضية هذه وذلك علاش كثير من المناسبات معناها الناس توجهت عن طريق معناها جمعيات أو عن طريق أو بشكل مباشر على وسائل التواصل معناها الناس معناها توجهت للدولة توجهت للدولة أنها تتدخل لدى معناها السفارات هذه من أجل معناها يعني تحسين
1: الحد من هذه التجاوزات أكيد معناها رسوم مرتفعة جدا مقابل خدمات إدارية محدودة افتقار للشفافية يمكن وسياسة عدم الاسترجاع هذه أكثر التجاوزات. توصياتكم سي عمار ومطالبكم بخصوص هذه التجاوزات معناها أكيد باش تم مع اتخاذ إجراءات باش نحمو التوانسة طالبي التأشيرة.
2: لا هو الحقيقة في الوضعية هذه ما يسمى بالإجحاف في في في في في في القانون العقود يسمى إجحاف يعني هذا طرف المزد الخدمات هو اللي يملي الشروط بتاعه ما تنجمش تقبل فيزا بالشروط هذيك يا تمتنع على السفر وتشد دارك يعني ما لا حيلة اللي يطلب الخدمة هذه. تبقينا احنا الحقيقة نتوجه للسلطة التونسية للبرلمان لوزارة الخارجية أن يقع منها التدخل لدى منها يعني الاتحاد الأوروبي على الأقل هذه اللي معاه شوية مشاكل للتدخل من أجل تذليل هذه الصعوبات ومن أجل مراجعة ربما هذه المبالغ اللي هي مثلا ماشي عليش أنا باش تاخذ فيزا باش نمشي في سيجور ولا باش نمشي مدري شنو ندفع معناها تقريبا كانها مرات أغلى من حق البي دافيون معناها اللي باش تدفعوا أنت. فبالتالي هنا على مستوى الفردي المواطن من يجمع من حد شيء كلش كان يمتنع على أنه ياخذ الفيزا هذه. أما الحقيقة نتوجه للسلطة أنه معناها ثم إمكانية الحديث مع معناها الدبلوماسيين فيما يخص يعني مراجعة الخدمات هذه وخاصة المبالغ هذه الكبيرة جدا اللي هي تتوظف على توانسة اللي معناها من أجل التمتع بخدمات. لكن نشوفوا اليوم مثلا أن ثم بعض الدول هذه تولي يقول لك سياسات كل واحد يعمل شي حب. شوفوا مثلا أخيرا أمريكا معناها المسافرين التوانسة تقول لك حط معناها شرط 15,000 دولار وكي ترجع تو تعاود تسترجعهم يشكون التونسي اللي ماشي أمريكا باش يسافر لازم يحط 50 مليون تونسية معناها كوسيون ما باش لينرجع معناها هي نوع من
1: إجحاف
2: شد دارك ما تجينيش معناها تقريبا هذا هو
1: يعطيك الصحة.
2: هنا يمكن التدخل لأنه هنا عندنا رجال أعمال وعندنا معناها علماء وعندنا باحثين وعندنا معناها طلبه وكل لابد من التسهيل. يا سيدي خلينا اللي مش يمشي يبحث على عمل واللي هو ما عندوش غايه تقول انت اشترطت عليه انه يكون كذا كذا عندك كذا مع بعض الشروط. اما ثم ناس معناها اللي هو ماشي في زياره لعائلته واللي ماشي معناها من اجل معناها رحله علميه ولا بحث ولا الى اخره، ولا رجل اعمال عنده معناها صفقات ولا عنده معناها البحث على اسواق الى اخره. هذه كذلك لابد من
1: ايجاد حلول. يعطيك صحة سي عمر، شكرا ليك. أكيد باش يكون فما برشا توصيات على الأقل، وباش نمنعوا شوية استمرار هذه الاختلالات اللي كيف ما أشرت سيادتك معناها تعمق شعور المواطن بعدم الإنصاف، وهذا يحق قانونيا، وهذه معناها عدالة إدارية خاصة مع تزايد مطالب التأشيرة. شكرا ليك على كل هذه التوضيحات سي عمر ضياء مشكور، كنت حاضر معنا في نسائم الصباح. شكرا.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: رجعنا لكم من جديد وتحية طيبة لكم ولكل مستمعينا، وشكرا على تفاعلكم فيما يخص موضوع التأشيرة. في إطار الاحتفال العالمي للأسرة اللي بيكون غدوة إن شاء الله 15 ماي من كل سنة، المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والطفولة وكبار السن تنظم معرض جهوي للأسر المنتجة، اختارت له شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. وكل التفاصيل باش ناخذوها من خلال استضافتنا للسيده زهور العجمي المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والطفولة وكبار السن بقفصة، حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات سيده زهور، مرحبا.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا.
1: في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة 15 مايو من كل سنة، تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كسائر مندوبيات الأخرى وتزامنا مع المعرض الوطني لصدمة زاد الوزارة في العاصمة، تنظم معرضا جهويا تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. وتسيدا لهذا الشعار تقدم المندوبية للعموم وتعرف بمجهودات الوزارة في إطار العمل الاجتماعي، وذلك بعرض ما تم إنجازه وما تم توفيره لعدة أسر من موارد أسر محدودة الدخل من موارد رزق في إطار برنامج التمكين الاقتصادي لفائدة الأسر لفائدة الأسر محدودة الدخل ولفائدة أمهات الأطفال مهددين بالانقطاع المدرسي. في هذا الإطار عدة مشاريع تم إنجازها، خذينا منها نماذج للمشاركة في هذا المعرض، مثل مشاريع في الخياطة، في النسيج، في تقطير الأعشاب، عندنا حلاقة، عندنا صنع مرتبات،
0: المجالات الكل
1: في المجالات الكل تقريبا. والبرنامج التمكين الاقتصادي هذا يتمثل في شراء معدات وتجهيزات لفائدة الأسر محدودة الدخل كما قلنا. الأوبجيكتيف هو توفير موارد رزق للنهوض بهذه الأسر، للمحافظة على هذه الأسر، وكما قلنا شعارنا هو أسرتنا ثروتنا. عدة مشاريع كما قلنا تم إنجازها. في 2025 وفرنا موارد رزق ل 49 أسرة بقيمة جملية تقارب 500,000 دينار. كذلك معنا مجمع البوعمرانيات، هذا مجمع حديث العهد اللي هو تجمع نسائي مهني يضم عدة اختصاصات، الخياطة، النسيج، الحلفة، المشاريع اللي هي الاختصاصات اللي هي نلقاها برشا في معتمدية بوعمران. المجمع هذا مشارك معنا بعدة منتجات وماذا بينا الناس تجي تتفرج وتطلع وتشوف وتشجع زادة الأسر هذه اللي قاعدة تعمل في مجهود كبير باش يحافظوا على أسرتهم وباش يوصلوا صغيراتهم في دراستهم
0: إن شاء الله. سيدة زهور، عدد المنتفعات عم نقول ما شاء الله عدد محترم، السنة باش يكون أكثر وإلا باش تحافظوا على نفس العدد ولا باش يكون أكثر؟
1: لا بإذن الله السنة باش يكون أكثر. وديجا 2026 بدينا في الصفقة الأولى، معناها لتوفير التجهيزات لفائدة 25 منتفعة. وتباعا وين نعملوا تتجمع الملفات وتأشر عليها اللجنة الجهوية مقرها الولاية، نقوم بإجراءاتنا الإدارية ونشر التجهيزات لفائدة
0: المنتفعات.
1: أما بإذن الله باش تكون أكثر من عم نوفي
0: إن شاء الله. بالنسبة للمعرض باش يقام غدوة، ناخذ فكرة على التوقيت ومكان المعرض بالنسبة للناس اللي تسمع فينا توا، وفرصة زيادة باش يشجعون باش يجوا ويكونوا حاضرين في هذا المعرض.
1: شكرا. اما تصحيح معلومه، المعرض راهو يقام باش نفتتحوه اليوم على الساعه 10 صباحا لمده يومين، اليوم وغدوه، في دار المنظمات بالكسر.
0: في دار المنظمات بالكسر، والتوقيت سيدة زهور
1: يفتتح اليوم العاشرة يتواصل إلى غاية غدوة. المساء وغدوة بإذن الله زاد نواصله إلى غاية المساء إلى غاية نهاية اليوم.
0: واضح، يعطيك الصحة سيدة زهور العجمي المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والطفولة وكبار السن في قفصة، وأعطيتنا تفاصيل كيفاش باش يكون الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق الغدوة إن شاء الله من كل سنة، والمعرض اللي باش يكون اليوم وغدوة واللي هو تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. شكرا لك سيدتي الكريمة، يعطيك الصحة.

لكل ما التحق بنا تباعا على طريقة شيرين. هكا نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا اليوم، مشوار بديناه معكم من 6 بتاع الصباح. شكرا لأنكم كنتم صناع فرحة في هذا التوقيت، وأكيد إن شاء الله متابعة رائقة لكل ما تقدمه إذاعة قفصة. تحية كبيرة لكل زملاء من مختلف المواقع، تكسح نزار كيف كيف عبد بي وفاتن. موعدي معكم يتجدد إن شاء الله، ونستناكم في مسيكم بالخير نهار السبت العشية. من هنا لك الوقت نقولكم دمتم بخير، في أمان الله، وباي باي.

0: إشهار.
1: صاحب مشروع، تاجر، حرفي ولا ترانسبورتور، مؤسسة دعم لتمويل أصحاب المشاريع تقرب لكم في دبلي وتفتتح فرعها جديد وتوفر لكم قروض صغرى توصل حتى ل 40 مليون باش تطور مشروعك وتدور الدولاب. العنوان شارع الحبيب بورقيبة، زورونا على دعم.ان ولا اتصلوا بنا على 70 100 600. دعم 10 سنين 10 وثقتنا كبيرة في المشاريع الصغيرة.
0: إشهار
2: مرايا تتكلم، مرايا تتكلم. 9 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تم أمس إعطاء إشارة انطلاق أشغال أحداث مركز للصحة الأساسية بحي بن يونس بمدينة قفصة لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين بهذه المنطقة. وفي السياق تم أيضا إعطاء إشارة انطلاق أشغال توسعة لمركز الصحة الأساسية بمنطقة منزل ميمون ولد وهيبة بقفصة الشمالية، سيوفر خدمة التحليل والتصوير بالأشعة وفق المدير الجهوي للصحة بقفصة الدكتور طه معتوق. نظمت المندوبية الجهوية لتمويل الفلاحية بقبلي أمس بالشراكة مع المركز الفني لزراعة الجيوحرارية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ورشة العمل حول رفع طاقة تخزين التمور والآفاق المستقبلية لقطاع زراعة الجيوحرارية. صادق المجلس الوطني للأقاليم والجهات في جلسة عامة أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من الأقصر والسدود بولاية قفصة والخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية نهزت 598 ميجاوات. خصص لقاء جمع وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة. تحتضن تونس في 4 جوان المقبل يوم الابتكار الصناعي في قطاع صناعة السيارات ببادرة من الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تحاول إقناع الصين بالتدخل للضغط على إيران من أجل التراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه يعتقد أن بلاده تحرز تقدما في المحادثات مع إيران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

كان سلمت يمحي الغيوم اسلامها كان سلمت

هب الهوى يحمل شذاف مرورها زهر الندى زهيب دافع حضورها هب الهوى يحمل

لكن لكن بكت لي شكت من اللي عكس عظامها كان كان كان سليت

قالت كوتني الضار مثل السيف واحد دعاني معاه نشرب كاس واللي طلب مني عشية صيف رحلة بعيدة عن عيون الناس بانت عمل معاي تم خفيف ياسر هدولي ذهب أصلا حاس لكن وعودي الكل بانت زين كان الكلام كاذب عديم احساس ماريت نظرة حب كل من حكالي كذب هذه الحياة وايامها صار الحلال حرامها كان سلمت كان سلمت

0: كان سلمت كان سلمت.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: بين الملاعب في نقل لمقابلة نجم نتلوي شبيبة القيروان. تابعونا اليوم بداية من الساعة الرابعة على موجة إذاعة يفصة.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. المنتخب التونسي لكرة القدم أقل من 17 سنة ينطلق في منافسات كأس أمم إفريقيا للدور في المغرب، نهائيات كأس أمم إفريقيا قبل 17 سنة في المغرب. منتخب التونسي أول مباراة له يوم أمس كان تعادل أمام المنتخب المغربي هدف مقابل هدف. الناخب الوطني لكرة القدم صبري الموشي يعقد ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب التونسي اللي باش تشارك في كأس العالم 2026. ندوة صحفية باش تدور غدوة الجمعة 15 ماي على الساعة الرابعة بعد الظهر في بأحد نزل جمرت. في نهاية الموسم الرياضي بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الثانية، أمس كانت آخر جولة في هذه المجموعة. اتحاد سبيت اللي كان ضمن بقائه رسميا في الرابطة الثالثة المستوى الأول بعد الفوز أمام نجم فريانا بهدف مقابل صفر في هذه المجموعة. كان منذ جولات فريق أولمبيك الكاف كان حقق صعوده للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تبقى مباراة وحيدة في هذه المجموعة باش تدور نهار السبت، مباراة احتفالية لأولمبيك كيف اللي باش يستضيف فيها تالا الرياضية. بالنسبة للمجموعة الرابعة مازالت جولة قبل الأخيرة تلعبت أمس. أولمبيك مدنين يصعد رسميا للمحترفة الثانية رغم تعادله أمام بلبوغاب سبير سبير وهزيمة واحد قبلي في جربة أمام الجربة 2-1. التهذيب الصغير كان فاز المرعب القبسي 3-2، ومدى الركبة نزم أمام نادي كرة القدم المذيلة هدف مقابل 0 بانتصار نادي كرة القدم المذيلة رسميا يضمن بقاءه في الرابطة الثالثة المستوى الأول. تبقى وضعية فريق الملعب القبسي صعبة في هذه المجموعة، المركز قبل الأخير لأمل جربة والملعب القبسي في نفس الترتيب ب 26 نقطة، المركز الأخير اللي كان نزل للرابطة الثالثة المستوى الثاني أمل الركبة 7 نقاط. نهار الاثنين القادم يوم الاثنين القادم الجولة الأخيرة لهذا الموسم للمجموعة الرابعة باش تدور في 3:30 في ملعب الجمودي. الملعب القفصي يستضيف فجر الكتار، وفي ملعب المذيلة نادي كرة القدم المذيلة يستضيف أمل جربة. زوز مقابلات معني بها من الملعب القفصي وأمل جربة كما ذكرت الزوز بمرتبة قبل الأخيرة، أمل جربة 26 وملعب القفصي 26، وضعها صعبة كما ذكرت لفريق الملعب القفصي فريق العريق اللي يسعى من أجل ضمان البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول. اليوم مقابلات المحترفة الأولى نادي الأفريقي مع الأولمبي البيجي، اتحاد المنستير مستقبل سليمان، نجم المتلوي شبيبة القيروان، اتحاد بنجردين والترجي الرياضي التونسي في ضرب المقابلات. هذه أهم أخبار الرياضي. إلى اللقاء.
4: يا نجم نمشيو
5: توا هكا أنت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
4: ما هو ما نجمو نمشيو بأمان إلا ما نحطو حزام الأمان.
5: عليه تربت فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب؟
4: ليه حزام الأمان هو ضمان لسلامة ركاب السيارة، حتى لا قدر الله لو كان أنا نضطر باش نستعمل الفرامل بشدة كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلة بأطراف السيارة ويتجرح.
5: يا خويا كيف وليت خايف عليا من الجروح؟ تو نحط حزام الامان ونسافروا امنين.
4: امنين.
6: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
7: رفيق الطريق.
8: واحدة وثلاثين سبعة وثلاثين سبعة وستين ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: 10 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أفاد مدير وزارة الثقافة مصفى خريف بنفطة من ولاية توزر بأنه تم إطلاق مشروع المسلك التراثية الرقمية، ومن المنتظر إعطاء إشارة تفعيله في اختتام الاحتفالات الجهوية بشهر التراث. نظمت المندوبية الجهوية لتمر في الأحياء بقبيلي أمس ورشة عمل حول رفع طاقة تخزين التمور والآفاق المستقبلية لقطاع زراعة الجيوحرارية بالجهة. برمجت المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد استعدادا للمناظرات الوطنية حلقات تكوينية لإفادة رؤساء مراكز الاختبارات. صادق المجلس الوطني للأقاليم والجهات أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية بكل من خبنة والمسونة بولاية سيدي بوزيد والكسر والسدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية تنهز 598 ميجاوات. تبدأ الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد يوم من تصعيد صهيوني وسع على لبنان. في السياق، قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: مع الناس. الحدث والمشغل. مع الناس.
5: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم. مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج مع الناس، مع كل الفقرات نتواصل إلى حدود منتصف النهار. طبعا المشاغل حاضرة معنا، صوت المواطن حاضر معنا، والمتابعات الجهوية والوطنية أيضا حاضرة معنا في مع الناس لليوم. ملا مرحبا بكم توا حتى نص النهار. معنا نزار الرويسي في الإخراج التقني، أحمد عقوني في أعداد فقرات اللقاء، محمد النوري من أمام الميكروفون. أتمنى لكم أحلى الأوقات ومرحبا.

0: أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة.
1: مرحبا بكم مستمعينا في مع ناس، والبداية دائما تكون مع جولة في أخبار 24 ساعة. معك زميلنا أحمد عجوني، نشوف كل التفاصيل الخاصة بأخبار 24 ساعة. صباح النور أحمد.
2: صباح النور، تحية لك ريم وكل السادة المستمعين.
1: مرحبا بك. البداية تكون مع لقاء رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة.
2: نعم، لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع سيدة سارة زعفراني الزنزري ليلة بارحة. رئيس الجمهورية يقول الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع الضيم والبؤس عمن عانوا من الفقر والبطالة.
1: نعم، نمر الآن إلى ارتفاع الأسعار والبحث في حلول لارتفاع الأسعار من طرف وزارة التجارة.
2: نعم، في اجتماع بوزارة التجارة كان مخصص لبحث وضعية الأسعار والتحكم فيها حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. لقاء خصص أو جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهني والصناعيين ومنتجي المنتجين وأصحاب المساحات التجارية الكبرى للنظر في الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. إن شاء الله المواطن يحس بالتراجع في الأسعار.
1: نعم، على غرار الأسعار أيضا سؤال والتساؤل مطروح عن الوضع الصحي للقطيع في الأسواق.
2: نعم، كانت هيئة السلامة الصحية تحدثت على هذا الموضوع، على الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي إلى حد اليوم عادي ومطمئن. هذا ما أكده الطبيب البيطري المختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية دكتور سهيل بن أحمد يوم الأمس، يقول إنه الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي إلى حد اليوم عادي ومطمئن.
1: نعم، منتوج التين الشوكي في طريقه إلى التثمين، هذا ما أدلى به وزير الفلاحة.
2: نعم، هو وزير الفلاحة كان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سيد عزيم بن الشيخ أفاد بأنه منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه للتثمين عبر علامة التسمية لتثبت الأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية وفيما يتعلق بالتسويق. أوضح الوزير خلال فعالية تظاهرة الاحتفال بالدورة الأولى لمنظرة أفضل ابتكار لتثمين التين الشوكي أن الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام منه نحو التحويل الصناعي.
1: نعم، مركز العلاج، كل مركز يختلف عن الآخر بطريقة العلاج. سنتحدث عن مركز العلاج لمياه البحر وتونس، تضم عدد هام من هذه المراكز.
2: نعم، وكان وزير السياحة سيد سفيان تقي أبرز أن تونس تضم عددا هاما من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولي، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية حاليا، فضل عن 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2930 حلقة لنجموا يرسوا فيها.
1: نعم، باش نواصل حديثنا على العلاج، وحكينا في برامجنا أكثر من مرة عن العلاج والدواء الجديد للسكري، وفما دعوات إلى مراجعة قرار حصر وصف هذا الدواء من قبل أطباء الاختصاص فقط.
2: نعم، جمعيات طب العائلة والطب العام تدعو إلى مراجعة قرار حصر وصف الدواء الجديد للسكري عند أطباء الاختصاص، ودعت الجمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري عند عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم.
1: شكرا لك أحمد على هذه الجولة، كانت هذه فقرتنا فيها أخبار 24 ساعة.

مرحبا بكم مستمعينا، معكم ديما في مع الناس على موجة إذاعة قفصة. ما زلنا باش نعملوا جولة فيما يخص الشأن العام وأيضا عديد محاور الاهتمام موجودة اليوم معنا في مع الناس. كيف العادة رافقنا صدقي عرفة تقنيا، على دين رضواني رقميا، أحمد عقوني في الأعداد، وري من أمام الميكرو. أحلى الأوقات، مرحبا بكم الناس الكل.

مع الناس أخبار الأربع وعشرين ساعة، نقطة استفهام، مشاغل، متابعات، ميكروفون الشارع، المجلس، تجربتي مع الناس، لأن القربة يصنع الفرق.

0: ليك سي خير الدين، تحية جميلة ومعاك ناخذ جولة في أهم المشاريع النواقص والمواضيع يعني المشغل عليها هذه الأيام. تفضل سي خير الدين.
1: عايش مدام، والله مدام نبدو بالسلبيات وإن شاء الله نوصل الإيجابيات وتم إيجابيات. نبدو بالنواقص، وكما تعرف مدام أنه قفصة الشمالية منبع للماء وهي تشكو انعدام كلي للماء الصالح للشراب، ونحن اليوم على أبواب صيف، ونقول أنه صيف ساخن لأنه أصبح المناخ غير مطابق للمواصفات. كما نعرف أن الماء حق دستوري لكل مواطن، ونحن اليوم سنة 2026، نحن اليوم في القرن 21 ونيف، لكن تجاوزنا الحدود. الناس حقنا نطالبوا بمصانع، حقنا نطالبوا بأشياء أخرى، حقنا نطالبوا بالرقمنا، الناس وصلت الرقمنا، ونحن إلى حد اليوم نطالب بشربة نتاع ماء في جراجيمنا يا مدام. منها بين هذه النواقص كان نعرفوا أنه عمادة منزل ميمون 45 عائلة في عين جبل في عين أولاد وهيبة تعاني الماء الصالح للشراب، انعدام كلي بالماء الصالح للشراب بمنطقة أولاد أحمد بن سعد. عمادة السواعي كذلك، وإن شاء الله ثم أمل وبوادر خير إن شاء الله على قريب. أولاد زال قطيس كذلك، بير علي بن صيب اللي البير محفور في أرضهم وهما ما عندهمش الماء. عندنا مجموعة كذلك بجانب الحديقة، مجموعة السواعي كذلك تطالب بالماء، عندها أكثر من عامين وهي تعاني. مجموعة قريبة القفصة بحدا حديقة لكن تابعة للقفصة الشمالية. بالنسبة للطرقات في الحقيقة ما نجمش نقول لك على الطرقات، حالة كارثية. 43 كيلومتر منجزة مدام في الشمالية منذ سنة 2020، لكن المقاول حط التربة ومشاه، ما نعرفوش وين مشاه، ما نعرفوش شنو الإشكالية. كنا عم بالنا نعمل طريق، أصبح لنا نقمة، خلنا التراب مكدس، لكن أصبحت نقمة ما عادش ينجم الواحد تعدى. مدام كنت شوف في منطقة القطيس ولادزين طريق السعيدية حتى عبر الفريقو، طريق قسما بالله كان شيء أسف. مدام ما نقولوش نحن اليوم في سنة 2026، كذلك المتكيدس ما فيهاش حتى طريق معدل، حتى طريق معبدة كل فيه. كذلك الحناشية عندنا في جبل، الناس تسكن في جبل، معناها كما نعرفوا حقنا نوفروا لها كل شيء، عندها طريق كذلك مزيد مش نحرز عليه مدام. بالنسبة للشباب كذلك، الشباب الريفي محروم، محروم من أبسط حاجيات وسائل الترفيه، ولذا كذلك التنوير. نحن تابعين مرجع النظر بلدية قفصة، لكن من يشلقين حظنا في بلدية قفصة، نطالب عبر أثيركم وعبر أثير إذاعة قفصة، رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، بإحداث بلدية في قفصة الشمالية في أقرب وقت، في أقرب فرصة، لأن البلدية ستعالج العديد والعديد والعديد من المشاكل. أصبحت مناطقنا ظلمة، تجمعات السكنية ظلمة، كما تعرف توا ضرورة الحياة من بينها السرقة مدام، الناس ما عادش ترقد ولا تعس معناها. هذه بعض الإشكاليات باش ما نطولش عليك مدام، وفي الحقيقة تو باش نشوفوا شوي إيجابيات. حتى كان ما خليتكش تحكي مثالش، نشوفوا شوي إيجابيات بالمجهود اللي قام به سيد الوالي وسيد معتمد والمجد المحلي قفصة الشمالية. في الحقيقة قايمين بمجهود كبير ياسر باش على الأقل نوروا إيجابيات لقفصة الشمالية. من بين الإيجابيات هذه مدام هو أنه المستشفى أو المستوصف الحلم، مستوصف منزل ميمون، مستوصف أولاد وهيبة اللي من 2016 نحن نترقبه فيه، وانطلقت أمس بداية أشغاله. إن شاء الله طالع خير للشمالية، لأهالي منزل ميمون والعمادات المجاورة وللشمالية ككل، ونطالب المزيد إن شاء الله. بالنسبة للشباب، عندنا نادي الشباب بالشبيبة اللي أصبح دار شباب كذلك من سنة 2000 من جون في 2026. بالنسبة للأرصفة والتنوير قاعدين برشة مناطق وعمادات هو في طريق الإنجاز، لكن نطالب مدام، نطالب المقاول بالإسراع بالإنجاز، خاطر المقاول أول حكاية عندها عام ولا عام ونص، وهي عندها المدة، مدة زمنية بيستخدم فيها المقاول، معناها قاعد كل مرة يجبنا حاجة. المدارس عندنا كذلك مدارس المتكيدي، مدرسة المتكيدي واحد اللي تم فيها حفر بئر للمدرسة، واليوم كذلك تنطلق أشغال حفر بئر في المدرسة المتكيد، مدرسة المتكيد 2. كذلك تم تدخل في العديد من الأبار في الواقع، من بينهم أبار

0: تم إصلاحها، وهناك أبار إلى حد الآن تحت الدراسة مثل بئر الحناشية، بئر المريطبة، بئر الصميدية، برار النوايل، بئر العبايدية، وبئر بأولاد أحمد الزاد. هذه هي حق في الحقيقة مدام بعض النواقص وبعض الإيجابيات كما قلت لك، ونحن قاعدين نخدمه إن شاء الله بالتنسيق مع السيد الوالي والسيد معتمد والإطارات المحلية وكمجلس محلي إن شاء الله باش نشوفه إن شاء الله في من حسن إلى أحسن وإن شاء الله القادم أفضل
1: إن شاء الله. كل التوفيق لكم. شكرا لك سي خير الدين خضيري على الصورة الواضحة والجملة النواقص الخاصة بالماء وانعدام الماء صالح للشرب في مختلف المناطق. حكينا زادة على الطرقات وحكينا على التنوير وحكينا زادة على الحاجات الناقصة للشباب، وأيضا من جانب آخر حكينا على المستوصف الحلم ودار الشباب بالشبيبة. هذه الصورة اللي قدمها لنا سي خير الدين خضيري. كل التوفيق لكم وللمجلس المحلي بقفصة الشمالية.

0: مع الناس أخبار الأربع وعشرين ساعة، نقطة استفهام، مشاغل، متابعات، ميكروفون الشارع، المجلس، تجربتي مع الناس، لأن القرب يصنع الفرق.
1: مشاغل وصوت المواطن حاضر معنا في مع الناس، ميكروفون البرنامج، تجول وآراءكم في موضوع الكلاب السايبة.
2: الكلاب السايبة توا به ثم جمعيات قاعدة تضغط باسم الرفق بالحيوانات وما الرفق بالحيوانات. يا سيدي به، أنا معاك، رانا مسلمين احنا، وربي هو وصلنا على الحيوانات ووصلنا على كذا، ولكن في نفس الوقت يا أخوي ثم كلاب أصبحت ضارة، هي قاعدة عايشة البر، تعيش البر في الشوارع وتلتقط حشاك في الجيفة وفي الأوساخ وفي كذا وكل شيء. هي أنا باش نخليها زادة تضرب الأمن الصحي للبلاد ما يجيش هذا، يلزم الدولة ترجع من جديد، البلدية وبالتعاون مع الحرس ومع الفلاحة، يرجعوا مثل يقنصوا الكلاب هذه، خلص الكلاب ظالة، ما عادش تربية لا فيها لا واحد، ما عادش تنجم لا ترباها لا تنجم لا تداوها.
3: أنا عندي داري ناخذ تاكسي زوز متر من قفصة للدوالي على خاطر الكلاب، على خاطر الزنقة اللي فيها حل ريستورون ولا يصب الفضلات نتاع الماكلة في البوبال، ولت الكلاب تجي، معناتها تلقى 18 كلب، معناتها حرم عليك باش تتبلاصي دري صغار وكذا، كلب مكلوب ولا إنسان كاردياك وكذا يهجم عليه زوز كلاب. أنا رجلي هذه تعرضت هجوم زوز كلاب، بقيت 3 شهور في بروتيج، فهمت؟ ما ترى وعيب
4: يهجم على المواطن من غير ما يدري مسكين. هذا كول اختر حيوان مش بعقله، ونقول لك وين جوا ولا كذا كي ولا كلب مكلوب ولا حاجه يهجم على المواطن، والمواطن مسكين جي ذاك يمشي غفله، بالغفله ينقز عليه الشيء.
2: اصبحت حشاك مكلوبه نشوفه فيها في بياش في الليل، انا نخدم نجي مروح في الليل بموبيلاتي، مره يهجم عليا كلاب، نشق بياش ونجي مروح انا ياش ماليه كلاب. هي الكلاب الضاله هذه ضاله، اصبحت ضاله وضاله، معناتها مريضه تشكل خطر والامراض ولت، معناتها في صمت تنتقل. هي هذه شنو واش نعملوا لها؟
1: نوصلوا مع صوت المواطن والمشاغل، وصوت المواطن هذه المره يجينا من عمال مقاطعه الحجر من منشيه سوق لحد.
5: عبد المجيد العدواني من المنشيه سوق لحد ولايه قبلي، عمري 66 عام. بالنسبة لي راني نحكي على مجموعة 25 أو أكثر من 25 عائلة. العائلات هذوما نخدموا ونسترزقوا من الجبل، يعني نخدموا في الحجارة، تصلوا في الحجر بالمعصة والبينسة، نخدموا نلطوا في بوت زرارينا من الستينات، ثم ناس قبلي من الستينات تخدم. أنا نخدم في الجبل من 79، بعدنا نخدموا كاكلة من مقلقنا، نخدموا على جدود وعلى الكل. يا أخي بشوي حتى لنجو حبسونا السلطة، قالك حبس، قالك ما حبس يخدم من 9 أبريل لتو حني حبسي. يا أخي رانا ما حاجت لحد شيء، نحب ونخدم على رواحنا، يرجعونا للجبل نخدم على رواحنا. رانا عندنا دراري والناس يقول اللي عندهم دراري، هذوم 24 ولا 25 ولا أكثر من 25 عائلة بكلهم عندهم دراري، وكلهم قوتهم ما عندهمش حتى مهنة أخرى، الوحنانة الوحيدة هي الجبل. تجي تحبسني توخيه يا رسول الله، يخلونا من نهار 9 أبريل لحد الآن حق خبزة ما عاش عندنا، والله العظيم حق خبزة لحد عنده، والله العظيم حق خبزة لحد عنده. يعني إنسان مش لاقي قوت ذرة، فطور الصباح مش نشري، اللي عنده دراري يقضم كلام ده يهزوا في اللمجة، احنا ما عندناش باش نجروا اللمجة اللي درارينا. حبسونا وقال لك اقعد ما تخدمش، يعني ودي شيء ما نخدمش، اعطوني خدمه، اعطوني نخدم على روحي، انا راني ندور نخدم على روحي، يا اما اعطوني خدمه والا خلوني نرجع نخدم على روحي، ما طالب منكم شيء. هذا عيد جي. عيد لقطوا في فلوس ولقطوا في دنيتنا باش نشروا شات عيد، ما عندناش حق شات عيد، نسيناها شات العيد هذه عندي سنين نسيناها، ما عندناش حق شات عيد وما عندناش شات عيد. نجي حبسك ونخليه ويقول لك هاتوا نعمل اجتماعات، وهي اجتماعات قديش من نهار 9 أبريل لحد الآن يجي شهر ونص يا رسول الله، وبشر يا أخي رانا ندور ونخدم ورانا جواع، راهو ناس راهو عيب البشر يقول أني جعان، إحنا عندنا عار أصلا تنقول ورانا جعان، راهو عندنا عار الواحد، رانا ندور ونخدم على أرواحنا، أعطونا نخدم على أرواحنا على الأقل يصور بقوت ذرة، ما عادش عندنا حتى ما نصرف يا ودي، ما عادش عندنا، رانا طاحت بين الدنيا. يا سيد الوالي، يا سيد الوالي، يا سورة تعم لمزية مرحوم عمكم الربي، خلونا نرجع ونخدم وإلا اعطونا خدمة.
1: هذه كانت مشاغل في مع الناس على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بكم.

0: متابعات.
1: تحية متجددة لكم الكل المستمعين، مرحبا بكم في مع الناس وفي متابعاتنا لليوم للتظاهرات الخاصة بشهر التراث وشعار هذه السنة التراث وفن المعمار، مباشرة مع زميل لبناني عمري باش نتحدثوا على النشاط اختتام جملة من التظاهرات، النشاط في المكتبة العمومية حي الرئيس وتخليدا للمرحوم محمد بن تيشة لذكراه الطيبة ولإسهاماته في خدمة الشأن الثقافي والتراث. باش نشوفوا شنو برنامج هذا اليوم الختامي في هذا الشهر وجملة التظاهرات. صباح النور بناني.
2: أهلا وسهلا ريم، صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بي أو في إذاعة قصة أينما كانوا.
1: شكرا.
2: كما تعرفي الاحتفالات بشهر التراث، وطبعا هذا اليوم احتضنت المكتبة العمومية حي الرئيس بالمتلوي تظاهرة ثقافية تحت إشراف الفن والعمارة، فن العمارة عفوا، تراث وفن العمارة. وبجانبنا أمينة المكتبة حبيبة عثماني طبعا باش تعطينا تفاصيل وعلى هذا التظاهرة اللي فيها عديد المشاركين من المؤسسات، سواء مؤسسات الطفولة أو الورشات الثقافية، منها ورشة فن العمارة بين القديم والحاضر وبين التجديد والأصل. وحبيبة ماذا في هذه التظاهرة الثقافية؟
3: صباح النور مدام ريم،
1: مرحبا بك مدام حبيبة، مرحبا بك،
3: مرحبا، رحبوا كذلك بجميع مستمعي إذاعة قصة.
1: شكرا لك. إذن فعاليات هذا اليوم تقريبا بديت منذ 9 صباحا وتعطينا فكرة عن برنامج هذه التظاهرات، فضلي مدام حبيبة.
3: في البداية نزلوا التظاهرة هذه في إطارها شهر التراث، هي تظاهرة ثقافية تندرج تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، الإدارة العامة للكتاب، إدارة المطالعة العمومية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة، والمكتبة الجهوية بقفصة. نظمنا برنامج متنوع يحتوي على ورشات متعددة بالشراكة مع جمعية المحافظة على التراث المنجمي للفقيد محمد بن تيشة. احنا سنا حضرنا برنامج يعني خاص يعني للإهداء لروح الفقيد، يعني باعتباره هو دائم كان حاضر معانا في جميع الأنشطة والتظاهرات، وخاصة تظاهر شهر التراث. الفقيد هو محب للتراث وخاصة تراث الحوض المنجمي، هذاك علاش حبينا نعمل برمجة إهداء لي. بالنسبة للبرنامج، الورشة الأولى هي كانت مشهدية تفاعلية تحت إشراف الأستاذ المسرحي ماد جوادي بعنوان أوتاد الأجداد، يعني فيها خيمة، يعني باعتبار أن الخيمة هي من المعمار القديم، معمار رحاح، أسس المشهدية دي أسسها سلة من أمهاتنا المرسمون ببرنامج تعليم الكبار وتحت إشراف السيدة نهلة خليفي. بالمناسبة هذا نحييهم جميعا، السيدة نهلة كذلك جميع اللي أسسون الورشة من أمهاتنا، الأستاذ عماد جوادي يعطيهم الصحة. الأساس هو حب يكون بحذانا غير عنده التزامات مهنية خرج توس عماد. الورشة الثانية كانت هي ورشة حية لمجسمات، عرض وصنع نماذج معمارية لبعض المعالم في مدينة المتلوي مثل جامع، واجهة دكان، منزل في منطقة السواسة وحي طرابلسية بمدينة المتلوي بواسطة الكورتون، هذه أسسها الفنان التشكيلي رياض الشويطر. عندنا كذلك معرض صور يوثق لفن العمارة بين الماضي والحاضر بمدينة المتلوي. كذلك موجود معرض كتب بالرصيد المكتبة يوثق للتراث وفن العمارة. كذلك شاركنا معانا زوز روضات، روضة تسميم اللي حضرت لنا يعني كذلك ورشات يعني متعددة وفي التلوين وفي الرسم ومجسمات، حضرت يعني مجسمات لبعض من حي بازنجي وحي طرابلسية. كذلك روضة تسند، روضة الامتياز، وقدمت لنا يعني ورشة في الرسم والتلوين موضوعها يعني التراث وفن العمارة. كذلك شركنا معانا المركز التربيه المختصه والقاصرين ذهنيا امنونا كذلك يعني ورشات في الرسم والتلوين. في الاختتام يعني باش نقوموا بتوزيع بعض الجوائز والشهائد على الجميع المشاركين معنا في هذه التظاهره.
1: ان شاء الله كل التوفيق لكم مدام حبيبه. شكرا لك مدام حبيبه عثماني، كل التوفيق لكم لباقي الفقرات المبرمجه لليوم. يعطيكم الصحه. من عرش زميلي بناني اذا كان عنده اضافه تفضل سي بناني. مرحبا.
2: نعم، واحنا نتجولوا في هذه المكتبة وفي هذا المعرض، نعرف اللي يحكي ذكريات شعوبنا، شعوب والتراث الموجود هنا في مدينة المثلوي. نعرف الخيمة هي مشهدية ثقافية أوتاد الأجداد، تتضمن لوحات من تراث المنطقة وخصوصيات هذه الجهة. كذلك تم ورشة عرض وصنع نماذج معمارية للفنان رياض الشويط اللي يحكي على حي الطرابلسية قديما، والسوافة اللي كانت عندهم خصوصيات في البني القديم باش يحدثنا عليها الفنان رياض الشويط.
1: مرحبا سي رياض.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا بك سي رياض، تفضل.
0: ديك الله ينورك ديك. احنا شاركت سمعت من الفنان رياض الشويط، شاركت من خلال مجسمات
1: أيوة.
0: الورق المقوى الكردون لنماذج حية من سوق الطرابلسية قديما، حي قديم، والسوافة. السوافة هي حومة كان اسمها قبل الدرية فترة الاستعمار، وكان عندهم نمط بناء معين، هم يعمل دار عادي ويعمل فوق القبة. الطرابلسية كان اسمها فيها ليبيا، الليبيا جو من طرابلس، عندهم طريقة بناء معينة. زاد أنا جبت ست المجسمات والنماذج نتاعي من خلال بني حي معمار، معناها موجود تو موجود، معناها الفترة اللي بنت فيها من 1910 ديجا تم حوانيت وتم مباني تو محلولة في السوق الطرابلسية من 1909. العملية اللي عملتها أنا نقل الأبواب، فكرة الأبواب وصناعة الأبواب والنوافذ لمجسمات صغيرة من خلال الورق،
1: من خلال الورق، فن من أنواع الفنون. باهي سي رياض، شكرا ليك، إن شاء الله كل التوفيق ليك.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا ليكم، كل التوفيق ليك.
2: الورشة اللي تحكي على نماذج معمارية من حي طرابلسية وحي السوافة، حي السوافة هو مجموعة تاع منازل، كل المنازل السقف نتاعها كان من قباب.
1: أيوة.
2: قباب من الطين والجبس. كذلك عندنا ورشة الطين فيه في الآن علي خميلي. علي صناعتي من الطين عديد الحاجات القديمة تحكي لنا. عندكش معرض كبير، عندكش معارض أخرى تتابع هذه؟
1: عسلامة، مرحبا.
4: مرحبا بكم. خدمنا ورشات حية على الطين، هو أقدم موروث ثقافي موجود بطبيعة. هو الإنسان من أول بداياته بدأ يخدم بإيدها، أول حاجة خدم فيها الطين. خدمنا ورشة حية مع صغيرات، تم زيد عنا معرض إن شاء الله في دار الثقافة موجود فيه برشة اختصاصات ومن بينها الطين والخزف وبرشة حاجات باهية. مرحبا بك،
1: كل التوفيق ليك مدام عالية. شكرا ليك.
2: ريم بحبانا اسماعيل انتيشة.
1: مرحبا.
2: الاخ محمد انتيشة اللي هو قام حافظ على ما اثثه محمد انتيشة وما يحب يواصل
1: المشوار جمعي.
2: اسماعيل اليوم نشاهده في خيمة وبها عديد الحاجات القديمة الأصلية من تراث أجدادنا.
5: السلام عليكم.
1: مرحبا.
5: السلام عليكم. مرحبا.
1: مرحبا بك اسماعيل، تفضل.
5: اسماعيل انتيشة ابن ولد خو محمد انتيشة.
1: نعم.
5: جمعية التراث والمحافظة على المناجم. طلبوني جماعة المكتبة العمومية مدام حديدة، وفرت لهم الخيمة الأدوات اللي استحقوها كل، معناها كالرحى والسداية اللي استعملوه مجدودنا كل قبل.
1: نعم. شكرا سي اسماعيل، شكرا ليك سي اسماعيل، يعطيك الصحه. هذه مساهمه الجمعيه المحافظه على التراث المنجمي. بسرعه بناني باجاز الوقت اذا همنا اي تفضل.
2: في هذا المعرض بجانبنا كذلك ورشه في فن النفيس والطريزه تاسيس الانسه ابتهال العبيدي وهريم حمارنيه باش تحدثنا على على الاشياء القديمه من فروشات و مرقوم وحاجات كذا زين اللي شادوا فيها حاجات
1: بإيجاز. نعم تفضل
2: بإيجاز باش تحدثنا عليها.
1: تفضلي ابتهال عسلامة مرحبا بيك.
6: ألو صباح النور.
1: مرحبا بيك مدام ابتهال.
6: أنا يا مدام ريما حمرنية.
1: مرحبا بيك.
6: أنا مشاركة بالنسيج اللي هو نسيج اليدوي وتم فن تطريز مدام ابتهال العبيد. نحاولوا هنا نطوروا منه من مرقوم القفصي من الكليم العادي ومنها نحتفلوا بالشهر ذا اللي هو شهر التراث ونعلموا الصغيرات اللي هما تم حاجات ما شافوهاش ما يعرفوهاش نوروا لهم ومنها احنا زاد ناخذ الصنع على الكبار بحكم الناشي ما تنقص هي
1: تواصل الاجيال اي
6: هكاك احنا قاعدين نوصلوا في الاجيال بحكم انا زاد صغيره زاد معناها قاعده نمشي معناها في الميدان هذاك
1: باش الموروث ما يضيعش
6: باش الموروث ما يضيعش يعطيك الصحة خاطر كان يغيب فهي معناها الكبار بدو معناها يكبروا كل شيء ما عادش يستعملوا فيه برشا معناها ولينا نحن هنا قاعدين نور الاجيال القصيرين هذاك
1: نعم.
6: باش يعرفوا كل حاجه.
1: شكرا لك مدام
6: ريم. هاي معك مدام ابتهال العبيد.
1: نعم كلمه هاي. فقط مدام ابتهال العبيد تفضلي مدام.
7: صباح النور.
1: صباح الخير مرحبا.
7: ابتهال العبيدي
1: مرحبا.
7: اليوم شاركت في المعرض بنسبه شهر التراث في النكبه العموميه. المشاركه نتاعي تمثل كنت على التطريز
1: نعم التريزة التونسية وفنون المعمار التقليدية هكا ولا
7: التقليدية صحيح نعم. هو تيساج أرتستيكي تخدم في المنزل بتاعنا أما هو عرف رونوبولي معناها التجديد
1: متطور بأسلوب جديد
7: صحيح
1: هذا هو
7: ومنتج صغير أما أنا تيساج أرتستيكي خدمته اليوم في الورشة خدمته على الخيشة بدت فيه شوية خدمته على الخيشة من بعد الخيشة هذيك تنجم تخدمها تكملها تابلو وبيان تخدمها يتخدم ساك وإلا
1: نعم شكرا ليك مدام ابتهال يعطيكم الصحة كانت هذيا مواكبتنا لهذا اليوم الختامي لشهر التراث شكرا للزميل البناني معمري ولكل ضيوفه إذا تقفصة مرايا
8: تتكلم مرايا تتكلم استضافة مجموعة من رياضيي مهن قطاع الصحة بقفصة الليلة في برنامج السهرة الرياضية بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة
9: السيارة هذه عندها مشوار تعطل فيا فرصة باش نفوتها
10: لا ما تدوبلش ما ريتش علامة المجاوزة الممنوعة
9: ريتها أما الطريق فارغ يظهر النجم نتجاوزها بسهولة
10: ما تعرفش إلي المجاوزة في الأماكن الممنوعة تمثل خطر كبير في أغلب الحالات ونتيجته الموت
9: منين الخطر؟
10: الطريق إذا حطوا فيه علامة المجاوزة الممنوعة ممكن يكون ضيق وإلا الرؤية فيه محدودة وإلا فيه منعرج وإلا أي خطر آخر وإذا تتجاوز السيارة اللي قدامنا وتجي سيارة بقبلتنا يولي حادث ما عندك فين تهرب منه والحوادث متاع المجاوزة الممنوعة دائما يكونوا قاتلين
11: السائق العاقل والحذر ما يخليش حياته وحياة مرافقيه في خطر
12: رفيق الطريق
13: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
1: موجز الحديث 10 صباحا من تقديم الزميل أحمد حرثي من قسم الأخبار صباح الخير مجددا أحمد مرحبا
14: شكرا لك ريم يعطيك الصحة تحية لك ولكل مستمعي إذاعة قفصة احتفالا باليوم العالمي للأسرة الذي يوافق 15 مايو تنظم اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة معرضا جهويا للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا هذه التظاهر التي تتواصل اليوم وغدا يحتضنها فضادر المنظمات بالقصر تحت شعار وعيك نجاة وإدمانك مأساة انتظمت أمس بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد ندوة جهوية حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها وتم بالمناسبة تقديم مداخلات حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها من مختلف جوانبها الأمنية والقانونية والنفسية والدينية والمجتمعية. خصص أمس لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. احتضنت تونس أمس فعاليات افتتاح الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصناع قرار من مختلف دول حوض البحر المتوسط. ويهدف هذا الحوار المتوسطي إلى تعزيز التنسيق بين مختلف برامج الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. قال وزير الخارجية الإيراني إنه على الدول الأعضاء بمجموعة بريكس التنديد بما وصفها بانتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي. وللإشارة تضم دول بريكس كل من إيران ومصر والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا والإمارات وإندونيسيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
15: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
16: المرصد الوطني لسلامة المرور.
17: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
18: مع الناس،
19: مع الناس.
18: الحدث،
19: الحدث.

0: تلوج من كيف هو يلوج يحب يصور ويشوف نوع نتاع الطيور. من غادي طلع بعد هذيك طلع في السفينه، في السفينه مرونه توفى في فاحيسه، خاطر السفينه تشق المحيط بالشهر ونص مش في سفينة.
1: اي
0: ومن بعد هبطوه، مرته كملت توفيت معاه، والشخص الثالث هبطوه مريض. الشخص الثالث عملوا له تحاليل في افريقيا الجنوبيه، يلقاو عنده الفيروس هذاك. من وقتها بدات الحكايه ولين وصلوا ليزيل الكناري في محيط الاطلسي قباله المغرب، هبطوهم الكل، وهما 22 جنسيه تقريبا، 150 راكب في 22 جنسيه، وزعوهم على بلدانهم في اطار حرص باش ما يتمش الاتصال مع بلاد اخرين. ومالغري سا فما موجه كبيره من الخوف، علاش؟ لانه انا في تقديري الخوف مش متعلق بالفيروس هذا بالذات، ولو انه هذا هو خطير، انا متعلق خاصه ما زالت في اذهاننا جديده الفجعه
1: بتاع
0: الكورونا. الناس خايفه في العالم كله، مش في تونس برك، في العالم الكل خايفين. احنا بحسن الحظ ما عندناش تونسي غاديك، ثم واحد اردني يقول لي قعد في مده يوثق ويبعث بالتيك توك، ثم سته ولا سبعه فرنسيين اللي تم اجلائهم اجلهم لفرنسا، فيهم امراه توا في حاله خطيره خطيره جدا، رابده في قسم الانعاش في باريس، وخمسه لقيت لي كا كونتاكت يسميهم، مازالوا ماهوش مازالوا لاباس، ان شاء الله يقعدوا ديما لاباس.
1: فهمتك.
0: الفيروس هذا شنو؟ الفيروس هذا هو قلت لك ينتشر عن طريق القوارض، يتعدى للانسان من لي جوتليتك اللي في الغبره، في تبدا الغبره مسخه تراب، يبدا مسخ الاوساخ نتاع نتاع نتاع الجربعه، الاوساخ نتاعهم السائله ولا الاخرى، اكل غبره ينجم يستنشقها الانسان والفيروس يجي غاديك ويمر. مرحله الانكوباسيون يقعد في الدم قبل ما ياخذ الاعراض، يقعد بين 6 اسابيع، معناها 42 يوم. مده طويله برشا، هذا في حد ذاته معناها بياج يحصلوا فيه.
1: صحيح.
0: خاطر اللي مالادي فيرال بصفه عامه اسبوع 10 ايام، معناها 42 يوم اللي برشا للناس تنسى روحها اللي هي كانت تعرضت للوحده. هو لو في الارجنتين بالقانون يعملوا 45 يوم. الليتاليتي معناها نسبه الامراض، نسبه الاعراض الخطيره اللي تنتج عن الاصابه بالفيروس مرتفعه زاده في حدود 40%. المراه قلت لك اللي في فرنسا تو في حاله خطيره برشا. هذا الشيء يخلي باش الناس تاخذ حذرها وتاخذ احتياطاتها. الاحتياط والحذر هو التنظيف وتهوئه الاماكن اللي فيها ومقاومه الديراتيزاسيون، مقاومه الجرابه والشرير في البلدان في الاماكن هذه. احنا في بلادنا لو ما عندناش الخزانه هذه، الدواء الثاني قلت لك موجود كان في اسيا وموجود في خاصه في امريكا
1: الجنوبيه.
0: الكازيرو هو الراجل الكبير هذا الهولندي عروق الطيور، والاخرين دونك وزعوهم على بلدانهم في تمام الاحاطه والعزل على باقي العباد، والاخرين اللي كان كونتاكت حطوهم مثلا في فرنسا خذوا قانون باش يتم ايواء

0: اللي معاه يتم ما قلت لك بال ريستريكسيون ريسبيراتوار سيفير على ولا ليزولمون ريسبيراتوار سيفير على لي كار كونتاكت ويقعدوا في الكارونتينا 45 يوم ومن بعد كان ما فماش اعراض يرجعوا لحياتهم الطبيعيه.
1: طبيعي
0: ما فماش موجب باش نخافوا. مي توا الانتقال المعلومه ولا ساهل برشا والعالم ولا قريه بفضل المحامل هذوما نتاع الريزو سوسيو. دونك بالتالي الواحد يحكي للناس على المرض هذا شنو ولكن زاد في نفس الوقت يطمن يقول يا ولاد ما نقتلوش بعضنا برشا كيما صاير توا في فرنسا ولا يتعاركوا على العباد في الفارماسية على لي ماسك ولا كل شيء. ما زلنا بعاد برشا برشا برشا على الحكايه هذيا ولكن ديما تقعد قواعد البريفونسيون
1: الوقايه
0: هي سريح مفعول لكل الامراض وفي كل البلدان. وان شاء الله ما يصير كان الخير وان شاء الله بعد شهر ما نسمعوا بالحكايه دي
1: ان شاء الله. مشكور جدا دكتور رشيد بوجدريه على كل التفاصيل هذه. شكرا ليك، شكرا ليك والى الملتقى.

0: مادنس.
1: معكم مستمعينا مواصلين حتى النص نهار في مع الناس، ما زال عنا كل التفاصيل الخاصة بعد قليل مع تلقيح الخاص بسرطان عنق الرحم للبنيات اللي عمرهم 12 سنة. إن شاء الله بعد شوية نعطيكم تفاصيل خاصة بهذا التلقيح، خليكم معنا.

0: مواصلين معكم مستمعين المشوار في مع الناس، ومش نتحدث توا على استعدادات تونس لإرجاع البصر والأمل لقرابة 1000 مواطن في يوم واحد. وهنا باش نتحدث على الاستعدادات لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. اليوم هذايا مبرمج لنهار سبت 23 ماي 2026 باش يكون بالشراكة مع جمعية One Day One Dream. باش نشوفوا الهدف الخاص بهذه المبادرة الوطنية، وهي خاصة التكافل بقرابة 1000 مريض يعانوا من المياه البيضاء، نقولوا الماء في العينين بالأولوية لفائدة المنتفعين طبعا ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وأيضا باش يقوموا بعمليات جراحية مجانية طبعا تنجز بصفة متزامنة في مختلف الولايات. أكثر تفاصيل على هذا اليوم وعن جمعية One Day One Dream في ضيافتنا السيدة درة جارا اللي هي رئيسة جمعية One Day One Dream. عسلامة ومرحبا بك مدام درة. مرحبا مدام درة معنا على المباشر على موجة إذاعة قفصة، باش نحثوا معاك على تفاصيل الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. عسلامة مرحبا مدام درة. مدام درة مرحبا بيك، عن رئيسة جمعية One Day One Dream المشاركة والمشاركة طبعا في هذا اليوم الثاني، اليوم الوطني الثاني بعد ما صار هذا اليوم الأول. الموعد إن شاء الله مع اليوم الوطني الثاني لصحة العيون حدد ليوم السبت 23 ماي 2026 باش يكون في مختلف ولايات الجمهورية. عن مبادرة تتحدثنا سيدة درة جارة. مرحبا بك مدام درة.
1: يعيشك يا للا.
0: مرحبا بك ومرحبا بجمعية One Day One Dream.
1: يعيشك يا للا يعيشك.
0: يفضلك بإيجاز هكا نتعرفوا شوية على الجمعية على أهدافها ونشاطاتها.
1: أنت عمرك ما حضرت معنا في قافلة صحية عملناها في قفصة؟
0: لا حضرنا لا حضرنا أما باش نذكر المستمعين معناها
1: احنا مختصين في ميدان الصحة.
0: ميدان الصحة
1: نعمل القوافل الصحية في كامل أنحاء الجمهورية ونعاودوا في المستشفيات. عملنا قسم قلب الأطفال بمستشفى الرابطة، عملنا قاعة القسطرة القلبية بمستشفى الرابطة، عملنا زادة سبيتال سيرفيس بسيكياتريك أ و ب نتاع صفاقس، وتوا نعملوا في لوبيتال دونسون في قسم جراحه قلب الاطفال.
0: برافو.
1: ونعملوا في القوافل الصحيه، ان شاء الله ربي معنا يا رب
0: ان شاء الله ربي يوفقكم. أيوة. ايوه عندكم زاده مشاركه نهار السبت الجاي نهار 23 ماي 2026 في اليوم الوطني الثاني لصحه العيون.
1: اللي عملنا اليوم الوطني الاول عملنا وقتها قريب 800 منتفع، واثنين ان شاء الله يا ربي باش نفوتوا الالف قدرة الله.
0: قدرة ربي. اليوم هذايا باش يتزامن معناها باش ينجز بصفة متزامنة في مختلف الولايات.
1: أي فرد نهار في مختلف الولايات.
0: أي.
1: معناها من بنزرة البنجردين بترى تونس الكل باش يحلوا أبوابهم، وعنا زادة المستشفيات الخاصة في العاصمة في تونس في صفاقس عنا مستشفيات خاصة، قصرين، سوسة زادة، باش يقبلوا العباد الكل والناس الكل راهي متطوعه كان في المستشفيات العموميه نتاعنا كان في المصحات الخاصه.
0: في اليوم هذايا باش تصير معناها عمليات باش تتوفر العدسات، شنو باش يصير بالضبط مدام در؟
1: هي عمليات الكاتاراكي ازاله الماء الابيض. ما تعرف العباد كي تكبر بالعمر والكل دونك يوليو ما عادش يراو بالكدا، وساعات ما عادش يراو بالكل مش ما عادش يراو بالكدا، دونك باش نعملوا لهم عمليات للكاتاراكت ويرجعوا ان شاء الله يراو ومحلاهم الفرحه كي يرجعوا يراو. ما عندك حتى فكره على الفرحه.
0: صحيح صحيح. معناها باش يصير تسجيل في الاماكن الجهات اللي حددتيهم مدام دره، معناها تسجيل مسبق
1: وكل. تعرف من وقتاش احنا نخدموا فيها؟
0: ايوه
1: من ديسمبر اللي فات. ديسمبر 2025. دونك القائمة الانتظار ثم مثلا في قفصة ثم قائمة الانتظار فيها 120.
0: أيوة.
1: باش نهبطوهم في المساحات الخاصة.
0: فهمت.
1: بخلاف اللي في قفصة باش نعملوا لهم العمليات معناها في المستشفى بيدو.
0: ان شاء الله موافقين، ان شاء الله موافقين، وان شاء الله توصل التكفل بقرابه 1000 مريض هكا.
1: اسماء يا رب ان شاء الله حلم، هذاك حلم من الحلمات اللي تتحقق، ترجع النظر للبصر ان شاء الله، نور البصيره راهو سي تري امبورطون. ايماجين فرد نهار ترجع 1000 عبد يشوف.
0: ان شاء الله
1: يا ربي لك الحمد.
0: ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ليك ليكم الكل، كل المشاركين. شكرا ليك مدام دره رئيسه جمعيه وان داي وان دريم.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: Madness.
2: عسلامتكم، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. كما حكيت بكري شوية على إدراج تونس رسميا للقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV للوقاية من سرطان عنق الرحم ضمن الرزم الوطني للتلقيح، بداية من أبريل 2025 الحملة مجانية استهدفت الفتيات اللي عمرهم 12 سنة تقريبا ليقروا في سته ابتدائي وبالمؤسسات التربوية، وأيضا البنات المنقطعات عن الدراسة عبر مراكز الصحة الأساسية. الهدف من تلقيح هذايا وكل التفاصيل مع الدكتورة وداد الزياني. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
3: عسلامة مدام ريم، عسلامة مستمعي إذاعة قفصة.
2: الله يخليك.
3: شكرا على إتاحة المداخلة هذه لتوضيح العديد من المعطيات حول التلقيح هذا. كما ذكرت أنت مدام ريم، وقع إدراجه أبريل 2025 ضمن برنامج الوطني للتلقيح يخص الفتيات متمدرسات سنة سادسة، وسنة تمت إضافة إلى حد عمر 18 سنة في مراكز الصحة الأساسية. التلقيح هذه هي التلقيح ضد الفيروس الحليمي البشري الهيومن بابيوما فيروس، اللي هو متسبب في 95% من سرطان عنق الرحم. التلقيح هذا هو راه مش جديد، هو موجود في العالم منذ سنة 2006، والعديد من الدول استعملت التلقيح هذا في معناها البرامج التلقيح نتاعها. التلقيح هذا راهو آمن ولا يشكل أي خطر على فتياتنا، لأن التلقيح هذا راهو ما يقع استعماله في العالم وفي تونس إلا بعد التأكد من معناها من الفوائد نتاعه ومن معناها المناعة
2: الفعلية
3: اللي يحققها الفيروس هذا للحماية من سرطان الرحم. قلنا أن الفيروس هذا فيروس ورم الحليمي البشري يتسبب في 95% من سرطان عنق الرحم. مع العلم أن الفيروس هذا راهو معظم الناس يخطفوه في مرحلة من مراحل حياتهم، ويتنحى من البدن تلقائيا، لكن في بعض الحالات يمكن أن يستمر الفيروس هذا وينجم يتسبب العديد من المضاعفات الخطيرة، من بينها وأهمها وأخطرها سرطان عنق الرحم لدى المرأة. الفيروس هذا ينجم يتسبب في سرطانات أخرى، سرطان الفم، البلعوم والأعضاء التناسلية، لكن بنسبة قليلة برشا بالنسبة معناها مقارنة مع سرطان عنق الرحم.
2: نعم.
3: مع العلم أن سرطان عنق الرحم هو رابع سرطان أكثر انتشار في العالم، يسبب في وفاة 350 ألف امرأة في العالم. يعتبر معناه الفيروس هذا سريع الانتشار. الفيروس هذا بالنسبة لتونس يسبب في معناه سرطان عنق الرحم اللي هو يصنفوه ثالث سرطان عند المرأة في تونس بعد سرطان الثدي والقولون.
2: نعم.
3: ورابع سرطان متسبب في الوفاة عند المرأة.
2: فهمتك.
3: يعني الفيروس هذا هو خطير لأنه يسبب سرطان خطير عند المرأة. مع العلم سادة المستمعين بأنه في تونس كل يوم تصاب امرأة بسرطان عنق الرحم في تونس. يعني سنويا تقريبا نسجلوا 400 حالة جديدة من سرطان عنق الرحم لدى المرأة. وفي كل أسبوع تموت ثلاثة أو أكثر امرأة بسبب سرطان عنق الرحم. يعني ما يقارب معناها 200 حالة وفاة في العام بسبب سرطان عنق الرحم. مع العلم أن سرطان عنق الرحم 70% منه نفيقوا به في مرحلة متأخرة ومنتشرة في البدن. علاش؟ لأن الفيروس هذا يسبب 15-20 سنة قبل ظهور سرطان عنق الرحم بإصابات نسموها ما قبل السرطان،
2: مدة طويلة
3: ما فيقوا شباها انفيقوا كان بالمرض سيء ولا سرطان، وينجم يعطي حتى معناها انتشار في بقية البدن.
2: نعم.
3: ومسهل جدا الإصابة بالفيروس هذا. الفيروس هذا يقول القائل كيفاش واحد ينجم لطفي يصاب به؟ عن طريق العلاقات ما بين المرأة والرجل الزوجية وإلا خارج إطار الزواج. كذلك ملامسة الجلد بالجلد الأعضاء التناسلية. ينجم ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الولادة إذا كان الأم تكون حامل الفيروس هذا. وإلا ينتقل عن طريق جسم ملوث خاصة في المركبات الصحية كما الفليكسيبل تكون فيه معناها الفيروس، ينجم ينتقل بعد استعمال الجسم هذاك الملوث. الفيروس هذا ينجم يسبب المرض إذا كان تعرض إليه شخص بصفة متكررة. معناها الرجل متزوج ينجم يكون حامل الفيروس، بعلاقته مع زوجته ينجم يعداها بالفيروس هذاك، وتنجم المرأة تصاب اللطف عليها بسرطان عنق الرحم.
2: نعم.
3: يعني من السهل جدا الإصابة بهذا الفيروس عن طريق العلاقة ما بين المرأة والرجل.
2: نعم.
3: يعتبر التلقيح هذا من بين أنجع التدخلات الوقائية، لأنه التلقيح ضد الفيروس الورم الحليمي البشري هو التلقيح الوحيد ضد الوقاية من السرطان.
2: أيوة.
3: التلقيح الأخرى اللي ذكرناها في الحصة الفائتة كلها ضد الأمراض المعدية كما الشلل، كما الكوزاز، كما الخناق، كما التهاب الكبد الفيروسي نوع بي وسي، كل أمراض معدية نعرفوها. لكن هذا الفيروس هذا يتسبب في سرطان عنق الرحم، وهو التلقيح الوحيد اللي يحمي من معناها من أنواع السرطانات.
2: نعم.
3: اللي نجم نقولوه على التلقيح هذا راهو تلقيح آمن، وقد درجة كبيرة وقت وقع إدراجه في تونس عام الأول، ولقينا معناها أوبوزيسيون كبيرة من العائلات في تلقيح بناتهم بدعوة أن التلقيح هذا ينجم يسبب في العقم للبنات. راهو الكلام هذا مش صحيح، لأنه كما ذكرنا أن التلقيح هذا من عام 2006 في نهاية سنة 2024 144 دولة استعملوا التلقيح هذا.

0: مستقبل ليلى موجود في المرتبة الأولى 39 نقطة، والمرتبة الثانية اللي كبس الرياضي ب 38 نقطة. في انتظار بقية الأخبار عن هذه الرابطة. المباريات باش تكون يوم السبت 16 ماي 2026. المباراة الأولى باش تجمع في 3 تاع العشية الملعب السندي ومنجم المتلوي. شبيب التوزري يستقبل مستقبل ليلى، وبرق حان تجريد في ضيافته كبسة الرياضية. الرهانات موجودة وما زالت مفتوحة على كل الأصعدة. في الدور الثمن النهائي لكأس تونس، المباراة اللي باش تجمع نجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي باش تكون يوم الأحد 17 ماي 2026 في 3:30 بملعب المتلوي. إلى البطولات الأوروبية وبالتحديد الجولة 36 من الليغا الإسبانية، اليوم في البرنامج في 6 تاع العشية فالنسيا ورايو فاليكانو. في 7 تاع العشية جيرونا يستقبل ريال سوسيداد، وجيرونا مطالب بالانتصار لتفادي النزول. في 8:30 تاع الليل ريال مدريد يستقبل رايو أوفيدو. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية تاع البدوي. إلى اللقاء.
1: المخرج صابر سبوعي يتوج في مهرجان مساكن لفيلم التراث. المصور عبدالله الغريسي يفوز بجائزة مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. الرواية الجديدة للكاتبة أمل حمدي. الكشافة التونسية فرع المظيلة والاستعدادات للمة الوفاء. مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
2: يا نجم نمشيو
3: توا هكا، انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
2: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
3: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
2: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره. حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد ما يتصدم بلاخر ويله باطراف السياره ويتجرح.
3: يا خويا كيف وليت خايف عليا من الجروح؟ اتو نحط حزام الامان ونسافر امنين.
2: امنين.
4: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
5: رفيق الطريق.
1: واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: منتصف النهار، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. يشهد مشروع تزود بالماء صالح للشرب في منطقة الكربة بمعتمدي سيدي عيش من ولاية قفصة تقدما كبيرا، حيث تجاوزت نسبة إعادة التائية 85%، ويهدف هذا المشروع إلى توفير الماء ل 750 منتفعا بكلفة تناهز 2 مليون دينار. تتراوح مساحة الزراعة الجيوحرارية بولاية قبلي بين 50 و80 هكتارا، وهي لا تمثل إلا 19% من المساحة الجملية للزراعة الجيوحرارية في ولاية الإنتاج في الجنوب التي تضم قبلي وتوزر وقبس. كما يبلغ عدد الفلاحين المنتصبين في القطاع حوالي 700 فلاح في مجال العناية بالبيوت المحمية، وقد تمكنوا من مزيد تطويرها في ظل حسن استغلال المخزون العقاري والموارد المائية الجيوحرارية المتاحة. أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزين بالشيخ أن منتوج التين الشوكي بولاية القسرين في طريقه للتثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل والمثبتة للأصل، بما يعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. وبخصوص التسويق، أوضح الوزير أن الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بأقبال واسعة، إضافة إلى توجيه جزء هام نحو التحويل الصناعي. أصدر البريد التونسي اليوم سلسلة من 4 طوابع بريدية جديدة تحت عنوان حرف تقليدية من تونس، وذلك في إطار مزيد التعريف بالحرف التقليدية في بلادنا، وتندرج المبادرة ضمن جهود التعريف بالتراث الوطني.

0: ودعم الحرف التقليدية والمحافظة عليها عبر توثيقها وتثمينها من خلال الإصدارات البريدية. أبلغ الرئيس الصيني رؤساء تنفيذيين أمريكيين مرافقين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى بكين أن أبواب الصين ستفتح على مصراعيها، وأنه يعتقد أن الشركات الأمريكية ستتمتع بآفاق أوسع في البلاد على حد تعبيره. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. نمر الآن إلى المشهد اليوم مع زميله هدى منسيوسي. عبد الرحمن، تحية لكما.
1: شكرا إيمان.
2: شكرا إيمان. موعدنا مع قسم الأخبار يجدد إن شاء الله على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة.
3: إذاعة قفصة، مراية تكلم. إشهار.
4: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
5: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
4: عندك اورانج.
3: اشهار.

0: الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة التي فرضتها التغيرات العالمية وأنماط العيش الجديدة. وضيفتنا اليوم إن شاء الله بإذن الله باش تكون مدام مليكة الورغي، مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. بالمناسبة أيضا فقرة باختصار باش تكون في نفس الإطار، وبها باش نمهدوا إن شاء الله لموضوعنا الرئيسي. على بركة الله نبدأ المشوار.
1: عين على الأحداث.
0: في حدثنا الأول، صادق المجلس الوطني للأقاليم والجهات خلال جلسة عامة يوم أمس الأربعاء، صادق بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اللي كان أشرف وكان حاضر أمس تحدث، بل اعتبر بالمناسبة أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقي. في العين الصوتية التالية نتعرف على أكثر تفاصيل ثم نعود للتعليق.
2: السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، نحقق سيادتنا الوطنية وندافع عنها وعن مصالحنا مع الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. الانتقال الطاقي في تونس نابع من خيارات وطنية سيادية، مش كما تم التلميح إليه من أحد السادة النواب إملاءات خارجية. هذه خياراتنا الوطنية، خيارات سيادية. مصلحتنا الوطنية اليوم أنه نمشيه في الانتقال الطاقي، وبمثل هذه المشاريع سنحقق وبحول الله الانتقال الطاقي.
0: كان هذا إذن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في تعليقه على المصادقة على 5 مشاريع القوانين التي تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. تفاصيل إضافية ربما وتعليقك سي عبد الرحمن على هذا الموضوع.
3: تعليق السيد وزير الاقتصاد والتخطيط ركز على نقطة هي ربما جت نتيجة لنوع من التشكيك في نوايا هذه الشركات أو ربما هذه المشاريع التي سينجزها أو تنجزها شركات أجنبية، ومسألة السيادة الوطنية اللي هي ربما خلت بعض حتى من النواب منها يتوجسوا نعم في النوايا من هذه الشركات التي ستستثمر في تونس في هذا المجال، مجال إنتاج الكهرباء. اللي أكد عليه السيد الوزير هو أن السيادة الوطنية لا تفريط فيها، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نكون منغلقين، لابد أن نكون منفتحين نعم على الخارج، وليس هنالك إملاءات خارجية يعني فرضت على البلاد من أجل قبول مثل هذه الشركات. المهم أن المصادقة حصلت في على الأقل في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وربما سيعرض أيضا على جلسة عامة يشترك فيها المجلسان وستتم المصادقة العامة. هذه خطوة أولى تجعل من هذه الشركات أو هذه المبادرة التي ستمكن تونس من إنتاج الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة، ستمكنها ربما من إنجاز هذه الخطوة وهذا الهدف الذي يرمى إليه. اليوم ماناش وحدنا تقريبا في العالم، رأي الشركات هذه عندها إمكانيات كبيرة اللي معناش احنا، اللي هي تنجم تعمل مثل هذه الشركات الكبرى الضخمة، واللي هي مش معناها أنها هي ستستعمرنا معناها اقتصاديا أو بمعناها تركيز شركاتها في بلادنا. ثم تدقيق وثم شروط
0: وثم عقود ثم شروط ثم فصول،
3: يعطيك الصحة. معناها تضمن حقوق كل طرف، ومن بينها أن تونس هي ستكون مستفيدة كما يستفيد الطرف الآخر. مش معناها جايين باش يعطونا حاجة بلاش، لا، ثم عندهم يعني هم بيدهم باش يستفيدوا، لكن في نفس الوقت تستفيد تونس. والباب مفتوح ليس لهذه الشركات فقط، حتى للوطنيين يعني المستثمرين الوطنيين، من لديه القدرة ومديه يعني المال الكافي، لأن هذه تتطلب نفقات.
0: يستجيب للشروط
3: ويستجيب للشروط، رأي كلفتها كبيرة ياسر، نجم نكونوا احنا معناش وطنيين. لما تجي شركات من هذا القبيل بتلك

0: بالشروط وبذلك التدقيق اللي يحصل واللي هو معناها يحافظنا على سيادتنا واللي هو فيها فائدة لتونس. ونجم نقوله راهو ما فيها حتى, بالعكس احنا نرغب في ان الشركات هذه تتوجهنا احنا, لخاطر ثم شكون ينتظر فيها ربما يقول لك اذا كان هذا ما قبلوش احنا مستعدين,
1: البدائل موجوده,
0: والبدائل نعم. عندهم موجوده بطبيعه الحال. العلاقات هي علاقات نديه, يعني تونس راهي ما هياش مفروضه عليها, ما هيش باش تكونك الطرف
1: الضعيف
0: الضعيف المغلوب. هي مصلحه مشتركه بين الطرفين, و نعرفوا اللي المجالس التشريعية سواء كان مجلس الجهات والأقليم أو مجلس النواب الشعب راهو موكول إليها المحافظة على سيادة البلاد بدرجة أولى, وأيضا موكول إليها الحفاظ أيضا على مصلحة البلاد لما تكون حاجة فيها مصلحة البلاد, ما نصورش أنهم باش يرفضوه. هذا تقريبا اللي صار, والمصادقة أكيد ثم قناعة من المجلس, مجلس الأقليم والجهات, بأن هذه الشركات ليس من ورائها يعني الشر كما يتوقع البعض, ليس من وراءها تفريط في سيادتنا الوطنية, ولكن فيها فائدة للبلاد. كذلك إذا كان احنا باش نرفضوا, نتصور أنا ما هل لدينا بديل, ما باش نكونوا متأخرين, باش نكونوا متخلفين في مجال إنتاج الطاقة.
1: واليوم هو توجه عالمي, نعم.
0: هو توجه عالمي اليوم, وثم شركات يعني اليوم قاعدة تنتج في طاقة بديلة, وراهو نعرفوا اللي قاعد صاير تو من حروب وكذا, من أجل الطاقة أساسا, من أجل شكون يملك الطاقة, لأنه هذا لا مفر منه اليوم. وقت اللي احنا عنا إمكانية باش ننجو الطاقة, وراهو حتى بالنسبة لشركة الكهرباء متاعنا هي باش تكون تستفيد بطبيعة الحال, ما هيش باش تعطيها بلاش الشركات هذه, باش تبيع لها, ولكن باش تبيع لها بثمن مدروس بالمليم الرمزي بطبيعة الحال. هذا تقريبا
1: فقط حبيت نزيد معلومات إضافية حول المشاريع القوانين اللي تمت المصادقة عليها أمس, هي تعني اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وما لاحقها لفئة محطات فوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة في ولاية دي بوزيد, والكسر وسجدود بولاية قفصة, منزل الحبيب بولاية جابس, بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجا وات, وكلفة استثمارية تقدر ب 1.64 مليار دينار.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم.
1: هي الكلفة. نعم. حبينا نتوقف عند هذا الموضوع,
0: والأماكن التي ستركز فيها هذه هي
1: المحطات
0: والاستثمارات, وذكرناها في حصص سابقة
1: واليوم الحدث الجديد هو المصادقة نتاع المجلس الوطني للأقاليم والجهات, وكان قبل مجلس النواب أيضا صادق على هذا, على هذه القوانين. نمر إلى الحدث الموالي.
2: عين على الأحداث.
1: الحدث الموالي نتوقف فيه عن دعوة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الثلاثاء الفارط إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية. حسب تقدير المنظمة نتاع الفلاحين أن المجلس هذا ينجم يكون أو يمثل آلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. ونحن نتحدث عن الفلاحة ونتحدث عن الأمن القومي الغذائي. سعد الرحمن.
0: نعم, ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى الجلاء الزراعي في تونس, وهذه الدعوة هي الحقيقة أهمية الخبر هذا, هو دعوة إلى أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية. شنية قيمة هذايا المجلس هذايا؟ حقيقة هي آلية وطنية جامعة, الهدف منها دعم الأمن الغذائي, دعم أو تعزيز حوكمة قطاع الفلاح, توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى الأمن الغذائي وحوكمة القطاع. نعرف اللي احنا رانا استقلينا فلاحيا صحيح, ولكن ربما ماناش مستقلين غذائيا, استقلينا زراعيا يعني تاريخيا وكذا, ولكن من قال اننا اليوم مستقلون فلاحيا ومستقلون غذائيا؟ عندنا كثير من المواد اللي هي والبذور التي نستعملها لتوفير الغذاء نستورد فيها. هذا ربما ستكون من مهام المجلس هذا, ونعرف وراه إن شاء الله يتم إنجاز هالمجلس هذا. أنا ننتظر في مجلس آخر أيضا عنده مهام ونحن في أشد الحاجة إليه، المجلس الأعلى للتربية. هالمجالس هذه أكيد هي إذا توجدت باش تكون مهامها راهي ماهيش فقط إملائية وإلا باش تعمل نظرة هكا فوقية، هي مجالس دراسات، مجالس بحث، مجالس باش يكونوا فيها خبراء مختصين إلى غير ذلك للاهتمام بموضوع معين. هذا الموضوع اليوم يهم أمننا الغذائي، يهم استقلالنا الغذائي، باش ما نبقوش تحت رحمة هالظروف العالمية اللي تتحكم فينا، وكذلك تحت رحمة حتى التغيرات المناخية اللي تنجم في نجم نقولها في السنوات هذه الحمد لله عنا صابة وكذا، وتنجم بالتغيرات المناخية ما تعرفش شنو اللي يصير وما تعرفش شنو مستقبل أمنك الغذائي. ولهذا مهمة جدا هذا المجلس إذا ما وجد وأحدث. وأيضا من مهام المجلس هذا باش يكون فيه يعني باحثين يعني يعملون على تطوير القطاع الفلاحي ليستفيد من التقنيات الجديدة والطرق الجديدة، طرق البحث في الانتاج الغذائي، طرق التكنولوجيا الحديثة، سواء في التصرف في الري وغير ذلك. وبالأمس فقط كنا نتحدث على البذور الوطنية وأهمية البذور الوطنية والعودة إلى تلك البذور وتطويرها، وثم التجربة صايرة في سيدي بوزيد ناجحة باستعمال البذور الوطنية في زراعة محلية وناجحة إلى حد ما، ولكن ربما الانتاج يكون ما هوش كما بالكمية الكبيرة، لكن بحكم تطور العلوم وتطور البحوث وكذا نجم نوصله نحقه انتاج جيد ببذورنا المحلية. نعرفوا اللي رانا حتى واحنا على أبواب عيد الأضحى مشكلتنا أيضا في حفاظنا على قطيعنا الوطني اللي تآكله، ولينا توا كل عام واحنا نحاول نعدل السوق ونعدل كذا بالتوريد، وهذا فيه خسارة كبيرة. يعني نشجع في فلاح أجنبي وفلاحنا التونسي يعاني، وكل عام نخسر أكثر قطيعنا وما نش قاعدين نتصرف فيه بحكمة، قاعدة إناث تتباع والغير ذلك. هذا المجلس مهم جدا، وإن شاء الله على كل حال إذا تركز يكون عنده دور وطني مهم جدا. كذلك نحافظوا على ما نتحدثوش فقط على الفلاحة والخضر، راهو حتى الصيد البحري راهو مهم، راهو عنا ثروة بحرية ما يلزمش زادة نفرطوا فيها. نعرفوا اللي التغيرات المناخية تمس البحار وتمس الكائنات البحرية وتأثر عليها، ونعرفوا اللي زادة حتى سوء التصرف وإلقاء المواد المستعملة وكذا والكيميائيات في البحار راهي زادة تأثر عليه. هذا تقريبا قطاع مهم جدا وفكرة لابد أنها تدرس جيدا، وإن شاء الله يتم يعني تنصيب مثل هذا المجلس، وعنا من الخبرات في القطاع الفلاحي ما يمكن أن ينجم يدير المجلس هذا ويوصل إلى تحقيق الأهداف اللي حب يوصل لها. هذا اللي يعني
1: طبعا احنا كي نتحدث على الفلاحة نتحدث على منظومة كاملة كما ذكرت، بعض العناصر وبعض المكونات، نتحدث أيضا على صغار الفلاحين، نتحدث على كل المكونات
0: المنتجين
1: تنتج والتنجم تقدم والتنجم عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا القطاع. جميل جدا أنه يصير أحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية على أكثر من مستوى لأكثر من سبب بطبيعة الحال، والأمال معناتها موجودة في هذا الأحداث باعتبارها راهو باش يكون عبارة على حل آني وكذلك مستقبلي. صحيح. بالنسبة للقطاع الفلاحي باعتبار أن العباد اللي باش تخدم فيه الناس هذوما باش تكون عندهم من القدرة والصلاحيات اللي تخول لهم أنهم يخطوا للمستقبل بالضبط. وهذا ضروري خاصة في ظل كما كنت تذكر سي عبد الرحمن اللي احنا نعيشه على أرضية متحركة ما هيش ثابتة.
0: صحيح.
1: نتحدثوا على تحديات إقليمية، على تحديات دولية، نتحدثوا أيضا على تغيرات مناخية.
0: صحيح.
1: كثيرة هي هذه التحديات وهذه العوامل التي نجم تأثر في الفلاحة، وإذا كان باش نتحدثوا على فلاحة نتحدثوا على أمن غذائي، نتحدثوا على أمن قومي، نتحدثوا على تبعية،
0: نتحدثوا على اقتصاد وطني،
1: مصطلحات اقتصاد وطني، سيادة وطنية وغيرها. نعم. من المصطلحات اللي هي أقل حاجة فيهم راهي تحدث ضجة. صحيح. لذلك ضروري جدا أن نتحدثوا على هذا الموضوع. نعم. ونتمنى كل التمني أن يصير بالحق إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية على غرار من من المجالس الأخرى. نعم. أيضا سي عبد الرحمن القطاعات
0: هذا وهذا ذكروه يعني الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لم ينكر مجهودات الدولة في العناية بدعم قطاع الفلاحة ومساندة الفلاحين والمنتجين، لكن يبقى دائما هذا الكل يزم يتجمع في مجلس
1: تنظيم
0: هذا المجلس هو باش يجمع كل الجهود.
1: الرؤية تبدأ واضحة أكثر. نعم. نمر مباشرة إلى الحدث الموالي.
2: عين على الأحداث.
1: حدثنا الأخير يتعلق بموضوع نعتقد أنه مهم لكل التونسيين، يتعلق تحديدا بلقاء كان جمع أمس وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. موضوع يمس طول سعد الرحمن، يعني كم نحن في حاجة إلى الاهتمام والالتفات وخاصة إلى الفعل في نعم. هذا الموضوع.
0: هو هذا مرتبط تقريبا بجزء من اللي كنا نتحدث فيه مثلا أي. الأمن الغذائي وكذا. عندنا مشكلة هنا تقريبا، هو أولا ثم قطاعان يعني في مسألة التوفير هذه التجارة وغير ذلك، ثم قطاع خاص ثم قطاع عام، و الوزير توجه إلى ممثلي القطاعين. القطاعين علاش؟ لأن الأسعار شهدت انفلات غير مقبول وأثرت بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطن. المواطن ما عادش قادر يواكب هل القفز هذايا في الأسعار، وخاصة في مواد أساسية حياتية يحتاجها المواطن كل يوم. ربما زاد لأنه هذايا خلى يعني هل القطاع الخاص أساسا يجيب لك أي حاجة والمواطن يقبل عليها. توريد المفروض يكون
1: مقنن
0: ومدروس، ما يزينا من توريد أشياء تستفيد منها دول أخرى وأطراف أخرى وإحنا نفرغوا في جيب المواطن من أجل هالمواد هذه، وقت هي عنا موادنا الوطنية وتنجم تكون هالمواد هذه ما هيش أساسية، ما هيش ضرورية للمواطن التونسي، لكن نلقوها رأو نلقوا حاجات ما تنتجش في تونس سواء في مواد فلاحية أو غيرها أو غلال من أنواع اللي يسموا فيها الفروي أكزوتيك وكذا يجيبوا فيها. يودي ليش تجيب لي فيها؟ هو حتى الموز يا سيدي إذا كان إحنا ما نش قادرين نوصل 14,000 الكيلو يا أخوي مش بالضرورة، عنا مواسمنا الفلاحية وعنا كل موسم فيه نوع عن غلال وطنية نجم نستفيدوا منها وتكفي للتونسي. يا أخي بالضرورة يلزم إحنا نهبطوا البنان ونجيبوا الأناناس ونجيبوا
1: يلزم عادها حسب يعني
0: ترشيد هذا ترشيد التوريد ودعم المنتوج الوطني والضغط على الأسعار باش المواطن ما يبقاش يعني الفرنك اللي يدخل الجيبة يتعدى مباشرة يتصرف في الأسواق والأسعار والبضاعات المغرية إلى غير ذلك. هذا تقريبا هو احنا تقريبا نعيش تغيرات كبيرة وراه العالم الكل تم حتى مواد تنظيف تجينا من الخارج راه
1: موجود
0: ثم عديد الأشياء تجينا من الخارج، ثم مواد صحية نتاع جسدية وكذا، ثم بارفانات تجي من الخارج، ثم
1: مواد تجميل عموما
0: حتى مواد غذائية لغير ذلك. هذا الكل والعالم ماذا به، يعني هو أي منتج ماذا به بضاعته تتروج في العالم الكل، وانت راه مش مفروض عليك انك تجيب صابون من اي بلد والا شامبوان من اي بلد، ما دام عندنا انتاجنا المحلي يا اخويا خلينا نعملوا على دعم هذاك ونعطوه هو هاك ما سننفقه على التوريد بالعمله الصعبه خليه يستفيد منه المنتج التونسي، ونشجع الانتاج المحلي ونحافظ في نفس الوقت على ما يسمى قفة المواطن وجيب المواطن، ونحدوا من التوريد اللي هو منفتح تقريبا على كل شيء، نقتصر على الضروري على
1: الضروري، هذا هو المطلوب. طيب نمر مباشرة للركن الموالي عين على الجهات.
2: عين على الجهات.
1: في عين على الجهات اخترنا اليوم أن نطرق المشغل بالحق في مدينة قفصة يؤرقنا

0: الطرقات بكامل المنطقة البلدي، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين حالة الطرقات وتسهيل حركة المرور، الرفع من السلامة المرورية لفائدة مستعمل التاريخ، تحسين المحيط العمراني والمظهر الجميل للمدينة، التدخل بعدد من الأحياء والأنهج وفق برنامج فني مضبوط. وتؤكد البلدية أن هذا المشروع يندرج ضمن مجهودات متواصلة لتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل لكافة المتساكنين لما فيه فائدة مباشرة للكل.
1: كان هذا إذن سي محمد صغير براهمي المكلف بتسيير بلدية قفصة، ومعاه تعرفنا على بعض التفاصيل حول أشغال قريبا حسب تقديرها باش تنطلق لتحسين وصيانة عدد من الطرقات في وسط مدينة قفصة. سي عبد الرحمن،
2: يعني بصراحة أنا الأوان لمثل هذا لمثل هذه المشاريع، مشاريع صيانة طرقاتنا، لأن حقيقة أصبحت معاناة يومية، معاناة حتى اللي يمشي على رجليه راهو أحيانا معناها ما يلقاش مكان يمشي فيه. راهي طرقاتنا بكلها مطبات، سواء محفر. كان محفر، أصحاب السيارات التاكسي يقول لك يا خويا المكان هذاك ما نمشيلوش على خاطر سيارتي تضر فيه، أصحاب الدراجات كيف كيف هاو يزقزق من بلاصه لبلاصه، هارب من الحفره هذه يجي قدام كهربه يجي كذا. المواطن اللي يمشي على رجليه ما يلقاش تروتوار في اغلب الحالات يمشي فيه، سواء ذري صغير والا كذا. ثم حقيقه وصلت حاله في طرقاتنا وفي احيائنا لا تطاق ولا تليق ب نحن في قرن 21، ما زلنا الحقيقه المظاهر اللي نشوف فيها ما هيش به. صيانة الطرقات هو يتحدث على بكافة المنطقة البلدية. إن شاء الله المبلغ هذا 500 مليون تقريبا،
1: نصف مليار أكثر،
2: نصف مليار
1: أكثر
2: إن شاء الله مليار. يكون يكفي على خاطر راهو المطلوب.
1: نعم،
2: على كل حال نتوقف هدى إن شاء الله نرجع بعد.
1: طيب، نعم. نرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها ثم نعود.
3: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: قبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
3: تحية مجددة مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للمشهد اليوم الخميس 14 مايو 2026. هدى منسي وعبد الرحمن التويتي يحيينكم مجددا. كنا وقفنا سي عبد الرحمن عند تعليقك حول ما صرح به كاتب عام بلدية قفصة سي محمد صغير إبراهيمي، واللي يتعلق بانطلاق قريب لأشغال تحسين وصيانة عدد من الطرقات بالمنطقة البلدية لمدينة قفصة. تفضل.
4: وصلنا للمبلغ، إن شاء الله المبلغ يكفي نص مليار، إن شاء الله يكفي. علاش؟ لأن المرمى كبيرة بالحق، وراه هذا مش معناه راهي ما نحبوش نقوله ولا يفهمونا،
3: ماناش نحبطوا في العزائم،
4: نحبطوا في العزائم ولا نتهموا في البلدية اللي هي مش قائمة بواجبها. راهو قفصة كبيرة بالحق، وأحيائها منتشرة بشكل
3: برشا
4: تجمعات سكنية، لكن موقعش فيها تدخلات من البداية. يعني التاهية العمرانية اللي تخلي الحي ما يوصل يتبنى ويتعمل إلا ما تكون يعني الطرقات
3: بنية تحتية، بنية
4: تحتية جاهزة كذا، هذا ما صارش. ثم بتحال هنا راهو يتدخل،
3: التدخلات دي ما تصير يا إما ترقيعية يا إما معناتها
4: وقتية. ونعرفوا اللي تصرفات أحيانا من المواطنين معناها ما فيهاش مرجع قانوني وكذا وفيهاش كذا. هذه المفروض على كل حال الشانتي كبير، وإن شاء الله البلدية توصل تحقق ما يعني أقسمت نجم، لأنه هذا فيه فايدة راهو للمواطنين، فيه أمن للمواطنين، فيه أمن حتى للطرقات نتاعنا تكون آمنة، والسلامة المرورية اللي نتحدثوا عليها راهو هذا جزء من السلامة،
3: وجزء هام جدا
4: نعم. ما يسالش تبدأ طرقاتنا بعلامات معينة موجودة، تشوير موجود، إنارة موجودة، هذا الكل يسهل الحياة وينقص شوية حتى من الحوادث، وينقص حتى من الفوضى اللي نعيشوا فيها. راهو للأسف حياتنا فيها برشا فوضى في قفصة، والناس كل تتصرف وكأنه لا ثم احترام لا القانون ولا لحدود معينة ولا للطرقات ولا ها، كل واحد فك فكان معناه في الطريق وتعدى، ما هذا ما يجيش بصراحة، يزينا من هالمظاهر.
3: نعم نعم
4: إن شاء الله البلدية لما تقوم بواجبها تلقى أيضا مساعدة من المواطنين أنهم يحافظوا على المنجز،
3: هذا الأهم إن شاء الله. الأشغال نعم تصير، وإن شاء الله زاد المواطن يكون متفاعل إيجابيا مع ما يمكن أن يتحصل عليه من مكاسب. نمر إلى الركن الموالي باختصار. فقرة باختصار هي في الواقع اليوم باش تكون تمهيد لفقرة ضيف اليوم، باش نتحدث على الأسرة التونسية بالتزامن مع احتفالنا مع بقية دول العالم يوم غد 15 مايو باليوم العالمي للأسرة. الأسرة التونسية تعد إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمع والمحافظة على توازنه واستقراره، غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية اللي شهدتها تونس خلال العقود الأخيرة أثرت بشكل مباشر على بنية الأسرة ووظائفها وأدوارها، ما أفرز تحديات جديدة تستوجب تطوير السياسات العمومية في مجال الأسرة. مزيد من التفاصيل في سياق الورقة الصوتية التالية، الإمضاء لمنير بن نصر.
5: رغم التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع، تظل الأسرة التونسية الخلية الأساسية في بناء التوازن الاجتماعي وحماية النسيج المجتمعي، غير أن هذه المؤسسة تواجه اليوم تحديات متشابكة فرضتها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرقمية، ما جعل ملف الأسرة من أبرز الملفات المطروحة ضمن السياسات العمومية في تونس. فارتفاع كلفة المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية والضغوط الاقتصادية اليومية أثرت بشكل مباشر على استقرار العديد من الأسر، وساهمت في تغير أنماط العيش والعلاقات، إلى جانب تسجيل تحولات لافتة على مستوى الأدوار التقليدية بين أفراد الأسرة. كما فرض التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي واقعا جديدا داخل البيوت التونسية، إذ أصبحت الأسرة مطالبة اليوم بالتأقلم مع تحديات العالم الرقمي، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال والتوازن بين التواصل الافتراضي والعلاقات المباشرة. وفي مقابل هذه التحولات، تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تطوير جملة من السياسات والبرامج الهادفة إلى دعم الأسرة وتعزيز قدراتها على الصمود، وذلك عبر الإحاطة بالفئات الهشة وحماية المرأة والطفل ودعم التماسك الأسري، إلى جانب تطوير خدمات الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن. ويرى مختصون أن الرهانة المعاصرة للأسرة التونسية لم تعد تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل تشمل أيضا المحافظة على منظومة القيم وتعزيز الحوار داخل الأسرة والتصدي لظواهر العنف والتفكك الأسري، فضلا عن حماية الناشئة من المخاطر الرقمية والانقطاع عن المحيط العائلي. ويبقى التحدي الأكبر اليوم هو إيجاد توازن بين المحافظة على خصوصية الأسرة التونسية وموروثها الاجتماعي، وبين مواكبة التحولات المتسارعة التي تفرضها التكنولوجيا، بما يضمن استقرار الأسرة باعتبار حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك ومتوازن.
3: سعد الرحمن، نعم. تحث اليوم على الأسرة، خلينا نعلق شوي ربما على الفقرة هذه في انتظار ان تضمننا ضيفتنا بعد شوي. حديثنا على الأسرة يعني نتحدث على نواة أساسية في المجتمع في ظل بارشة تحولات اقتصادية اجتماعية ثقافية متسارعة، يعني انفتاحنا على العالم الخارجي من خلال الرقميات هذه والتكنولوجيا هذه، كل شيء خلتنا ربما نعود ونطرح بارشة سؤالات. حتى مفهوم الأسرة في حد ذاتها يبدو أن نحن مقدمون على تغيرات يعني جذرية في أكثر من مستوى. إذا كان باش نحطه على الأسرة، تفضل سعد الرحمن.
4: شكرا. هو الحقيقة الأسرة كما يعني نشأنا عليها هي النواة الأولى والمدرسة الأولى في بناء الفرد، لأن الأسرة تعني هذه الكتلة البشرية التي ينشأ ضمنها الطفل ويأخذ منها المبادئ الأولى والقيم الأولى، يتعلمها وهو مازال رضيع منذ نشأته، وينشأ عليه، ينشأ على هاك القيم هذيك، ينشأ على التربية هذيك. اليوم الحقيقة ثم عوامل برشا خلت الأسرة يتقلص دورها، لكن الدور اللي كنا نعطوه احنا للأسرة أن راهو فلان ننسبوه إلى الأسرة الفلانية وننسبوه إلى الأب الفلاني والأم الفلانية، وهذا كمرجع باش نحكمه له أو عليه أيضا، هذه تغيرت اليوم. تنجم تكون الأب والأم من خيرة الناس، لكن
3: الطفل،
4: لكن الطفل ثم عوامل أخرى تدخل على دور الأسرة وربما
3: وتؤثر مباشرة،
4: وتؤثر مباشرة. هذا اللي نعيش فيه اليوم، وسائل تكنولوجية جديدة، عوامل اقتصادية، الأب والأم يشتغلوا، المشاغل كثرت،
3: التفكك
4: الأسري موجود، عوامل اجتماعية واقتصادية نجم تأثر على العلاقات داخل الأسرة. ما هيش الأسرة الكل عايشة فك البحبوحة اللي كانت ربما البساطة وكذا، لا، تم تعقيدات كبيرة أثرت على دور الأسرة، وربما الأسرة تجاوزتها الأمور وما عايش نجم تقوم بك الدور متاحة، وراه ولت كل شيء إيه ربي عفوا، الشارع عندها نوع عن تاع التربية، المدرسة عندها نوع عن تاع التربية، وسائل التواصل الاجتماعي عندها نوع متاع التربية، والأسرة ولد جزء من مجموعة ما عادش وحدها اللي هي تربي،
3: هذا تقاسم متاع أدوار،
4: وفعلا تقاسم أدوار، ويعني ما عادش قادرة أن الأسرة توجه الابن ويعني الطفل الوجهة اللي تحبها هي، راهو تدخل عوامل أخرى تنجم تأثر على دورها. وعلى كل حال هذا أثر على التماسك الأسري، صحيح التماسك الأسري اليوم ولا تقريبا شبه منعدم، الأبن يتمرد على العائلة، العائلة ما هيش قادرة باش تفرض أشياء على الأبن، الأبن يفرض عليك باش تشري له تليفون من أحدث ما يكون، وما يقبلش باش تفك له التليفون باش تخليه، معنى ثم حاجات، وهذا أدى إلى برشا ظواهر ما هيش باهية، كما ظاهرة العنف، كما ظاهرة التحرش، كما ظاهرة كذا التنمر،
3: نعم،
4: وتحولات
3: نعم.
4: كبيرة صارت على الفكر الإنساني. وهناش يلزم نفكروا في سياسات جديدة، سياسات عمومية جديدة تعيد إلى الأسرة هك الدور الأساسي، على الأقل يكون عندها الجزء الأكبر والقسط الأكبر في تربية الطفل.
3: وهذا بالفعل الجانب اللي إن شاء الله باش تجاوبنا عليه. مشكورة، تنضمنا الآن عبر الهاتف ونرحب بها مدام مليكة الورغي، مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. مدام مليكة، عسلامة ومرحبا بيك.
6: عسلامة ويعيشك، شكرا على الاستضافة.
3: شكرا ليك. اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأسرة نسلط الضوء على واقع هذه النواة الأساسية للمجتمع في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتسارعة اللي فرضتها التغيرات العالمية وأنماط العيش الجديدة. مدام مليكة، المعلوم أن الأسرة التونسية تعيش اليوم على واقع تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية متسارعة فرضتها التغيرات العالمية وأنماط العيش الجديدة، الأمر إن انعكس على طبيعة العلاقات داخل الأسرة وعلى أدوار أفرادها ووظائفها التقليدية. فما تحديات وضغوطات اقتصادية، فما تحولات رقمية، فما تغير للمنظومة القيمية داخل الأسرة التونسية. لكن رغم كل شيء الأسرة ما زالت موجودة إلى حد الآن. في المقابل المطلوب أن للأطراف المعنية والمختصة في الدولة التونسية تحاول وتبذل كل الجهود من خلال سن السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية اللازمة، اللي من خلالها تحاول تحافظ على التماسك الأسري في تونس. حبيت نحط الموضوع في إطاره، حبيت نعطي بعض المعطيات حول الموضوع باش نفسح لك المجال مباشرة مدام تحكينا على الواقع، واقع الأسرة التونسية في تونس في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة. ثم بعد ذلك سنتحدث على السياسات العمومية وعلى احتفالات وزارتنا، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. تفضلي سيدتي لك الكلمة.
6: شكرا جزيلا على الاستضافة، يعطيكم الصحة. هو صحيح، أنتم كما تعرف الناس تقول اللي الأسرة توا تغيرها عديد التحولات على مستوى الهيكلة متاعها، على مستوى الواقع الاجتماعي، على مستوى الواقع الاقتصادي، على مستوى كل العلائق، كل ما يهدد الأسرة في علاقاتها، في اقتصادها، في العلاقات الاجتماعية، في التربوية، في القيم، في كله هذاك كله ما يهدد الحقيقة الأسرة التونسية توا. وهذا اللي حطوه خاصة من التعداد العام للسكن والسكنة، اللي ورانا عديد الإحصائيات اللي توري اللي الظروف والمعيش معناها متاع الأسرة تبدل وتبدلت حتى في الهيكلة متاعها. الكل نعرفوا اللي الأسرة التونسية توا ولات وفق الإحصائيات زادة متاع تعديل السكن والسكنة، طلعت ارتفع عدد الأسر في تونس. كان في سنة 1975 في قرابة المليون، توا ودينا في 3.4 أو 4.472 بالضبط.
3: نعم.
6: احنا توا عندنا 4.472 أسرة تونسية، لكن الحجم بتاع الأسرة هو اللي اتقلص، وليت عنا عدد أو معدل الأسرة التونسية 3.4، يعني بمعدل زوج وزوجة أو أب وأم وطفل ونص تقريبا. معناها هذا هو اللي الإشكال على المستوى الديمغرافي للأسرة. اثنين، العدد الخصوبة، نسبة الخصوبة هبطت توا وليت وفق التعداد العام للسكان والسكنة. وكان معانا توا خبير في الندوة في المجال هذايا، وصلت حتى 1.5% نسبة الخصوبة للأسرة للزوجين. دونك اللي باش يعرسوا واللي معرسين جدد نسبة الخصوبة هي 1.5. إذا هذا شنو ينعكس عليه؟ ينعكس عليه اللي عدد الأسر، ماشي ويتقلص، نسبة الخصوبة تمشي وتزيد تضعف، خاطرها كانت 1.7 في 22 ولات في 24 في 2024 1.5. هذا ينجر عليه اللي عدد الأسر باش ماشي ويضعف معناها في الحجم نتاعها وماشي. وهذا زاد ظهر خاصة من خلال زاد عدد الأطفال اللي هما أعمارهم أقل من 5 سنوات، هما وصلت 5% أكهاو. دونك هذا تقريبا معناها إشكالية كبيرة اللي يلزم الديمغرافيين والعلماء في المجال هذا ومختصين في المجال هذا نخدموا على المجال هذا. كيف زاد لاحظنا اللي يلاجين بالوضع الديمغرافي، وكذلك فما تأخر في سن الزواج، وهذا زاد لاحظناه، وهي من مشاغل تقريبا الشباب توا، اللي هو معناها يمشيوا فيغ اللي هو يحبوا الاستقرار نتاعهم مستقبل كل شيء، يلزم العمل متوفر، يلزم السكن، يلزم الدراسه معناها تكون مكتمله. بعد ولت اخر اهتماماتهم هو الزواج، وهيك علاش نلاحظوا اللي تقريبا مستوى ومعدل سن الزواج لدى الذكور هو 35%، ومعدل الزواج بالنسبه للاناث بلغ 29% تقريبا
3: سنه 29 سنة و35 سنة
6: بالضبط. دونك هذا هو اللي خلاه معناها وهذا كله معناها على خاطر وليت عندها طموحات أخرى شباب.
3: أي عندها أولويات.
6: كانوا كم أولويات يمشي وساع يكمل قرايته ويكمل ساعة يخدم يوفر ساعة احتياجاته الخاصة اللي هو يراها أولويات قبل كل شيء اللي هي أولويات المادية ومن بعد الأسرة تو يتم تكوينها فيما بعد. هذا إلى جانب بتبيع هذا المجال الديمغرافي، لكن فما مجالات أخرى اللي هي اكتسحت زادة واللي تهدد الأسرة اللي هي المجال خاصة الاقتصادي اللي هو ضعيف واللي هي البقدرة الشرائية اللي ضعفت. فما المجال التدين زادة اللي هو أكثر نسبة التدين، معناها توا كان نجيو نشوفه في الدراسات ونلقاو اللي نسبة التدين على مستوى الأسرة الواحدة معناها ديجا ولا موجود تقريبا في كل أسرة تونسية. نسبة كيف كيف زادة ضعف المقدرة الشرائية أما التنامي معناها الـ كيف كيف أكثر معناها في الكتاب التشري للسوق والقفة معناها القيمة متاحة متاع الأكلة واللي باش نقضيها معناها كيف كيف زادة كثر. دونك فما برشا مصاريف فما برشا معناها ضغوطات اقتصادية على الأسرة. هذيك علاش احنا في السياسات نتاعنا من بعد نحكيوا عليه خممنا زاده حتى في المجال كيفاش معناها في التربيه الماليه في المجال هذايا زاده. فما زادة التهديدات اللي وصلت معناها الضغوطات النفسية على الأسرة واللي تراه حتى على الأطفال معناها اللي هي تشنج والتي فما علاقات فما توتر على مستوى الأسرة اللي انعكس سلبا على على الأطفال واللي الأطفال هذوما معناها ولات عندهم ردود فعل معناها نراوها توا في الشارع اللي هي ردود فعل في سلوكات سلبية سواء كانت معناها في مجال في العنف ردود فعل معناها في الضرب ردود فعل في السرقة ردود فعل في الجرائم مثلا ردود فعل هذا كلها في الانتحار في الهجرة الغير النظامية. دونك هذه كلها هي نتيجة التوترات داخل العلاقة الأسرية وهذيك علاش معناها السياسات يجب تاخذ بعين الاعتبار كل ما هي كل ما هو يهدد الأسرة من النواحي زادة النفسية.
3: طيب نمر للحديث الآن على البرامج انطلاقا مما تقدم من نتائج ربما نجم نعتبرها حتى مؤشرات موجودة في الأسرة التونسية. البرامج والسياسات العمومية اللي تعمل الوزارة على تنفيذها لفائدة الأسرة التونسية، ثم هل أنكم في وضع هذه البرامج والسياسات العمومية تتعاملون مع الأسرة كوحدة مكتملة يعني مستقلة بذاتها، أم أنكم تقومون بتوجيه هذه البرامج لكل عنصر أو كل مكون مكونات الأسرة على حدة يعني كعنصر واحدة عنده خصوصيات منفردة؟ تفضل.
6: فعلا فعلا هو بالنسبة للتوجه الأسرة خاصة في السنوات الأخيرة كان هو توجه إلى الوحدة إلى الأسرة كوحدة صحيح، وكانت العمل مرتكز على الأسرة في أفراد يعني في إما التركيز على المرأة التركيز على كبار السن التركيز على الطفولة هذا ما نفيناهوش يقعد على خطر عندهم خصوصيات وفما حاجات تتطلب العمل عليهم كأفراد، لكن في نفس الوقت العمل على الأسرة فيما بعضها معناها كوحدة ضروري، وهذا ما عملنا عليه في الوزارة هذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال إعداد خطة وطنية للتماسك الأسري في أفق 2035 وهي الخطة الوطنية الرابعة اللي تخدم على الأسرة كوحدة محورية تهتم معناها بالعلاقات داخل الأسرة تهتم بالعلاقات أفراد الأسرة فيما داخل فيما بينهم وخارج حتى الأسرة، مثلا علاقة الأسرة بالمؤسسة التربوية علاقة الأسرة بالمؤسسات الثقافية بالرياضية إلى غيره من العلاقات الأخرى. كيف كيف بدها تخدم السياسات هذية والخطة هذية على القوانين معنى سن القوانين اللي تحمي الأسرة، وهذه الهدف نتاعها هو إما تعديل القوانين اللي هي لم تأتي أكلها معناها سابقا ويمكن تطويرها أو تعديل بعض القوانين أو إحداث أو تنظيم أو وضع قوانين جديدة اللي تمشي أكثر مع احتياجات الأسرة الحالية.
3: طيب
6: في مجال القانوني في مجال الاجتماعي زاد كيف كيف معناها تخدم على كل ما هو علائقي، كل ما هو اجتماعي، كل ما هو نفسي، كل ما هو في علاقة معناها لتطوير العلاقات داخل الأسرة، في كل ما هو توزيع الأدوار داخل الأسرة، في كل ما هو هذا الكل فيه أكيد أنشطة، والأنشطة هذه هي اللي سيتم معناها تنفيذها في غضون العشر سنوات هذه إلى حدود 35 سنة. لكن انبثقت عن الخطة التماسك الأسري هذه خطة تنفيذية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية. لك عليش الخطة التأهيل للحياة الزوجية، على خاطر لاحظنا اللي حتى الأولياء نقصين في التأهيل هم معناها للحياة الزوجية، كانوا يراو اللي الحياة الزوجية هي معناها كزوز عرس وكهو الحياة وردية، لكن ما عندهمش تمكين وتكوين في المجال هذايا، في مجال الأسرة، يعني اللي الأسرة هي مسؤولية، اللي الأسرة هي راهي صغار من بعد، اللي الأسرة راهو فيها معناها علاقات يلزمها تكون مبنية عليها، اللي الأسرة هي قيم، اللي الأسرة هذي كان كله. دونك هو ينقص الشباب سواء اللي هما جدد باش يكونوا باش يعرسوا، وإلا ينقص حتى الأسرة اللي هي عرست واللي هي نقصتها شوية تأهيل في المجال الأسري، واللي يمكن زادة هي نخدم عليها لتأهيلها. هذا تم وضع خطة وطنية تنفيذية في المجال هذايا. ما زلنا التوا في اللمسات الأخيرة لمعنيها المصادقة عليها نهائيا، وشروع في تنفيذ مكوناتها.
3: نعم،
6: هي على 5 سنين من هوني حتى 2030، حتى 2030 إن شاء الله معناها تكون فيها. وكان الخبير اللي عمل أو أنجز هذه الخطة يقدم في المحاور متاحة وفي الأنشطة متاحة والأهداف متاحة توفي خلال هالندوة هذية الندوة الوطنية.
3: به بالمناسبة خلينا نرجع مالا توا على الاحتفال باليوم العالمي للأسرة وبرنامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بهذه المناسبة.
6: بالنسبة للحقيقة هو الوزارة قامت سلسلة من الأنشطة، فما نشاط على المستوى، فما أنشطة على المستوى الوطني، فما أنشطة جهوية. بالنسبة للنشاط على المستوى الوطني، فما ندوة وطنية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، واللي هي قاعدة تنتظم بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، واللي تتمحور حول جانب علمي. أول حاجة هو قدمنا الوضع خاصة الحالي معناها للأسرة، واللي هو تأثير التغيرات السكانية والديمغرافية على الأسرة من خلال المؤشرات والأرقام، وكيف كيف تم تقديم الخطة الوطنية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية. وقال فيه زيادة يتضمن البرنامج بتاع الندوة لقاءات حوارية بحضور ممثلين من هيكل حكومية، من هيكل الأليكسو، من الصحة، من التربية، من معهد الصحافة وعلوم الإخبار، خبراء في المجال الاجتماعي النفسي، خبراء من الميدان، خاطر زيادة حبينا نشوفوا شنو هي الأسرة، شنو اللي تعاني فيه في المجانب في الواقع معناها الأسرة التونسية توا، واللي معناها باش يكون إن شاء الله في حصة أو في لقاء حواري بعد استراحة الغداء. دونك بالنسبة
3: في البرنامج أيضا هناك معرض. نعم،
6: يعطيك الصحة. بالنسبة للمعرض، المعرض الوطني للأسر المنجة اللي هو تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، ينتظم المعرض هذايا في قاعة الأخبار بشارع حبيب بورقيبة تونس، واللي هو فيه تقريبا معناها 4 ولايات اللي هما موجودين فيه مشاركين فيه، فيه 30 أسرة، 30 أسرة هذوما من 4 ولايات هذوما في اختصاصات مختلفة، من الخياطة، تحف وهدايا، منتوجات من صناعة الخشب، تطريز، توابل إلى غيره، فما زاد في صناعة التقليدية، صنع المصوغ والحلي، منتوجات الطين، تقطير الأعشاب ومواد التجميل، أكلة تقليدية، تمور، النخيل، ثم استخراج زيوت العطرية، المنسوجات، العولة إلى غيره، معنى تقطير زيت الزهر والعطر شيء والنسر إلى غير هذوما موجودين. هذا المعرض هذا في 4 ولايات موجودين على مستوى الوطني في قاعة الأخبار.
3: نعم، ينطلق من اليوم المعرض،
6: فعلا ينطلق من اليوم 14 مايو إلى حدود 17 مايو يوم الأحد يكون الاختتام بتاعه. لكن هذا ما يعنيش اللي هو كان موجود كان في تونس أكاها، ولكن راهو موجود المعرض على مستوى ولايات الجمهورية،
3: معارض موازية. نعم،
6: معارض موازية جهوية، يعطيك الصحة. والهدف من المعارض هذه كلها هو مساعدة الأسر المنتجة واللي هي احنا عاونتهم الوزاره وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن في بتمكين من برنامج الادماج الاقتصادي سواء للاسر ذات الوضعيات الخاصه او امهات التلاميذ او في اطار المجامع التنمويه، واللي اعطيناهم اعتمادات وتمويلات باش تحصلوا على المشاريع الاقتصادية متاحهم، ومن بعد وما بعد الانتاج متاحهم احنا ما خليناهمش، بالعكس معناها خلقنا لهم فرص لتسويق المنتوجات متاحهم، والفرص هذه كانت على مستوى وطني في المعرض الوطني هذا او في المعارض الجهوية اللي تسهل لهم باش يسوقوا المنتوجات متاحهم، باش يتعرفوا على المنتوجات متاع اللي هما موجودين في الاختصاصات معناها الاخرى، باش يقوموا زادة كيف بعرض منتوجات من المنتج إلى المستهلك على المستوى المباشر. هذا هو معناها باش نعم. كيف يزيدوا حتى في تحسين الجودة نتاع المنتوجات نتاعهم كل مرة، معناها يزيدوا ويولوا يخرجوا من المستوى الجهوي إلى المستوى الوطني فيما بعد، لما لا على المستوى العالمي والدولي.
3: وهي هاي فرصة للمستمعين باش يعرفوا اللي فما راهي معارض بالتوازي موجودة في كل جهات الجمهورية دون استثناء، معارض تقام انطلاقا من اليوم بإشراف المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالتزامن بطبيعة الحال مع الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. في قفصة مثلا دار المنظمات بالكسر تحتضن فعاليات هذا المعرض طيلة هذا اليوم الخميس ويوم غد الجمعة، بقية الجهات أيضا معنية بهذه المعارض. مشكورة جدا مدام مليكة الورغي مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وكل عام والأسرة التونسية بألف خير. شكرا سيدة الكريمة، شهية طيبة، وإلى اللقاء إن شاء الله في مصافحات إذاعية قادمة. شكرا لك.
6: شكرا لكم يا عايش.
3: هكا مستمعينا نوصل معكم إلى نهاية هذا العدد من برنامج المشهد اليوم، مع تحيات هدى منسية، إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
7: بين الملاعب في نقل لمقابلة نجم نتلوي شبيبة القيروان، تابعونا اليوم بداية من الساعة الرابعة على موجة إذاعة قفصة.
8: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
10: 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجفصة تنظم معرضا جهويا للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. المعهد العالي للدراسة التكنولوجية بجبلي يحتضن يوما إعلاميا للتعريف بأنشطة محضنة المؤسسات الفلاحية التثمين الفلاحي بالجنوب في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للفلاح. الولايات المتحدة تعرب عن الأمل في أن تتوصل الصين إلى فتح مضيق هرمز مستغلة علاقاتها مع إيران، وبكين تفتح الباب على مصراعيها أمام الشركة الأمريكية. تفاصيل النشر: احتفالا باليوم العالمي للأسرة الذي وافق 15 من شهر مايو تنظم اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجفصة معرضا جهويا للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. هذه التظاهر التي تتوصل اليوم وغدا يحتضنها فضاء دار المنظمات بالقصر. مزيد من التفاصيل يقدمها صالح عزازة كهيئة مدير المصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية للمرأة بقفصة، والمتابعة كانت لزميل منير بن ناصر.
2: اليوم نفتتح المعرض الجهوي للأسرة المنتجة، هو سنة يتنزل تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة 15 مايو. هذه طبعا توجهات وزارة الإشراف اللي في جميع ولايات الجمهورية. اليوم ثم معارض جهوية للأسرة المنتجة. بالنسبة لولاية قفصة نظمنا المعرض هذا يضم ما لا يقل على 17-18 امرأة نساء هم المنتجات، وكيقولوا الأسرة المنتجة عماد الأسرة هو المرأة، وهم بنسبة 80-90% هم النساء اللي تمتعوا بآليات البرامج الوزارة اللي هي التمكين الاقتصادي للأسر. طبعا التمكين الاقتصادي منذ سنوات قدمنا لهم مشاريع تصور كان عندهم هم، وقاموا بالانتصاب للحساب الخاص وقاعدين يخدموا بخطى ثابتة، وخير دليل على ذلك أنه وصلوا إلى طور الإنتاج وإلى طور التسويق. المعرض هذا يدخل في إطار تعريف المنتوجات هذه ديمبار هيدوتر بار، عملية تسويقية للمنتوج. إن شاء الله اليوم وغد وزير إقبال دعوة المواطنين باش يجوا يواكبوا المعرض، وثم منتوجات تستحق أنه الواحد يشوفها في دار المنظمات القصر. التوقيت هو من 8 تاع الصباح حتى المري ساعة اليوم وغدوة، خاصة وأن عنا عارضين جايين من بقية معتمدية الولاية. المنتوجات هي مختلفة، خاصة ثم منتوج مهم ياسر هو المأكولات اللي خالية من الجلوتين، وهذا مشروع ناشئ ومشروع ممتاز جدا جاينا من السند. كذلك عندنا المجمع النسائي البوعمرانيات اللي جاينا من بوعمران معتمدية القطار اللي فيهم برشا أشياء: النسيج، الخياطة، الحلاقة والتجميل، العولة، الأعشاب الطبية والأعشاب الطبيعية، الكليم، الحلفاء، منتوجات الحلفاء، منتوجات الصوف، النسيج، العصائر، الحلويات، ما زهر ما ورد. إن شاء الله المواطنين يجوا ويقتنوا ويشوفوا ويأخذوا فكرة على المعرض.
1: وقد تحدثت عدد من المشاركات في هذا المعرض عن خصوصية مشاركتهن.
3: أحلام بالحالة تبع مجمع العقالة تبع الفلاح، عندي المواد العطرية وشبه طبي، وعندي مواد العالة، وعندنا العسل المنتوجات نتاع مثمنين الشمع نتاع الطمو، عاملين منها سكر وعاملين منها قهوة. دعمتنا رائدات.
4: رابع بعزوزي، المشروع نتاعي حلويات سون جلوتين، حاجة جديدة ديجا مش برشا، فرصة باش نعرف انه انا موجودة ناخد اسعار خاصة، لخاطر الروز والمستورة مهمش موجودين وفي نفس الوقت غالين.
5: بس همسندي جيت نعرف المشروع تالي هو يتمثل في صنع منتوجات الخالي من الجلوتين اللي هي على باز الحنطة السوداء والمستورة الذرة، منتوجات متنوعة اللي هي فارينة، تشيشة، كسكسي، المواد الأولية هذه متوفرة.
6: سعيدة نصر، حرفية من أولاد بعمران، مجمع الفتاة الريفية البعمرانية، صنعة تقليدية، نحاولوا نرجع الموروث الثقافي المادي ولا مادي في بعمران، رجعنا لصناعة الحلفة ونصنع كل شيء تقليدي، أعشاب، بخور. خطوة أن الواحد يعرف بإنتاجه ويعرف بالمنطقة اللي هو جاي منها.
7: نور الإسلام مسعود، الحلول، البسايس، العصاير، حاجة باهية معناتها تعرضي وتتعرفي على العباد وتشهري خدمتك نجم تنفع.
1: قلنا تحدثت عدد من المشاركات في هذا المعرض، كذلك تحدث أحد المشاركين. في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتأطير الفني لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية والباحثين الجدد، احتضنت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر ورشة عمل تهدف إلى مرافقة الحرفيين لتطوير منتجاتهم والتحسين من الجودة. سهير بن عياد المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر تحدثت لمراسلة الإذاعة وحيدة مبارك.
8: البرنامج الوطني للتأثير الفني اللي في الإطار هذا يتنقل فريق عمل من إدارة البحث والتجديد تحت إشراف السيدة المديرة سكينة المناعي إلى ولاية تذر، حيث احتضنت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية هذا اليوم التأثيري بفائدة مجموعة هامة من الحرفيين والحرفيات، وقد شمل التدخل لعديد الاختصاصات الحرفية، نذكر من بينها النسيج اليدوي، التطريز، الألياف النباتية، حتى خشب النخيل إذا كان متواجد، وهذا الكل في إطار دعم المهارات الفنية وتطوير جودة المنتوج التقليدي. إذا ما يخفش عليكم تعتبر جهة الجريد من أبرز الجهات التي تزخر بمهارات حرفية متنوعة وبمنتوجات تقليدية تعكس خصوصية التراث المحلي وأصالة المنتوج الثقافي، وهذا ما ساهم في تثمين الهوية الحرفية وساعد على المحافظة على خصوصية الصناعات التقليدية بالجهة. من خلال البرامج هذه توفر مصالح الديوان الوطني للصناعات التقليدية فرصة مهمة وهامة جدا للحرفيين باش يطوروا من جودة منتوجاتهم ويحسنوا تقنيات العمل، وهذا سينعكس إيجابا على القدرة التسويقية للمنتوج التقليدي ويعزز حضوره في الأسواق والتظاهرات المختصة. الفريق اللي نقل من إدارة البحث والتجديد تحت إشراف السيدة المديرة هو فريق عمل يضم 4 أفراد مختصين في التأثير الفني في عدة مجالات، وهم يدخلوا لتطوير تقنيات العمل الحرفي ويسعوا إلى تحسين الجودة للمنتوج الحرفي لفائدة حرفية الجهة.
1: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجبلي بالشراكة مع وكالة النهوض والاستثمارات الفلاحية بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجبلي، نظمت يوما إعلاميا للتعريف بأنشطة محضنة المؤسسات في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للفلاحة. مدير محضنة المؤسسات الفلاحية التثمين الفلاحي بالجنوب رحومة بالهوشات تحدث بأكثر تفاصيل عن هذا اليوم الإعلامي في تصريح لمجد عمارة.
9: محضنة مؤسسات فلاحية التثمين الفلاحي بالجنوب، المحضنة هذه تشرف على عدد 5 ولايات تطاوين مدين قابس قبلي وتوزر. المحضنة هذه تستقطب أصحاب الشهادة العليا اللي عندهم مشاريع مجددة، من أهم الأدوار بتاعها هي دفع المبادرة الخاصة لدى الشبان وخاصة أصحاب الشهادة العليا في مجالات مجددة القطاع الفلاحي، وكذلك احتضانهم وتشجيعهم في مختلف مراحل مشاريعها. إيش قدمنا المحضنة؟ المحضنة أولا فما دورات تكوينية خصوصية في مجالات من شأنها دعم المبادرة الخاصة، ثم خاصة تحسين عملية تركيز المشروع وكذلك ترويج المنتوج. احنا الدورات التكوينية في مجال HACCP، في مجال إيكوميرس، في مجال باكجين، حاجات تعاون المستثمر في تكريس فكرة المشروع، وثانيا تحسين مردوديتها. كذلك المحضنة تعاون فيما بعد المشروع أي على مستوى ترويج المنتوج، احنا الشبان يشاركوا معنا في معارض محلية جهوية ووطنية، وكذلك حتى على مستوى التمويل المحضنة تعاونهم باعتبار أنها تعرفهم مختلف مصادر التمويل إذا كان ثم برامج تمويلية كسواء من منظمات دولية أو حتى داخلية، إذن هي تساهم أولا في تعريف وتكوينهم، الحاجة الثانية في إيجاد تمويلات، والحاجة الثالثة في ترويج منتوجهم فيما بعد الإنتاج. محضنة مؤسسة التثمين الفلاحي بالجنوب اليوم تقوم بيوم للتعريف بالمؤسسة بولاية قبلي في فضاء جامعي، الغاية منها استقطاب باعثين الشبان من الطلبة وكذلك التعريف ببعض المشاريع المحتضنة بالمحضنة. المشاريع هذه مشاريع مجددة ومن شأنها أن تفيد الطلبة في تعريفهم بأهمية قيام مشروع خاص.
1: وعلى هامش هذه التظاهرة تحدث عدد من الباعثين الشبان لمراسلة الإذاعة من قبلي للتعريف بمشاريعه.
10: فوزية محضاوي من مدين، أنا مؤسسة الشركة الناشئة، اليوم جيت لقبلي باش نحضر في اليوم الإعلامي لمحضنة المؤسسات في قبلي باش نعرف بالبروجي نتاعي. هي شركة ناشئة لتربية الذباب الجندي الأسود عن طريق الشركة هذه الرسك لو ديشي أورجانيك، ونحولوه لمواد أخرى منها السماد الطبيعي غني برشا مكونات تصلح التربة وتقوي في البروديكسيون وتعالج برشا من مشاكل الفلاح في الوقت الحالي.
11: أنا ألفت لحيق صاحبة شركة تعمل في تثمين النباتات الطبية والعطرية، ما جيت من البير الأحمر تطاوين اليوم الإعلامي بالتعريف محضنة المؤسسات، خاطر أنا بديت المشروع نتاعي في محضنة المؤسسات في الفجر. وغادي وين تلاقيت مرافقة ودعم ومتصبت غادي مدة عامين، وتوا عندي مخبر خاص مطابق للمواصفات العالمية. شاركنا في الكونكور ناسيونال دي برودوي دو تيروار، العامين نشاركوا فيه من عملوا وربحنا الميدالية الفضية المال ورد، ناول 2025 الميدالية الذهبية في مال عطرشية، تو قاعدين نخدموا على التصدير إن شاء الله.
12: عميرة بن عميرة مهندس فلاحي في مدينة دوز، اللي باش نقدم البروجي متاعي اللي هو يتمثل في تثمين مخلفات الطعام والنفايات العضوية، وذلك باستعمال الحشرات لإنتاج أعلاف بديلة ذات جودة عالية وأسمدة لأحياء المناطق الوحية نظرا لفقر التربة ونقص خصوبتها. ومن جانب آخر الحشرات تصبح غذاء للدواجن والأسماك ولماذا لا للمواشي.
1: كما عبر عدد من الطلبة الحاضرين في هذه التظاهر عن أملهم في أن تساهم مثل هذه التظاهرات في تعريفهم بالآفاق المفتوحة لبعث مشاريع، والمتابعة كانت دائما لزميلتنا ماجدة عمر.
13: اسمي وفاء جويسن، بروميير اني مانجمنت. جيت اليوم باش نتعلم حاجات جديدة وناخذ حاجات ما نعرفهمش قبل وناخذ فكرة عن مشاريع، مش نهار آخر نلقى ما نعمل.
14: بس غازي تيديونت في إزادة كبلي بروميير اني مانجمنت، باش ناخذ إجازة في إدارة الأعمال. دونك ليفينمون اللي صار هذا ياسر حاجة باهية، وباش ناخذ فكرة على ليزاكتيفيتي والمشاريع اللي قاعدة تصير، شو المستقبل الإنسان يكون عنده بزيد فكرة وبزيد معلومة.
1: تحت إشراف وزارة الصحة نظمت الجمعية التونسية لجراحة الصدر بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد والإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والجمعية التونسية للأشعة والجمعية التونسية لطلبة الطب، نظمت يوما جهويا للتحصيص والكشف المبكر حول الكيس المائي عفى الله الجميع، كان ذلك بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. مراسلة الإذاعة ألف خسخوسي أعدت ورقة في هذا الإطار.
15: حملة جهوية تحسيسية نظمتها الجمعية التونسية لجراحة الصدر بالاشتراك مع عدد من الأطراف قبل عيد الأضحى، تهدف إلى التوعية بخطورة الكيس المائي في ظل ارتفاع الحالة المسجلة. عبد السلام هنتاتي رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر:
16: الحملة هذه متاع تقصي الكيس المائي جي في إطار أنه الكيس المائي هذا مرض كان منتشر في تونس في التسعينات، وقصارت حملات للمرض هذا، وللأسف بعد نقصت الحملات هذه وقاعد الحالات تزيد. كنا يمكن 10 سنين التالي شوفوا في 3 حالات في السنة، تو نشوفوا في 5 حالات في الشهر. علاش اختيار سيدي بوزيد؟ خاطر 70% من الحالات تجي من سيدي بوزيد ومناطق المجاورة. اخترنا التوقيت خاطر قبل عيد الأضحى، خاطر الكيس هذا يراهو خاصة مربوط بالذبيحة اللي ما تصيرش في أماكن محمية، مربوط حاجة ثانية بالكلاب، وللأسف الكلاب السايبة كثرت. شي يصير هو الكيس المائي كي نلقاوه في العلوش مثلا، الإنسان حتى ياكلو الاحتمال العدوى ضعيف برشا. وقتاش يتعدى وقت الكيس المائي هذايا نطيشوه في الزبلة ولا حتى نردموه، الكلب ياكل الكيس يصنع لا فورم ادولت، يعني النوع اللي هو يعدي الانسان ويعدي المحيط كامل. دونك حتى الصغيرات يلعبوا كره يجموا يتعداو، كي ناكلوا الخضره اللي هي مش مغسوله وتعدى بحذها كلب نتعداو. هذا الاسباب اللي خليت المرض رجع انتشر بقوه.
15: مع اقتراب عيد الاضحى وجب التقيد ببعض التوصيات.
16: اهم توصيات هي ما تلوحوش الكيس، تلقى كيس مائي العلوش راهو عادي تجم تاكلو ما في حتى مشكله، اما لازم نحرقوه ماهواش نلوحو في الزبله ما نطيشوهاش حتى راهو تردمو الكلب يوصل يحفر وياكلو. هذه اهم شيء. حاجه ثانيه الخضروات نغسلوها بشكل جيد جدا، راهو لازم الفرق ماهوش بالجفات على الخضروات، نظافة اليدين، انه ما نقولوش لا المرض بعيد علينا، راهو صغارك اذا لعبوا في الشارع، اذا الكلب يدور في الشارع راهو نسبة العدوى باش تكون مرتفعة جدا. فما توصيات اخرى من هذه، على الاقل في فترة نتاع العيد ما تخليوش منطقتكم تولي منطقة موبوءة، راهو العلوش تنجم تشري من المنطقة اللي فيه كيس، ما تخافش عادي راهو تنجم تاكل اللحم ما فيه حتى مشكلة، اما توقع كون واعي انه اذا باش تطيش الاكياس في البوبالة نتاعك راهو المحيط نتاعك باش يتعدى، وراهو بعد بضع سنوات عام ولا عامين باش تلقى روحك لطفى عليك انت ولا صغيراتك مرضى.
15: الفخص خصوصي سيدي بوزيد إذاعة قفصة.
1: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. أصدر البريد التونسي أمس اليوم سلسلة من 4 طوابع بريدية جديدة تحت عنوان حرف تقليدية من تونس، وذلك في إطار مزيد التعريف بالحرف التقليدية في بلادنا. وتم تخصيص هذه السلسلة لفن التزويق على الخزف ودقة النحت والنقش على الزجاج. وأفاد البريد التونسي أن هذه الطوابع البريدية والمنتوجات التابعة لها تعرض للبيع ابتداء من اليوم بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر شبكة الانترنت. وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود التعريف بالتراث الوطني ودعم الحرف التقليدية والمحافظة عليها. احتضنت العاصمة الهندية نيودلهي يومي 11 و 12 من شهر مايو الجاري أشغال الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك للتجارة والاستثمار التونسي الهندي. وأوردت سفارة تونس بنيودلهي أن هذه النقاشات مكنت من تبادل الآراء حول سبل دعم التعاون الثنائي وتعزيز تنافسية الصادرات التونسية، إلى جانب استعراض التحديات المرتبطة بالنفاذ إلى السوق الهندية، خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية على غرار زيت الزيتون والتمور. وفي هذا الإطار نظم الوفد التونسي حصة تذوق لزيت الزيتون التونسي تم خلالها تقديم عدد من أصناف الزيت البكري الممتاز بهدف التعريف بخصائصه وجودته العالية لدى المتدخلين الهنود. ليس بعيدا عن الهند، قال اليوم وزير الخارجية الأمريكي إن الصين ستستفيد من فتح مضيق هرمز، وعبر عن اعتقاده بأن بكين ستبذل قصارى جهدها لفتح الممر المائي من خلف الكواليس، أي مع أي جهة لها تأثير على القيادة الإيرانية على حد تعبيره. وقد أدلى المسؤول الأمريكي بهذه التعليقات من العاصمة الصينية بكين، حيث يرافق الرئيس دونالد ترامب في زيارة إلى الصين. من جهتها ذكرت اليوم وكالة فارس للأنباء نقلا عن مصدر مطلع أن إيران بدأت بالسماح لبعض السفن الصينية بالمرور عبر المضيق، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم بشأن البروتوكولات إدارة الممر المائي. هذا وكان الرئيس الصيني أبلغ رؤساء تنفيذيين أمريكيين مرافقين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى بكين، أبلغهم أن أبواب الصين ستفتح على مصراعيها، وأنه يعتقد أن الشركات الأمريكية ستتمتع بآفاق أوسع في البلاد على حد تعبيره. جاء في هذه النشرة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة تنظم معرضا جهويا للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي يحتضن يوما إعلاميا للتعريف بأنشطة محضنة المؤسسات الفلاحية في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للفلاحة. والولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن الأمل في أن تتوصل الصين إلى فتح مضيق هرمز مستغلة علاقاتها مع إيران، وبكين تفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأمريكية. انتهت ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.

0: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
1: حضرات السادة والسيدات، أحباء الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. عدد اليوم باش نخصوه لفريق نادي كرة القدم بالمضيلة في شخص المدربة، وثم كذلك باش نحكي على مشاركة المنتخب الوطني التونسي الأقل من 17 سنة. بداية طيبة، البارح تعادلوا مع المنتخب المنظم بالمنتخب المغربي، مباراة ما كانتش سهلة، ولكن المنتخب الوطني التونسي قدم في الحقيقة تحت إدارة مدربه الجديد قدم مردود طيب. هذا إلى جانب الناس كل تنتظر في قائمة اللاعبين اللي باش يمشوا إلى كأس العالم، ربما ثم لاعبين باش ينضموا، لاعبين باش يتخلفوا، المدرب الوطني باش يعلن عن ذلك في الأيام القادمة على قائمة المنتخب اللي باش يمشوا كأس العالم. اللي على كل نبدأ البداية بنادي كرة القدم بالمضيلة. في الحقيقة السيد عمار زويري، مرحبا بك سي عمار.
2: مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بكل مستمعين عبد قفصه.
1: نادي كرة القدم بالمضيلة في الحقيقة بعد بداية في الطيبة في أول الموسم، ثم تراجعت النتائج بصفة غريبة شوي، أصبح مهدد بالنزول إلى رابط الهواة المستوى الثاني، وفي الحقيقة تم التخلي عن المدرب السابق سي الكلبوسي، وتم الالتجاء إلى ابن النادي سيد عمار الزويري، وتحسنت النتائج وتنفس السعداء أحباء نادي كرة القدم بالمضيلة بعد ما فازوا على الأمل الرياضي بالرقبة وضمنوا نهائيا بقائهم في الرابطة الثالثة. سي عمار، لخصت ربما المرحلة اللي مر بها نادي كرة القدم بالمضيلة، هات نحكوا على المرحلة اللي كنت أنت مشرف على الفريق.
2: صحيح سي فوزي، اللي ذكرته الكل هذاك واقع نادي كرة القدم بالمضيلة في الموسم هذا. كي كلموني سلامجد والهيئة المديرة باش نكمل المرحلة اللي مازالت في تتمثل في 11 المقابلة نظرا للوضعية اللي كانت حرجة للنادي، الحمد لله خدمنا واجتهدنا بطبيعة مع الهيئة المديرة ومع اللاعبين اللي نشوف المشروع متاعي بطبيعة. كل مدرب عنده الأهداف متاعه وعنده البروجي متاعه. تحسنت النتائج بعد 3-4 مقابلات، لقينا فيها الريتم ولقيت التشكيلة المثالية ولقيت بنسبة كبيرة الحواج اللي نحب نشوفها في الملعبية. كنا قبل ورانا جمعيتين فقط في الترتيب، اليوم الحمد لله عندنا خمسة جمعيات تقريبا ثلاثة جولات الأخرى. بطبيعة هذا الهدف اللي ناملوا له، وما نحبوش نقعدوا لآخر موسم كما صار في آخر جولة في الموسم الفارط باش المضيلة ضمنت البقاء بتاعها. اليوم الحمد لله ضمننا البقاء بتاعنا، ضمننا مكان في الرابطة الثالثة المستوى للموسم المقبل. بطبيعة أكيد باش تتحول الأهداف في الموسم المقبل، ولو أنه سابق لوان الحديث هذا.
1: لا وتنحكو شوية فيهم بعد. على كل هو نعطي ربما للسادة المستمعين، الآن نادي كرة القدم المضيلة في المركز التاسع ب 31 نقطة قبل جولة من نهاية البطولة. المباراة القادمة عنده ضد فريق الملعب القفصي في قفصة،
2: ضد أمل الجربة في
1: أمل الجربة، وثم الملعب كذلك الملعب القفصي. مازال الفرق المعنية بالنزول هي الملعب القفصي، الأمل الرياضي بجربة، وكان الأمل الرياضي
2: بولبو قابس
1: نزل، وبولبو قابس اللي عنده 28 نقطة أريح شوية من النتائج بالنسبة ليه للأمل الرياضي بجربة والملعب القفصي. نواصل معاك، شنو ربما اللي تغير؟ ذكرت أنه عندك ما جيت في فترة ما فماش انتدابات، بعد المرحلة انتهت فترة الانتدابات نفس الملعبية كان عنده مستوى أصبح تحسن شوية المستوى متاعه.
2: تحسن المستوى، لقيت رواسب خيبة بصراحة في المجموعة، لقيت العلاقة متوترة ما بين اللاعبين أبناء النادي وما بين اللاعبين اللي المنتدبين، ثم شوية تعالي، لقيت شوية تعالي من اللاعبين المنتدبين وشوية واللاعبية أولاد الجمعية زادوا كانوا حاسين شوية من الموضوع، حاولنا نرتبوا الموضوع هذا اللي من غيره هو ما نجموش نعملوا نتائج، حسنا الفيسير كما يقولوا ملا في الدومين بتاعنا، هذاك الشيء اللي حسسنا وحسنا في المستوى، حتى المستوى اللي لقيت للمستوى بتاع اللاعبين ماهوش هذاك اللي نطمح له، ماهوش هذاك اللي نحبوا عليه كمدربين، نحبوا اللعب جماعي، اللعب اللي يعطي الإضافة للفريق، تحسن المستوى وعمال نمشي بالنتائج بشوية بشوية، لأن وصلنا عملنا 4 مقابلات فيهم 10 نقاط معناها 3 انتصارات وتعادل، وصلنا للبيك بتاعنا، وصلنا للمدنين مقابلة مدنين حبينا نأكدوا النتائج الطيبة اللي عملناها، لكن اصطدمنا بصراحة بفريق ممتاز، فريق
1: هو ضمن صعوده. نعم،
2: وضمن صعوده بالأمس بركة معناها. نعم. حاولنا واجتهدنا، حتى المنحة كانت منحة ملكية للملاعبية في حالة التعادل أو الانتصار، لكن حتى الحظ ما كانش معانا بحكم جون الزوز كرة على العارضة من مخالفات وضرب الجزاء، وإحنا منهزمين 2-0، كنا تراجعنا في الطرح ومازال تقريبا 10 دقائق في المقابلة، لكن ضيعناها. هذاك الشيء اللي أخدم جمعية مدين، نشكر اللاعبين في المقابلة هذيك اجتهدوا أقصى ما يمكن، وتفنيدا لكل ما راجع ولا ما يكتب ولا اللي يحط في باله اللي المدير السايب راه ما سايبوش، ولعبوا واجتهدوا، وما ثم حتى ما ثماش ملاعب يلقى 500 ألف في مقابلة باش يراتي ولا ما يعملش نتيجة باهية ولا يكونفير من النتائج اللي عملناها. الحمد لله المقابلة نتاع أمس لقينا فريق مرتاح الركبة، ما عندوش ضغوطات، ما عنده حتى مشكل، لعب مقابلة طيبة وزاد كيف ند للند، وبقينا لاخر المقابله بهدف لي صفر، معناها وتعرف هدف لي صفر ماهيش مطمنه النتيجه لاخر المقابله، لكن اللاعبين هذا كيف عطوا روح انتصاريه امس الاخر، وبطبيعه نعرفوا مصيرنا اللي من غير انتصار ما نجموش نرتاحوا في المقابله الاخرى. الحمد لله تو بفارق معتبر معناها حسابيا منعنا من المفاجآت الكل مهما تكون، خاصة في آخر الموسم هذا بصراحة كثرة الاحترازات وكثرة الأنواع هذه متاع في آخر البطولات كله، مش كان في الرابطة الأولى، هذه الرابطة المستوى الأول في الرابطة الثالثة، في كل الأقسام تقريبا لاحظنا الأشياء هذه. الحمد لله تو معناها كما قلت أنت باش نفكر في أهداف أخرى في الموسم القادم إن شاء الله.
1: نعم. زاد ثم ربما في بعض المباريات عندكم تأثير برشا الإصابات لعبية، ربما هذا راجع بالأساس للأرضية الميدان.
2: بالضبط مشكل كبير في أرضية الميدان، ولو أنه تعرف كما تعرف فوزي الميزانية مرصودة للتغيير الأرضية بتاع الملعب، لكن في كل موسم مش عارف شنو الإشكال اللي واقع ما بين وزارة الرياضة ووزارة التجهيز، يظهر لي الموضوع ما بيناتهم هما الزوز، إن شاء الله تتحل الإشكالية هذه، أو في فترة الراحة هذه ما بين الموسمين تتحل الإشكالية هذه اللي خلفت برشا إصابات، وحتى في مستوى اللعب من القشرة، حتى في اللعب، حتى الجمعيات اللي جيت تلعب ضدنا لاحظوا الشيء هذا، وثم قلق برشا الملعبية، خاصة الملعبيتنا نحن اللي ندربوا فيه ونلعبوا فيه الأرضية هذه.
1: عودتك للرابطة الثالثة في تدريب المستوى أول، ربما كيفاش تقيم فنين المستوى متاع الرابطة الثالثة سي عمار؟
2: والله ماهوش بعيد على مش بعيد برشا على مستوى الرابطة الثانية، ثم أندية في الرابطة الثالثة مستوى والقادرة تلعب في الرابطة الثانية وعادي جدا، شفنا بوشمة صعدت عملوه لقيت التوازن متاعها وكملت وسط الترتيب، هلال الضيف من موسمين، معناها الفرق عادة الفرق اللي يطلعوا من الرابطة الأولى ما يرجعوش ما ينزلوش في الموسم الاول، على ذاني شدوا عامين ثلاثة جلمة طاحت اثناء بعد 3 مواسم في الرابطة الثانية، ثم عندي كما قلت لك اللي هو مخاصرنا متواجدين في 4 المراكز الاولى قادرين يلعبوا في المستوى في الرابطة الثانية المحترف.
1: نعم، باش نسالك كلاعب قديم في نادي كرة القدم بالمضيلة وكمحب تونجيك بعد السؤال كمدرب، نادي كرة القدم بالمضيلة بالرغم من مقارنة بالأندية الأخرى في نفس المجموعة متاعه عنده على المستوى المادي أموره أحسن بكثير من أندية أخرى تعيش كل يوم ويومك ما يقولوا. ولكن 4 أو 5 سنوات دائما النادي المظلة في اللي يبقى يستنى عملوا سنة فارطة انتظر آخر مباراة معناها يبقى ينتظر الجولتين الأخرانين باش يضمن بقاء. وربما كيفاش نتجاوز المرحلة هذه باش يعود على الأقل من نصلوش في الجولتين الأخرتين اللي باش يضمن بقاء.
2: صحيح صحيح اللي ذكرته كله سي فوزي. وباش تصلح الحوايج هذه لازم نغير في التسيير نتاعي وفي ونصلح الاخطاء اللي عملتها في الموسمين هذوما كاداره. من ضمنها معناها في انتدابات لاعبين لازم تكون مدروسه ومدروسه من الاطار الفني ولا لجنه فنيه هي اللي تسهر على الشيء هذا. نعطيك مثال، الموسم هذا 12 لاعب منتدب لقيت تقريبا 6 ولا 7 وبصراحه المستوى الفني نتاعهم ما يتمشاش مع جمعيه ممتازه لاعبين، معناها ما ثماش فرق كبير ما بينهم وما بين اللاعبين ابناء النادي. ثم 2 3 4 لاعبين متميزين وقادرين يكملوا مع الوقت، لكن كمجموعه ككل ال 12 لاعبي تلقى 3 نتاعهم بركة ظلال شويه. لازم تكون مدروسه الحكايه هذه، كيف جيستيون نتاع الماديين نتاع الفريق. الفريق سنعمل تربص في الأول وانتدابات لاعبين ومشت للأمور طيبة، بعد انعكس الشيء على النادي بحكم الموارد المالية ما هيش مضمونة ومش يبينة ومش مرتبطة بشركة وسط قفصة والمجمع الكيميائي والوزارة اللي التواريخ متاع دفعان المادة للنادي ما هيش واضحة. توا الهيئة المديرة قاعدة تصرف من عندها من أعضاء اللاعبين ومن الهيئة المديرة ويتسلفوا ويدبروا في روسه من شهر جانفي. من شهر جانفي توا ما أخذوا حتى شيء من الأطراف اللي ذكرتها لك. هذه من المشاكل اللي تعاني منها النادي. وتوا المضيلة ما أخذها كجمعية المناجم كل في بالهم اللي هي أبرك من الأخرين، لكن توا في الوقت الحاضر تعتبر الجمعية كلك بعضها كلها تعاني من الناحية المادية هذه.
1: على كل به التاو مش نسألك ما نعرفش هو السابق ليوان ولكن لأنه حتى تنتهي البطولة بآخر جولتها، ولكن ربما نعرفك راك حكيت مع رئيس الجمعية والهيئة المديرة سي عمار باش يبقى مواصل في نادي كرة القدم بالمظيلة.
2: والله هو من الأهداف من اللي كلمني في لمجد في الأول، الهدف الأول أن نمنعوا الجمعية وبطبيعة أنا في تمنعوا الجمعية قال لي أنا نحضروا للموسم القادم ونبدو بداية باهية ونأخذ مخدمة باهية. لحد الآن معنا هذاك الهدف بتاعنا وهذاك اللي تفهمنا فيه، لكن أكيد باش نزيد نقعد مع سي لمجد ونحكوا معاه في التفاصيل هذه. وأنا جمعيتي رغم اللي تظلمت فيها برشا ما نجمش نبعد عليها كلا يكون لقيت بطبيعة عرض أفضل، خاصة أن يكون خارج البلاد ما تصورش ذا الهيئة المديرة والتي لم تجد يمنعني بشيء ذاك. غير هذاك أنا مجند الخدمة الجمعيتي وإن شاء الله إذا كان وصلنا بطبيعة باش نشرط شروط اللي هي في صالح الجمعية بطبيعة باش نحسنوا بها النتائج وباش نعملوا برنامج هدف اللي نلعبوا على الطلوع مثلا حضروا الأرضية على جميع المستويات من أجل الشيء هذا إن شاء الله.
1: هو ذكرت منذ قبيل أنك برشا ملعبية من تم انتدابهم مش في المستوى، معناها ثم ربما باش الانتداب على باش تعوضوا ربما اللاعبين هذوما، معناها يلزم
2: أي سي فوزي ذكرت حتى اللاعبين أنه بداية الموسم راهي بدات من توا، أنا معناها يلزم يأكدوا الإمكانيات بتاعهم ويأكدوا المرضية بتاعهم. وفي الحالات كلها قلت لهم أنا كان قاعد في الموسم بطبيعة أنا نعرف الملاعبية كل شيء كان يماشي راني باش نحضر تقرير ونعديه للهيئة ونقول لهم شكون هذوما اللاعبين اللي قادرين باش يكملوا معاهم مش قادرين. أنا كيما قلت لهم الموسم بدا بالنسبة لي أنا، بالنسبة لي أنا وإذا كنت فهمنا مع سلام كيما قلت لك حكينا باش نبدا من تو في الانتدابات باش نبدا من تو نسعوا في الملاعبية ونركز على الملاعبية وعلى المراكز اللي ناقصينا من تو باش نبدا في الشيء هذا إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله زاد كذلك الملعب أعلم أنه في الصيف هذه باش يبدو الأشغال معناها بأرضية جديدة للملعب كما ذكرت الأموال المرصودة ذلك يساهم في ربما في في النتائج
2: في العمل وفي وبالتالي تحسن النتائج.
1: نعم شكرا لك سي عمار زويري مدرب نادي كرة القدم بالمضيلة، ومرة أخرى ننوك على بقاء فريق نادي كرة القدم بالمضيلة.
2: بارك الله فيك سي فوزي، وفرصة باش نهنوا جماهير نادي كرة القدم بالمضيلة، واللي بالمناسبة زاد ندعوهم ونطلبوا منهم أن يرجعوا يشجعوا جمعيتهم، وما هي إلا جمعية المضيلة الكل، ونحو الخلافات ونحو الخصامات المتوازة كثرة صراحة في المضيلة، نتجاوزوا شيء ذا ونحبوا جمعيتنا الناس الكل، ونرجعوا يد واحدة الناس الكل لفاية الناس إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا لك سي عمار، شكرا.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: مازلنا معكم في ماجازين سبور. كما نعرفوا اليوم باش تكون اختتام اخر مباريات الرابطة المحترفة الاولى في دفعتها الاخيرة في نهاية هذا الموسم 2025-2026. كنا تعرفنا على البطل الاسبوع الفارط وهو النادي الافريقي بعد ما فاز في الدربي على الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. مبروك للنادي الافريقي بهذه البطولة. المركز الثاني اليوم باش نعرفوا شكون يتحصل على المركز الثاني، لانه مهم جدا في رابطة الابطال الافريقية باش يتلعب ما بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي. الترجي باش يلعب في بنقردان ضد اتحاد بنقردان، ونادي الرياضي الصفاقسي باش يستضيف النجم الرياضي الساحلي. هذا على المستوى المركز الثاني. بالنسبة اللي نرجع للنادي الافريقي، اليوم باش يتم تسليم رمز البطولة في مباراته ضد الاولمبي الباجي. الاولمبي الباجي اللي في الحقيقة في وضعية حرجة جدا، بما انه هو الشبيبة القروانية معني بالبطاقة الثالثة متاع النزول، بعد ما تعرفنا انه مستقبل جابس ومستقبل سليمان نزلوا الى الرابطة الثانية. الأولمبي الباجي اللي عنده 31 نقطة ويلعب اليوم في رادس ضد النادي الإفريقي في مباراة صعبة، والشبيبة على بعد نقطة في المركز 30، ولكن الشبيبة باش تلعب في المتلوي ضد النجم الرياضي بالمتلوي. فرضيات البقاء الأولمبي الباجي هو الفوز على النادي الإفريقي، ما ينتظرش أي نتيجة من بالنسبة للشبيبة الرياضية القروانية، أو التعادل والهزيمة في صورة هزيمة الشبيبة الرياضية القروانية في المتلوي. معناها اليوم المتلوي والنادي الإفريقي يتحكموا في بقاء أو نزول كل من الأولمبي الباجي والشبيبة الرياضية القروانية. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي والترجي، الترجي عنده 60 نقطة والنادي الرياضي الصفاقسي 59 نقطة. أي انتصار النادي الرياضي الصفاقسي وتعادل أو هزيمة الترجي فالنادي الرياضي الصفاقسي يصبح في المركز الثاني، ولكن في صورة تحقيق الترجي انتصاره في بنقردان فإنه يضمن بالتالي المركز الثاني دون انتظار بطبيعة الحال، لأنه متقدم نقطة على النادي الرياضي الصفاقسي. إن شاء الله مشاهدة طيبة ومتابعة طيبة للمباريات اليوم العشية، وإن شاء الله تكون اختتام هذا الموسم، وإن شاء الله الموسم القادم يكون أحسن على المستوى الفني بما فيه خير لكرة القدم التونسية. بعد ما تعرفنا كذلك في الرابطة الثانية على الزوز الصاعدين وهم تقدم ساقيت الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة، والبطاقة الثالثة باش تتلعب بزوز لقاءات كنصف نهائي ثم نهائي من بعد اللي يفوزي باش يلعبوا نهائي. على كل المباراة الأولى باش تجمع الزوز فرق وهي نادي حمام المنف مستقبل القصرين، مباراة هذه باش تكون وهي والملعب الجابسي اللي يحتل المركز الثاني مع اتحاد تطاوين، والفائز من زوز مباريات باش يتقابلوا في النهائي ويلعبوا المباراة الفاصلة من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نبقى مع كأس أفريقيا الآن. لأقل من 17 سنة المنتخب الوطني التونسي البارح في الحقيقة قدم مردود طيب ضد المنتخب البلد المنظم المنتخب المغربي. المنتخب في سجل في الدقيقة 27 من الشوط الأول الهدف وبقى محافظ على ذلك إلى حدود الدقيقة 72، تم تعديل النتيجة من طرف المنتخب المغربي. وفي الحقيقة البارح شفنا هو المباراة دارت بملعب مولاي عبدالله بالرباط، ولكن الحكم الأوغندي كان مردوده متميز جدا. برنامج المنتخب الوطني التونسي في بقية هذه المسابقة نهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم 16 من هذا الشهر باش يلعب 9 ضد المنتخب المصري، ويوم 19 من هذا الشهر في 8 مش يلعب ضد المنتخب الاثيوبي. ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يحظ وفير لي في هذه البطولة الافريقية.

الأنظار تتجه لصبري الموشي في الحقيقة خاصة على المستوى المحلي في ربما باش تتم الدعوة بعد من نهاية البطولة باش تتم ندوة صحفية للإعلان عن اللاعبين باش يمثلوا تونس في كأس العالم اللي باش تدور بكندا والولايات المتحدة والمكسيك. بالنسبة لآخر أخبار اللاعبين خارج الوطن، اللاعب حنا بعل المجبري بعد ما كان أصيب ضد ويست هام مع فريق برنلي، ولكن مدربه أعلن أن الإصابة ما تكتسيش حتى خطورة، وهي إصابة بتاع تعب. وإن شاء الله كل عناصر المنتخب الوطني التونسي اللي باش يوجه لها صبري لموشي الدعوة تكون حاضرة في التربص القادم قبل نهائيات كأس العالم. هكا تكون نهاية الماجازين سبور مع تحية عماد الغرس صدقي عرفة فوزي نصيب.

0: المخرج صابر سبوعي يتوج في مهرجان مساكن لفيلم التراث. المصور عبدالله الغريسي يفوز بجائزة مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. الرواية الجديدة للكاتبة أمل حمدي. الكشافة التونسية فرع المظيلة والاستعدادات للمة الوفاء. مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الساعة الثانية بعد الظهر للأخبار. أعلن رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بقفص صابر الجريدي أن عدد المشاريع المصندة خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية بلغ أكثر من 220 مشروعا بقيمة تفوق 4 مليون دينار، وساهمت في بعث أكثر من 300 موطن شغل في القطاعات الصغرى والفلاحة والخدمات. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر في إطار العمل المتواصل لتسهيل الخدمات وتيسيرها للحرفاء. وتتوفر هذه الآلية حاليا بمحطتي باب علي وباب سعدون بالعاصمة وفي وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة حمت السوق وجربة ميدون بداخل الجمهورية. طالب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتدابهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية قالت ممثلة تنسيقية أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم يسرى الناجي إنهم أقروا مجموعة من التحركات الجهوية يليها تحرك وطني. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تكثيف الغارات على عدة بلدات بالتوازي مع حراك دبلوماسي تقوده الولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان وسط استمرار المواجهات مع حزب الله وتمسك تل أبيب بمواصلة عملياتها العسكرية في المنطقة. الموجز انتهى ويبدأ الآن صوت المواطن مع فاتن هنشيري. مرحبا بك فاتن.
4: شكرا لك أحمد، تحية لكل من اختار يسمعنا على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
0: صوت المواطن، صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية مستمعينا وين ما اخترتوا تسمعونا. سلام عليكم الناس الكل في الكهرباء في الدار، ونقول لكم موعدكم مع صوت المواطن، النافذة التفاعلية اللي نعدوا فيها أصواتكم كيف ما هي، نعدوا فيها مشاغلكم، اهتماماتكم، كل ما تحبوا توصلوا حول مختلف المشاغل في مختلف الإدارات التونسية. مرحبا بالمصلحة العامة، مرحبا بالنداءات، مرحبا بالتقارير مراسلاتكم اللي تتضمن محتوى نداءاتكم على كل. نحن تحبوا تشاركوا معنا سهل برشا، ما تتردوش كي تطلبونا على 76 226 600، أو تتصلوا بنا زادة على الرقم الثاني وهو 31 376 730. أبقوا معنا نغم ونرجع بعده لاستقبال مكالماتكم الهاتفية.

0: في خدمتكم.
1: من جديد رحب بكم مستمعينا، تبقوا معنا، تابعونا كالعادة من الاثنين إلى الخميس في صوت المواطن، صوت اللي يتعدى مباشرة معنا، نداءكم يتعدى مباشرة معنا، وأكيد صوتكم يوصل مختلف الإدارات ومختلف المسؤولين وما عليهم هما كان يتفعلوا أو يستجيبوا على الأقل إيجابا أو بلا، هما يعرفوا فقط أنهم ياخذوا الإجابة للمواطن اللي يتعدى صوته عبر موجة إذاعة جرسة. نمشي معكم للبلاغة التالي، وين ما تعلم الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن انطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر. تأتي الخطوة هذه في إطار سعي الشركة المتواصل لتسهيل الخدمات وتوفير الوقت والجهد على حرفائها، وبش تكون المحطات والوكالات المتوفرة حاليا تونس العاصمة، محطتي باب علي وباب سعدون داخل الجمهورية، وكالات قفصة، توزر نفطة، جربة، حومة السوق وجربة ميدون. بش يتم العمل على تعميم الخدمة هذه بش تشمل كافة النقاط بيع التذاكر التابعة للشركة في مختلف أنحاء الجمهورية. انتوما ما عليكم كان تتصلوا بنا على 76 226 600، كان عندكم إشكال، كان عندكم مشكل تحبوا معناتها مختصين في المجال يقدموا لكم توضيحات أو معلومات، كان عندكم أي مشغل عام متوقف أو متعطل، عندكم أي إشكال نجموا توصلونا أصواتكم على المباشر 76 226 600.

0: صوت المواطن.
1: مباشرة صوت المواطن، أولى المكلمات معنا، نقولوا عسلامة. مرحبا.
2: عسلامة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا، شكون معنا؟
2: معك مروة أبو يحيى، مواطنة من المتلاوي.
1: مروة أبو يحيى من المتلاوي، تفضل يا مروة.
2: أختي عندي حكاية نحكيها لك. أنا مطلقة وعندي زوج صغار.
1: ايه؟
2: عندي البنية مريضة بمرض مزمن.
1: ايه؟
2: من السكر جابتيك تو دبوي 4 عام. الحالة نتاعها معناها صعيبة شوي، وقدمت في منحة الشؤون الاجتماعية توا من عندي من جان في خرج، وعملوا لي دراسة ما راعني انه ما لقيتش حتى تجاوب معناها، والحالة نتاعي بحكم كارية ولازمني دويات للصغار ولازمني يقروا برشا حاجات ما وفقتش معناها.
1: اي
2: اي نحب نشوف حل لمشكلتي في اقرب وقت، على خاطر البنيه بنتي يلزمها معناها عنايه خاصه.
1: الرد من الوحده المحليه للشؤون الاجتماعيه في المتلوي شنو؟ علاش ما
2: طيب خرجوا عملوا لي دراسه واموري مريقله، ومعناها شافوا الحاله نتاعي اني انا كاريه، وشافوا دوسي البنيه معناها عطيت كل ما يثبت اللي هي مريضه والكل، وصغاري يقروا وشافوني كاريه معناها، ما عملوا لي دراسه ويرحم والديهم، لكن الدوسي بقى في قفل تو ما لقيتش حتى تجاوب معناها من قفل.
1: الدوسي بتاريخ شنو صبيت الدوسي؟ ما عندكش
2: تاريخ؟ جانفي نورمالمون في بالي جانفي
1: شهر جانفي. نشوفوا شنو باسم مروة أبو يحيى هكا دوسي.
2: مروة أبو يحيى من المتلوي
1: به نشوفه نحنا، ولكن ما نعرفش معناتها المدة. نتصور من جانفي لتوا فما هي جلسات، فما تقريبا كل أسبوع فما جلسة. نشوفوا نحنا وضعية الدوسي هذا، وإن شاء الله كان فما معلومة إن ما نفيدك بها. شكرا لك يا مروة. نواصلوا مشوارنا بصوت المواطن. مرحبا. سلامة.
3: السلام يا فاتن.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
3: وينك يا فاتن؟ لاباس يا فاتن الغالي.
1: مرحبا.
3: دمنا فوق الناس الكل راه بدمك انت يا فاتن.
1: اي عايشك. مرحبا. اخليك. مرحبا لله.
3: ما معك حياة مردي.
1: مرحبا.
3: والله يا فاتن الغالي باش نعمل نداء خصوص الصحة في رديف يا فاتن. راه والله في رديف مهمشين برشا، بطارنا ما فيش واحد شيء، لا في عربي لا ثم اختصاص، ما ثمش لا تحاليلك المرة كانت ثم تحاليل، ما الماكينة تقعد تكسر ما ثماش، مخزون السكر ما ثماش، والدويات دي ما ثماش في بيتر دي.
1: باهي، نداء انه نداء الإدارة الجهوية للصحة انهم يوفروا مخبر تحاليل او الأدوية او الاختصاص، طب الاختصاص.
3: نداء للصحة ونداء اللي نسمعوا فيه الكل الصحة، الاختصاص في رديف. اول حل يعملنا الاختصاص في رديف، على الاقل قدنا سبيطار في رديف، على الاقل اختصاص مش بنمشيش على الاقل باب القفصه غادي، شفت كيفاش البعيد المريض البعيد والمواصلات والظروف، على الاقل يعملنا اختصاص في رديف ويعملنا على الاقل حوايج الصحه تبعتنا، وعاد كيف يعمل حتى سكانيل حتى الابسط الحديث ما عندناش يا فاتن الغالي في رديف، ما فيش حتى طبيب اختصاص.
1: واضح. شكرا لك حياة على ايصال صوتك عبر صوت المواطن. شكرا لك. شكرا لك. خلينا ناخذ مكلمة أخرى. مرحبا. عسلامة.
4: ألو.
1: أهلا وسهلا.
4: أهلا عسلامة.
1: مرحبا، شكون معانا؟
4: اسمك هدى من سيدي بوزيد.
1: هدى من سيدي بوزيد، تفضل يا هدى.
4: أنا اتصلت بك أمس على خص خاصة بالشؤون الاجتماعية، عندي إشكال مع الشؤون الاجتماعية.
1: هي هدى، نحن وصلنا صوت يا هدى، إن شاء الله خلال الأسبوع القادم يتم معناتها على الأقل تجاوب معنا، أو يتم معناتها تقديم إجابة واضحة حول الملف متاع.
4: مدامري هي كل مرة تقول تنجي وهي تمشكي فينا، كل جمعة تقول تنجي وما تجيش، رايت مختل فينا ما فهمتش عليها، تجي تطل علينا تطل على حالتي، أشبه العباد اللي بس عليها، عباد اللي عندها أولادها تخدم في الحاكم أو يضربوا في الشهرية، وليا ظروفي تعبة نقص نظر، أختي مريضة سونغلتير، أختي البارح حاولت الانتحار خاطر ما عندهاش ما تاكل، بابا زادة تاعب عيونه نقص نظر، كيفاش نعملنا في الحالة هذه؟ علاش شيني باش نبقى نستنى فيها؟ ومنايا لا كنت معاملة باش ناخذ المنطقة هذه، المنطقة هذه ناخذها، علاش ما ناخذهاش؟
1: واضح، شكرا لك. انا وصلت وهاني بلغت لك صوتك. انا
4: بقولكم تسمعوا فيا، راني باش نجي نخرج روحي في شغل اجتماعي.
1: لطف عليك، ان شاء الله وسع بالك والامور ما تتحلش هكا، ان شاء الله يتم التجاوب معاك يا هدى في اقرب وقت. نوعدك ان شاء الله في اقرب وقت، سواء بنعم او بلا اكيد فما اجابه واضحه. على الاقل نتمنى انه يكون حد من الشؤون الاجتماعيه ممثل عن الوحدة، وحدة شؤون الاجتماعية في سيدي بوزيد، يجاوبنا أو يتدخل معنا أو يبعث المرشدة الاجتماعية للسيدة هذه هدى اللي اتصلت بينا ووصلت صوتها. على كل، هدى من سيدي بوزيد الحانية البازيد، إن شاء الله يتم التجاوب معها. نمشي لمكالمة حضرة معنا. مرحبا.
0: تحياتي أختي فاتن.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
0: تحياتي لك وشكرا لك على توصيل أصواتنا.
1: مرحبا، هذا أقل واجب نقوم فيه معاكم، لأنه نحن ما علينا نوصل صوت، ولكن تعرف سلطة القرار راهو نحب نفهم الناس ومعناتها ونكونوا كلنا إيجابيين. راهو نحن كدائرة أعلام نوصل صوت للناس، نوصل صوت للإدارات، للمسؤولين. راهو جتنا نداءات وهما راهو بيدهم يسمعونا، راهو البرنامج هذا عنده صدى، ما سمعش معناتها المسؤول المباشر يسمع المسؤول اللي بعده، وهي هكاك. ولكن سلطة القرار تعود لهم هما باش ياخذوا القرار اللي يناسب الوضعية اللي تتعدى معنا. تفضل سيدي، شنو النداء؟
0: تحية إلى كامل الفريق العامل معك.
1: شكرا لك.
0: محمد سعد منزل بوزيان.
1: مرحبا سي محمد سعد.
0: باش نعمل نداء، نداء للسيد المدير الجهوي للمندوب الجهوي للفلاحة في سيدي بوزيد.
1: اي
0: اختي، من 2020 عندنا بيطري كان موجود معناها في مقر الخلية متاع الإرشاد الفلاحي بمنزل بوزيان.
1: اي
0: الطبيب هذا يا اختي خرج على اللغه نتاعنا احنا على شرف المهنه.
1: ايه
0: الى غايه الان اختي ما عندناش بيطري موجود، وانت تعرف في حاله اختي حاله نقولوا
1: المنطقه الفلاحيه
0: نتاع اللحوم غير مراقبه، وعندنا سنه كذلك سنه الحملات نتاع التلقيح نتاع الاغنام اللي هي قاعده معناها تاخذ برك العلف المدعم.
1: ايه
0: وكذلك سنه عندنا وضعيات الكلاب السايبه ولا غير ذلك اختي، معناها كانه اصبح اهمال. نحن عملنا عديد المرات تشكيات وعملنا برشا نداءات عن طريق صوت المواطن، ولكن اختي معناها للاسف الشديد المسؤول لم يجبنا به ولا بلا. باش نعملوا نداء للسيد المندوب الجهوي سيدي بوزيد، راهي حاله معناها نتاع امراض الكلاب قاعده موجوده، وكذلك كان الناس اللي هي تكسب الاغنام راهي قاعده معناها ثم ناس ما لقحتش برشا ظروف. يعني نداء مستعجل، يظهر لي ما ثماش نقولوا نحن عجز في ان باش يسموا طبيب بيطري في منزل بوزيان.
1: واضح صوتك وصل، شكرا ليك. نتمنوا زادا من اداره او مندوبيه الفلاحه سيدي بوزيد انها توفر حسب سي محمد سعد بيطري في منزل بوزيان لتفادي عديد الإشكاليات ربما. نمشي مباشرة لمكالمة أخرى معنا. ألو. صدقي ناخذ المكالمة هذه. مرحبا، عسلامة.
5: عسلامة،
1: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
5: ناجية جبار.
1: ناجية جبار، مرحبا يا ناجية.
5: عايشك يا عايشك، طالبة مساعدة يا مرحبا.
1: تفضل الميكرو مفتوح.
5: أنا مطلقة وعندي زوج صغار، طالبة مساعدة على مناسبة العيد، طالبة مساعدة مدى.
1: هاي المجال مفتوح ليك إذا تحب تقدم النداء هذا، تفضل.
5: هاي أنا طالبة مساعدة، عندي زوج صغيرات مطلقة، نحبهم يعاونوني
1: مناسبة العيد معناتها.
5: هاي يعاونوني، ما طالبة مساعدة.
1: واضح واضح.
5: عايش نعطيك الرقم.
1: تفضل.
5: 52
1: أيه
5: 233
1: أيه
5: 973.
1: واضح، شكرا ليك، شكرا ليك. إن شاء الله أصحاب القلوب الرحيمة فعلين الخير، الناس اللي تحب نعرف هالأيام المباركة، ونحن على أبواب عيد الإضحى. إن شاء الله ربي يوجه الناس كل خير وربي يبارك لهم، واللي يفك غسرة حد بتبيع كله بأجره. ماذا بينا الناس كل تتفقد بعضها والناس كل تعاون بعضها، كيف وضعية ناجية جبار اللي اتصلت بينا توا؟ نمشي معاكم بعد شوية للقافلة الصحية اللي باش تكون حاضرة في متعددة الاختصاصات في حاسي الفريد من ولاية القصرين. أبقوا معنا.

0: خدمات إذاعية.
1: نمشي معاكم للجانب الخدماتي في صوت المواطن باش نمشي للبلاغ التالي الخاص بالقافلة الصحية الكبرى متعددة الاختصاصات وين ما أعلنت عليها الإدارة الجهوية للصحة بالقسرين عن تنظيمها لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين بمعهد حاسي الفريد من ولاية القسرين وذلك يوم الأحد 17 ماي 2026. كانت إدارة الصحة بالقسرين أكدت أن المبادرة هذه تأتي في إطار معاضدة الجهود الجهوية لتعزيز الرعاية الصحية وتوفير فحوصات مختصة لفائدة متساكني معتمدية حاسي الفريد. القافلة هذه نعود نذكر باش تكون حاضرة

0: في نوخة 26 4058 مترشح موزعين على 72 مركز اختبارات الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية، وتجرى الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا أيام 14 و15 حتى 23 مايو الجاري ب 289 مركز اختبار، ويمتحن فيها 21,677 مترشح. نتمنى النجاح والتوفيق لكل تلامذتنا وين ما كانوا في بكالوريا 2026. ويشار إلى أن الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان الوطني تجرى أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، على أنه يتم الإعلان عن نتائجها نهار 23 جوان القادم. ويجتاز التلاميذ المؤجلون اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، ويتم الإعلان عن النتائج نهار 12 جويلية 2026. نمشي مباشرة للهاتف ناخذ المكالمة. صوت المواطن حاضر معنا. مرحبا. عسلامة.
1: يالو.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: محمد عانسي من قفصة، من زروق.
0: محمد عانسي من زروق قفصة. تفضل سي محمد.
1: لبتك نهار تنزيها نجيب نطلب وديما تنزيما نطلب كل سمحلي.
0: مرحبا. الإذاعة إذاعتكم تجدوا الأصوات وتكرروا الأصوات إلى أنه يتم الاستجابة. تفضل، شنو النداء؟
1: عندي خدمت 35 سنة في الولاية.
0: أي.
1: وخرجت تنطريط نوخة في شيخوخة.
0: أي.
1: في 210.
0: بي.
1: ولت لي 300.
0: بي.
1: وحبيت باش ندخل ولدي قاعد معاطل على العمل وما عنده حتى خدمة. عملت يمكن يجي 100 فاكس للرئيس والسيد الرئيس والسيد الوالي.
0: شوف سي محمد عانسي، خليني حسب التفاعل معناتها على وضعية مشابهة، مش نفس وضعية ابنك ولكن وضعيات مشابهة. اليوم الانتداب أو توظيف الناس لا تتم عن طريق خلفا للأب أو للأم اللي كانت تشتغل سابقا.
1: سمحني أختي، سمحني كلمك، لأن أنا أعطيك الحق.
0: أنا نعطيك، شوف سي محمد، أنا نعطيك راهو شنو اللي وصلنا، لأنه فما اليوم في تغيرت المعادلة التشغيلية في تونس، سوق الشغل تغير. أنا نعطيك على الوضعية شنو معناتها، شنو الإجابة، يعني حتى لو تكرر النداء باش تكون فما نفس الإجابة. معناتها ابنك اللي وصلنا انه ابنك يقدم ملف كيف الناس الكل، اذا فما شغور او مناظره باش يتعدى على المراحل اللي يتعدوا بها الناس الكل، ولكن انه باش يتم تعيين شخص فانه هذا اللي انت طالبه، معناتها انت لانك انت خرجت تقاعد يتم تعويض مكانك بابنك تعيينه، فانه هذا صعيب برشا بالقانون.
1: سعيدة اختي، سعيدة.
0: فاتن معاك، تفضل سيد.
1: فاتن اختي، فاتن. انا راجع من 2006 ما عادوش يدخلوا الابناء البيا اللي يخرج الباب، ما يدخلوش، ما تنحت هذيك. انا راني طالب في خدمتي، مشيت 35 سنة عمري كله مشيت في الحظيرة، نخدم 35 سنة، ترسمت 10 سنين و25 سنة حظيرة.
0: انت بلغت سن التقاعد يا محمد عانس؟
1: خرجت للتقاعد عندي 3 سنين.
0: اي انت بلغت سن التقاعد، خرجت على التقاعد متاعك، هذا اللي بلغنا. ما انت وضعيتك ما فيهاش حتى اشكال. وين الاشكال؟ انا اللي فهمته انه انت معناتها انت حارس انه الابن هو اللي يولي معناتها يسد شغور في مكانك.
1: يحاول يديها من ربي.
0: هي انا شوف سي محمد، انا معناتها نفيدك بالاجابه، هذا معناتها هذا الاجابه والمعلومه وصلت ولعامه الناس والوضعيات المشابهه الكل. معناتها رانا ما نجموش نتجاوزوا القانون في وضعيات، لانه سوق الشغل فما قوانين تشغيل تضبط على التشغيل.
1: ما تطلبتش باش يتبع القانون، يمشي على حسب القانون ولا حسب، انا معدينا
0: ان شاء الله ربي يرزقه من بابه الواسع بوظيفه و

يشارك في المناظرات، يشارك في، فما اليوم كل مرة نسمع بمناظرة جديدة، لما لا؟ على كل أنا حبيت نفيدك أنه فما رد عن طريق برنامج صوت المواطن، بلغتنا الإجابة وأنا حبيت نواصلها لك. شكرا لك، خليني ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا، على السلامة. شكرا لك، أعطينا مكالمة أخرى. صوت المواطن انقطعت المكالمة. ما عليكم كان تشاركوا معنا على 76 226 600. هذه تقريبا نجموا تتواصلوا معنا زادة عن طريق البريد، تحبوا تبعثونا مراسلاتكم المكتوبة عن طريق البريد. مرحبا بكم على العنوان التالي: مقر إذاعة قفصة، شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة. توصل مراسلاتكم أو زادة جو إذاعة قفصة، نسجلوا لكم ونعدوا لكم أصواتكم كيف ما هي، وكان فما أي إجابة أكيد من قبل كل المسؤولين المجال مفتوح للتفاعل معنا باش يتجاوبوا مع الوضعيات اللي تتعدى معنا. أبقوا معنا، ما تبدوش الموجه.

0: صوت المواطن، صوت المواطن. مرحبا بكم من جديد. باش نمشي معكم للبلاغة اللي في إطار مزيد التعريف بالحرف التقليدية في بلادنا. يصدر البريد التونسي اليوم الخميس 14 ماي 2026 سلسلة من 4 طوابع بريدية تم تخصيصها لفن التزويق على الخزف ودقة النحت والنقش على الزجاج. تعرض الطوابع البريدية هذه والمنتجات التابعة لها للبيع ابتداء من اليوم 14 ماي 2026 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناها عن بعد عبر الانترنت من خلال النفاذ إلى موقع www.e/stamp.post.tn. نمشي لمكالمة هاتفية، نقولوا عسلامة. مرحبا.
1: عسلامة شوية.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: وبيك ربي يفضلك، تحية ليك.
0: شكرا لك. شكرا ليك. مرحبا سي صالح، مرحبا بيك.
1: يعيشك. فاتن أنا نشكك على توصيل صوتي لمحالة فيما يخص تلقيح الأغنام.
0: هاي.
1: ولو أنه هما موقعلك بدينا من سبتمبر ولا شنو، المهم شيرتنا نحن راهم تو ما وصلوهاش وما نعرفش عليش.
0: تو يوصلوها إن شاء الله.
1: إن شاء الله هما تو شيرة مشيرة الماجن الجنوبية، أنا نقولها. هي المجن كلها ما فيهاش جنوبية ولا شرقية، وما تمييز القصرين ما ثمش تمييز بين ما المهم هما أنا مدو لقح لقار ولقح هو تلقيح، لكن الأغنام اللي في شير الطريق أم القصاب شير الزون هذيك اللي دين أم القصاب وما
0: هو شوف سي صالح، نحن وصلنا صوت والحملات ما زالت متواصلة، لكن التركيز الكلي اللي بلغنا أنه حول البؤر، فما مناطق معينة فيها بؤر مرضية قاعدين يحاولوا خاصة اللطف على الناس الكل المصابين بداء الكلب لبعض الحيوانات، فقاعدين يحاصروا في المناطق هذه باش ما تعديش بلايس أخرين، ولكن المناطق الأخرى تقريبا بلغنا أنها آمنة، حتى لو لم بلغهاش التلقيح فإنه راهي منطقة آمنة، ما تخافوش على مواشيكم أو الأغنام متاعكم.
1: أي هي آمنة بالحق، وأنا تعرضت أنا واحد من الناس تقريب ثلاثة اللي ماتولي كبش وعلوش صغير وعلوش المهم وعلوش زوز عليرش كبش هذوما حشاك جلطولي أنا عندي أنا عاج ديما هذوما كبش
0: ديما نراقبوا ديما اكيد. حتى لهنا السي صالح نعتقد انه فما دور مهم جدا للبيطري، اذا لاحظت اي حاجه هكا غريبه على المواشي او درجات حراره او انقطاع الاكل، مش فما انتم تعرفوا كفلاحه، فما اكيد فما مؤشرات تدل مرضيه. على كل
1: ننزل البيطري، هما بالله ثم نداء اخر فيتك كانت تشوفيه هنا الحكايه حكايتك الزيادات في الاجور بتاع المشغلين والمتقاعدين الجرايات هذيك، مش على اخبار ما يهبط في الرايد الرسمي. انا حبيت نعرف قديش باش يزيدونا في الاجور وفي الجرايات تاع المتقاعدين.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل. شكرا لك يا سي صالح، شكرا لك، يتم التجاوب معاك ان شاء الله، واكيد نهار الاثنين نعطيكم كل التفاصيل حول زيادات في الاجور. شكرا لكل متابعينا حتى على الصفحه الرسميه لراديو قفصه، اذاعه قفصه، اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. نمشي مكالمه حاضره معنا. مرحبا، عسلامه.
2: عسلامه.
0: اهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: لاباس
0: الحمد لله. شكون معنا؟
2: معك عايش من ما علي.
0: تفضل يا عايش.
2: عندي بس أنا دويت، راني كان ما قلقتكش.
0: نداءات، تفضل. مرحبا، المجال مفتوح ليك، تفضل.
2: عندي نداء لسبيطار مرعى راي.
0: اي
2: يعني سبيطار مرعى راي ما فيش معناها حتى سكانير، ما فيش حتى اختصاص، حتى يمشي واحد يدي ما يربط حتى في سبيطار يدي معاه مروحة، يدي معاه مواد التنظيف ينظف حتى سبيطار، ما عندش فرشيت، ما عندش حتى شيء.
0: ايه
2: سبيطار لا علاقة لا سبيطار لا ويلو
0: وبيه. هذا نداء
2: عن مشاريع اخرين في ما عراي، ما عندش شو اسمه نتاع اللحوم هذاك، حتى لابد تذبح عشوائي ما ندروش عليها اللحم ريض صحيح
0: على المسلخ البلدي.
2: ما عندناش معناها البوسطه نتاع المرعرات قالوا تيبنوها وما ثمش الحمايه، ما عندناش حتى عنا المره اللي فاتت اكسيدون كان جيت نتاع الرديف نتاع المثله وما تجي الحمايه كان واحد يموت معناه. ما يوصلوه للبقعة المعينة القفصة كان سيء.
0: واضح، شكرا لك، شكرا لك يا عايشة على النداءات هذه. تم تقريبا المرفق العام. نمشي لممكن محاضرة معنا. مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
3: لاباس أخت فاتن.
0: مرحبا، أهلا وسهلا، الحمد لله.
3: مسجد عيش أخت فاتن يا عجيل السيد.
0: باه، مرحبا سيدي. أي سي عجيل،
3: تحية وعندي نداء.
0: تفضل سي عجيلي.
3: تحية لك من كلومة، تحية ل سيل عفيف الماجوري.
0: شكرا لك، شكرا لك. هذا رو برنامج متاع إيصال صوت حول مشغل معين. سي العجيلي تفضل، أعطيني المشغل والفضاءات الأخرى ميسالش، نسلموا على الناس الكل.
3: نداء السيد بلدية سيد عيش وسيد المعتمد السيد العمدة أيضا صالح للشراب، راني عندي برشة نستنى.
0: واضح،
3: تعرف كيف نستنى؟ من 2006 أنا نشكي على المسرح للشراب لهذه الساعة.
0: من 2006
3: هي من 2006 بنيت الدرس تاعي وقاعد نخسف المطالب منه ومنه، يطيح المطلب هذا العاود هذا يتولي هذه الساعة، رامي يتصقروناش هنا في سيد عيش.
0: لا يسمع
3: السيد لالاندا والمعتمد والبلدية كلها في بالها.
0: واضح، هل معناتها شنو الإشكال بالضبط؟ علاش من 2006 ما تمش الربط؟ علاش سي عجيلي؟
3: لا تعرف يمكن عقد على 40 متر على الدار.
0: اي
3: يتكلف شوي، ما عشان ما عاوز نخف 200 دينار تاع المعزين، وعندي شت العاقة. بنوني هنا تبرع، بنوني الدويرة وحاب سهلين نستنى الضوء، خسيشة الضوء ونستنى في رحمة رب
0: إن شاء الله. إن شاء الله ربي
3: رحيم يجيب لي في الماء.
0: واضح، شكرا لك سعجيلي. نمشي مكلمة أخرى، مرحبا عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجة إذاعة قفصة في صوت المواطن. مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: الو،
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: الناجي الرداوي من زنوش.
0: سي الناجي الرداوي من زنوش، تفضل سي الناجي.
4: الناوي ماهوش الناجي، الناوي الرداوي من زنوش.
0: مرحبا سي الناوي.
4: وبي كيفاش لاباس؟
0: لاباس يا سي الناوي.
4: الحمد لله، ركز معايا ثاني نكلمك وعمل نداء.
0: مركزة معاك، والله مركزة معاك، تفضل.
4: باهي، نعمت عملية في نوفمبر 2025، على عيني.
0: هاي بعدك النداءات، انا نذكر قبل ديما في صوت المواطن تقول على عمليه على عينيك، عمليه الماء.
4: اي عملت عمليه على عيني،
0: الحمد لله،
4: لكن ما هيش ناجحه، قاعد يسوجها في البلبوزه ونظر قاعد يداوي ما هوش هو.
0: اي
4: عطوني موعد لاخذ الامس لنهار 13 ماي، امس مشيت لقفص.
0: هاي وشنو صار؟
4: ما صار حتى نشيت دخلت غادي، قالوا لي ها هم وقت، قالت لي يجيدي يسيعوني ستة شهور أخرين لأكتوبر، وانا علمي تتنحس قاعد نستمزل منها وجعتني.
0: اي
4: ما تتنحس ستة شهور أخرين قبل ما عملوا لي على القنوات قريب، وهي اللي هي قاتلة مع 27 باش تنزل تنحس ما تنحن ما من العينين، انا عيني ما تتنحس ستة شهور أخرين.
0: سناوي، سناوي لهنا ما نجمش المطلب بالضبط انهم يقربوا لك الموعد.
4: انا قربوا لي وجهه بلا عين، انا مش وجهي قاعد استمتع يا رسول الله، ما قلت لك مثل قديم جاي طب في عماء.
0: شوف سناوي، سناوي نقول لك ان شاء الله لاباس، وعلى كل راهو لهنا في الوضعيه هذه سناوي راهو كان الطبيب المشرف على عمليتك هو اللي نجم يجاوب على وضعيتك، انت ما تعرفش، فان ربما توجع فيك اي تحاسب بقلق اي تمشي للطبيب وتشوف معاه هو ينجم يجاوبك. انا لهنا معناتها النداء اللي فهمته انك تحب تقرب الموعد شوي، صحيح فما ضغط على المواعيد ولكن نحن نحاولوا نتواصلوا مع اداره المستشفى ونشوفوا شنو الممكن حول وضعيتك سيناوي.
4: مشيت ما عطيني حتى نظر، هذا عيني خلينا نخش للطبيب، ما قال هذا يكون موعد في اكتوبر، هذا خلينا نخش للطبيب.
0: واضح،
4: يجي الحسن الناظر غادي يمشي له الناظر.
0: واضح واضح سناوي، ان شاء الله يصير خير، يصير خير ان شاء الله، ويتم التفاعل مع وضعيتك الصحيه هذه. وعلى كل نحن نوصلوا صوت، نحاولوا ديما المواطن يكون فما جانب هكا بسيكولوجي نفسي، انه كي يتصل ويفضفض ويحكي يلقى راحه، لانه فما شكون يشاركوا في نفسك المشكل هذاك، ولا فما شكون يسمع، ربما عرضا يسخر له ربي حد يعاونه، كله متاح معناتها. بالعكس راهو الفضاء هذا برنامج صوت المواطن، مش بالضرورة انه نجيبوا المسؤول ويكون حاضر وانتو ما تتصلوا وهو يجاوب، لا راهو يسمع هكا، سمعتوا قديش وضعية ونداء يتعدى معنا ويتم الاستجابة ليه. على كل انا بعد شوية باش نمشي معاكم، نبلغكم غدوة الجمعة 15 ماي 2026 هو اخر اجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للاشخاص الطبيعيين. ابقوا معنا اكثر تفاصيل بعد شوية.

0: في خدمتكم.
1: نمشي معاكم للجانب الخدمتي. كنا تحدثت عن أنه غدوة الجمعة 15 ماي 2026 هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. تتضمن الأجندة الجبائية لبقية هذا الشهر إيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وذلك يوم 20 ماي 2026، إضافة إلى إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للصناعيين ومسدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. تضمن الأجندة الجبائية زادة التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، وبش يكون آخر أجل نهار 28 ماي 2026. تمثل التواريخ هذه اليوم الأخير من الأجل القانونية لإيداع التصاريح، وليست اليوم الوحيد، إذ يمكن إيداعها في الأيام السابقة للأجل الأقصى، وذلك لتفادي الازدحام بالأقباضات المالية وتفادياً للضغط وعلى المنظومة الإعلامية. آخر أجل نعود نذكره لإيداع التصاريح بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غدوة الجمعة آخر الأجل. عندك الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ينجموا آخر أجل 28 ماي 2026، والناس الأخرين كيف الأشخاص المعنويين منخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد آخر أجل عندهم نهار 20 ماي 2026، يخلصوا لعليهم في الأقباضات المالية عن بعد. تقريبا يوصل بنا الوقت لساعتين و53 دقيقة في صوت المواطن، مواصلين معاكم حتى لثلاثة كالعادة ديما من الاثنين الخميس في نفس توقيت من ساعتين لثلاثة. باش نمشي معاكم تقريبا للبلاغة، لأنه من 17 لـ20 جوان 2026 تسعة مؤسسات نشأة تشارك في الصالون الدولي للتكنولوجيا بباريس. تحبوا زادة تطلعوا على آخر التفاصيل للصالون هذا وكيفية المشاركة فيه، نجموا تشاركوا، وخاصة المؤسسات الصناعية الموجودة المنتسبة داخل التراب الجمهورية. أيضا تحبوا نعود نذكركم، راو تحبوا تشاركوا معنا اطلبونا على المباشر أو زادة تبعثونا مراسلاتكم. باش نمشي لآخر بلاغ معانا تقريبا في توقيت الساعتين واربع وخمسين دقيقة، تعلن بلدية القصرين إنها تواصل بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية المختصة تنفيذ برنامجها المنتظم لمكافحة ظاهرة الكلاب السايبة، وذلك في إطار منظومة متكاملة تهدف إلى صون الصحة العامة وتعزيز السلامة البيئية بمختلف أحياء المدينة وتوابعها. تأتي الحملات هذه في ظل تنامي خطر داء الكلاب بالجهة، وهو مرض فيروسي خطير قد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم تلقي العلاج الفوري عقب تعرض للعض. تقريبا فما تزايد كبير في تسجيل عدد الاعتداء والعض من قبل الكلاب السايبة، فإنه يستوجب التدخل العاجل من قبل كل من موجود، إنه عن أي حالة عض يلزم يتوجه خاصة من الكلاب السايبة يتوجه مباشرة للمستشفى أو أقرب وحدة صحية. في صورة إنه تعرض للعض كلب سائب، تدعو المصالح البلدية المواطنين إلى غسل الجرح جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي العلاج الوقائي، الأعلام بمكان الحادثة لدى المصالح البلدية أو الأمنية المختصة. وتدعو بلدية القصرين كافة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أماكن تجمع الكلاب السايبة مساهمة في إنجاح الحملات هذه والحد من مخاطر داء الكلب. الموضوع والبلاغ هذا واضح خاصة بعد ما سجلنا عن طريق صوت المواطن نداءات معناتها متالية ونداءات متواصلة حول ظاهرة الكلاب السايبة في عديد الولايات، مش كان في القصرين، في سيدي بوزيد، في قفصة، في مختلف الجهات. انتو ما كان تلاحظوا فما اي خطر بلغوا السلطات الأمنية والبلديات تكون معنية وتعلموها بمناطق تجمع الكلاب السايبة هذية. شكرا لكم على التفاعل معنا وتواصل عبر صوت المواطن. هكا نوصل معكم نهاية مشوارنا في برنامجنا اليوم، موعدي معكم يتجدد ان شاء الله بإذن الله نهار الاثنين من ساعتين لثلاثة.

0: بين الملاعب في نقل لمقابلة نجم المتلوي شبيبة القيروان. تابعونا اليوم بداية من الساعة الرابعة على موجة إذاعة قفصة.
1: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
2: تمام، وثالثة بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. احتفالا باليوم العالمي للأسرة الذي يوافق الخامس عشر من مايو الجاري، تنظم اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقفصة معرضا جهويا للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. هذه التظاهرة تتواصل اليوم وغدا، يحتضنها فضاء دار المنظمات بالقصر. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين تنظيم قافلة صحية مجانية يوم السبت 16 من مايو الجاري بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين في اختصاصات الجهاز التنفسي والحساسية بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والجمعية التونسية للطب العام والعائلي. أصدر البريد التونسي اليوم سلسلة من 4 طوابع بريدية جديدة تحت عنوان حرف تقليدية من تونس، وذلك في إطار مزيد التعريف بالحرف التقليدية في بلادنا. وتم تخصيص هذه السلسلة لفن التزويق على الخزف ودقة النحت والنقش على الزجاج وفق بلاغ صادر عن البريد التونسي. أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس اتفاقية تعاون مع كلية ليونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعتين. من أخبار العالم، أعلنت الحكومة اليمنية اليوم توقيع أكبر صفقة تبادل في تاريخ ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة أنصار الله الحوثي، وذلك خلال مباحثات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، وتشمل الإفراج عن أكثر من 1728 محتجزا من الجانبين. أخيرا، وفي اليوم 76 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إنه بدأ بقرار من طهران عبور عدد من السفن الصينية في مضيق هرمز وفقا لترتيبات إيرانية. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة.

0: دندنة.
1: الخميس 14 مايو 2026، مستمعي مستمعات إذاعة قصة، أهلا وسهلا بكم معنا في رحلة الأنغام دندنة. مرحبا بكم في سويا عام البث المباشر للبرنامج اللي يرافقكم من الاثنين حتى للخميس كل يوم مع عالم الأنغام بين التونسي الشرقي الغربي جديد نوستالجي أنغام العالم. نمشي معكم للتوزيع الجديد لبعض الأغاني، نرجع بالذكرى والحنين الأحلى وأروع الأنغام اللي بقت في البال عندكم معها ذكرى مع أشخاص مع فترة معينة. أبقوا معنا في ساعة من البث المباشر باش تعيشوا معنا الفن والموسيقى. معكم رياض دبوبي اليوم في تقديم وإعداد المنوعة، وراضي العياري في الإخراج الفني والتقني. أولى الأنغام ننطلق بها جديد الحقيقة هو عرفتوه ممثل قصي الخولي الممثل السوري وترافقه ساريا السواس في جديدهم غنية وجه القمر.
2: وجه القمر

نواصلوا معكم على الأنغام الجديدة في البلاي ليست في منوعة دندنة مع نجم البوب عالمي خاصة في القرن الحادي والعشرين مولود عام 1994 جاستن بيبر المغني والمؤلف الأغاني الكندي الشهير. اليوم باش نسمع معكم غنية على الشين يوتيوب متاعه لحد توا عاملة 12 مليون مشاهدة باد أوني بصوت جاستن بيبر.

12 دقيقة بعد الثلاثة نوصلوا مع البلاي ليست والأنغام الجديدة. نمشوا معكم للجزائر, خاصة نجم الموسيقى الزنقاوي, وهي الموسيقى الشارع الجزائرية المعروف بها الفنان موح ميلانو. في جديد وعنده الغنية تقريبا توا أسبوعين من اللي خرجت الغنية بسلامة, حتى وعملت أكثر من مليون مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب. بسلامة موح ميلانو.

جديد ثنائي تونسي وليد التونسي بعد عودته إن شاء الله ربي يشفيه مع الفنان مرتضى ديو ثنائي قاموا به الغنية عندها تقريبا توا أسبوعين من اللي خرجت غنية أمانة عليك جديد 2026 بين مرتضى الفتيتي وليد التونسي.

3:19 دقيقة بتوقيت إذاعة قصة من الأنغام الجديدة البلايليست. باش نمشوا معاكم للأنغام اللي تم إعادة غنائها توزيعها بطريقة جديدة. باش نرجع معاكم الوحدة من الغنيات اللي خرجت عام 1958 أول من غناها المطربة الراحلة فايزة أحمد. برشا أصوات فنية سمعناها بأصواتهم الأغنية هذية واللي عندها وقع خاصة في عيد الأمهات وعلى طول العام خاصة قيمة الأم. مش نسمع معكم ست الحبايب المرة هذه في ديو ما بين كاظم الساهر وثامر حسني. كيفاش باش تكون التخريجة متاع غنية ست الحبايب؟

أنغام أنغام الدندنة معاكم على موجة إذاعة جبصة كل يوم من الاثنين حتى الخميس من ثلاثة حتى للأربعة. بشمش معاكم الفقرة النوستالجية أغاني الحنين أغنية بقت في البال. باش نسمعوا معاكم واخترنا لكم ديانا حداد ساكن محمد فؤاد آلو سعدون جابر أحلى مغنى يوم اللي ما شوفك.

0: Dangana.
1: دندنا على موجة إذاعة قسم موعد الأنغام، رحلة في مختلف الألوان والأذواق الموسيقية. إن شاء الله الكوكتيل هذا الباقة من الأنغام تنال رضاكم واستحسانكم. مرحبا زيدا بكل اقتراحاتكم اللي توصلنا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radiogafsa. تقترحوا علينا مجموعة الأنغام سواء كان في البلاي ليست وإلا الأنغام الإعادات وإلا الأنغام الطربية. كذلك إذا كان عندكم أغنية عندكم معها حنين وذكرى معينة اكتبونا عنوان واسم الأغنية وإن شاء الله تكون حاضرة معنا في حصة من حصص منوعة دندنة. نواصل معكم مع أغنية الحنين والنوستالجي، نوستالجي مع عدن الشواشي، من أحلى الأنغام اللي نلقوها في رصيده أجاب رجلي. وبعدها نسمع معكم الثنائي الزوجين كوثر الباردي وعادل يونس في غناية يا غالية، واحدة من أحلى الأنغام اللي لليوم تراند، هي موجودة على التيك توك على اليوتيوب، باقي وين يعودوها ويتم إعادتها بشكل كبير. نواصل معكم في دندنة على إذاعة قفصة، ما تبدلوش الموجة.

انتم الغاليين مستمعي اذاعه سيكا، وخليكم ديما اوفياء لينا. من الانغام الحنين اغنيه النوستالجي باش نمشوا لانغام العالم. اليوم باش نحطوا بكم الرحال في اليونان، الاغاني اليونانيه اللي تتميز بتنوعها ما بين الكلاسيكيات الخالده والبوب الحديث، وينتج مع ما بين الالات التقليديه كما البوزوكي والايقاعات العصريه. تشمل الاغاني الشهيره عالميا كما رقصه الزربا وابناء بيرايوس، وين تحظى اغاني نيكوس فيرتيس وغيرها من الأنغام اللي تخذ صيتها عالميا. نواصلوا معكم، وإحنا هذا شنو اخترنا لكم من أحلى الأنغام اليونانية.

دندنة. يا لالا ويا لالا.

0: دندنة.
1: دندنة على موجة إذاعة قاصة 53 دقيقة بعد الثلاثة، وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام مشوارنا لليوم. هذه تحياتي رياض دبوبي في التقديم، وتقنيا رافقني راضية العياري وعماد الغرس. اخترنا لكم الأنغام الطربية اليوم غنية غنتها الفنانة ورد الجزائرية وغيرها من الفنانين كما وديع الصافي من تأليف حسين السيد وألحان بليغ حامدي، من الأغاني الكلاسيكية الشهيرة على رمش عيونها، اللي تقول على رمش عيونها قبلتي هوا، طار عقلي مني وقلبي هوا، وانا يلي كنت طبيب الهوا، والاهل العشق يبيع الدواء، من نظرتي لقيتني صريع الهوا. هذه الاغنيه اللي نختم بها حصتنا لليوم في دندنة. شكرا لكم والى اللقاء.

المراية اللي تتكلم. الحملة الوطنية للنظافة بكامل تراب الجمهورية التونسية، حماية وتحسين المشهد البيئي بمختلف مناطق البلاد مسؤوليتنا. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، ثلاثة وثلاثين. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: الرابع على موجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تعقد اللجنة الجهوية جلسة عامة اليوم بمقر ولاية قفصة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الحصاد 2025-2026. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض هياكل العمومية، وثلاثة ملفات شراء عقارات لفائدة وزارات الصحة والتربية، وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتأسك الأسري في أفق 2025. قال الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس المختص في الديموغرافيا الاجتماعية محمد علي بنزينة إن نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في تونس، مشيرا إلى أن المعطيات تظهر أن 80% من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 سنة غير متزوجين. وأوضح بنزينة خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي نظمتها وزارة الأسرة بتونس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من مايو من كل سنة أن تأخر سن الزواج ينعكس مباشرة على تراجع معدل الولادات، بما يساهم في تسارع نسق التهرم السكاني. قامت وحدات الحماية المدنية ب 164 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال مقابلة مع NBC نيوز إن الرئيس دونالد ترامب أثار ملف إيران خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جي بينغ، لكنه لم يطلب منه شيء. وأكد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن موقف الولايات المتحدة واضح جدا، ويتمثل في أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا. نهاية الموجز، نفسح الآن المجال للزميل حيدر عون في بين الملاعب.
2: أهلا وسهلا هيفا، تحية ليك وتحية لكل مستمعين عبر الإذاعة. طبعا الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام الخامسة مساء، نحكو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم، نحكو على مواجهات طبعا مهمة في أسفل الترتيب وفي أعلى الترتيب، نتحدث عن المشاركة القارية تشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد شوية جي أس كا ونجم المتلوي في المتلوي.
3: استضافة مجموعة من رياضيي مهن قطاع الصحة بقفصة الليلة في برنامج السهرة الرياضية بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: بين الملاعب.
2: أصدقائي المستمعين عبر إذاعة قفصة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في بين الملاعب. ونقل لمباراة النجم الرياضي بالمتلوي والشبيبة الرياضية القيروانية، مباراة تكتسي أهمية بالنسبة للشبيبة دون رهان بالنسبة للنجم المتلوي اللي ضمن البقاء منذ جولات. نمشي مباشرة لملعب المتلوي مع بناني معمري ومحمد الرياحي في التعليق على هذه المواجهة. باش ناخذوا الصاليوم عندكم الأولاد، ثم يعني انطلاقة المباراة وترجعوا للخط. مرحبا بكم بناني معمري ومحمد الرياحي.
6: مرحبا بك زميل حيدر، سعيد جدا أن نكون معكم اليوم في النقل والتعليق على مباراة الرابطة المحترفة الأولى لمباراة نهاية الموسم بين نجم المناجم نجم المتلوي وأبناء عاصمة الأغالب شبيبة القيروان. ملعب المتلوي اليوم يحتضن الجولة الأخيرة للموسم 25-26 من البطولة التونسية، تقريبا مباراة بدون رهان لنجم المتلوي، بينما شبيبة القيروان لازمها 3 نقاط من أجل أن تضمن بقائها في الرابطة المحترفة الأولى، وتنتظر مباراة رادس مباراة النادي الإفريقي صاحب اللقب.
2: نعم.
6: والأولمبي البيجي.
2: محمد
6: أولى حيدر،
2: محمد المباراة بدأت ولا ما زلت؟
6: المباراة ما زلت لم تستأنف بعد، في انتظار استأنف مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي.
2: ما زلت مبدأش مباراة، دونك نرجعكم بعد شوي لأنه الآن موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي مدينة قفصة ومجاورها، ثم نرجع لي بين الملاعب عبر إذاعة قفصة.

0: أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
3: إذاعة قفصة.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: بين الملاعب.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم سمعنا عبر إذاعة قفصة وبرنامج بين ملاعب. اليوم ننقلكم عبر الإذاعة مباراة نجم المتلوي والشبيبة القيروانية في إطار الجولة الختامية من بطولة الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بطولة توج بها النادي الإفريقي بعد 11 سنة من آخر تتويج ليه، تقريبا نحكو على 2015 آخر تتويج كان بالنسبة للنادي الإفريقي بلقب البطولة. 65 نقطة في انتظار مباراة اليوم أمام الأولمبي الباجي. الصراع في يعني المركز الثاني والثالث بين الترجي الرياضي التونسي اللي يلعب في ملعب 7 مارس أمام اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي اللي طبعا متقدم في الوقت الحالي على النجم الساحلي في المهيري بنتيجة هدف مقابل صفر. هذا بالنسبة لأعلى الترتيب، وفي أسفل الترتيب الأولمبي الباجي شبيبة القيروان. من سينزل إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، ومن سيرافق المستقبل الرياضي بسليمان ومستقبل جابس اللي غادروا رسميا الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجع لبناني معمري، محمد الرياح يعتقد أن المقابلة ما زالت ما انطلقتش، لأنه مباراة طبعا باش تنطلق مع المباراة الموجودة في رادس بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي. كما ذكرنا زوز فرق تلعب من أجل تفادي نزول الأولمبي الباجي وفريق شبيبة القيروان. فقط مش نذكركم بالوضعية متاع زوز فرق، الأولمبي الباجي مطالب الانتصار حتى يضمن البقاء أو التعادل في صورة تعادل الشبيبة القيروانية أو هزيمة شبيبة القيروان. شبيبة القيروان مطالب بالانتصار مع تعثر الأولمبي الباجي، هذا أسهل طريقة ربما نجم نحكي عليها بالنسبة لمباراة اليوم. نرجع لمحمد رياحي وبناني معمري ونأخذ فكرة على الأجواء في المقابلة، الحضور الجماهيري، الطقس، وكذلك تشكيلة الفريقين. تفضلوا، مرحبا بكم من جديد.
2: أهلا وسهلا حيدر، تحية ليك، تحية للزملاء التقني وكل أوفياء ذات قفصة أينما كانوا. المباراة مازالت ما انطلقتش كما ذكرت، الفريقان فوق أرضية الميدان مع طاقم التحكيم في انتظار انطلاق كذلك المباراة بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي. الجماهير محترمة العدد في تتابع هذا اللقاء، لقاء مصيري بالنسبة للشبيبة القيروانية بالنسبة للنجم الرياضي المتلوي، مباراة استعدادا للمباراة القادمة مباراة الكأس. ثم جماهير زادة كبيرة لرافقة فريق القيروان من القيروان من أحباء الشبيبة كذلك يتابعوا في اللقاء مباشرة من ملعب المتلوي. نمر مباشرة تركيب الفريقين، نعود بتركيب الفريق الضيف شبيبة القيروان، نجد فيها إسليم الرباعي، محمد أمين لكحل، يوسف غريب، محمد أمين لكحل ابن المتلوي ولاعب رحالة لعب في عديد الفرق، يوسف غريب، يوسف الحاجي، بونغاليسي سي، اسكندر النفيتي قائد فريق، شريط كامارا، عبد الله كانو، محمد ريان الحمروني، امين الزيري، ايفاني اوكبا، وعلى مقعد الاحتياط نوجو كل من محمد عزيز البجاوي، اياد بن حسين، حمد البقلوت، يحيى المطيري، حمزه العقربي، سلمان الاخضر، ادريس ليون، فراس السلامي، احمد عمار، والمدرب طارق الجرايه. تركيبه النجم الرياضي المتلاوي اليوم تقريبا التركيبه الاساسيه والتشكيله الاساسيه لفريق النجم الرياضي المتلاوي ولفريق وللمدرب حماد بن يونس. نوجدوا في حارس المرمى حمزة بن شريفية حارس مرمى وقائد فريق، أسامة البحري، فارس المسكيني، ياسين السلطاني، محمد ديامي، إسلام القاسمي، شريف بوديان، إريك كواسي، محمد بن حسين، نبي سلاء، وحمزة المنصري. على مقعد الاحتياط نوجدوا كل من الصادق يدعسك حارس مرمى ثاني، رائد الفادع، إسماعيل هرماس، باسم الحاجي، بانغورا عبدالله، ياسين بوخريس، سويل بوعني، جوهر الديناري، نانا براندو، والمدرب عماد بن يونس. طاقم التحكيم ليدير هذا اللقاء يترك من الرباعي كحكم رئيسي نضال بالطيف، المساعد الأول وسيم عمارة، المساعد الثاني ناجح بن عويشة، والحكم الرابع الحكم الاحتياطي أمين الفقير، مراقب المباراة ماجد رحومة، وحكم الفار حكم الفار ما سمى المساعد رمزي بن
1: حسني النايلي، حكم الفار بناني حسني النايلي،
2: حسني النايلي حكم الفار حسني النايلي فعلا، والحكم المساعد رمزي بن فرج، الموسيقى الإعلامية عصام الشعباني ومهر بن محمد. حاليا الفريقان في يقوموا بالحركات الإحمائية مصلت في السخينات نتاعهم في انتظار طراق هذه المباراة اللي تجمع فريق المنجم الرياضي المتلوي وضيف الشبيبة القنوانية وصرحوا ملعب المتلوي.
1: به شكرا لك يعطيك الصحة. بناني مازالت المباراة لم تنطلق كما ذكرنا بين الشبيبة القنوانية ونجم المتلوي. تنذكر بسرعة تشكيلة الفريقين الأساسيتان سليم أرباعي بالنسبة للشبيبة القنوانية على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين لكحل، يوسف عزيب، يوسف الحاجي، سيسي واسكندر نفاتي، شريف كامارا، دولاي كانو، محمد ريان الحمروني وأمين زيري وأوجبا كلاعب رأس حربة. يعني بالنسبة لفريق الشبيبة القنوانية نجم المتلاوي حمزة بن شريفية، أسامة البحري، فارس المسكيني، ياسين السلطاني، محمد ديامي، إسلام القاسمي، شريف بوديا، إريك كواسي، محمد بن حسين، نبي سيلا وحمزة المصري. إذا هذه تشكيلة أساسية لفريق النجم الرياضي بالمتلاوي. طبعا هذا بالنسبة للمقابلة اللي من المفروض كانت تبدأ الأربعة لأنه الأجواء كبيرة في الحقيقة في ملعب رادس اللي مباراة مازالت ما انتقتش. نذكروا أجواء احتفالية في ملعب رادس بعد يعني تأكد فوز الأفريقي بلقب البطولة منذ الجولة الماضية في الديربي وانتصاره على الترجي ثاني للترتيب. أكثر من 16 دقيقة لعبة الانتظار في هاتي لوين بشعل حسين بولاريس على بداية المباراة بالنسبة للأفريقي وفريق الأولمبي البيجي. نذكر سي اس اس متقدم منذ بداية المقابلة تقريبا دقيقة الأولى على النجم الساحلي في المهيري واحد بلاش، والاتحاد المنسيري متقدم على المستقبل الذي بسليمان هدف مقابل صفر. عند انطلاقة المقابلة بناني محمد نجم تاخذ الخطة 0-0 في لقاء اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي. هذه بالنسبة للنتائج الحاصلة لحد الآن. نذكر الجورنية هذه مستقبل قابس نجم الملعب التونسي واحد بلاش أمس، الترجي الجرجيسي يفوز في ملعب 15 أكتوبر على نادي بنزرتي 2-0، ونهار بتبيع المقابلة اللي تلعبت في الدفعة الأولى للجي اس او شبكة العمران تعادلت مع المرسى 2-2. إذا هذه الجولة
2: انطلاق اللقاء حيدر، انطلاق اللقاء ضربة البداية كانت النجم الرياضي المتلوي اللي يلعب على يمين المترج في المدارج بزيو التقليدي الأحمر والأصفر، بينما فريق شبيبة القنوانية يلعب بزيو الأبيض والأرقام بالأخضر. مباراة يبدو واعدة والانطلاقة كانت من الشبيبة تخرج كرة بالتماس لصالح الشبيبة في مناطق النجم الرياضي المتلوي في جهة المدارج الرئيسية في إرجاع الكرة اللاعب أمين زهري أمامية تتقص عن طريق الدفاع تمشي طويلة لظهير الأيمن، ظهير الأيمن يرجع كرة أمين لك علي حارس مرمى سيمر باعي شتت كرة بالعمق طويلة تسقط في مناطق النجم الرياضي المتلوي يتلقاها شريف بوديان يحاول يبني الهجمة لكن تتقص الكرة وجمع معاك لبيت فريق الشبيبة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب حمروني يوزع في القائم الثاني والدفاع يتصدى ترجع كرة في وسط الميدان لفيت النجم الرياضي المتلوي تمشي لحمزة المصري لكن كرة طويلة تمشي مباشرة لحارس سيمر باعي مرت كرة أمامه ثم طويلة بالعمق في منطقة النجم الرياضي المتلوي تلقاها الدفاع ياسين السلطاني كرة في وسط الميدان يمشي اليمين للاعب بانغالي سيسي من الجهة اليمنى يحاول يرفع كرة وتخرج الكرة ضربة مرمى لفريق النجم الرياضي المتلوي بداية قوية ولفريق الشبيبة اللي أخذ بزمام المبادرة.
0: إذن نلعب في الدقيقة الثانية من الشوط الأول والنتيجة لازالت 0-0 بين نجم المتلوي وشبيبة القيروان. تمشي الكرة من منطقة وسط الميدان عن طريق اللاعب يوسف حاجي، ترجع الكرة والحكم يعلن عن مخالفة لشبيبة القيروان، لمسة يد أعلن عليها الحكم مخالفة في منطقة وسط الميدان. تقريبا نذكر بعض فرضيات حيدر متاع المباراة، إذا نجم الزوز فرق يكونوا في نفس المرتبة، إذا تتعدل شبيبة القيروان وينهزم الأولمبي الباجي يصبح الزوز عندهم 31 نقطة، وبالتالي تبقى شبيبة القيروان في الرابطة المحترفة الأولى نظرا لأن المواجهات اللي بيناتهم تفوق شبيبة القيروان. تمشي الكرة رمي التماس لصالح نجم المتلوي، رمي التماس لصالح نجم المتلوي من جهة المقاعد البدلاء، يمشي اللاعب في تنفيذ التماس، ينفذ تماس قوي طويل في اتجاه حمزة المنصري، يطلع حمزة المنصري لكن دفاع شبيبة القيروان يرجع الكرة، تمشي في اتجاه اللاعب أبا لاعب شبيبة القيروان وتتقصله، والحكم يعلن عن مخالفة لصالح نجم المتلوي، مخالفة تحصل عليها اللاعب عبد الله كانو. تقريبا مباراة شهدنا فيها شبيبة القيروان هو المبادر أكيد، معني في نتيجة المباراة معناتها لازم ثلاث نقاط، وينتظر مباراة رادس مباراة النادي الإفريقي والأولمبي الباجي، الأولمبي الباجي لمصير بين يديه، ينتصر يبقى في الرابطة المحترفة الأولى، بينما شبيبة القيروان ما زالت تنتظر تنتصر وتنتظر عثرة للأولمبي الباجي في ملعب رادس أمام صاحب اللقب النادي الإفريقي لموسم 25-26. وبالمناسبة نهنوا أكيد جماهير النادي الإفريقي وفريق النادي الإفريقي ببطولة هذا الموسم، تقريبا بعد 11 سنة النادي الإفريقي يتوج ببطولة موسم 25-26. مش الكرة مش تنفذ المخالفة، تنفذ طويلة في منطقة 18 متر، يطلع اللاعب شريف بديع، تمشي الكرة لإيريك، إيريك واسي يعمل مراوغة، يعمل مراوغة يدخل منطقة 18 متر، ولكن الدفاع دفاع شبيبة القيروان يتدخل، تمشي الإسلام القاسمي لاعب نجم المتلوي، والكرة تخرج ضربة مرمى لصالح شبيبة القيروان باش ينفذها الحارس سليم الرباعي. تقريبا خمس دقائق اللعب اصبح منحصر في وسط الميدان، لكن الحكم يعلن على تماس، يرجع الحكم بعد ما خذا سليم الرباعي حارس شبيبة القيروان لتنفيذ 5 متر و50، ترجع الحكم يقول اني رمي التماس في التنفيذ اللاعب يوسف الحاجي، يعني يلعب طويله في اتجاه تفضل حيث
1: نجم الساحلي. يعادل النتيجة في المهيري منذ لحظات، أصبح النتيجة هدف مقابل هدف، مع ما زال تقدم الاتحاد المنسير على مستقبل سليمان هدف مقابل صفر، دونك فما زاد في أعلى الترتيب نحكو على المركز الثاني بين النادي السفاقسي والترجي الذي تونسي المتعادل في ملعب 7 مارس بين جاردان 0-0. كي نشوفوا البونتو نتاع السي اس اس ونفهموا يعني التوقيت نتاعو، تحس انه الرغبه كبيره من نادي عاصمه الجنوب النادي السفاقسي في طبعا تواجده في المركز الثاني ومشاركه في التشامبيونز ليغ الموسم القادم. الترجي دون روح الى حد الان، نتابع شويه بين الكلوب افريكان بيجا وبين بن قردان والترجي، الترجي بدون روح في مباراة اليوم إلى حد الآن، من سيكون في المركز الثاني، من سيشارك في الكأس الكونفدرالية الموسم القادم كما ذكرنا. وبالنسبة لأسفل ترتيب المباراة اللي تعنينا بين الجي اس كا ومضيفه نجم المتلوي، تفضل.
0: شكرا حيدر. أكيد أنه في أعلى ترتيب بعد ما تعرفنا عن النادي الأفريقي بطل هذا الموسم، أكيد أن المرتبة الثانية زادت تعني الترشح للشامبيونز ليج، ما زالت آخر جولة بين من سيكون في المرتبة الثانية، الترجي الرياضي التونسي أو النادي الصفاقسي. تمشي رمية تماس لصالح شبيبة القيروان قريبا من زاوية الركنية في التنفيذ، اسكندر النفاتي كابتن الفريق يلعب طويلة وترجع من دفاع النجم المتلوي وترجع مرة أخرى تماس في نفس المكان حيدر، والتنفيذ للاعب اسكندر النفاتي كابتن الفريق باش يلعب توش على الطريقة الإنجليزية طويلة، يطلع أوغبا لكن تخرج الكرة ضربة مرمى لصالح نجم المتلوي، يمشي بالتنفيذ حمزة بن شريفي.
1: تم إلغاء هدف النجم الساحلي، أعتقد بالعودة للفار تم إلغاء هدف النجم الساحلي، تبقى النتيجة واحدة بلاش للنادي الصفاقسي في الطيب المهيري في صفاقس على حساب النجم الساحلي في 23 دقيقة لعب، تفضل.
2: شكرا حيدر على هذه النتائج الحينية. حاليا المباراة في المتلوي أدركت الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، النتيجة مازالت على حالة 0-0 بين الفريقين، بين فريق النجم المتلوي وضيفه شبيبة القروان تخرج كرة في تمات على موسى وسط الميدان من جهة المدرج الرئيسي لصالح الشبيبة في إرجاع الكرة. هو الحكم يرى على مخالفة للشبيبة تتنفذ عن طريق اللاعب النفاتي اسكندر النفاتي، غير اتجاه الكرة معرضية من اليمين تمشي اليسار، ولكن اللاعب الريال الحمروني عبد الله تتقص الكرة ترجع كرة معتلة فيت النجم الرياضي متلو من الجهة اليمنى يتسرب من الجملة يوزع، لكن الدفاع يدخل ترجع كرة في حوص فريق القيروان مع لاعب وسط الميدان اللاعب بوكبا تتقص الكرة لفيت المتلو من الجهة اليمنى ويحاول يتعدى الجسم، لكن الكرة تتمس بالراس وترجع كرة في حوص فريق الشبيبة القيروانية في وسط الميدان، والحكم يصفر مخالفة تماس للنجم الرياضي المتلوي، تماس النجم الرياضي المتلوي من الجهة اليمنى لفريق النجم الرياضي المتلوي. كما ذكرنا فريق النجم يلعب على يمين المتفرج في المدارس، تتنفذ كرة طويلة ترجع بالراس وتخرج كرة مرة أخرى تماس النجم الرياضي المتلوي على مستوى الميدان ويرجع الكرة وسام البحري مرة الكرة وسط الميدان تمشي أوكبا وشريف كمارا القيروان وشريف بوديان المتلوي، يأخذها شريف كمارا وتخرج الكرة مرة أخرى للتماس، أو مخالفة لفئة شبيبة القيروان على مستوى وسط الميدان من الجهة اليسرى للشبيبة، فالتنفيذ نوجو اللاعب النفي لأن كانوا في تنفيذ هذه المخالفة، تتنفذ بلا عنوان وتمشي الكرة 55 فيت النجم الرياضي بالمتلوي في رجع كرة حارس المرمى حمزة بن شريفية في رجع كرة ترجع كرة وسط اللاعب تمشي لليمين للبحري كرة بالعمق باتجاه وسمى حمزة النصري لكن قبله دفاع، ترجع كرة لحوزة الشبيبة لكن تتقص عن طريق الجسمي إسلام.

0: فريق الشبيبة ومخالفة على مستوى وسط الميدان لصالح الشبيبة في دائرة وسط الميدان. تم انذار للشبيبة، عفوا للنجم رادي متلاوي، كان تبتو شريف بوديان او إيريك كواسي، واحد منهم خذا انذار حاليا، كان تبتو شكونه والمخالفة اللي فايت الشبيبة على خط مستوى وسط الميدان في التنفيذ. الحمروني محمد رهين الحمروني يرفع كورة طويلة، يخلط اللاعب أوغبا، يحاول يوزع لكن تخرج الكرة، تخرج الكرة 55 اللي فات النجم الراضي من المتلوي. مباراة أدركت حاليا الدقيقة 13 من الشوط الأول، نتيجة على حالة 0-0 بين الفريقين.
1: النتيجة إذن 0-0 بين نجم المتلوي وشبيبة القيروان، وفي التنفيذ رمية 5.50 حمزة بشرفية طويلة في اتجاه اللاعب حمزة المصري، تمشي على الجهة اليمنى لهجوم نجم المتلوي، يوزع كرة طويلة والحارس سليم رباعي حارس شبيبة القيروان يلعب كرة طويلة في اتجاه اللاعب أوغبا، أوغبا يطلع بالرأس لكن محمد بن حسين مدافع نجم المتلوي رجع الكرة، تمشي ضربة تماس لصالح نجم المتلوي. نجم المتلوي أكيد أن تنتظر مباراة الكأس أمام الترجي الرياضي التونسي على ملعبه لما لا الذهاب بعيدا في مسابقة الكأس. تمشي الكرة لحمزة المنصري، حمزة المنصري وتتقص لبن محمد أمين باللكحل، ترجع اللاعب إسلام القاسمي، الكرة الثانية وتسديدة من لاعب بوديان لكن تخرج تمشي جانبية، ضربة مرمى لصالح شبيبة القيروان، وفي التنفيذ الحارس سليم أرباعي. تقريبا مباراة ما شاهدناش فيها برشا فرص، ما زلنا حتى الدقيقة الآن 14 من الشوط الأول لم نشاهد فرص لا من شبيبة القيروان ولا من نجم المتلوي. أكيد مع مرور الوقت أكيد أنه شبيبة القيروان معني أكثر بالنتيجة، أكيد أنه باش يحاول أنه يهاجم ويسجل أهداف اللي باش ينتصر في هذه المباراة وينتظر مباراة ملعب رادس. تمشي الكرة ترجع من سيسي مدافع شبيبة القيروان، سيسي يرفع كرة عالية في اتجاه كانو يطلع لكن أمامه البحري مدافع نجم المتلوي يرجع الكرة، تمشي الكرة في اتجاه إسلام القاسمي، يطلع معها لاعب وسط ميدان شبيبة القيروان كاميرا وتخرج الكرة، رمي التماس لنجم المتلوي يمشي في التنفيذ أسامة البحري. أسامة البحري يستعد لتنفيذ رمية التماس، أكيد باش تكون طويلة، يطول الكرة في اتجاه حمزة المنصري، يطلع بالراس حمزة المنصري، تمشي لكن دفاع شبيبة القيروان عن طريق يوسف حاجي رجع الكرة وترجع إلى منطقة وسط الميدان لنجم المتلوي. هذه فرصة خطيرة لنجم المتلوي، حمزة المنصري والحارس سليم الرباعي. الحارس سليم الرباعي كان أمام نبي سيلا، تمكن من الكرة لكن الحكم يعلن عن تسلل لصالح شبيبة القيروان في التنفيذ سليم الرباعي. تقريبا حاليا بتعادل الأولمبي البيجي في ملعب رادس وتعادل في ملعب المتلوي بين نجم المتلوي وشبيبة القيروان، نلقوا أنه أولمبي البيجي هو اللي مازال في الرابطة المحترفة الأولى وشبيبة القيروان تنزل إلى الرابطة المحترفة الثانية. تمشي الكرة محمد ريال الحمروني، تتقص له من نبي سيلا، يرفع الكرة طويلة في اتجاه شريف بوديان، شريف بوديان وتخرج الكرة تماس لصالح نجم المتلوي. حيدر أدركنا الدقيقة 16 من الشوط الأول والنتيجة لازالت متعادلة 0-0 بين نجم المناجم نجم المتلوي والشبيبة الرياضية القيروانية. يمشي البحري في تنفيذ التماس، يلعب تماس طويل في اتجاه حمزة المصري لكن دفاعات شبيبة القيروان ترجع الكرة، تمشي إلى يوسف حاجي، يوسف حاجي طويلة في اتجاه أوغبا لكن تتقص من دفاع نجم المتلوي وترجع الكرة في منطقة وسط الميدان عن طريق كاميرا لاعب شبيبة القيروان. يمشي الكرة في اتجاه اسكندر النفاتي، اسكندر النفاتي إلى يوسف حاجي، يوسف حاجي يتقدم ويعمل عليه نبي سيلا مخالفة، الحكم نضال الطيف يعلن عن مخالفة لصالح شبيبة القيروان يمشي في التنفيذ.

0: تنفيذ كابتن الفريق اسكندر النفادي مع صعود مدافعي شبيهة القيروان. اكيد ان المدافع سيسي طويل القامة، الحكم يوخر في جدار نجم المتلوي، جدار اللي متكون من لاعب واحد نبي سلا. التنفيذ يمشي محمد ريان الحمروني واسكندر النفاتي. ننتظر اذا كان سيكون التنفيذ ثنائي او احد اللاعبين. تقريبا كل لاعبي نجم المتلوي في مناطق 18 متر نتاعهم. يمشي اسكندر النفاتي يلعب، يوزع الكره في 18 متر ويطلع حمزه بن شريفية، يرجع الكره وترجع للاعب كانو يلعب كره طويله، لكن حمزه بن شريفية والحكم يعلن على 55 لصالح نجم المتلوي. تتنفذ بسرعة، تمشي لياسين السلطاني، يرفع كرة طويلة في اتجاه حمزة المنصري وترجع من المدافع الغيلي سيسي في وسط الميدان، ثم ترجع من اللاعب نبي سلا، لكن تتقص منه وتمشي الكرة رمي التماس لصالح نجم المتلوي في الدقيقة 18 من الشوط الأول، مباراة الجولة الأخيرة في الرابطة المحترفة الأولى. يلعب ياسين السلطاني طويلة في اتجاه نبي سيا، لكن تترجع من سيسي، تمشي الكرة في اتجاه اللاعب إيريك كوسي، لكن تتقص من شبيبة القيروان وترجع في منطقة وسط الميدان إلى نجم المتلوي. تفعل الكرة في منطقة 18 متر والحارس سليم الرباعي يتدخل وتمشي رمية تماس لصالح نجم المتلوي قريبة من زاوية الركنية. يمشي اللاعب ياسين، يمشي اللاعب ياسين السلطاني للتنفيذ. أكيد سيكون التنفيذ طويل، يعني في منطقة 18 متر على الطريقة الإنجليزية. يلعب الكرة طويلة في اتجاه مهاجمي نجم المتلوي وترجع الكرة من كاميرا لاعب شبيبة القيروان، ثم مرة أخرى وترجع من لاعب شبيبة القيروان. تمشي منطقة وسط الميدان الكرة في اتجاه حمزة المنصري، حمزة المنصري دخل في 18 متر، يعمل كنترول أمام المدافع سيسي، يرجع نبيل سلا يرفع الكرة طويلة في اتجاه اللاعب، والحارس الحارس سليم الرباعي يتألق أمام رأسية شريف بوديان. رأسية هذه أول فرصة سامحة للتسجيل شهدناها خلال 19 دقيقة الأولى من الشوط الأول في مباراة نجم المتلوي وشبيبة القيروان. أول فرصة واضحة كانت لصالح نجم المتلوي، فرصة كانت من شريف بوديا رأسية، لكن الحارس سليم الرباعي ينقذ مرماه. حاليا اللعب متوقف، حيدر احد لاعبي نجم المتلوي ساقط على ارضية الميدان. نجم المتلوي اللي منذ صعوده للرابطة المحترفة الاولى قاعد يقدم في مواسم ممتازة خاصة على ارضية ميدانه. هذا الموسم موسم 25-26 لم ينهزم في ميدانه، عمل 5 انتصارات و9 تعادلات، بينما شبيبة القيروان خارج ميدانه كان انتصر في 3 مباريات وتعادل في 3، والبقية 8 مباريات بالتمام والكمال خارج ميدانه كان انهزم فيه. شبيبة القيروان مع المدرب طارق جراية لا يعرف الانهزام، حيدر عنده هذه المباراة الثالثة، 2 مباريات بانتصارات داخل القواعد أمام الاتحاد المنستيري الجولة الفارطة هدف مقابل 0، والجولة اللي قبلها أمام مستقبل جابس اللي نزل للرابطة المحترفة الثانية، إن شاء الله نتمنى له العودة السريعة، انتصر بزوز أهداف مقابل 0 خارج ميدانه. طارق جراية قاعد يقدم في مباريات ممتازة مع شبيبة القيروان. تمشي الكرة طويلة في دفاعات نجم المتلوي، يطلع اللاعب أوكبا يعد الكرة يوسف عاجي أو اسكندر النفاتي في اتجاه، ترجع الكرة كاميرا لاعب شبيبة القيروان في وسط الميدان. اسكندر النفاتي يرجع للمدافع سيسي يرفع الكرة الجهة اليسرى لهجوم شبيبة القيروان، لكن ترجع من البحري، رأسية من البحري تمشي في اتجاه شريف بوديا. شريف بوديا يلعب إلى حمزة المنصري، يطلع لكن سيسي يرجع الكرة، ثم اللاعب محمد أمين بن لكحل لاعب قادم من النصر الليبي من الدوري الليبي الدرجة الأولى يرجع الكرة. تعود الى الى النجمة المتلوي، تمشي كرة اسلام القاسمي، اسلام القاسمي، لكن تتقص من طرف كاميرا وتمشي الكرة في اتجاه اوكفا اللي عمل عليه ضغط محمد بن حسين، والحكم نضال بن الطيف يعلن عن مخالفة لصالح شبيبة القيروان في منطقة وسط الميدان.
1: حاليا 22 دقيقة لاعب من الشوط الأول، التعادل السلبي بين الفريقين، بين فريق النجم الرياضي المتلوي وفريق الضيف الشبيبة الرياضية القيروانية. فريق النجم في الدقائق الأخيرة يحاول يضغط ويوصل إلى مرمى سيمر الرباعي، وفريق الشبيبة اللي يلعب 4-1 4-1 باقي يعتمد على الكرة الطويلة وعلى هجمة المعاكسة السريعة خاصة على الجهة اليسرى، كرة طويلة تمشي في يد الحارس بن شريفية بسرعة يلعب الكرة، لا الحكم يقول مخالفة، يرجع إلى مخالفة فتنفيذ حمزة بن شريفية، تنفذ كرة تمشي لليمين ترجع لليسار السلطاني بن شريفية طويلة وسط الميدان حمزة النصر، حمزة النصر ترجع كرة عن طريق الظهير رئيس لفريق الشبيبة يوسف غريب، يوسف غريب يتسرى من الجهة اليمنى يحاول يوزع تخرج كرة في التماس، تماس لفئة النجم الرياضي بن متلوي قريبة لسوي الركنية في مناطق النجم الرياضي بن متلوي، تمشي الكرة لمحمد بن حسين محور دفاع النجم بن متلوي ليطوي الكرة، ترجع الكرة لفايت النجم الرياضي بن متلوي المخالفة في منتصف منطقة النجم الرياضي بن متلوي، تتنفذ عن طريق محمد بن حسين في منطقة الجزاء، تمشي كورة 5.50 متر لفايت الشبيبة القيروانية، 5.50 متر ضربة مرمى للشبيبة بعد 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول عفوا، والتعادل السلبي بين الفريقين. شبيبة القيروان الأقدام موجودة في ملعب المتلوي لكن العقول في رادس، طبعا شبيبة تنتصر وتنتظر، نجم الرياضي المتلوي مباراة لتحسين الترتيب وكذلك حتى لا ينهزم فوق أرضية ميدان، وهذه هجمة من الجهة اليسرى عن إيريك كوسي، إيريك كوسي بسلاح وسط الميدان اللاعب البحري، مازالت الكرة في عاصفة فريق النجم تتقص وترجع هجمة معاكسة سريعة للشبيبة عن طريق اللاعب عبد الله كانو، عبد الله كانو من الجهة اليسرى يسدد وتخرج الكرة، ترجع كرة في حوزة الشريفية، تمشي كرة لليسار لليمين الجهة اليمنى للنجم الرياضي من جهة دكة البدلاء، تتقص عن طريق الدفاع وترجع الكرة لقائد الفريق للنفاتي اسكندر النفاتي قائد فريق الشبيبة القيروانية، ترجع كرة في وسط الميدان تمشي لكانو أو كاميرا شريف كاميرا شريف كاميرا، ترجع كرة لورا سيسي بانغولا سيسي سيسي تمشي لغريب أو يوسف غريب، يوسف طويلة في اتجاه شكون للجهة اليسرى هنا غريب يرفع كرة في منطقة الجزاء والدفاع يتدخل
2: بناني.
1: نعم
2: الترجي يتقدم في النتيجة على حساب فريق اتحاد بنغاديان في دقيقة 38 نلعبوا في 41 دقيقة لعب منذ بداية المقابلة، ونادي صفاقسي يضيف الهدف الثاني على النجم الساحلي 2-0، مازلنا ننتظر الأهداف في رادس بين الإفريقي والأولمبي البيجي، نادي الإفريقي في الحقيقة يضغط منذ بداية المباراة تقريبا نحكو على 25 دقيقة لعب 25 ثانية توا منذ بداية المواجهة. بالنسبة لهدف الترجي سجله حمزة رفيع، عمر بن علي سجل الثنائية في لقاء سي اس اس والنجم الساحلي لنادي صفاقسي، وابراهيم سويسي سجل هدف التقدم للاتحاد المنسيلي دقيقة 5، نلعب في 38 دقيقة لعب كما ذكرنا بين الاتحاد المنسيلي ومستقبل سليمان، نرجعكم
1: شكرا حيدر. كملوا ركنية مع الشفاء تسبب القروال وتجمع كبيرة من مرمى الحارس حمزة بن شريفية تنافس القائم الأول وترجع كورة بالرأس وترجع لنفس اللاعب النفاتي يحاول يرفع لكن يدخل الدفاع وتخرج كورة ترجع كورة حمزة بن شريفية مط الكورة أمامه تمشي أمامية تمشي للجهة اليمنى وين أسامة البحري أسامة البحري يرفع كورة في اتجاه اللاعب نبي سيلا نبي سيلا لكن الدفاع موجود وترجع الكورة في حوض فريق الشبيبة القروانية من الجهة اليسرى كما ذكرت منذ البداية فريق الشبيبة يحاول يمر من الجهة اليسرى في كل مرة خاصة عن طريق اللاعب عبد الله كانو والحمرون الموجودين في الجهة اليسرى أرجع كرة لوسط الميدان اللي يحاول يتعدى حمروني يمشي يحاول يلقى المساعدة من زميله كانوا ترجع كرة طويلة من السلطان أو العفو البحري وكرة ترجع بالرأس من دفاع فريق بانجو بانغالي سي لاعب هو محور دفاع الشبيبة القروانية تخرج الكرة لتمثيل فائدة الشبيبة على مستوى الميدان ترجع براس على طريق سي تمشي لشريف كاميرا شريف كاميرا هو أوبا يتقص الكرة ويسترجعها فريق الشبيبة بسرعة وكرة طويلة تمشي لليمين تمشي للكابتن كابتن النفاتي في كل مرة يقوم بالمعاضة للخط الأمامي من الجهة اليمنى توزع الكرة وتخرج هاي كرة ركنية لفيت الشبيبة على يسار حارس بن شريفية حاليا أدركنا دقيقة 29 من الشوط الأول النتيجة التعادل السلبي بين فريقين بين فريق نجم المتلوي وشبيبة القروان في التنفيذ اسكندر نفاتي في تنفيذ هذه الركنية على يسار الحارس حمزة بن شريفية جهة المدار الرئيسي تتنفذ في القائمة الثانية كورة كانت قريبة للقائم للمرمى لكن كان خرج البارة 55 اللي في عيد النجم الرياضي بالمتاول مباراة كما ذكرنا أدركت حاليا دقيقة 30 من الشوط الأول التعادل السلبي بين نجم المتلوي وشبيبة القروان.
0: إذن أعزائنا المستمعين الدقيقة 30 من الشوط الأول في مباراة ملعب المتلوي بين نجم المتلوي وشبيبة القروان والنتيجة لا زالت تعادلة 0-0 بين الفريقين. كما ذكرنا في أول المباراة أن شبيبة القروان هو المعني أكثر بنتيجة هذه المباراة وثم إصابة للاعب شبيبة القروان إن شاء الله لباس يدخل الطاقم الطبي لشبيبة القروان لإسعاف اللاعب. شبيبة القروان أعزائي المستمعين وزميلي حيدر كانت تحصلت على الدوري التونسي في موسم 76-77 وقتها كانوا أبرز اللاعبين في شبيبة القيروان خميس العبيدي منصف وردة منصف وردة فعلا جمال طياش مع المدرب اليوغوسلافي حيدر مدرب اليوغوسلافي دراغان وكان سنة 1993 وصيف الدوري التونسي يعني تقريبا فريق بتتويجاته فريق شبيبة القيروان اللي يستحق أن يكون متواجد في الرابطة المحترفة الأولى مدرسة كروية كبيرة أنجبت عديد اللاعبين زودت المنتخب الوطني بعديد اللاعبين الممتازين كذلك نجم المتلوي فريق عريض تأسس سنة 1950 فريق ينشط في مدينة منجمية مدينة المتلوي قاعد يقدم في مواسم ممتازة في الرابطة المحترفة المحترفة الأولى، مرت عليه عديد اللاعبين الممتازين، ومنذ صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى لا زال نجم المتلوي يؤكد في قوة هذا الفريق وقوة جماهيره والدعم الجماهيري الكبير اللي قدموه جماهير المتلوي. هم حاضرين بأعداد غفيرة اليوم لمشاهدة مباراتهم، رغم أن مباراة يعني عادية بالنسبة لهم، نهاية موسم. تترفع الكرة في دفاعات نجم المتلوي، ترجع من البحري، يطلع كانو لكن تتقص له من إسلام القاسمي والحكم نضال بالطيف يعلن عن مخالفة لصالح إسلام القاسمي. يمشي الحارس حمزة بن شريفية لتنفيذ المخالفة. حمزة بن شريفية هذا الحارس الممتاز اللي قدم موسم كبير مع نجم المتلوي، 15 كلين شيت هذا الموسم، حارس ممتاز جدا، أكيد منتظر لربما يكون ضمن قائمة المنتخب الوطني. تمشي الكرة في اتجاه حمزة المنصري، لكن محمد أمين بن لكحل يدخل. محمد أمين بن لكحل قادم لشبيبة القيروان من البطولة من الدوري الليبي. محمد أمين بن لكحل لاعب تكون في نجم المتلوي ولعب في عديد الفرق من نادي الصفاقسي اتحاد بن قردان. ويمشي اللاعب البحري في تنفيذ التماس. تماس سيكون أيضا على الطريقة الإنجليزية، طويلة في منطقة 18 متر، ويطلع المدافع سيسي يرجع الكرة، ثم إسلام القاسمي تسديدة والكرة عالية. تمشي الكرة عالية، إسلام القاسمي يعمل تسديدة لكن كانت عالية، و 5.50 لصالح شبيبة القيروان في التنفيذ. الحارس سليم الباي ويبدو أنه باش يطول الكرة، طلب من المدافعين متاعه الصعود. سليم الرباعي يرفع الكرة في منطقة وسط الميدان لكن تخرج
2: محمد
0: رمي التماس. تفضل حاتم.
2: سمحني، طبعا عبيت نعطي النتيجة. نادي صفاقسي يضيف الثالث 3-0 على النجم الساحلي. بونط علي معلوم من ضربة جزاء 45، نتيجة ثقيلة نوعا ما لنادي صفاقسي على حساب النجم الساحلي في المهيري. فراس شواد ضيع فرصة، يعني فرصة كبيرة للنادي الافريقي، وجه لوجه مع الحارس وأشرف كرير، ويتصدى حارس المغربي الباجي كما ذكرنا. في رأس شوات ضيع فرصة لا تهدر في الحقيقة. مناشنا يمكن في رأس شوات يمر بفترة فراغ، لأنه مليناش برشا في مباراة الدربي، وزاد اليوم ضيع يعني فرصة كما ذكرنا كبيرة وجه لوجه، يعني الشبكة فارغة إن صح التعبير. أشرف كرير يتصدى ويخلي النتيجة على حد. دونك واحد بلاش للترجي على حساب اتحاد بن قردان في ملعب 7 مارس بن قردان. الترجي متقدم 3-0 للسي اس اس على حساب النجم الساحلي، والاتحاد المنصري متقدم على مستقبل 2-0، اهداف مقابل 0، وصفر بين الكلوب والاولمبيا الباشي. تفضل محمد.
0: شكرا زميل حيدر على النتائج الفورية للجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى. نلعب في الدقيقة 34 من الشوط الأول، والنتيجة لازالت متعادلة 0-0. وديما نذكروا أن بالنتائج الموجودة شبيبة القيروان هي اللي تغادرنا للرابطة المحترفة الثانية. ننتظر بقية المباريات واستكمال المباريات. تقريبا مخالفة لصالح النجم المتلوي تترفع في دفاعات شبيبة القيروان، وترجع من المدافع محمد أمين بن لكحل، تمشي للاعب البحري في اتجاه حمزة المنصري اللي يطلع بالراس، يطلع معه يوسف عزيز ورجع الكرة، ومحمد أمين بن لكحل يرفع الكرة في اتجاه أقضاء اللي كانت تتقص من محمد بن حسين دفاعات نجم المتلوي. يمشي إسلام القاسمي يطلع، ويطلع معها لعب أمين زيري لعب شبيبة القيروان، وتخرج الكرة رمي التماس لصالح نجم المتلوي. يمشي كالعادة في التنفيذ اللاعب البحري. تقريبا نقص نسق المباراة، يعني لم نشاهد عديد الفرص ما عدا فرصة واحدة كانت لصالح نجم المتلوي عن طريق اللاعب شريف بوديا، لكن الحارس يتمكن من الكرة، وهذه تمريرة من اللاعب بوديا لكن تتقص من دفاعات شبيبة القيروان، وترجع الكرة لنبيل سيلا يرفع الكرة، لكن دفاع عن طريق سيسي مدافع شبيبة القيروان المدافع الغيني يرجع الكرة، ويمشي اللاعب محمد بن حسين في دفاع نجم المتلوي، تخرج الكرة ضربة تماس لصالح شبيبة القيروان، في التنفيذ يمشي اللاعب الغيني سيسي مدافع شبيبة القيروان اللي كان سجل هدف الانتصار أمام اتحاد المنستيري عن طريق ضربة جزاء في الوقت الضائع، وهي اللي رجعت شبيبة القيروان في الواجهة والصراع من أجل البقاء مع أولمبي البيجي. تمشي الكرة رمية التماس لصالح نجم المتلوي باش ينفذها أكيد اللاعب الظهير أيمن لنجم المتلوي أسامة البحري. أسامة البحري نفذ تماس طويل في اتجاه بوديان، تمشي الكرة لحمزة المنصري، وكالعادة تتقسم الدفاع شبيبة القيروان طويلة في وسط الميدان، يمشي ياسين السلطاني، ياسين السلطاني تتقص من اللاعب يوسف حاجي، يوسف حاجي في اتجاه أقبا، وأقبا يسقط في وسط الميدان، والحكم نضال بالطيف يعلن عن مخالفة لصالح شبيبة القيروان. حيدر أدركنا الدقيقة 37 من الشوط الأول والنتيجة لازالت متعادلة بين نجم المتلوي وشبيبة القيروان.
1: تبع المخالفة اللي فيت الشبيبة جماعة كبيرة أمام مرمى الحارس حمزة بن شريفية، مخالفة تبع تقريبا 35 متر على مرمى الحارس بن شريفية، تتردد بالعمق ودفاع يدخل الكرة من مناط وترجع لجنة معاكسة في النجم، لكن تتقص مرة أخرى ترجع للشبيبة والخطر أمام حمزة بن شريفي ويدخل محمد بن حسين مرة أولى ومرة ثانية وتكرة من مناط وترجع الكورة أمام كانو، كانو كورة تتعدى ما يمسها حتى لاعب ويرجع عن طريق أوكبا، أوكبا مازال خطر أمام مرمى النجم الرياضي بالمتوي، ترجع كورة على مسار 16 متر 50 تزيد قوية تصطدم بالدفاع ثم تزيد ثاني وتخرج الكرة معادية القائم الأيمن للحارس حمزة بن شريفية. ضغط كبير على دفاع فريق النجم الرياضي في الدقيقة الأخيرة تقريبا 3 أو 4 تسديدات متتالية، لكن الدفاع كان متماسك، الجمهور تفاعل معها وصفق لهذه الهجمة اللي فادت الشبيبة. ترجع كورة بحوز فريق النجم الرياضي في وسط الميدان، تمشي للجهة اليمنى عن طريق المسكين، المسكين يرفع كورة في اتجاه نبي سيلا، نبي سيلا اللي قبله سيسي، سيسي ترجع كورة عن طريق القاسمي، القاسمي ياسمي تمشي لشريف بوديان، هو اللاعب محمد ديامي، محمد ديامي يرفع كورة للجهة اليسرى لريك إيكواسي، ولكن الكورة تخرج في التماس، التماس لفايدة النجم الرياضي المتوي. فالتنفيذ السلطاني ظاهر رئيس لفريق النجم الرياضي المتوي على الطريق الإنجليزية، تماس من جهة المدارج الرئيسية، تماس كل اللاعبين في منطقة الجزاء للشبيبة تنفذ ويدخل الشبيبة وترجع كورة أمام محمد ديامي، حاول يرفع كورة في منطقة الجزاء لكن الدفاع مرة أخرى يدخل يبت كورة من هناك وترجع عزمة معاكسة من الجهة اليسرى للشبيبة، ولكن السلطاني هو أسامة البحري موجود. ترجع كورة لحمزة بن شريفية، حمزة بن شريفية، حمزة بن شريفية مطت كورة، مطت كورة أمامه حمزة بن شريفية، تمشي كورة لليمين السلطاني البحري، البحري تقص على طريق الشبيبة ترجع هذه المعاكسة للشبيبة، لكن الكرة ترجع في الوراء، ترجع سيسي، سيسي يحاول يمر الكرة في اتجاه النفات اسكندر، اسكندر يحاول يتعدى تتخص الكرة محمد ديامي، محمد ديامي يعكس الكرة لفئة النجم الرياضي المتو ويتحصل على المخالفة، مخالفة النجم الرياضي المتو على مستوى وسط الميدان، مخالفة ثم الانذار الاول لإريك قصير، الانذار الثاني لاعب من الشبيبة يظهر لي اسكندر نفاتي، طقس مغيم اليوم تحلو فيه اللعبة، تحلو فيه مداعبة الجد المدور، والمخالفة في التنفيذ بن حسين مسكيني تتنفذ بالعمق في منطقة الجزاء، إريك قصير قبل دفاع سيسي سيسي عكس الهجمة تمشي للسلطان القاسمي القاسمي زاد الكرة في وسط الميدان مرة أخرى القاسمي تمشي في اتجاه اللاعب كواسي من الجهة اليمنى تخرج كرة ما يخلطش تخرج كرة لفائدة الشبيبة القروانية. أدركنا دقيقة 41 من الشوط الأول التعادل السلبي بين الفريقين بين فريق النجم الرديمتاوي وضيفه شبيبة القروان. نعرف شبيبة القروان تصارع من أجل البقاء مباراة هامة بالنسبة لها. هذا كورة في وسط الميدان ترجع طرف القاسم لكن الحكم صفر مخالفة مخالفة للنجم المزور منتصف الميدان التنفيذ شريف بوديار شريف بوديار
2: شريف بوديار
1: نعم
2: ذكرنا بالتوقيت
1: حاليا أدركنا دقيقة 42 من الشوط الأول نتيجة التعادل السلبي بين نجم المتوي وضيفه شبيبة القروان.
2: شكرا لك يعطيك الصحة. نهاية الشوط الأول في لقاء اتحاد بن قردان والترجي الذي تونسي بتقدم الترجي هدف مقابل صفر بونتو حمزة في دقيقة 38. نهاية الشوط الأول في لقاء نادي صفاقسي والنجم الساحلي 3-0 تقدم السي اس اس هدف عمر بن علي ثنائية دقيقة الأولى 28 وبيلنتي من علي معلول دقيقة 45 0-0 إلى حد الآن في 42 و43 دقيقة لعب بين نجم المتلوي والجي اس كا. ونهاية الشوط الأول تقدم الاتحاد المنصرة حساب مستقبل سليمان هدف مقابل صفر هدف إبراهيم السوسي في الدقيقة 5 مع بداية المباراة. الآن موعد مع قصة الأخبار وموجز الخامسة مساء من تقديم زميلتنا هيفا الوسائل من جديد. هيفا مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر تحية طيبة لك ولكل السادة المستمعين.
4: 31-37-67-33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك ابتي رايك وقول ما يشغلك على 31-37-67

0: الخميس مساء على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر وفي إطار تنفيذ برنامج التمكين الاجتماعي للأسرة، انتظمت اليوم بدار الشباب توزر دورة تدريبية حول الآليات النفسية والاجتماعية للوقاية من العنف وترسيخ ثقافة الحوار لفائدة إطارات الطفولة والإطارات التربوية من قيمين وأساتذة. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين تنظيم قافلة صحية مجانية يوم السبت الموافق للسادس عشر من مايو بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين في اختصاصات الجهاز التنفسي والحساسية، وبالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والجمعية التونسية للطب العام والعائلية. من المنتظر أن ينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من مايو على قفص المدينة والجيتنا وحي بالشاوش والعسالة والدوالي وحي الشريف، وذلك نظرا لأشغال الصيانة وإصلاح الشبكات الكهربائية التي ستقوم بها مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة. قال الخبير والمستشار في المالية العمومية وحوكمة المؤسسات أحمد بن خضر خلال حضوره على موجات الإذاعة الوطنية اليوم إن القطاع غير المنظم يسيطر على أكثر من 50% من المبادلات داخل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية وفق دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول تأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. انضمت تونس ممثلة في الجمعية التونسية للبيولوجيين والتقنيين رسميا منذ بداية شهر مايو الجاري إلى عضوية الاتحاد الدولي لعلوم المختبرات الطبية التابع لمنظمة الصحة العالمية، لتكون بذلك الممثل الوحيد لتونس ضمن هذا الهيكل الدولي وفق ما أكده رئيس الجمعية خليل عتيق. أخيرا أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم التوصل إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثي لتبادل المحتجزين، وصفتها بالأكبر منذ بدء ملف تبادل الأسرى في البلاد. نهاية الموجز الإخباري، عودة إليك حيدر في بين الملاعب.
2: شكرا لك. كيف نتقابل مع قسم أخبار في نشرة السادسة الآن؟ نرجع طبعا لبين الملاعب ومباراة نجم المتلوي والشوط الأول مع الشبيبة القيروانية. نذكروا أصفار الحدرين 46 دقيقة لعب بناني ومحمد رياحي. تفضل.
3: نلعب في الدقيقة الأخيرة من دقيقتين لأضافة من الحكم، والنتيجة على حالة 0-0 بين نجم المتلوي وشبيبة القيروان. هي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، دائما يبقى الوقت الرسمي لدى الحكم. كوا في حوزة فريق الشبيبة، مباراة مازالت متواصلة في الدقيقتين المبدلتين لأضافة من الحكم حمد الطيف، وهجمة من الجهة اليسرى لفائدة الشبيبة، لكن يدخل البحري ويبدو كرة من مناطقه تمشي ريكواسي تقص الكرة عن طريق لكح اللي تخرج الكرة مخالفة لفائدة النجم الرياضي المتلوي في منتصف منطقة الشبيبة من جهة المدارس الفرعية من جهة دكة البدلاء، مخالفة تبع تقريبا 35 متر على مرمى الحارس سليم الرباعي حارس مرمى الشبيبة. كرة في منتصف منطقة الشبيبة من الجهة اليمنى للنجم الرياضي المتلوي في التنفيذ شريف بوديان. شريف بوديان في تنفيذ هذه المخالفة في اللحظات الأخيرة تتنفذ في منطقة الجزاء، والدفاع يدخل وترجع كرة أمام حمزة المنصري يحاول يتعدى والدفاع يدخل وخرج الكرة في التماس. وفي هذه الآن بالضبط الحكم يعلن على نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل بين النجم المتلوي وشبيبة القيروان. شكرا وإلى اللقاء في الشوط الثاني إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة بنيني عمري. شكرا محمد رياحي. نهاية الفترة الأولى من لقاء نجم المتلوي الشبيبة القيروانية نتيجة التعادل السلبي، نفس النتيجة في رادس بين نادي الأفريقي والأولمبي البلجي. الترجي متقدم في الشوط الأول على الاتحاد الرياضي ببنغردين في بنغردين 1-0. نادي صفاقسي متقدم في ملعب طيب المهيري على النجمة الساحلي 3-0 في الشوط الأول، والاتحاد المنسيري في الشوط الأول متقدم على مستقبل سليمان 0-0. ونهاية الفترة الأولى في ملعب رادس بين الأفريقي والأولمبي البيجي على نتيجة التعادل 0-0. مستمعينا طبعا نلتقي بكم إن شاء الله في الأشواط الثانية والشوط الثاني من مباراة النجم الرياضي المتلوي والشبيبة القيرواني.

0: المخرج صابر سبوعي يتوج في مهرجان مساكن لفيلم التراث. المصور عبدالله الغريسي يفوز بجائزة مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. الرواية الجديدة للكاتبة أمل حمدي. الكشافة التونسية فرع المظيلة والاستعدادات للمة الوفاء. مساء الأنس اليوم من 6 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: الكلمة لي
2: النقل بالنسبة للمدارس خاصة مع التوز أكثر من مرة نحب نروح ويبدأ ضروري نروح وإلا ضروري نمشي يبدأ عندي موعد مع الطبيب ولا حاجة نمشي من هنا باش ندخلك على بلاصة واحدة ما يدخلش وأكثر من مرة نخلص بلاصتين نخلص حتى ثلاثة
3: يا تكري كره يا تمشي في الامبولانس تقدم تلوحة في تمغز معناها تقول له هي روحني يقولك لا علاش معلقها الرخص ينحي أخي
4: نجاح الناشي قمزة حرفية في اللباس التقليدي ورئيس جمعية النساء الحرفيات في قفصة عندنا إشكالية في التسويق عندنا إشكالية في الموقع عندنا إشكالية في عرض المنتجات وين باش نعرضوا معناش دار ما نقولش دار حرفيين أعطونا موقع نحبوا موقع اللي نجموا نعرضوا فيه يوميا يوميا بلاصة أي وين نجموا نسوقوا وين نجموا رو منتوج قفصة لا يعلى عليه بكل فخر
1: الكلمة لي
0: فرق جمعيات مقابلات رهانات
5: شكرا شكرا
0: تتويجات خليك سبور مع إذاعة قفصة.

0: بين الملاعب.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا عبر إذاعة جبسة وبرنامج بين الملاعب، عودة لنقل مباراة النجم المتلوي وشبيبة القيروان. نذكر الشوط الأول 0-0 مع انطلاقة اللقاء لفرادس بين الأفريقي وأولمبي بيجي، انطلق الآن. نذكر مقابلة ضم الزوز انطلقوا في نفس التوقيت لكن بتأخير تقريبا بربع ساعة كاملة، لكن

0: القيروان. نذكروا بتشكيلة الفريقين حيدر، تشكيلة الفريق ضيف الشبيبة الرياضية القيروانية، في حراسة المرمى سليم الرباعي، محمد أمين لكحل، يوسف أزيب، يوسف الحاجي، بنغالي سيسي، اسكندر النفاتي، شريف كامارا، عبد الله كانو، محمد ريال الحمروني، أمين زيري، وأقبا. احتياطي هو شبيبة القيروان، محمد عزيز البجاوي كحارس مرمى، إياد بن حسين، حمدي البقلوطي، يحيى المطيري، حمزة العقربي، سلمان الأخضر، إدريس ليوان، فراس السلامي، وأحمد عامر. بالنسبة لتشكيلة نجم المتلون، في حراسة المرمى كابيتانو حمزة بن شريفية، أسامة البحري، فارس المسكيني، ياسين السلطاني، محمد ديامي، إسلام القاسمي، شريف بوديا، إريك كواسي، محمد بن حسين، نبي سيلا، حمزة المنصري. في بنك الاحتياط الصادق يدعس كحارس مرمى، رائد الفادع، إسماعيل هرماس، باسم حاجي، بنقوراء عبد الله، ياسين بخريس، سهير بعوني، جوهر ديناري، نانا برادون. تقريبا حيدر انطلاقه الشوط الثاني الدقيقه الثالثه، والنتيجه كما ذكرنا نتيجه الشوط الاول والتعادل السلبي 0-0. شاهدنا كانت فرصه لنجم المتلوي عن طريق اسلام القاسم بالراس تخرج عاليه وتمشي ضربه مرمى لشبيبة القيروان.
1: اشهار. علاش كل ما نسألك على بون بلان ولا فريات تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفريات الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي تجس ماكسيت. مالا جس ماكسيت وقول لي ايش لقيت
1: عندك اورانج. اشهار.
3: عودة إذا مستمعينا لي بين ملاعب، نرجع لكم محمد الرياحي وبنين معامل فاث.
0: شكرا حيدر. الدقيقة 4 من الشوط الثاني والنتيجة لازالت تعادل 0-0 بين نجم المتلوي وشبيبة القيروان. ونذكروا أن بهذه النتيجة التعادل السلبي ونتيجة التعادل السلبي في ملعب رادس بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي، حاليا الأولمبي البيجي في الرابطة المحترفة الأولى، تمشي الكرة وسط الميدان عن طريق اللاعب بيبيان، تمشي على الجهة اليمنى لنجم المتلوي وتخرج الكرة رمي التماس لصالح شبيبة القيروان. إذن الدقيقة 5 والنتيجة لازالت 0-0. يمشي يوسف عزيز في تنفيذ التماس طويلة في اتجاه محمد ريان الحمروني وتتقص من نجم المتلوي فارس المسكيني، تمشي الكرة للاعب بودا، ترجع الكرة لصالح نجم الرياضي المتلوي هجوم لكن تتقص من سيسي مدافع شبيبة القيروان، وترجع الكرة الثانية لنجم المتلوي عن طريق اسلام القاسمي، اسلام القاسمي في اتجاه البحري يلعب مع ترابلسي يرفع الكرة وترجع عند اسلام القاسمي يلعب مع البحري يرفع الكرة وتصطدم بمدافع شبيبة القيروان الظهير الايسر يوسف عزيب وتمشي ركنية لصالح نجم المتلوي، ركنية جي على يسار الحارس سليم الرباع. يمشي تقريبا كل لاعبي شبيبة القيروان في مناطقهم وكذلك صعود لمدافعي نجم المتلوي، يمشي ياسين السلطاني في تنفيذ الركنية ينفذ على مستوى القائم الأول، يطلع حمزة المنصري بالرأس والكرة فوق العارضة تمشي رمية 550 لصالح شبيبة القيروان. تقريبا شوط أول حيدر لم نشاهد الكثير في هذه المباراة، كانت مباراة معناتها لا وجود لفرص لا من شبيبة القيروان ولا من النجم الساحلي. تقريبا لاعبي النجم بالمتلوي عفوا نجم المتلوي الأقدام في الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى، ولا أقول أكيد يوم الأحد في مباراتهم أمام الترجي الرياضي التونسي مباراة الكأس اللي أكيد أنه يسعى فريق نجم المتلوي للذهاب بعيدا في هذه المسابقة. وكان صرح مدرب نجم المتلوي عماد بن يونس أن مسابقة الكأس تهمه برشا ويحاول أنه يمشي لما لا إلى النهائي والفوز بالكأس. تمشي الكرة في وسط الميدان لصالح نجم المتلوي عن طريق

0: اللاعب كواسي تمشي في اتجاه البحري لكن تتقص من دفاع شبيبة القيروان وتمشي الأقبا حامل القميص رقم 11 شبيبة القيروان يلعب مع كانو تتقص من وسط ميدان النجم الساحلي. كانت تقريبا في ظهر نجم المتلوي عفوا حيدة كانت تقريبا في ظهر مدافعي نجم المتلوي لكن تتقص الكرة وتمشي رمية التماس لصالح شبيبة القيروان.
1: 7 دقائق لعب حاليا في الشوط الثاني، التعادل السلبي بين فريق النجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان. شبيبة القيروان في هذا الشوط الثاني تلعب تقريبا بالبلوك با، بينما فريق النجم المتلوي تخلى بقوة في هذا الشوط الثاني دون مقدمات وحاول الضغط على دفاع فريق الشبيبة وهدد مرمى الحارس السيم الرباعي في أكثر من مناسبة في هذا الشوط الثاني اللي دخلها بقوة فريق النجم الرياضي المتلوي، ولكن التجسيم ما زال غايب إلى حد الآن. فريق النجم الرياضي المتلوي كما ذكر محمد يحاول باش يمشي بعيد في هذا في مباراة الكأس، نعرفوه في موسم 74 وصل الدور النصف النهائي، إن شاء الله المرة هذه يوصل دور النصف النهائي أو أكثر، لكن المباراة صعيبة تبقى أمام الترجي الروسي يوم الأحد القادم في ملعب المتلوي. طبعا حيدر باش تحضرها حول الله. حارس لاعب من النجم المتلوي مصاب ويتلقى في الإسعافات حاليا،
0: حارس حمزة بن شريفية.
1: حارس حمزة بن شريفية حارس مرمى النجم الرياضي المتلوي اللي يتلقى في الإسعافات، الحارس الوحيد اللاعب الوحيد اللي يتلقى الإسعافات داخل الميدان، ومازال يتلقى في الإسعافات حارس النجم الرياضي المتلوي حمزة بن شريفية. شاهدوا الحارس الثاني يقوم بالحركة الإحمائية وهو الصادق يدعس، من السلامة لحمزة بن شريفية حارس مرمى النجم المتلوي وقائد الفريق. حاجتنا به المباراة القادمة أمام الترجي الرياضي التونسي إن شاء الله يقوم لباس حمزة بن شريفية. مباراة مازالت متوقفة طبعا، حمزة بن شريفية
0: الحارس سليم الرباعي لأنني هو الملقى على رقيب الميدان.
1: سليم الرباعي عفوا سليم الرباعي هو في الشبيبة تلعب على يمين مترجم المدرسة الرئيسية في هذا الشوط الثاني. ما شاهد في لاعب من النجم المتلوي بقي كذلك بعد اللاعب حارس سليم الرباعي،
0: والحارس الثاني محمد عزيز البجاوي هو اللي يقوم بالعمليات الإحمائية
1: فعلا. نعرف النجم المتلوي في مرتبة مريحة بينما الشبيبة يبحث والأمل الأخير في هذه المباراة، لكن الانتصار والانتظار في انتظار مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي اللي مازالوا متعادلين إلى حد الآن. كما ذكرنا الأقدام في ملعب المتلوي والعقول في رادس. مازال الحارس تلقى في الإسعافات، نعرفوا فريق النجم المتلوي ما نزمش فوق أرضية ميدانه لموسمين، الموسم الفارط نزم في مباراة وحيدة أمام النادي الإفريقي في هذا الموسم وهذه الجولة الأخيرة إلى قبل هذه الجولة الأخيرة ما نزمش، وثم 9 تعادلات في المتلوي 5 انتصارات، وبينما الشبيبة تحتل المرتبة 14 من وفي انتظار مباراة الترجي مباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. يقوم لباس الحارس سيم الرباعي والحمد لله، نعرف سلامة اللاعبين قبل كل شيء. ترجع كرة بإسقاط كرة لفئة الشبيبة، الحكم نضال بلطيف باش يقوم بإسقاط كرة يمدها للاعب الشبيبة يستأنف اللعب، وتمشي الكرة من الجهة اليمنى عن طريق يوسف غريب وشريف كمراء، لكن لاعب من النجم المتلوي كذلك ملقى على أرضية الميدان والحمد لله يقول لاباس. ويبدو لي اللاعب ديامي يتواصل اللعب في مخالفة النجم الرياضي المتلون. فتنفذ تمشي دي بوديان إريك كواسي. إريك كواسي يحاول يتعدى يبعث المساندة يرجع للوراء ما يجدش مساندة لكن يرفع كرة أمامية في اتجاه اللاعب نبي سيلا من الجهة اليسرى والحكم صفر مخالفة لفاية الشبيبة في مناطق الشبيبة قريبة ل 16 متر و50 سيسي في إرجاع هذه الكرة بواسطة مخالفة تتنفذ طويلة بالعمق تمشي اللي هي أوكبا. أوكبا يرفع كرة بالرأس لكن الدفاع موجود ترجع كرة في وسط الميدان تمشي لليسار ما يخلطش تخرج كرة في التماس تماسي في فئة الشبيبة في منتصف منطقة النجم الرياضي من جهة دكة البدلاء تلعب كرة بسرعة ترجع للنجم الرياضي لكن الدفاع يدخل ترجع انخفض مستوى اللاعب بصفة كبيرة في هذه الدقائق الأخيرة. كرات وتمريرات مخطئة ترجع كرة بحوز فريق الشبيبة يرجع كرة للوراء تمشي لغريب يوسف غريب تخرج الكرة تماسي في هيئة الشبيبة لنفس المنطقة منتصف منطقة النجم الرياضي المتلون طويلة عن طريق اللاعب الكابتن اسكندر نفاتي أمامية مرة أخرى تخرج كرة في التماس دي الشبيبة تقريبا كل لاعبي الشبيبة يصعدوا لمنطقة الجزاء للنجم الرياضي المتلون باستثناء اللاعب سيسي وكذلك يرجع اللاعب الحاجي تنفذ كورة وتمشي الدفاع يدخل مرة أولى وترجع اللاعب النفاتي مرة أخرى يرفع كورة الدفاع يدخل بالكرة من مناطق وترجع كرة هجمة معاكسة لفئة النجم الرياضي المتلون لكن تمشي للحمروني يرفع كورة في منطقة الجزاء ويدخل ديامي هو القاسمي ترجع كرة معاكسة لفئة النجم الرياضي بالمتلوي حكم صفر مخالف للنجم الرياضي المتلوي من الجهة اليسرى السلطاني تنفيذ هذه المخالفة السلطاني خليها حارس مرماه الأشرفية في إرجاع هذه الكرة كرة بالعمق تمشي طويلة في منطقة الجزاء دخل الدفاع يعبد الكرة من مناطقه يرفع كرة كما جاءت اللاعب كانو وهجمة معاكسة لفئة فريق
2: بناني
1: الشبيبة موجود نعم
2: الأولمبي الباجي يفتتح النتيجة هدف مقابل صفر في الدقيقة 59 بوندو الأول الأولمبي الباجي هدف هيثم مبارك اللاعب السابق اللي قوى في القبصة واللاعب الحالي الأولمبي الباجي يفتتح نتيجة كما ذكرنا دقيقة 60-59 بالضبط تسجل البونتو للأولمبي الباجي وبهذه النتيجة الجي اس كا تغادر رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حينيا نحكو طبعا
1: حينيا طبعا شكرا حيدر
2: كيفاش بناني؟
1: شكرا على هذه النتيجة حينيا حيدر ومتابعة هذه اللقاءات الهامة والشبيبة أتيحت لها فرصة حاليا ولكن كرة اللاعب أوكبا كانت فوق العارضة تخرج كرة 55 في يد فريق النجم الرياضي المتلوي ترجع كرة في وسط الميدان لفاية الشبيبة الراسية تخرج الكرة لفاية النجم الرياضي المتلوي السلطاني في إرجاع الكرة السلطاني وتم تغيير في صفوف النجم الرياضي المتلوي
0: خروج ياسين السلطاني رقم 15 ودخول اللاعب رقم 14 اللاعب نانا برادون إذن خروج ياسين السلطاني من طرف اللاعب النجم الرياضي بالمتلوي ودخول نانا برادون تمشي الكرة في وسط الميدان لصالح شبيبة القيروان يطلع اللاعب ياسين بخريس يرجع الكرة ثم اللاعب نانا تمشي للجهه اليمنى، لكن محمد امين بالكحل يرجع الكره، والحكم نضال بالطيف يعلن عن مخالفه فيما لشبيبه القيروان في مناطقها الدفاعيه، يمشي اللاعب الغيني سيسي لتنفيذ المخالفه، يلعبها طويله في منطقه 18 متر، يطلع كانو بالراس في اتجاه اوكبا، لكن ياسين السلطاني يدخل ويخرج الكره، تمشي على الجهه اليسرى لنجم المتلوي عن طريق نبيل سيسا، تمشي لمحمد ديامي، محمد ديامي لنانا برادون، لعب اللي دخل مكان السلطاني، يعمل مراوغه ويرجع لوسط الميدان لإيريك، إيريك إلى محمد ديامي، محمد ديامي يعمل مراوغه في اتجاه اسلام القاسمي، اسلام القاسمي، وتمشي ضربه ركنيه، ضربة ركنية لصالح نجم المتلوي، كانت عملية ممتازة، تبادل للكرة، هجوم لنجم المتلوي، لكن دفاع شبيبة القيروان يتدخل وتمشي الكرة ركنية لصالح نجم المتلوي على الجهة اليمنى لحارس شبيبة القيروان سليم الرباعي، ويمشي في التنفيذ ياسين بوخريس، ياسين بوخريس في التنفيذ الركنية، كل لاعبي الشبيبة في الدفاع وكذلك كل لاعبي نجم المتلوي في 18 متر للشبيبة، ترفع الكرة في القائم الثاني عالية، يطلع حمزة المنصري بالراس وسيسي مدافع شبيبة القيروان يرجع الكرة، تمشي الكرة في اتجاه محمد ريال الحمروني، محمد ريال الحمروني، محمد ريال الحمروني، محمد ريال الحمروني، محمد ريال الحمروني يتقدم، والدفاع بالدفاع عن طريق المسكيني، وتمشي ترجع لأوكبا لعب شبيبة القيروان، وتتقص مرة أخرى من اللاعب كواسي، وترجع في اتجاه لشبيبة القيروان في منطقة وسط الميدان، يسدد كرة قوية، والحارس حمزة بن شريفية سهلة في دين الحارس حمزة بن شريفية، كانت تسديدة عن طريق اسكندر النفاتي، تسديدة لكن الحارس حمزة بن شريفية الحارس المتألق لنجم المتلوي يرفع كرة عالية في اتجاه وسط الميدان، يطلع المدافع محمد ميل، يطلع معها نانا برادون لاعب نجم المتلوي، وتمشي الكرة لصالح الحارس سليم الرباعي حارس شبيبة القيروان، وثم إصابة للاعب شبيبة القيروان إن شاء الله لباس، إصابة تعرض لها إثر صعود مع لاعب البديل نانا برادون لاعب نجم المتلوي، إذن دخول الطاقم الطبي لشبيبة القيروان، حيدر تقريبا بهذه النتائج، يعني أولمبي البيجي منتصر في رادس، والنتيجة هنا لازالت تعادل 0-0 في 20 دقيقة لعب من الشوط الثاني، إذن الأولمبي البيجي يكون هو المتواجد حاليا في الرابطة المحترفة الأولى، بينما شبيبة القيروان بهذه النتيجة ونتيجة رادس هو اللي غادر الرابطة المحترفة الأولى، ونحكو حيدر أكيد أنه ما زالت المباريات، ما زلنا يعني حيني، هذا ترتيب حيني، يعني أنه شبيبة القيروان في الرابطة الثانية والأولمبي البيجي في الرابطة الأولى، والحكم يطلب من اللاعب يوسف عزيب استئناف اللعب عن طريق رمية تماس لصالح نجم المتلوي بعد ما خرج الكرة سليم الرباعي لإسعاف زميله، وحمزة المنصري يرجع الكرة، روح رياضية كبيرة، يرجع الكرة لحارس سليم الرباعي حارس شبيبة القيروان، سليم الرباعي اللي يرفع الكرة عالية في اتجاه اللاعب الزائري، الزائري ما يتخلطش على الكرة، تخرج تمشي رمية التماس لصالح نجم المتلوي، واللي بش ينفذ هو ياسين بوخريس الظهير الأيسر لنجم المتلوي، لاعب هذا قادم في شكل إعارة من ترجي رياضي التونسي، يلعب تماس طويل في اتجاه حمزة المنصري، يطلع لكن يطلع معها المدافع سيسي ويرجع الكرة، والحكم نضال بالطيف يعلن عن مخالفة لصالح نجم المتلوي، تقريبا حيدر الدقيقة 21 من الشوط الثاني، ولازالت النتيجة متعادلة 0-0، وإلى حد الآن لم نشاهد فرص كثيرة في هذه المباراة اللي طغى عليها اللعب في وسط الميدان والاندفاع البدني، وكذلك النتيجة بالنسبة لشبيبة القيروان اللي معنتها حتى الشباب
1: هدف التعادل يظهر لي حيدر.
0: حيدر سمعنا فرحة
1: في صحيح المتلوي.
2: هدف التعادل من النادي الافريقي بناني. خليني نشوف اللقطه نعاود نشوف اللقطه لانه مازال نشوف في الفار مازلت ما حبيتش نعطي النتيجه. هو فما بونتو اما مازلت ماهيش مازال يثبتوا في يثبتوا في الهدف
1: ثم تعاطف كبير
2: لانه فما بناني لانه فما معاش اللاعب اللي سجل هدف تاع الافريقي اعتقد انه تيني ويلز يمكن مازال حسام بالعريس يعني في تشاور مع الفار هذاك علاش ما حبيش نشيل الهدف لانه نتابع في المقابله ما حبيش نشيل الهدف حتى نتاكدوا منه طبعا دونك الافريقي وسجل
1: هدف. تابعنا اللقطه في مدارج المتلوي والصيحه اللي كانت كبيره والتعاطف اللي كان كبير مع شبيبه القروات.
0: جماهير المتلاوي حيدر توجهت الجماهير بالاعداد الموجوده من جماهير شبيبه القيروان وعبرت عن فرحتها ايضا الشماريخ من جماهير شبيبه القيروان. ما نعرفوش انه الهدف تم الغائه او معناتها حيدر كان
2: لا مازال لم يحسب حتى في التلفزه الوطنيه مازال واحد بلاش الاولمبي الباجي في انتظار يعني التاكيد.
0: حيدر هناك يعني
1: صيحة ثانية
0: ننتظر صيحة ثانية حيدر في ملعب المتلوي ننتظر
2: التأكيد خاطر يمكن هم يتابعوا في المقابلة عبر الإذاعة الوطنية يمكن سابقة شوية يتابعوا في يعني المواقع طبعا ما زلت النتيجة أنا نتبع في المقابلة في المباشر مازال واحنا نعرف وما نصورش يعني الفار باش يشد دقيقة ولا زوز باش يرجع ونعرف أقل شيء 4-5 دقائق باش يتأكدوا من اللي سيرتو في الوضعية هذه باهي نستنى في حسام بولعريس حتى هو نذكر مقابلة
0: أكيد حيدر نحن نشاهدوا في الفار في المباريات البطولة الوطنية أنه نستغرقوا برشا وقت معناتها
2: أي هذا هو معناها الصيحة نتاع جمهور الشبيبة كانت متسرعة شوية ننتظروا خلينا ننتظروا بطبيعة
0: هي صيحة جمهور نجم المتلوي وكذلك جمهور الشبيبة تعاطفا
2: ايه هو نذكر راهو الحضور تاع الجمهور فقط جمهور نجم المتلوي لكن فما بعض الاطراف طبعا من مناصري فريق الشبيبة القيروانية حاضرين بدعوات خاصة من هيئة نجم المتلوي بطبيعة يحضروا هذه المواجهة فهمنا انه جمهور النجم الرياضي المتلوي يشجع في شبيبة القيروان لكن نتيجة 0-0 لحضرات مازال يعني الحكم في حوار مع غرفة الفار حسام بولعريس مازال 69 دقيقة لعب النتيجة 1-0 فما بوطو للنادي الافريقي فما شبه يعني التسلل نعم يعود للفار به هدف نعم يقول حكم المباراة هدف للنادي الافريقي اذا هدف مقابل هدف توا نعم هدف مقابل هدف ما فهمش عملية يعني تسلل في اللقطة الاخيرة
0: حيدر يقول لك زميلنا بناني صيحة ثالثة في ملعب
2: اي صيحة ثالثة نعم
1: حاليا في المتلوي ادركنا دقيقة 26 من الشوط الثاني النتيجة على حالها 0-0 بين الفريقين بين النجم المتلوي وشبيبة القيروان اللي باقا تبذل في مجهود ومضاعف للوصول الى مرمى الحارس بن شريفيه لكن تم دفاع متماسك من صفوف النجم المتلوي اللي اوقف كل العمليات اللي وخاصة الهجمات المرتدة عن طريق اوكبا وامين الزيري هذه هجمة النجم المتلوي ومخالفة قريبة لزاوية الركنية أو تمس طويل على الطريقة الإنجليزية بمنطقة الجزاء يدخل سيسي يبعد كرة من مناطق وترجع أمام القاسمي مرة أخرى تزيد تمشي طويلة والحارس حارس المرمى السيم رباعي يأخذ الكرة والحكم يصفر المخالفة مخالفة لفائدة الشبيبة ولفائدة الحارس السيم رباعي السيم رباعي يضع كرة في مكان الحكم يطلب يسرع باللعب ثم نزل الشبيبة تقريبا شاهدوا في 5 مهاجمين حاليا في دفاع فريق النجم الذي بالمتلوي وأصبح يلعب 2-3-5 فريق الشبيبة في هذه الدقائق الأخيرة زوز مدافعين 3 بخط الوسط وخمسة مهاجمين كرة تمشي لوكبا وكبا لكانو كانو من الجهة اليسرى يدخل منطقة الجزاء ترجع لوكبا وكبا يحضر للتسديد ترجع كرة على اليمين يرفعها اللاعب النباتي في منطقة الجزاء ولكن تخرج الكرة تخرج الكرة خلصة متر 50 يفيد النجم الرياضي من المتلوي.
0: في الأثناء زميلي بناني تغييرات بالجملة لشبيبة القيروان أكيد ما عاد عنده ما يخسر لازم إلا النزول للهجوم من أجل ثلاث نقاط. الدقيقة 27 من الشوط الثاني والنتيجة لازالت صفر مقابل صفر بين شبيبة بين النجم المتلوي والشبيبة الرياضية القيروانية. تحركت شوي يعني أرجل لاعبي الشبيبة شاهدنا تقريبا الهجوم بأربعة أو خمسة لاعبين تمشي الكرة في اتجاه نانا برادون
2: محمد نانا البونت متاع الفريق يسجلوا سيدو خان ماهوش تنويض سيدو خان دقيقة 68 وهو كما ذكرت أنه أوف سايد لأنه كانت الصورة صورة أخرى في الحقيقة حول ربما لأنه منعش على الإخراج تلفزي كيفاش كان اللقطة الأخيرة لأنه كانوا شاكين في يعني في صعود حمزة بن عبدة على كتف لاعب الأولمبي الباجي لكن عاودوا اللقطة من جديد وفيها يعني اللقطة كان تركيز متاع حكم الفار على الأوف سايد يعني أوف سايد بالنسبة للقطة الماضية وسيدو خان ماهوش متسلل وهدف صحيح 100% بالنسبة للنادي الأفريقي مع توقف اللاعب في ملعب رادس لأنه نظرا لي يعني هو في الحقيقة حضور جماهيري غفير جدا كان في ملعب رادس موجود في ملعب رادس حاليا الشماليخ يعني حاضرة في المباراة هذه الحكم عاش نجم يشوف حتى شيء توه يعني كل ما تشوف شيء في ملعب رادس هذاك علاش تم إيقاف اللعب لحظات وسيستأنف اللعب في ملعب رادس. فقط حبيت نشير محمد وبناني المستمعين جماهير شبيبة القيروان والنجم المتلاوي انه احنا باش نكملوا الستة نقل المقابلة طبعا بعد لانه عنا نشرة الاخبار الغالب هذيك ديما ناكدوا من خلال الاذاعة او التلفزة على احترام يعني الطواقم التحكيم والمنسقين والمراقبين تاع المقابلات احترام الانطلاقة تاع المقابلات والتوقيت المبرمج لانه الناس من الداخل الاطراف من الداخل عندها طبعا خاصه الاذاعه والتلفزه عندهم البرامج نتاعهم وعندهم البرامج نتاعهم الحاضره ما نجموش نتجاوزوها على الغالب دونك ربع ساعه ولا قداش ما نجموش نكملوها فباش نكملوا مع طبعا حتى الستة ومن بعد ان شاء الله اكيد التصريحات معاكم وكل التفاصيل بخصوص نهايه المقابله هذه بين نجم متلوي وشبيبة القيروان. تفضل.
1: شكرا. 27 دقيقة تأخير تقريبا المباراة ما بين الشوط الأول والشوط الثاني 16 دقيقة في الشوط الأول وحدها وهذه تم حارس المرمى فريق الشبيبة سيم رباعي زاد يتلقى في الإسعافات في هذه الدقائق الأخيرة واللاعب متوقف حاليا في ملعب المتلوي لإسعاف حارس المرمى شبيبة القيروان سيم رباعي مرة أخرى والمباراة أدركت حاليا الدقيقة 30 من الشوط الثاني التعادل السلبي بين النجم المتلوي وشبيبة القيروان.
0: إذن مازال الحارس سليم رباعي ملقى على أرضية الميدان ونشاهد في الحارس محمد عزيز البجاوي يقوم بالحركات الإحمائية صحبة مدرب حراس شبيبة القيروان رغم التعادل حيدر في ملعب رادس إلا أنه الشبيبة لازمها أن تظفر بالثلاث نقاط من ملعب المتلوي اليوم لأنه بالتعادل في مباراة ملعب المتلوي والتعادل في مباراة رادس تبقى الأولمبي الباجي دائما هي في الرابطة المحترفة.
2: وهذا هو معنى محمد فرحة شبيبة الجمهور تاع الشبيبة طبعا ولا المسؤولين ولا حتى تربح الماتش نتاعك ساعة من بعد افرح بتعادل. ريت المشكل وين في كرة القدم التونسية وهذه بالحق معنا مشكلة كبيرة انه ما نتلهوش باللي عندنا معناها انا ما زلت متعادل ونجم متلوي نعرفه يعني فريق ما انهزمش على ارضيه ميدان وتقريبا الوحيد هذا الموسم في البطوله
0: الاكيد حيدر كلامك صحيح لكن زاد ما هو بصيص من الامل بالعوده بالتعادل
2: هي يعني الامل كي تبدا رابح كي تبدا منتصر يعني شويه واقعيه زاد تعرف نجم متلوي كما ذكرنا وفريق نجم تلاوي يأكد أنه لا مجال مساومة في نقاط طبعا نقاط على أرضية ميدانه، يربح المقابلة متاعكم بعد السنة النتيجة الأخرى. هذا هو هذا هو بالنسبة لشباب القيروان. هاي نكملوا معكم من نص دقيقة محمد وبنين.
0: الأكيد أن نجم المتلوي لا تسامهم على أرضية ميدانه، هذا المباراة 15 على أرضية ميدانه، وحتى الدقيقة 31 من الشوط الثاني لازالت نجم المتلوي محافظة على أن ما تنهزمش في ميدانها وأمام جماهيرها. ما زلنا ننتظر في الحارس اللي قاعد يتعاطى في الإسعافات من الطاقم الطبي لشبيبة القيروان، وكذلك الحارس محمد عزيز البجاوي مازال يقوم بالعمليات الإحمائية. محمد عزيز البجاوي الحارس الثاني لشبيبة القيروان اللي كان قدم مستوى ممتاز جدا وممتاز جدا الموسم الفارق مع شبيبة القيروان في الرابطة المحترفة الثانية، وساهم بنسبة كبيرة برشا في صعود فريقه، عمل العديد المباريات دون قبول أهداف، وكان حتى رجع فريقه في برشا مباريات تصديات لضربات جزاء ولعديد الفرص. إذن لازم ننتظر حيدر. تفضل.
2: توا ستة أكيد باش نتبعوا معكم المقابلة عبر الصفحة الرسمية للإذاعة بعد تصريحات إن شاء الله زيادة تفاصيل هذه كل. شكرا لك محمد، يعطيك الصحة محمد الرياحي.
0: وشكرا لك بناني، سعيد جدا أني أول مصافحة لي في إذاعة قفصة. شكرا لجميع الزملاء في إذاعة قفصة، شكرا لك حيدر سيد أحمد زميلي بناني المعمري اللي كنت نقلت معه الوصف والتعليق لهذه المباراة على إذاعة قفصة. شكرا وإن شاء الله في مواعيد رياضية أخرى حيدر.
2: تفضل. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا محمد، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لك بناني، يعطيك الصحة زادة. شكرا محمد بن داود، شكرا راضي عياري، وشكرا عماد الغرز الافريقي باجا 1-1 في رادس اللعب باش يستنى بعد شويه. ترجي متقدم على اتحاد بن قردان 1 بلاش، سي اس اس متقدم على نجم الساحلي 3-1، 0-0 لحد الان بين نجم متلوي والجي اس كا، و3 بشيء الاتحاد المنسيري متقدم على مستقبل سليمان. هاي فسلوقه في نشره السادسه الاخبار بعد لحظات. معكم كان معكم حيدرون، الى اللقاء.
3: استضافة مجموعة من رياضيي مهن قطاع الصحة بقفصة الليلة في برنامج السهرة الرياضية بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة. إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضري ومحفوف بالخطر. 31-37-63-33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31-37-63-33. نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحاً، الواحدة ظهراً، السادسة مساءً، والساعة العاشرة ليلاً. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: نشرة سادسة مساء على موجة إذاعة قفصة، مرحبا بكم مستمعين الكرام.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار
5: في عناوين نشرتنا: جلسة عمل بمقر ولاية قفصة لضبط الاستعداد لانطلاق موسم اللحصات وتأمين الصوبة بتقديرات تفيد ببلوغ صوبة الجهة من القمح الصلب 96,000 قنطار. يوم جهوي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد للتحسيس والكشف المبكر عن مرض الكيس المائي في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بالجهة. الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسرية في أفق 2035. وفي أخبار العالم، بدء المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية. إليكم تفاصيل النشرة. انعقدت اليوم جلسة عمل بمقر ولاية قفصة لضبط جملة التدخلات لتأمين موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 2026 بولاية قفصة تحت إشراف كاتب عام ولاية قفصة خليفة الأبيض وبحضور كافة الأطراف المعنية من فلاحة وحماية مدنية وتجهيز والسلطات المحلية. وحدد يوم الرابع من جوان القادم كإعطاء لإشارة انطلاق موسم الحصاد بمعتمدية سيدي عيشة. وفي هذا الصدد أفاد المكلف في تسيير مندوبية الفلاحة والموارد المائية بقفصة منجي العافية في تصريح لسميرة سوري بأن الصابة المجمعة من القمح الصلب هذه السنة تقدر ب 96,000 قنطارة على 4,100 هكتار، مضيفا أن الكمية المجمعة شهدت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية، حيث قدرت الكمية المجمعة من القمح الصلب خلال الموسم الفلاحي الفارط 93,000 قنطار ومزروعة على 3,900 هكتار.
7: الحمد لله قفصة عملوه تم تجميع تقريبا 93,000 قنطار من القمح الصلب، ومساحات المزروعة كانت تقريبا 3,900 هكتار. السنة تم زيادة 4,100 هكتار، وبالتالي سنشهد مع منتوج إضافي في القمح هذايا. تم تطرق لموعد انطلاق موسم الحصاد اللي إن شاء الله باش يكون يوم 4 جوان 2026 بمعتمدية سيدي عيش، وتم تطرق مع الصالح الأمني وصالح الحماية المدنية للوقاية وخاصة فتح المسالك ولحماية الصابة من الحرارة. تقريبا بالنسبة للكميات المجمعة ستكون بحول الله في حدود 96,000 قنطار هذه المجمعة. أما ثم كمية تمشي لسيدي علي بن ود، ثم كمية المواطن يخليها والفلاح يخليها للبذور للموسم القادم. معناتها احنا الصابة تقدر تقريبا ب 180,000 قنطار، معناتها اللي تقريبا نسبة 50% تم تجميعها عاملون. وإن شاء الله السنة مش نكونوا أحسن ونتحكموا أكثر في المسالك.
5: تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتوزر وفي إطار تنفيذ برنامج التمكين الاجتماعي للأسرة، انتظمت اليوم دار الشباب توزر دورة تدريبية حول الآليات النفسية والاجتماعية للوقاية من العنف وترسيخ ثقافة الحوار لفائدة إطارات الطفولة والإطارات التربوية من قيمين وأساتذة. زهير بن جنات ضمن فريق خبراء مكتب الدراسات والاستشارات القائم على تنفيذ البرنامج يضيف متابعة لوحيد مبارك.
8: نحضر اليوم في إطار برنامج تمكين الاجتماعي المحور الأخير، وهو المحور المتعلق بترسيخ ثقافة الحوار. احنا قمنا بعديد المنابر الحوارية في المؤسسات التربوية ومؤسسة الطفولة ومؤسسة الشباب في مختلف المعتمديات، وتوصلنا في الأخير إلى أنه لابد من تدريب مدربين حول الآليات النفسية والاجتماعية الكفيلة بترسيخ ثقافة الحوار في مختلف الأوساط التربوية بمختلف المؤسسات. هذا اللي خلانا اليوم نخدم مع إطارات الطفولة ومع الإطارات التربوية، والغاية هو التمكين من آليات جديدة وتقنية تدخل جديدة تعتمد على يعني التواصل وتعتمد على الحوار وتنبذ العنف وتكون أكثر وعيا بالعنف. يوم أمس حاولنا أن نفهم أكثر العنف ونفكك الخلفية الثقافية والخلفيات النفسية والاجتماعية اللي تخلي الإنسان قد يصدر عنه سلوك أو فعل عنيف، واليوم ركزنا على كيفية التدخل في مختلف الحالات اللي ممكن يتعرض لها الإطار التربوي في تعامله مع التلاميذ، مع محاولة البحث عن حلول فيما يتعلق بالعنف الملاحظ بين التلاميذ وكيفاش نجمو نحدو من هذه السلوكات عن طريق التدخل الوقائي وتدخل ناجع وتدخل لا يقوم على العنف بل يقوم على التوعية والتحسيس ويرسخ ثقافة الحوار لدى الناشئة.
5: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بإقبلي بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بإقبلي يوما إعلاميا للتعريف بأنشطة محضرة المؤسسات الفلاحية التثمين الفلاحي بالجنوب، وذلك في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للفلاحة. مدير محضنة المؤسسات الفلاحية تثمين الفلاحي بالجنوب رحومة بالهجاتة تحدث بأكثر تفاصيل عن هذا اليوم الإعلامي في تصريح لمجد عمارة.
9: محضنة مؤسسات فلاحية التثمين الفلاحي بالجنوب، المحضنة هذه تشرف على عدد 5 ولايات تطاوين مدين قابس قبلي وتوزر. المحضنة هذه تستقطب أصحاب الشهادة العليا اللي عندهم مشاريع مجددة. من أهم الأدوار بتاعها هي دفع المبادرة الخاصة لدى الشبان وخاصة أصحاب الشهادة العليا في مجالات مجددة قطاع الفلاحي، وكذلك احتضانهم وتشجيعهم في مختلف مراحل مشاريع. إيش قدمنا المحضنة؟ المحضنة أولا فما دورات تكوينية خصوصية في مجالات دعم المبادرة الخاصة، ثم خاصة تحسين عملية تركيز المشروع وكذلك ترويج المنتوجات. احنا الدورات التكوينية في مجال HACCP، في مجال إيكوميرس، في مجال باكجين، حاجات تعاون المستثمر في تكريس فكرة المشروع، وثانيا تحسين مردوديتها. كذلك المحضنة تعاون فيما بعد المشروع، أي على مستوى ترويج المنتوج. احنا الشبان يشاركوا معنا في معارض محلية جهوية ووطنية، وكذلك حتى على مستوى التمويل المحضنة تعاونهم باعتبار أنها تعرفهم مختلف مصادر التمويل. إذا كان ثم برامج تمويلية كسواء من منظمات دولية أو حتى داخلية، إذن هي تساهم أولا في تعريف وتكوينهم، الحاجة الثانية في إيجاد تمويلات، والحاجة الثالثة في ترويج منتوجهم فيما بعد الانتاج. خدمت مؤسسة التثمين الفلاحي بالجنوب، اليوم تقوم بيوم للتعريف بالمؤسسة هذه بولاية قبلي بفضاء جامعي، الغاية منها استقطاب باعثين الشبان من الطلبة، وكذلك التعريف ببعض المشاريع اللي محتضنة بالمحضنة. المشاريع هذه مشاريع مجددة، ومن شأنها أن تفيد الطلبة في تعريفهم بأهمية قيام مشروع خاص.
5: وعلى هامش هذه التظاهرة تحدث عدد من الباعثين الشبان عن أهمية هذا اليوم للتعريف بمشاريعهم وسبل تطويرها.
10: فوزية محضاوي من مدنين، أنا مؤسسة الشركة الناشئة، نحضر في اليوم الإعلامي لمحضنة المؤسسات باش نعرف بالبروجي متاعي. هي شركة ناشئة لتربية ذباب الجندي الأسود عن طريق الشركة هذه الرسكلو ديشي أورجانيك، ونحولوه المواد أخرى منها السماد الطبيعي غني برشا مكونات تصلح التربة وتقوي في البروديكسيون وتعالج برشا من مشاكل الفلاح في الوقت الحالي.
11: أنا ألفة لحيق، صاحبة شركة تعمل في تثمين النباتات الطبية والعطرية. ما جيت من الأحمر تطاوين من اليوم الإعلامي بالتعريف محضنة المؤسسات، خطر أنا بديت المشروع متاعي في محضنة المؤسسات في الإفجاء، وغادي وين تلاقيت مرافقة ودعم ومتصبت غادي مدة عامين، وتوا عندي مخبر خاص مطابق للمواصفات العالمية. شاركنا في الكونكور ناسيونال دي برودوي دو تيروار، العامين اللي شاركوا فيه معملوا وربحنا الميدالية الفضية المال ورد، ناول 2025 الميدالية الذهبية في مال عطرشية، تو قاعدين نخدموا على التصدير إن شاء الله.
12: عميرة بن عميرة، مهندس فلاحي في مدينة دوز، قدم البروجي متاعي اللي هو يتمثل في تثمين مخلفات الطعام والنفايات العضوية، وذلك باستعمال الحشرات لإنتاج أعلاف بديلة ذات جودة عالية وأسمدة لإحياء المناطق الوحية نظرا لفقر التربة ونقص خصوبتها. ومن جانب آخر، الحشرات تصبح غذاء للدواجن والأسماك، ولماذا لا للمواشي.
5: كما عبر عدد من الطلبة الحاضرين في هذه التظاهرة للزميلة مجد عمارة عن أملهم في أن تساهم مثل هذه التظاهرات في تعريفهم بالأفاق المفتوحة لبعض المشاريع.
13: اسمي وفاء جويسم، بروميير اني مانجمنت، جيت اليوم باش نتعلم حاجات جديدة وناخذ حاجات ما نعرفهمش قبل، وناخذ فكرة عن مشاريع مش نهار آخر نلقى ما نعمل.
14: لفتاف غازي تيديونت في إزادة قبلي خمية غاني مانجمنت، باش ناخو إجازة في إدارة الأعمال. دونك الإيفينمون اللي صار هذا يسر حاجة باهية، وباش ناخذو فكرة على لزاكتيفيتي والمشاريع اللي قاعدة تصير، شو المستقبل إنسان يكون عنده بزيد فكرة وبزيد معلومة.
5: تحت إشراف وزارة الصحة، نظمت اليوم الجمعية التونسية لجراحة الصدر بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بي سي دي بوزيد والإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والجمعية التونسية للأشعة والجمعية التونسية لطلبة الطب يوما جهويا للتحسيس والكشف المبكر حول الكيس المائي بالمستشفى الجامعي بي سي دي بوزيد، وذلك بعد في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بالجهة.
15: حملة جهوية تحسيسية نظمتها الجمعية التونسية لجراحة الصدر بالاشتراك مع عدد من الأطراف قبل عيد الأضحى، تهدف إلى التوعية بخطورة الكيس المائي في ظل ارتفاع الحالة المسجلة. عبد السلام هنتاتي، رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر.
16: الحملة هذه متاع تقصي الكيس المائي جي في إطار أنه الكيس المائي هذا مرض كان منتشر في تونس في التسعينات، وقصارت حملات للمرض هذا، وللأسف بعد نقصت الحملات هذه وقاعدة الحالات تزيد. كنا يمكن 10 سنين التالي شوفوا في 3 حالات في السنة، تو نشوفوا في 5 حالات في الشهر. علاش اختيار سيدي بوزيد؟ خاطر 70% من الحالات تجي من سيدي بوزيد ومناطق المجاورة. اخترنا التوقيت خاطر قبل عيد الأضحى، خاطر الكيس هذا راهو خاصة مربوط بالذبيحة اللي ما تصيرش في أماكن محمية، مربوط حاجة ثانية بالكلاب، وللأسف الكلاب السايبة كثرت. شي يصير هو الكيس المائي كي نلقاوه في العلوش مثلا، الإنسان حتى ياكلو الاحتمال العدوى ضعيف برشا. وقتاش يتعدى وقت الكيس المائي هذايا نطيشوه في الزبلة ولا حتى نردموه، الكلب ياكل الكيس، يصنع لفورم أدولت، يعني النوع اللي هو يعدي الانسان ويعدي المحيط كامل. دونك حتى الصغيرات يلعبوا كره نجموا يتعداو، وكي ناكلوا الخضره اللي هي مش مغسوله وتعدى بحذها كلب نتعداو. هذا الاسباب اللي خليت المرض رجع انتشر بقوه.
15: مع اقتراب عيد الاضحى وجب التقيد ببعض التوصيات.
16: اهم توصيات هي ما تلوحوش الكيس، تلقى كيس مائي العلوش راهو عادي تنجم تاكل ما في حتى مشكله، اما لازم نحرقوه ماهواش نلوحوه في الزبله ما ننطيشوهاش حتى راهو تردموا الكلب يوصل يحفر وياكلو. هذه اهم شيء. حاجه ثانيه الخضروات نغسلوها بشكل جيد جدا، راهو لازم الفرق ماهوش بالجفاف تاع الخضروات، نظافه اليدين، انه ما نقولوش لا المرض بعيد علينا، راهو صغارك اذا لعبوا في الشارع اذا الكلب يدور في الشارع راهو نسبه العدوى باش تكون مرتفعه جدا. فما توصيات اخرى ما هذيا، على الاقل في فتره نتاع العيد ما تخليوش منطقتكم تولي منطقه مبوءه، راهو العلوش تنجم تشريه من منطقه اللي فيه كيس، ما تخافش عادي راهو تنجم تاكل اللحم ما فيه حتى مشكله، اما توقع تكون واعي انه اذا باش تطيش الاكياس في البوبيله نتاعك راهو المحيط نتاعك باش يتعدى، وراهو بعد بضع سنوات عام ولا عامين باش تلقى روحك لطف عليك انت ولا صغيراتك مرضى.
15: الفخص خوسي سيدي بوزيد اذاعه قفصه.
5: أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابرية اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، وذلك خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، نظمتها الوزارة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس من ماي من كل سنة. من جهتها ذكرت المكلفة بتسيير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وجدان بن عيادة بأن كل المؤشرات الديموغرافية الحديثة التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تدل على أن المشهد الديموغرافي يعرف نسبة من التوجه نحو التهرم، خاصة مع تأخر سن الزواج، وهو ما يدفع الدولة إلى وضع استراتيجيات تحافظ على التماسك الأسري. من جهته اعتبر المدير العام لمنظمة الأليكسو محمد ولد عمر أن محاور هذه الندوة يعكس وعياً عميقاً بتعدد أبعاد المسألة الأسرية، فهي لا تقتصر على جانب واحد بل تشمل السياسات العمومية والتحولات الديموغرافية والإعداد للحياة الزوجية والصحة الأسرية والخطاب الديني والإعلام والتربية على القيم والحوار، وذلك بالإضافة إلى الوقاية من أثار التفكك والطلاق وتعزيز الحوار بين الأجيال ومواجهة الضغوط النفسية وتطوير التربية الوالدية الإيجابية. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تونس قد نجحت في القضاء على مرض التراخوما أو ما يعرف بالرمد، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد الذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن تونس أصبحت الدولة 14 في إقليم شرق الأوسط والحادي 31 عالميا التي تم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يرتبط الرمد ارتباطا وثيقا بمحدودية الوصول إلى الماء والصرف الصحي والنظافة، كما أنه يلحق أشد الضرر بالفئات السكانية الأكثر احتياجا وهشاشة. إلى أخبارنا العالمية، بدأت جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية بعد اكتمال حضور الوفدين، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية في خبر مقتضب من دون ذكر مزيد من التفاصيل. والجولة الجديدة هي الثالثة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها واشنطن. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن واشنطن لم تطلب مساعدة من الصين في إيران، مشددا على أنها ليست بحاجة لمساعدتهم. ونقلت وكالة أنباء أسوسييتد بريس عن روبيو قوله إن الصين اتفقت مع الولايات المتحدة على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأثارت ذلك في اجتماعهما في إشارة إلى لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في بكين. إليكم تذكيرا بالعناوين. جلسة عمل بمقر ولاية قفصة لضبط الاستعداد لانطلاق موسم الحصاد وتأمين الصابة بتقديرات تفيد ببلوغ صابة الجهة من القمح الصلب 96 ألف قنطار. يوم جهوي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد للتحسيس والكشف المبكر عن مرض الكيس المائي في في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بالجهة. الشروع في أعداد الخطة التنفيذية للأعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035. وتابعنا في أخبار العالم بدء المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، منها تقنية راضية العياري، في الجانب الرقمي عماد الغرز. إلى اللقاء.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

مساء الأنس، مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا الستة واربعة على موجة إذاعة قفصة وحتى الثمانية غدرج في برنامج مساء الأنس. اليوم عنا برشا استضافات. اليوم باش نحكو كشافة، نحكو شنو فما جديد، نحكو على فوج المظيلة صهيب بقفصة، شنو قاعدين يحضروا مختلف الأنشطة. كذلك إن شاء الله باش نحكو على الفيلم التراث، المسابقة هذه مهرجان مساء اللي فيلم التراث، شكون صاحب المرتبة الثانية زي ما تعرفوا ولا لا. إن شاء الله في ساعتنا الثانية نكتشفوا أكثر تفاصيل وشنو العمل هذي الفيلم هذي، شنو عنوانه. نحكوا أيضا مع الكاتبة أمل حمدي على روايتها الجديدة ويك أب، وكذلك إن شاء الله بشكون مصافحة في الساعة الأخيرة مع المصور الفوتوغرافي سي عبدالله الغريسي اللي هو ماخذ الجائزة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. أجندة الثقافة، المواعيد الثقافية، آخر الأخبار وأحلى الإيقاعات. ترافقكم على موجة إذاعة قفصة في مساء الأنس في أعداد الحصة سمية جبع أكرمي في تقديمها اليوم، إينس حمد الويسي مرحبا بكم، راضية أهلا وسهلا، مرحبا بعماد الغرز، خليكم معنا مستمعين.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا 24 ساعة معاكم. إذا

0: مساء الأنس.
1: مساء النور والهنا عالموجود من هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.
2: اليوم مساء الأنس ما جيتش وحدي. في العادة حتى كي نجي يجيني ضيف نبدا فرحانه برشا وخاطر باش نحكوا برشا حاجات في اختصاص هكا ضيف هذاك. فيما بالكم نجي معايا زوز اليوم زوز ضيوف في نفس التوجه ولا خلينا نقولوا في نفس الهيئه هم موجودين. نحكوا اليوم على الكشافه التونسيه عموما, نحكوا على الكشافه ودورها في المجتمع, نحكوا على الكشافه والتحديات, نحكوا على الكشافه والواقع واقعنا توا, نحكوا على الكشافه عمر انا من بكري قاعده نكتشف معاهم في قبل ما نبدو الحصه على حاجات تفاصيل برشا ما يعرفوهاش الا اللي يعرف الكشافه. فما شكون ما يعرفش الكشافه خلاص من بكري, يا خلينا ساعه قبل كل شيء تو ندخلوا في التفاصيل في عقلنا. نرحب بقائد جهه المذيله
3: للفوج المذيله صهيب
2: فوج مظيلة صهيب القائد عادل هنشيري. مرحبا
3: بيك يا عايشك, شكرا للاستضافة.
2: الله يخليك. ونرحب بالقائد قليعي جلال ممثل الرابطة الوطنية للرواد والأحباء جهة قفصة. مرحبا
4: وبيك يا عايشك. مرحبا بيكم
2: قائد. مرحبا بيكم
3: عايشك
2: قائد عادل. قلت لي مش أول مرة نجي للإذاعة ومش أول مرة نتعدى على الإذاعة, أما القائد قليعي أول مرة أما مش أول مرة تدخل لمقر
4: الإذاعة. عندي حنين خاص للإذاعة.
2: أي نبت
4: الحنين هذا كان قبل نادي الشباب.
2: أيوة
4: كانت قبل الكشافة تتلم تعجيه القفصة كل كان مكتب الجهة في المقر طول في الإذاعة.
2: أنت وقتها تتذكر عام شنو؟
4: عام 84
2: 84
4: أنا نذكرها قايد فرقة. عام 84 قايد فرقة نتذكر معناها تتلم الأفواج كل تلم ذيلة الكتار المتلوي من العرايس الضيف لهنا وجين وقتها كل باش الناس كل باش يخرج. كانت مخيمة جهوية تهزنا الكل كيران كانت باش تخرج الانطلاقه من نادي نادي الشباب اللي هو تو مقر
2: الاذاعه
4: قفص.
2: خذينا هالمقر هذايا عام 91 اذاعه قفصه وسعداء باش نستقبلوكم.

0: أما كشافة ضربة في القدم وضربة في التاريخ في منطقة المظلة، موجودة من عام 1942، هذه معناها آخر التواريخ معناها اللي تحصلنا عليها. زخم كبير من كشافة في المظلة، وتاريخ كبير، وناس خدمت في الكشافة وقادة كبار وتعلمنا منهم وزلنا إلى حد الآن نتعلم منهم، فيهم اللي مازال حي موجود وفيهم اللي الله يرحمه. وهذه هي الكشافة في المظلة، معناها ما تفاش الكشافة في المظلة، تبقى حية إلى ما لا نهاية.
1: نعم، تبقى حية إلى ما لا نهاية. وذاك علاش باش يكون إن شاء الله لمة وفاء اخترتوا اللمة هذه هي كدورة أولى، إن شاء الله ما تكونش الأخير، على خاطر فما برشا رواد. أنت من بكري فهمتني شنو معناها رواد وشنو معنى رواد والأحباء الزوز. قلت لي خاطر كيفاش هي تقسيم؟
0: هي أقسام فنية. الكشافة فيها أقسام فنية، فيها القسم الأشبال وقسم الزهارات وقسم المرشدات والكشافة، ومن بين الأقسام الموجودة قسم الرواد والأحباء. قسم هذا يعطي معناها ومهتم بالرواد القدامى الكشافة اللي مش تقبل في الكشافة، اللي أحباء زي الناس تحب الكشافة وتعجبها الكشافة، عندهم قسم خاص بهم هذا معناه ينشطوا فيه ويتلموا فيه ويحكوا فيه، وعندهم برامج زي برامج أصلا تاع مخيمات وبرامج كاملة عندهم قسم الرواد والأحباء.
1: قاعد قليع الرابطة معناها خدمة عليها مثلا كيما هكا كيما لمة وفاة ولا أول؟
2: لا، هي أول الرابطة حديثة في قفصة. معناها الفكرة هو معناها بالصدفة
1: في قفصة كاملة أول مرة باش تكون
2: أول الوفاة. أول حدث إن شاء الله باش يكون نهار 17، هذه لمة الوفاء هذه في معناها اللي حاضرة. وعندنا برنامج أخرى، عندنا برامج مع الجهة، مع قائد أسامة، فما برنامج معناها برنامج نحضروا فيه إن شاء الله، زاد باش نلموا فيه القدماء والقادة تاع الجهة والقدم القادة القدم اللي خدموا الجهة. فما ناس تنسى، فما ناس لازمها تتذكر معناها للتاريخ، فما ناس خدمت الكشافة وعطت الكشافة في قفصة لازمها تتعرف بها ولازمها تتذكر معناها، فما حاجات لابد منها، فما قادة كبار لازم ياخذوا حقهم، ما ياخذوش حقهم لازم ياخذوا حقهم.
1: حتى من خلال حتى إذا كان هم فرقونا معناها بالحياة، حتى العائلات تبقى لهم حاجات تذكر. ومن بكري قائد عادل قال لي فما شكون من شباب وإلا معناها حتى الأقل شوي ما يعرفوش شنو معناها كشاف، على الأقل حتى لمة وفاة تكون فرصة.
0: مش هدف حتى هذا هدف من الأهداف لمة الوفاة، هي اسمها لمة الوفاة في رحاب الذاكرة الكشفية بالمظيل.
1: أيوة،
0: ومن بين الأهداف معناها باش نحققوها من اللمة هذه، هو الهدف هذا اللي نحكوا فيه، انه يكون ربط الصله بين الاجيال، اجيال اللي سبقونا احنا في الكشافه واللي احنا دربنا عندهم واللي احنا كانوا هم القاده نتاعنا. فهمتني؟ حبينا معناها في التظاهره هذه هي تظاهره وفاء واعتراف، اعتراف بالجميل، اعتراف لك الناس هذوك اللي خدموا الكشافه ولك المسار ولك الارث اللي خلونا ارث كبير معناها من الكشافه. احنا بطبيعتنا مجرد حلقه في السلسله هذه، هي سلسلة معناها ممتدة، احنا باش نكونوا مجرد حلقة في السلسلة هذه ومعناها حلقة وصل بين أجيال سابقة وأجيال باش تجي. فهمتني؟ وإن شاء الله توجي نهار آخر حتى احنا يتم تكريمنا كقدامة وقدامة للكشافة. فهمتني؟
1: وقدامة حتى في أصحاب الفكرة.
0: بالطبيعة بالطبيعة بالطبيعة، قلت لك هذا من بين معنى الأهداف. كما حكينا في الكواليس بكر شوية، أنا أستاذ تعليم ثانوي ونقري معناها في التلامذة، والله ساعات في درس الجمعيات وفي الحكايات هذه معناها تقابلني حاله انه تلميذ ما يعرفش مثلا الكشافه، كمنظمه عمرها اكثر من 90 سنه ما يعرفش الكشافه. وانا نعذره، علاش نعذره؟ خاطر خاصه انتو في وقتنا الحالي الكشافه راهي تشهد معناها صحيح برغم حضورها القوي والثقل نتاعها وتنزل بالثقل نتاعها، لكن ثم منافسه من الجمعيات الاخرى هبطت زاده بالثقل نتاعها، ووسائل التواصل الاجتماعي والانترنت تغطى معناها الصغير هذاك. اذا كان انت ما توجهوش معناها لك المنظمه هذيك ولا الجمعيه هذيك ولا كذا، مسكين باش يختلط عليه الامر واصلا ما يقول ما عرفاش حتى الكشاف. دونك احنا من بين الاهداف نستقطبوا هالصغار هذوما في المدارس وفي المعاهد وفي الاعداديات، نستقطبوهم ونعرفوهم بالمنظمه الكشفيه ونعرفوا بالفوج كما قاعدين نخدموا تو في المظيل، نعرفوا بالفوج نتاعنا ونعرفوا بالمناهج التربويه الكشفيه. هذا معناها من بين الهدف للمه هذه. اللمه هذه اردناها تكون لمسه وفاء لكن الناس هذوك

0: هك الناس اللي خدمة الكشافة في المظلة والناس اللي أسوا الكشافة في المظلة واللي هم تو معناها اللي قاعدين يشتغلوا في الكشافة، نضمن لك أنا 80% ما يعرفوش شكون اللي أسس الكشافة في المظلة، ما يعرفوش هك الناس هذوكم. احنا حابين نمشوا في الذاكره هذه، نحيوها الذاكره هذه، نخرجوا شكون معناها
1: شكون اسس الفوش في المظيل.
0: والله هذه المعلومه، هذه المعلومه اللي يعني تحدثنا بها ديجا فردي، تحدثنا بها في الكواليس.
2: نزيدك معلومه.
1: اي طب
2: معناها قاعدين نجروا عندنا قائد ان شاء الله ربي يطول في عمره اسمه صادق قوادر، عمره 86 سنه، معناها مازال حي ان شاء الله. هنا ان شاء الله باش نكرموه نهار الاحد، من اقدم القاده الموجودين تو حاليا في قبس، اللي مازال حي. فما قادة توفى وربي يرحمهم إن شاء الله. معناه اتصلنا به، كان مدير مدرسة، معناه عمره 86 سنة ما شاء الله.
1: كيفاش رحب بالفكرة؟
0: فرحان برش
2: وعنده تصاور وفرحان
1: أرشيف. أنا باش نسألك من بكري، قائد عادل قال لي موروث، معناها القادة القدامى، أنتم كرابطة الموروث هذاك في شنو يتمثل؟ معناها شنو المستمع كي يسمعنا تو يقول يا اخي مثلا الكشافه القدامى شنو خلو، شنو الموروث اللي خلوه؟ القيم ربما، شنو الحاجات، حاجات ماديه، حاجات معنويه، شنو الموروث؟
0: الموروث الكشفي هو موروث معنوي اكثر. أيوة. منه موروث مادي. أيوة. موروث مادي يعني هي منظمه تربويه بالاساس. والمنظمه التربويه شنو باش تخلي؟ باش تخلي حاجات معنويه، باش تخلي قيم، باش تخلي مبادئ، باش تخلي برشا حاجات نعلموها لك الصغار هذيك، انه يعتمد على نفسه، انه يحترم الغير، انه يحب الوطن هذا اللي يعيش فيه، انه يعمل على روحه ويتحمل المسؤوليه، انه يكون هو المبادر ويكون عنده روح القياده، وروح القياده اللي هي باش يبادر بها، ويكون متطوع ويكون في الصفوف الاولى معناها المتطوعين، كما صار معناها في جائحه الكورونا وشفنا الكشافه وكيفاش هبطت بالثقه نتاعها، والناس معناها تطوعت وابداها من هنا ومن قائد قلاها، والناس الكل تطوعنا وعدينا منها الجائحة، كان عديناها في التطوع. هذه الكشافة تعطينا، هذه الكشافة تعطيك القيم والمبادئ هذيك، وديجا هي تخدم على الأهداف نتاعها، هذه أنه حب الوطن والاعتماد على الذات ونكران الذات، فهمت، وحب الغير. وهذه الكشافة تعطينا، ما تعطيناش حاجات مادية الكشافة، وعمرنا ما صورنا منها الكشافة حاجة، وبالعكس رانا مادين، رانا نصرفوا من جوبنا
2: متطوعين
0: ونصرفوا من جوبنا على الكشافة. الله غالب، هذا غرام جينا نحبوه، واللي عنده غرام كيما هكا يلزمو كان يضحي.
1: قداش عمرها الكشافه في حياتك قائد عاد؟
0: انا في حياتي دخلت الكشافه سنه 1989
1: 89
0: دخلت الكشافه، مريت مختلف المراحل والاصناف، دخلت كشبل ثم كشاف، جتني فترات معناها اللي نجحت فيها البكالوريا ومشيت نقرا في الجامعه انقطعت على الكشافة. بعد ما تخرجت ورجعت نخدم، حنين هي عشق، هي عشق لا مفر منه.
1: أيوة.
0: ما تنجمش تهرب منه. كي رجعت هنا القفصة وبعد اللي بديت نخدم وكذا، رجعت للكشافة، أسست فوج رمضية الرسية بالكشافة التونسية، والحمد لله طبعا أنا عندي مجموعة من معناها من الكشافين ومن الصغار وصغيرات نأطروا فيهم.
1: مذيلة صهيب قداش عمرها الفوج؟
0: تأسس في 2 جان في 2018. قمنا بعديد الأنشطة، المخيمات كل عام نعمل مخيمات صيفية، مخيمات تجريبية، مخيمات حتى مخيمات بيوم وليلة معناها. قمنا بعديد الأنشطة وجميع الإشكال تاع الأنشطة عملناها في
1: البروجيكت. نرجع ونحكوا على الأنشطة. كيف أنت قداش عمرها الكشاف؟
2: أنا دخلت 78. أنا عندي تو 46 سنة في الكشاف، عديت بالمراحل الكل. شديت قائد فوج، أصغر قائد فوج في الجمهورية التونسية عام 85، قائد فرقة وقائد فوج في عهد القائد عبد اللطيف قرار الله يرحمه. بديت ما تعديت بالمراحل الكل وعملت فوج، فهمت، تعديت بالمراحل الكل، معناها نشط في فوج الفوج الأم، فوج المذيلة، بعد أسسنا فوج أخرى وخدموا معنا بالخدمة وكله. عندي 46 سنة تعديت بالمراحل الكل.
1: 46 سنة شنو تبدل فيهم بالنسبة للكشافة في جهة عموم؟
2: بطبيعة الكشافة تطور، لا معناها الكشافة قامة تواكب في العصر، معناها هذا نطور، معناها مربوطين نطور وكيما قاعدة تتبدل توا، معناها ديما نواكبوا، معناها كل مرة حاجة جديدة. الكشاف بطبيعته هو معناها متطور، ديما يكسب اللي يحاول جديد. الحمد لله، معناها الكشافة تعلمك في كل شيء، الاعتماد على الذات.
1: بالنسبة للكشافة شنية رهانيتها 2026 بون تتواكب في كل ما هو جديد، شنية الحاجات اللي مقلقتها الكشافة خاصة فوجة صيب نحكوا؟
0: والله اللي مقلق
1: بالإضافة اللي قلت لي مثلا الجامعة ما هيش قلق الجامعيات لكن تنافس
0: نافس هذيك منافسة نزيهة وشريفة
1: التواصل الاجتماعي قلق ولا
0: والله لا
1: ولا منافس
0: والله لا منافس ماهوش مقلق كشاف نقول لك حاجه تقلقها حاجه واحده تقلقها عدم الوعي من ناحيه عدم وعي بعض الاولياء انه ما يعرفش انه الكشاف معناها راهي منظمه تربويه وعندها مناهج تربويه ثم ناس ما تعرفش انه الكشاف عندها مناهج كما تدرس في المعاهد وفي المدارس مناهج تربويه نفس الشيء الكشافه عندها مناهج تربويه تدرس ورانا ما نجموش نحيدوا على المناهج هذيك احنا زاد عندنا برنامج لازم نطبقوه
1: طبعا.
0: كل قسم عنده برنامج نتاعه يطبقه معناها راه مش في الكشافه هاو نجيبوا نعلموه انشوده ونعلموا لا مش هذيك الكشافه كشافه مناهج يتعلمها من اللي هو شبل الى ان يولي جوال ولا ان يولي قايد وبعد ما يولي قايد باش يدخل بطبيعته في المرحله التدريبيه نتاعه والمسار التدريبي نتاعه ودراسات وكذا. الكشافة قلقنا تو اللي هو يقلق الناس كل التمويل التمويل وما أدرك ما التمويل كفاو جنبية لصيب يعتمد ونقولها معناها في المباشر يعتمد على إمكانياته الذاتية وعلى اشتراك الأفراد مع أن حتى مصدر
1: واللي هو الاشتراك زاد رمزي
0: بالطبيعة
1: يعني اللي رغم اللي يسمعنا مش اشتراك يعني ينجم يكفي ويوافي رو حتى الاشتراك بيده رمزي
0: رمزي شنو 10,000 في العام مش معلوم سنوي شاد في 10 دنانير معناها في العام حكاية فارغة والحاجة هذه الوحيدة معناها معناش تمويل اللي انت تنجم معناها تجابه به هالكم الهائل معناها من الجمعيات ومن الأنشطة ومن وتواكب به أصلا تواكب به حتى تطور وفهمتي المخيمات الصيفية ممكن فيها شوية تمويل وهذه معناها من تو باش نحكم عليها التمويل في النقل معناها في وسائل النقل شركة صفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي صحيح وفرونا في النقل لكن إن شاء الله يواصلوا خاطر البوادر حد الآن ما تصرش بحكم قالك الشركه معناها
1: ان شاء الله خير
0: احنا نقول ان شاء الله خير. فهمتني احنا كيوفرونا النقل في المخيمات الصيفيه الحمد لله والشكر لله الباقي من الانشطه في وسط العام
1: راهي تبقى الاستمراريه على الاقل خاطر زاد نحب ولا نكره راهو النشاط الموسمي معناها يستنوه توا الكشافين الكل يستنوا النشاط الصيفي خاصه خاطر حتى المخيمات الاخرى نتاع نهار نهارين يقول لك تبقى ديما شوي اما في الصيف ماذا به يمشي المخيم بالاسوام تكون مناسبه حتى للعائله وتبدا العائله زاد ما أنا لخطر اليوم زاد رم العائلات من أحباء زاد الكشافة ويحبوها برشا على خاطر يكون عندها ثقة في الفوج يخلي بنته ولا خاصة بنته نقوله يخلي بنته في الكشافة الأولاد يقول لك باقي ديما تعمل أري هذه النظرية اللي
0: انت موجود هذا كل موجود
1: يقول لك ولدي هذاك ولدي نعمل عليه أما البنية تبقى ديما كي تبدا في الكشافه تبدا الام مطمئنه والباب زاد مطمئن الوسائل التواصل الاجتماعي حتى على المبادرات قائد عاد زاد تدخل في المنافسه يعني اليوم حتى المبادره كي تكون كما قلت انت حتى التمويل يبدا ما فماش براسك تقريبا ما فماش والمبادرات اللي تخدم عليها الكشافه المبادرات التطوعيه تقول لك اليوم نشارك في حمله الفلانيه اليوم العالمي لكذا تجير تكون حاضره وكل تلقى المنافس نتاعها تواصل اجتماعي بسهل سامبل كليك هكا تعدى مبادره بال بكل شيء هكا بسرعه
0: هو وسيله التواصل الاجتماعي يتعاون فينا بقدر ما يلزم نفسه ما تعاون فينا احنا تو الكشافه رانا ما ثماش مناسبه معناها وطنيه او دينيه معناها ما تلقاش الكشافه مشاركه فيها مثلا في رمضان حقه في رمضان في العيد تعملت المبادرات الخيريه نتاع الاعياد
1: العوده المدرسيه
0: حتى معناها حتى لقدر الله واحد يمرض حد ولا كذا نعملوا له كل هيك وهذه هي الكشافه هذاك الصلب العمل نتاع الكشافه
1: ثقه التطوع والثقه معناها حتى كي على خاطر برشا جمعيات حتى في مثلا حملات تبرع خاصه تلقى مشكلة شوية في مسألة الثقة
0: صحيح أما شنو احنا الكشافة نلعب على اسمنا اسمها الكشافة التونسية مش كما يجي جمعية تنظم حملة تبرع، جمعية مجهولة ما عندكش عليها حتى فكرة، ما عندك حتى شيء، حتى الولي وحتى المواطن والإنسان البسيط كي يشوف الكشافة يرتاح نفسيا، خاطر يعرف الكشافة ويعرف المنظمة هذه منظمة عريقة ومنظمة أنا ضربة في القدم عمرها أكثر من 90 سنة، دونك يعطيها ثقته معناها من غير حتى ما يخمم. وهذا عن تجربة نحكو فيه، عن تجربة احنا وقت عملنا حملات تطوعية وحملات خيرية معناها ما شاء الله معناها لقينا الدعم والمساندة عند الأولياء الكل وعند المواطنين الكل، ذلك شيء لأنه اسمه الكشافة التونسية.
1: صورتها نظيف،
2: صورة نظيفة تاع الكشافة
1: وتبقى ديما نظيفة على خاطر المنظمة عريقة، ما يليقش بها حاجة ماهيش
2: في الغسرات في الغسرات الكبيرة في كورونا كل كشافة في أي بلاصة كل كشافة معناها في أي مكان الكشافة موجودة. آخر حاجة معناها الفيضانات الخرينية اللي قاعدة في الساحل في الشمال الكشافة، الكشافة أول ما الناس خرجت خرجت للشارع وبادرت هي الكشافة،
1: حتى الحملات
2: كل شيء في الكشافة فهم حتى حاجة معناها في سيد رمضان
1: في الشتاء يعني توا سيد رمضان
2: ديما القف اي ديما الكشافه في كل زمان ومكان. الكشافه بالنسبه صالحه لكل زمان ومكان
1: وتخلق هي المناسبات بالطبيعة. يعني حتى شتاء اليوم نقولوا
2: القادة اللي عندنا تبارك الله وربي ان شاء الله ربي يوفقهم كل معناها الناس كلها موجوده نقصنا قاعده تخدم ولا شيء الناس تخدم معناها من الناس متطوعه وتصرف من جيابها من القادة كل أغلبية القادة الموجودة في ولاية قفصة كل معناها كل مبادرة تاع قتل فواج والقادة هم اللي يساهموا هم أكبر ناس من الجهة تعاون والدعم وديما الكشاف يكون هو المبادر
1: والكشاف دوما مستعد
2: وإن شاء الله إن شاء الله ربي نجمع أنا قادمين على نشاط صيفي إن شاء الله ربي يوفق القادة كل إن شاء الله يكون مخيم ناجح للناس يكون مخيمات صيفية ناجحة للناس كل وإن شاء الله أكبر حاجة النقل إن شاء الله معناها إن شاء الله. تتحل مشكلتها على بكري إن شاء الله
1: إن شاء الله قائد نحكي شوية على اللمة إن شاء الله شنو البرنامج نتاعها كيفاش باش يكون نهار لحد إن شاء الله نهار 17 وقتاش شكون باش يكونوا حاضرين بالإضافة يعني للرواد بمختلف الفقرات اللي باش يكون حاضرة في تأثث البرنامج كامل معناها
0: بالطبيعة عندها برنامج مضبوط وحبينا يكون برنامج خفيف بحكم فيه باش يجونا ناس معناها كبار شوي في العمر
1: وحتى من بلايس ما همش قاعدين في قفصة
0: بالطبيعة ثم لا ما همش في قفصة ما فهمش صعيبة خاطر حتى صعوبة التنقل أما الأغلبية هم بطبيعتهم يا في المظيلة يا كان يسكن في المظيلة قبل وحاول يسكن في القصار ولا في قفصة فهمت معناها موجود في ولاية قفصة البرنامج حبينا يكون برنامج خفيف كما قلت فيه ناس كبار وما متحملوش انه يبقى نهار كامل ولا فهمتني حبيناها برنامج نتاع سويعتين ونص ماكس 3 سوايع باش يكون فيه الاقتبال الساعه 9 صباحا بعد الاقتبال تحيه العلم اللي هي حاجه طقس من الطقوس الكشفيه عندنا مهما كان التجمع اللي باش نعملوه ومهما كانت اللمه ومهما كان اللقاء لابد من تحيه العلم هذا طقس من الطقوس الكشفيه عندنا بعد تحيه العلم كان ياخذ الكلمه قائد الفوج بعد ياخذ الكلمه قائد الرابطه الوطنيه للرواد والاحباء ومن بعد ننطلقوا في عمليه الاثراء
2: قائد
0: الجهه ومن بعد ننطلقوا في عمليه احياء الذاكره باش نعطوا المزدح للعموم تفضل اللي عنده حاجه يتفضل يحكي ترى افسرت لك في الكشافه قبل ويعرفوا برواحهم زاد مثلا القائد فلان الفلاني يقول لكم شطه نعم 50 مثلا في الكشافه يعرف بروحه للناس اللي ما تعرفوش للاجيال هذه احنا ديجا كحركه رمزيه في اللمه هذه المستدعين كل كبار وكل قدماء احنا كفوج باش نجيبوا معاهم الشبيلات والزهرات الصغار اللي عمرهم 6 سنين و7 سنين باش يلبسوهم ازاي باش يكونوا حاضرين معاهم وباش يشوف هاك الشبل هذاك باش يشوف شنو اللي قاعد صاير بالضبط وهذيك بمثابه الرساله نمروا فيها لكن الأجيال الصغيرة هذيك رو أنت مرة أخرى باش تكبر وباش تمارس الكشافة لتوصل عمرك
1: من أين ذاك الشبل
0: هذا هو
1: فمش شكون من حتى من الأشباب معناها عندهم شكون في عائلاتهم باش يكون يتم تكريمهم يعني كما نقولوا احنا فما عائلة
0: موجود ثم الشبل وثم زهرة زادة موجود يكون في العائلات نتاعهم باش يتكرموا فهمتني خاطر هما
1: جميلة اللقاء لجيهم
0: ولا تواصل الأجيال كما حكيت بكري راهي هي مثابة حلقة في سلسلة معناها متواصلة وباش تبقى متواصلة معناها وكل جيل باش يمر للجيل اللي بعده نفس الإرث وممكن اكثر من الارث اللي خذاه هو. انا تعلمت برش حاجات أي. اكيد الحاجه تعلمتهم باش نمررها من الاجيال هذه والاجيال هذه باش
1: يبنوا عليها
0: و...
1: يعني البرنامج باش ينطلق مباشره بالكلمه الحره، كل واحد يحكي يعني تجربته مع الكشافه. ما حضرت لهمش حاجه هكا كفيلم مثلا
0: فيلم وثائقي، عارف فيلم وثائقي يعتمد على الصور بحكم افلام، معناها فيديو ما تحصلناش في الوقت هذاك، ما فماش فيديو ما فماش عندنا صور. الصور هذيك خرجنا منها شريط وثائقي يحكي على المغيله، وفيه مداخلات زاد باش صورنا فيه مداخلات للناس هذه، معناها مشينا لهم ديارهم وصورناهم وحكينا معاهم وحكي على روحه في الكشافه شنو قدموا وقتاش دخل الكشافه وقتاش عدى معاهم في الكشافه. هذا كل باش نعملوه في شكل فيلم ويتعرض معناها في ماركه 10 15 دقيقه يتم عرض الفيلم هذاك. بعد البرنامج هذا نمر الى التكريم. سيتم تكريمهم فردا فردا، تكريم بسيط معناها مش حاجه كبيره،
1: رمزي
0: رمزي حاجه رمزيه اللي هو معناها خاصه الفولاره هذه المنديل الكشفي هذا انا نعرف شنو يمثل بالنسبه للكشاف. هذا الرمز هذا عند الكشاف حاجه كبيره ياسر، حاجه كبيره ياسر. انت كي تجي للقائد اللي هو خرج من الكشافه عنده سنين، خرج منها عنده سنين وتجي تقدم له منديل كشفي، انت حركت فيه كل النوستالجي وكل ذكريات وكل حنين ومرحله كبيره من عمره حركتها فيه. فهمتني؟ باش نقدموا لهم هدايا معناها رمزيه بمثابه التكريم وحاجه لك الحدث.
1: والتكريم
0: هذا
1: المعنوي اهم من كل شيء، ديما تبقى التكريم المعنوي اهم من التكريم المادي. انشطه جايه ان شاء الله،
2: ان شاء الله نكملك في التكريم باش نكرموا تقريبا 20 20 20 20 ما بين الحيين واللي توفوا ان شاء الله.
1: طبيعه
2: باش العائله تاعهم باش يكون حاضر في بلاصته. هذه ان شاء الله المبادره الاولى، معناها المبادره الاولى، وان شاء الله فما في المستقبل فما برش حاجات زي ما شوي وقت وشوي خدمة. معناها تو في التكريم هذا لقينا تصاور معناها بشوي اجتهاد، تصاور عام 58 وعام 56، تصاور معناها قادة، تصاور بالزي زي الكشفي، معناها رو لما حال الوقت هو اللي خسرنا
1: إرث. أما
2: إرث ومازال فما برشا قادة عندهم تصاور قدم، معناها ونداء لكل للناس كله، القادة اللي مازال حي ولا معناها وليداته ولا بناته مازالوا معناها وعندهم ماذا بينا اذا كان فما حاجه قاعد باش يلموا على تاريخ تاع قبصه. فما حاجات ماذا بينا اذا كان فما حاجه معناها يجيبوها للجهه
1: وتكون حتى فكره معرض مثلا مره اخرى، معرض يعني يستعرض
2: فما برنامج تحضر فيه الجهه قاعد وسمى فرحات، فما برنامج باش تحضر الجهه مع الرابطه ان شاء الله في المستقبل، ان شاء الله يحب شويه وقت باش يقع التكريم. كما قلت لك قبيلك فما برشا قاده ما خذوش حقهم، وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق للجميع ان شاء الله. اي واحد يجتهد ان شاء الله ربي
1: نعم
2: باللي يعمل باللي عليه
1: ان شاء الله موافقين في هذه، خلينا نقول اللمه العائليه.
0: وحتى الاسم مدام حتى الاسم ما اخترناش اعتباطين لمه الوفاه. اللمه ترمز الى كلمه اللمه ترمز الى
1: العائله،
0: التجمع العائله التجمع معناها نقولوا احنا
1: فيه العفوي
0: فيه التآلف البسيط والوفاء هو الاعتزاز. احنا باش نعتزوا بك الناس هذوك وباش نعتزوا بك الارث اللي خلوه هنا وباش نذكروهم
1: تجربتهم
0: وباش نقولوا لهم راهي تجربتكم هذيك رانا استفدنا منها ورانا ما نسيناهاش التجربه نتاعكم، واحنا نثمنوا فك التجربه نتاعكم هذيك ومواصلين في نفس المسار اللي بديتوا فيه انتم، والمسار هذاك مانيش باش نحيدوا عليه اللي هو الحفاظ على القيم والمبادئ الكشفيه اللي هو غرس روح القياده عند معناها الناشئه. هذه معناها المبادئ هذه مانيش باش نحيدوا عليها اللي هما كرسوها الاولين وباش نواصلوا فيها احنا وباش نخلوها للاجيال الجايه.
1: موافقين ان شاء الله. قائد عادل هنشيري، شكرا كذلك قائد قليعي جلال. راضيه احنا من بكري نحكوا على الاغنيه واحنا اليوم سمعناك قائد.
0: اي سمعتوني قائد.
1: زعما نسمعوك فاش تغني.
0: اي علاش لا؟
1: تحية لشكون؟
0: تحية شنو؟
1: تحية لشكون الأغنية؟
0: تحية هذه أول حاجة لمستمعي إذاعة قفص الكل.
1: اي شكرا.
0: فهمتني؟ وإلى جميع الكشافين.
1: ايوه.
0: وإلى خاصة ترحما ووفاء لآبائنا اللي معناها تعبوا في الداموس أيام المحن وأيام معناها أيام التعب الحق. بياتنا اللي عاشوا في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الأربعينات واللي خدموا في الداموس واللي تعبوا في الداموس، الغنية هذه راهي إهداء اللي هم وطرحهم على أرواحهم.
1: الله يخليك، شكرا لك، يعطيكم الصحة على الحضور. احنا ما زلنا مسين معكم مشوارنا في مساء الأنس حتى 8 غداش.

0: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كانت تجرى لك حاجة ماما وهما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام السابعة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري. من المنتظر أن ينقطع التيار الكهربائي يوم الأحد 24 من مايو الجاري على قفص المدينة والقيطنة وحي بالشاوش والعسالة ودويلي وحي الشريفة، وذلك نظرا لأشغال الصيانة وأصلاح الشبكات الكهربائية التي ستقوم بها مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقفصة. أعلنت الإدارة الجوية للصحة بالقصرين تنظيم قافلة صحية مجانية يوم السبت 16 من مايو الجاري بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين في اختصاصات الجهاز التنفسي والحساسية، بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والجمعية التونسية للطب العام والعائلي. انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان بكالوريا دورة 26 و2000 وفقا للرزنامة الرسمية لوزارة التربية، ويجتاز اليوم وغدا الجمعة 4058 مترشحا متوزعون على 72 مركز اختبار الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية. أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة عمل وطنية للتماسك الأسري في أفق 35 و2000. أخيرا وفي العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح خطيرة اليوم جراء قصف نفذته طائرة حربية بمسيرة صهيونية شمالي قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع شمالي القطاع وسط استمرار الغارات والقصف على مناطق متفرقة. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم إذاعة قفصة، إذاعتكم.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: وعلى شيخ زاني وعلى أشيخ زاني.

0: مساء الأنس
1: مساء النور والهنا الموجود من هنا واللي جاي لنا
0: مساء الأنس.
2: أنا من بكري في تحية البداية تاع البرنامج مساء الأنس قلت لكم زعما تعرفوش شكون متحصل على المرتبة الثانية في مهرجان مساكلي فيلم التراث، ما نعرفش عادش جاوبتوا أنتم بالضبط، هات نسلموا عليه المخرج صابر أسبوعي معي على طرف ثاني الخط. ألف مبروك، مرحبا صابر، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل مستمعي دعات قفصة.
2: شكرا ليك، مبروك عليكم التتويج.
3: الله يعيشك يبارك فيك إن شاء الله.
2: ناخذ معك فكرة الزردة، هل الرحلة هذه ما بين التوثيق ما بين الحلم، كيفاش كان هالمزيج هذايا، كيفاش كانت المشاركة نتاعكم بهذا الفيلم في مهرجان مساكن لفيلم التراث، أول مشاركة وإلا لا سبق لكم شاركتوا قبل؟ ناخذ من عندك فكرة صابر تفضل.
3: هي ما هوش أول مشاركة، هي عندي مشاركة في مهرجان المرأة الريفية، المهرجان الوطني.
2: أنا حكيت لك على مهرجان مساكن، يعني كانت التجربة الأولى.
3: مساكن معذرة، معنا مهرجان مساكن هي أول تجربة كانت لي بفيلم زردة. فيلم زردة حضر في رمضان، شهر رمضان. هو تم انطلاق التصوير متاعه من جويلية 2024 حتى إلى موفى أكتوبر أو نوفمبر 2025، وبعد ذلك تفرغنا لعملية المونتاج. هو حضر في رمضان، كانت أول فيزيوناج أو أول عرض هو صار في مهرجان مساكن زردة. هو يحكي على الأجواء الروحانية، يحكي على علاقة الناس بزيارة الأولياء الصالحين. تصور في عدة في برشا بلايس، ما تصورش في مكان واحد. يحكي على الجو الروحاني اللي يعيشوه الناس في خلال زيارتهم للمكان والولي الصالح، اللمة، الرابط الاجتماعي، العلاقات الاجتماعية اللي تصير غديك في في في في الولي الصالح. لأنه فما عباد يقول لك احنا عنا سنة وأكثر ما تقابلناش أنا والشخص هذا، قابلت معها هنا في الزردة. والزردة زادة فيها هي نوع من ضرب من ضروب الفنون، معنا احنا ما اخذناش في في في في الفيلم ما اخذناش من بعد ديني بقدر ما هو بعد اجتماعي، بعد فني، لانه باش تلقى علاقة الناس اللي ضربة في القدم بالخيل، علاقة الناس اللي ضربة في القدم بالبندقية المقرون، علاقة الناس بالبندير، علاقة الناس بالبخور، علاقة الناس بالتخمير اللي تصير. يعني ما كانش الزردة هو جانب ديني أو ما ركزناش في الجانب هذاك بقدر ما هو تركيز على العادات والفن، الجانب الفني، الجانب الاجتماعي، الجانب الروحاني بالمفهوم الفني لا بالمفهوم الديني.
2: يعني أنا من كلامك وانت باش تقول لي اي ولا لا، صابر مع تسميه الزرده توا بالمهرجان مثلا يذكروا اسم الولي صالح، والا تبقى ديما الزرده تحافظ على الخصوصيه نتاعها؟ يعني يكون مهرجان، يعني يكون مهرجان باسم ذلك الولي اللي احنا قبل نقولوا زردت زردة، يولي تسميتها مهرجان باسم الولي، وتكون فيها مختلف الفقرات الفنية اللي انت توا قلت. يعني الزردة ما هيش فقط مربوطة بالعقيدة ولا الجانب العقائدي الروحاني بقدر ما هي مربوطة بالإرث الفني، ربما بالحاجات الفنية. يعني انت مع تسميتها زردة بمهرجان حسب نظرتك؟
3: أنا مع تسميتها بزردة،
2: تبقى الزردة لكن الخصوصية الفنية مثالش تجي.
3: أي بلا تبقى زردة. أنا صورت في زوز مناسبات اللي هما صورت في زردة اللي هي تحت غطاء جمعياتي مهرجاني. فهمت؟ أي. وصورت في لأنه الزردة معظم الناس يمشي ويزور الولي صالح بالخميس. يعني ليلة الجمعة يمشي بالخميس. أنا لقيت جوي وراحتي في الليلة هذيك اللي تتعمل نهار الخميس في الليل ويمشي الناس يزوروا الولي الصالح. الطابع المهرجاني أو الطابع تحت غطاء جمعية يمكن تفقد الروح متاعها لأنه يكون أكثر بروتوكولات تنظيمية وفهمت
2: وفما برنامج يولو
3: وفما برنامج وزيارة سيد فلان وكلمة لسيد فلتان وندرى شنو وتعدى النهار في احنا نقدمه في فلان وفي فلتان. دونك هي الزردة هي انا ذكرني واحد من المدخلين في الفيلم انه يحكي بكل عفوية انه عندهم ثم عبيد عندهم سنة ما كلوش اللحم. قال له مناسبة انه باش نجو للولي الصالح ياكلوا الكسي واللحم. طبعا تدخل المقدرة الشرائية تدخل الغلاء تفهم من خلفية السيد انه يحكي لك ما حكيهاش اما واضحة يحكي على غلاء اللحم ودانك في الزردة يولي متوفر لان هم يعملوا يجمعوا المال 6 ولا 5 عروش كبار يمثلهم الولي الصالح ذاك دونك ياخذوا اللحم ويعملوا الاخر قال لي انا عندي صاحبي عندي عمين ما شفتوش شفته انا في الزردة قابلت انا وياه وسلمت عليه وعندي برشا ما شفتوش يعني ما تلمهمش المناسبات الدينية كما الأعياد أو رمضان أو بقدر ما تلمهم أنه يلمهم يجمعهم
2: الزردة
3: أي وفي الفيلم ثم فترة يعني أول ما بديت صورت فيلم زردة صورت في سيدي منصور قفصة بالخير يمكن أكثر حاجة كانت جميلة في الزيارة هذيك هو حضور لافت لبيوت الشعر
2: ايوه
3: الخيام
2: اي
3: يعني من بين الصور اللي كانت جميله في الفيلم هو الحضور الملفت للانتباه للزردة لانها على اساسها صحيحه انهم يجي يخيموا ب3 أيام 4 أيام بعدها سيدي منصور بعديك يكملوا يعني البارتيه دي كمل الفيلم كانت مختومه على حضور بيت الشعر والمنافسة بين العائلات والعروش على شكون يكون بيت الشعر متاعه أحلى وأجمل وأكبر وأوسع فهمت؟
2: الهدف منه بالإضافة للمحافظة ربما على كل ما هو موروث مادي ولا مادي زاد للزردة شنو هو الهدف من خلال مثلا الفيلم هذايا؟
3: الهدف هو
2: حسب انت انا كمخرج للعمل
3: انا اي هو اول حاجه ربطتك ثم مسابقه هي صارت تعنا بالتراث اوكي اما الحكايه من انا صورت قبل حتى مواضيع شبيهه للزردة انا توا عندي خدمه ما زالت في طور التصوير ما يصيرش تحكي على العرس القديم كيفاش كان يصير حفل الزواج ما بعيدا عن العرس العصري معناه العرس القديمة كيفاش كانت تصير أنا توا في إطار نبحث على زواج واقعي مش تمثيلي راهو زواج واقعي لكن ذو طابع فولكلوري قديم فيه الروح القديمة زردة هو اعتبارا بأن وثيقة علمية أو بطاقة تعريف أو بطاقة بريدية يعني نسموها كارت بوستال لحكاية جميلة حكاية فنية ذات بعد روحاني تحكي على لأنه في الزردة ما تشوفش خلافات في الزردة ما تشوفش حاجة ملوثة تشوف ناس عايشة تخميرة عايشة في طقوس أخرى في حالة معناها يعني يمارسوا في فن بطريقة الله أعلم بالنوايا لما نحكي فنيا لما يعيشوا اللحظة بطريقة
2: بسيطة ويتجردوا من أي
3: بسيطة بسيطة يتجردوا من المنطق حتى عملية الماكلة يعني يتلموا من ناس مختلفين عروش مختلفين
2: ويتلموا ونحو حتى كل حاجات العقلانية والمكتسب مش مكتسبات الحاجات اللي احنا تربينا حتى احنا مثلا في سير ليام ناكلوا بالمغارف في زردة محنا تقولوا تلقم يقولوا تلقم
3: بالضبط هذيك جاي مفهوم اللقمة لقمة العيش جاي من هيك اللي يبدأ فهمت ويتلموا برشا ناس يتلموا على نفس الماكلة ويعملوا ويخلطوا مع بعضهم الماكلة يعني يصير اختلاط فهمت انت يجيب حكاية انا يجيب حكاية وفي الاخر يطيبوا ماكلة ويخرجوا ماكلة واحدة
2: صبر حضرت برشا زردات ولا حضرت برشا زرد
3: برشا زرد
2: برشا بلقدة انا يظهلي حضرت زردة في حياتي اما التفاصيل لا انا قاعدة انت قاعد تحكي فيها وانا قاعدة معناها بالحق الصورة قاعدة تكتمل، على خاطر زردة مش الناس الكل تمن بين قوسين بمفهوم الزردة، لكن تبقى الزردة عندها نواميسها كما قلت انت، وعندها طقوسها وعندها الحاجات اللي مهما كبر وإلا على شأن الإنسان اللي حاضر راهو يتجرد منه. معناها يرجع للبساطة ويرجع للحاجات. أي
3: أنا لاحظت بعد برشا ملاحظات، أنا مشيت برشا زرد تشوف الناس يبدو في نظام آخر، ما عاش الناس
2: اللي تعرفهم في سير الأيام
3: يصيروا في نظام آخر. أي. يبدو في هيئة أخرى
2: على نفس الموجة، على نفس الموجة ما تلقاش فمك الاختلاف الكبير.
3: صحيح، يدخل المقام ما يلبسوش صبابتهم ولا شلايكهم، ما يحكوش برشا بالصوت القوي، تحس ثم نوع من الخشوع. فهمت؟ وبخلاف بعد ذلك تبدا الاغاني اللي هي تثمن ولا تحكي على الولي الصالح، كل واحد يغني على ليلاه، يعني كل واحد
2: واللي يغني واللي يرد عليه
3: ويهز عليه. برشا زرد مثلا، شوف برشا زرد مثلا، ثم مقام ولي صالح في ليماية، يجوه ناس من قفصة. سألتهم علاش جيتوا من قفصة، يقول لك هذا جدنا، احنا اصلا اصيل جدنا سعد بن عروة، احنا جدنا الاصيل فلان الفلاني، يعني يقطعوا مسافات. تشوف مثلا في زردة سيدي مهذب سابقا يجوا ناس من صيدة، ناس من نابل، جدهم سيدي مهذب،
2: واللي عندهم الوعدات يعني يوعد يقول لك حتى يعني نرجع لك بعد ما تتحقق. أي هي تبقى ديما مسألة راهي روحانية أكثر منها، يعني حتى هو احنا كل شيء نقوله بقدرة ربي، معناها قاعدة تصير. وربك هو اللي معناها ربنا هو اللي مسطر لنا حياتنا وكل شيء مكتوب نعرفه، لكن ساعات تدخل نقوله وعدنا الولي الفلاني باش اذا كانت حققت لي الحاجه الفلانيه راني باش نطيب والا باش نذبح والا باش
3: يعني اي يعني اذا كان عندي حكايه واحد يتمنى الشفاء ولا يتمنى نجاح الولد وتحقق الامنيه هذيك، يا سيد فلان اذا كانت تحقق الامنيه هذيك انا نوعت سيد في فلان اني نخلي له علوش ولا نخلي
2: وتدخل في العقل. اي هي اي زرده هذه فمش خدمه على تطويرها كفيلم مثلا والا استغلال الفيلم بتقنيات جديده والا حتى يعني بخلاف المشاركه في المهرجان تنجم تستغل الفيلم من جوانب اخرى تخدم عليه والا لا صابر ولا
3: مش بعد. انا الفيلم انطلقت في عملية المونتاج، عاوني صديقي المسرحي ابن المزونة ايضا صديقي نوجه له تحية، في عبد الفتاح الكامل.
2: اي تحية لي.
3: احنا خدمنا المونتاج، خدمناه وزاد معنا سي صديقي وزميلي كمال بن عمر ابن التلفزة الوطنية وابن ايضا المزونة. يعني كي صار عملية الإنهاء قال لي علاش ليه خلينا نشوفوا ردود أفعال الناس في أي فرصة نعرضوه.
2: صابر فرصة. إن شاء الله في فرصة أخرى نتقابل ونحكوا على الزردة كفيلم آخر مثلا. شكرا ليك على المداخلة هذه، لخاطر حان توا وقت أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة. شكرا ليك وإن شاء الله في تتويجات أخرى صابر. شكرا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة قصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
2: إذاعة قفصة.

لناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه بعتها تدفي وتزرع فرح في سهرتها تسافر مع نسمتها تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: تعيش مع الناس في كل دار حكاية واخبار. يسعد أوقاتكم أحبابنا، الأنس يجمعنا والموسيقى تمتعنا. 24 ساعة معاكم، إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: إذاعتكم مترحب بكم ديما، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. 7:33 دقيقة على موجة إذاعة قفصة حتى 8 غد رجل موصلين معكم مشوارنا. سعيدة باستقبالها الكاتبة أمل حمدي. مساء الأنوار، أهلا وسهلا.
2: عسلامة، مساء النور.
1: مرحبا. الحمد لله. ويكاب يا أمل. ويكاب ويكاب. الكلمة مهيش عربية،
2: هي رواية عربية.
1: الرواية عربية لكن العنوانها،
2: العنوان باللغة الأنجليزية.
1: أي.
2: أنا أي نتفكر وقت اللي نلوج على العنوان قعدت برشا. ويعني أي كاتب نتصور كيف يكتب العمل متاعه من أكثر الحاجات
1: الأصعب
2: فيها وقت. أي من أصعب الحاجات إنه يقعد يلوج على العنوان يكون متناسب مع المحتوى متاع كتابه. أنا فكرت في البداية أن عنوان روايتي ويكاب التحليق نحو الأسفل. في البداية كنت حاطة عنوان التحليق نحو الأسفل، لكن من بعد هو بطل الرواية هو يحب يستيقظ، يستيقظ من برا حاجات عاشها في حياته. فاخترت أنه يكون العنوان لولين ويكاب، وتحته العنوان الصغير اللي هو التحليق نحو الأسفل.
1: التحليق نحو الأسفل بما معناته، وتحليق نحو الأعلى، علاش نحو الأسفل؟ أي
2: فكرتني كما كتبت فيلم الصعود إلى الهاوية، ولا نسيت به. هو إنا ديما شنو نقول، النسر كيف يحلق يحلق باش يصطاد الفريسة متاعه، يحلق الفوق ولا يحلق لوط؟
1: يحلق لوط. الهجوم أنا الهجوم على الفريسة
2: هكيك. يعني احنا في الدنيا هذية باش نتقدم ونتطوروا لازمنا نجازفوا، لازمنا نبدلوا حتى طريقة السعي متاعنا احيانا. يعني مش لما يكون انسان مثلا ماشي في سنية معينة لكن ما وصلش بيها للحل، فيبدل السنية متاعه، يبدل طريقة اخرى، ساعات يجازف. هذيك هي
1: اي البطل شنية المجازفات اللي باش يعملها في الروايه؟
2: باهي، هو البطل من الاول القصه باش تكون بسيطه جدا في البدايه. يعني هو دهان بسيط يخدم يدهن مع صديق عنده صديقه، هما في بلاد يعني ماشي

0: بلد عربية،
1: مهم.
0: فقد ذكره،
1: ايوه
0: يعرف صديقه شخص واحد فقط. في البداية تكون حياة عادية جدا، لكن مع كل حدث جديد، كل تفصيلة جديدة، يكون فما لغز جديد، فما حكاية جديدة، فما قصة جديدة، تخلي حتى القارئ يقعد يتساءل شنو فما من بعد، شنو باش يصير من بعد، علاش صارت الحكاية هذية، يعني باش يعيش الحالة نتاع البطل بيدو، لأنه هو كيف القارئ باش يدخل في الحكاية، باش يولي هو، باش يحط روحه هو في بلاصة البطل، باش يولي يعيش نفس التساؤلات. هي أنا كيف يسألوني شنو نوعية روايتك،
1: نوعي
0: هي
1: اي
0: في البداية، هي في البداية تظهر رواية نفسية واقعية، يعني في ظاهرها،
1: ايوه
0: إما فيها عمق فلسفي وجودي. كل ما تغوص تلقى فيها حاجات أخرين، تلقى فيها خيال علمي، فانتازيا، حتى سخرية زادة،
1: مهم.
0: الأدب الساخر. يعني مش سهل نصنفوها
1: يعني
0: ونحطوها
1: مش
0: في حالة
1: سهل
0: واحدة
1: زادة
0: خالص.
1: القارئ البسيط يفهم المعاني نتاعها وإلا سهلة.
0: لا لا لا لا، ينجم أي واحد يفهمها.
1: ايه
0: هي مثلا أنا يقرأوا العنوان ويكاب، فهو باش يقول لك هذه موجهة لفئة معينة، لكن هي أبدا ماهيش موجهة لفئة معينة، هي رواية تهم جميع الفئات،
1: العموم ايه
0: أي جميع الفئات، كل شخص سيجد جزءا منه
1: من
0: في
1: حياته
0: كتابتي.
1: ولا جزء منه ولا
0: أي
1: من آماله وطموحاته موجودة في
0: صحيح،
1: ويك اب.
0: كل
1: وي
0: شخص
1: اي
0: حس بالألم،
1: ام
0: بالحيرة،
1: ام
0: عدم الانتماء في فترة معينة،
1: ام
0: الناس الرومانسيين، الحالمين، وحتى الناس اللي تراه في الدنيا بين ساخرة. يعني كل إنسان باش يلقى جزء فيه من الرواية
1: ام
0: هذه،
1: ام
0: لأنه الشخصية متاعي عاشت جميع الحالات، جسدها هو في الحياة اللي عاشها، في الحالة الخاصة متاعه، أنه كان شخصية فاقدة للذاكرة.
1: بي خليني نختم معاك. ويكاب هي تجربة رقم قديش والا
0: رقم اثنين،
1: رقم اثنين؟
0: رقم اثنين،
1: التجربة ان شاء اي
0: سامحني.
1: التجربة الأولى كيفاش كانت النوعية نتاعها؟ مختلفة ويكاب عليها والا لا؟
0: هي روايتي الأولى اسمها الطريق يا خديجة، يعني حتى العنوان كانت فما اختلاف كبير بيناتهم،
1: اي
0: لكن فما صلة بين الرواية الأولى والثانية. في الظاهر يعني من جميع النواحي تظهر أنه لا توجد صلة، كان في الموضوع، في طريقة الكتابة، لكن ديما فما اتصال في العمق في روايتي. مثلا في روايتين الأبطال يبحثون عن ذواتهم، يسعوا إلى بداية جديدة، إلى حياة أخرى أكثر نقاء وسعادة وهناء.
1: يلوجوا ديما على الطريق، يلوجوا على ثنية صحيحة. أنا
0: صح،
1: حسب ما فهمت
0: تماما
1: أي
0: تماما،
1: أي
0: يبحثوا عن ذواتهم،
1: أي
0: يبحثوا على تنقية أنفسهم، على السعي نحو التطور روحيا وفي
1: أي
0: حياتهم
1: أي
0: وفي كل شيء.
1: الرحلة فيفا إن شاء الله تحملنا إلى حاجات ولا باش تكون زادة في نفس أي
0: هو راهو ديما، نتصور اغلب الكتاب ديما تلقى فما اختلاف
1: اختلاف أي
0: بين رواياتهم،
1: نعم
0: لكن ديما فما لمسة، ديما فما حاجة صغيرة
1: تربط
0: تربط ما
1: فما
0: بيناتهم
1: فاصل
0: الكل.
1: ما بيناتهم. هذاك هو اللي يخلق شخصية الكاتب عموما. حبيت نشكرك برشا أمل حمدي
0: يعيشك
1: ونبارك لك من جديد على
0: يعيشك
1: الرواية الجديدة ويكاب،
0: يعيشك
1: وعملوا عليها طلة وقروها وتصفحوا وافهموا شنية المعاني نتاعها. شكرا لك أمل، إلى اللقاء.
0: يعيشك يعيشك إلى اللقاء.

0: همس الموج من الأغاني الجميلة، أغاني التونسية تبقى ديما محلاها. 43 دقيقة بعد السبعة، بعد شوية إن شاء الله تكون ختام حصة اليوم، لكن ديما ختام همسك. احنا توا باش نقولوا مبروك زادة للمتحصر على الجائزة الأولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، سي عبدالله الغريسي. مرحبا، مساء النور.
1: مرحبا بك أختي أسامين.
0: يناس معاك، يعطيك ألف صحة. المهرجان، مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي، شنية الحاجات هكا اللي بقت في البال الساعة خاصة من دورة السنة، بالإضافة للجائزة بطبيعة سي عبدال؟
1: مرحبا بك لك. صراحة كان مهرجان رائع، وكانت فيه برشة فقرات جميلة، وبصراحة عجبوني الفقرات، خاصة الفرقة الفولكلورية وفرقة المداوري وفرقة والشعر، خاصة متنوع من كل بلاصة، جابونا شعراء وما شاء الله. بصراحة هيئة المهرجان صراحة ربي يبارك لهم في كل شيء.
0: هيئة المهرجان حسب رأيك واللجنة معناها اللي اختارت الصورة نتاعك في المسابقة هذه، شنو شدها في الصورة؟ الصورة هي شنو فيها ساعة؟ ملامحها شنية؟ التفاصيل نتاعها شني؟
1: هي كانت صورت صورة للرقصة زقايري بالنسبة للفرقة الشعبية. حبيت أن نبين التناغم في الفرقة، وحبيت نبين موروثنا الثقافي زادة فيها. وكانت صورة أنا حبيت نعبر بها أكثر الرياكت، معنى الحاجات السبونتانية اللي صايرة.
0: بالنسبة ليك سي عبد الله، هي المشاركة الأولى في المهرجان ولا شاركت قبل بصور أخرى في دورات أخرى من مهرجان دوز؟
1: كنت شاركت في مهرجان دوز الدولي، وتبدي المشاركة الأولى في المهرجان بتاع
0: الشعر الشعبي. أي التحل الشاهية على مشاركة أخرى في نفس المهرجان ولا لا؟
1: صراحة يشرهو كسل وموتي فيك باش تشارك في منتقيات
0: والمهرجان. أي المنافسة كيفاش كانت؟ احكي لي شوي على المنافسة ما بينات المصورين الفوتوغرافيين.
1: كانوا مصورين ما شاء الله عليهم، الناس الكل ربي يبارك لهم، بصراحة ناس بروفيسيونال تعرف اش تعمل، تصور في تصور ما شاء الله، وحبينا كل واحد يصور من الزاوية الخاصة بتاعه ويبين الإبداع متاع الصورة. وهذه مش الأولى، معنا ناس بروفيسيونال خادمة برشا مهرجانات وبينت برشا صور، وكانت مشاركة رائعة بصراحة.
0: نعم، المصورين في المسابقة هذه فما صور تتشابه شوية في المحتوى انتحها وإلا لا؟
1: أما الصور كانت
0: يعني في نفس الزاوية، في نفس قريبة لبعضها ولا
1: أما ما كانتش نفس الزاوية. فما الناس خذتها من زاوية
0: بطبيعة.
1: اللي يحب يبين النظرة متاعته من خلال الصورة ذيك.
0: وانت النظرة متاع الفرقة معناها شنية الحاجة اللي حبيت توصلها يعني من خلال الصورة هذه؟
1: حبيت نوصل التناغم بين أفراد الفرقة، وحبيت نصور صورة خاصة لهم هم بالذات، لأنهم ناس عارفة تتخرج، وبصراحة عباد بروفيسيونال حتى في الفرقة.
0: ركزت يعني على الزاوية نتاع الفرقة فقط ولا فما شوية جانب من الجمهور حاضر؟ كيفاش كان؟ أعطيني فكرة، على خاطر أنا ما ريتش الصورة، كيفاش كانت الصورة؟ معناها قريبة بعيدة؟ خذت هكا شوية من الجمهور؟
1: اخذت الجمهور من وراء، معناها وراء الفرقه هم يركضوا. الناس مركزه معاها، يعني من شغف الجمهور يبان من الناس اللي مركزه في اللوحه اللي عملوها.
0: حبيت نشكرك برشا ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. فما في مسابقات اخرى باش تكون حاضر والا سي عبد
1: الله؟ باذن الله ان شاء الله في مسابقات جايين ان شاء الله في الصيف
0: ان شاء الله. ان شاء الله ما تكونش اخر استضافه هكا، ان شاء الله مره اخرى نحكوا على تتويجات اخرى والعقبه لما اهم ان شاء الله. شكرا.
1: ان شاء الله ربي يسهل.

أحلى تحية من جد لكم الناس الكل في إطار الاحتفاء بشهر التراث وتناغما مع شعارها التراث وفن العمارة. ينظم بيت الرواية بالتعاون مع الأسرة الثقافية بولاية القصرين وجمعية صيانة مدينة تالا مبادرة حلوة لمتنا، تظاهرة ثقافية بعنوان السرد والرواية من تالا وعنها، وذلك أيام 16-17-18 ماي 2026. برنامج ينطلق من مدينة تالا باش ينتهي بيت الرواية بندوات فكرية، عروض موسيقية، عروض سينمائية، ورشة الكتابة، إلى جانب زيارات استكشافية لبعض المعالم. السرد والرواية إذن من تالا وعنها إن شاء الله في مدينة تالا من ولاية القصرين أيامات 16-17-18 ماي 2026.

0: أنا ما بقى لي أتمنى لكم أسعد وأمتع الأوقات مع أجمل تحياتي وتحيات كامل الفريق. بعد شوي يجيكم مراد أبو قرة في فلاش سبور، خليكم معنا.
1: فلاش سبور.

0: مرحبا بكم في فلاش سبور. يعقد مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم صبري الموسي غدوة الجمعة ندوة صحفية على الساعة 4 مساء، يعلن خلالها على القائمة الرسمية للاعبين اللي بتشارك في نهائيات كأس العالم هذه الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية بكندا والمكسيك. انزل الستار اليوم على بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد إجراء الدفعة الثالثة والأخيرة من هذه البطولة، واللي في أعقابها تعرفنا على الفريق اللي باش يرافق كل من مستقبل سليمان ومستقبل جابس إلى الرابطة المحترفة الثانية اللي هو فريق الشبيبة القيروانية، كما تعرفنا على الفريق الثاني اللي بيشارك في كأس رابطة الأبطال الإفريقية إلى جانب النادي الإفريقي اللي هو الترجي اللي فاز اليوم العشية في ملعب 7 مارس في بنقردان على اتحاد بنقردان بهدف مقابل 0. هات نعطيكم النتائج الكاملة بالنسبة لهذه الدفعة الثالثة. في ملعب 7 مارس في بنقردان فوز الترجي هدف مقابل 0 أمام اتحاد بنقردان. في المتلوي التعادل السلبي 0 مقابل 0 في لقاء نجم متلوي والشبيبة القيروانية. النادي الصفاقسي في طيب المهيري في صفاقس يفوز أمام النجم الساحلي 3-1. الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان الانتصار الاتحاد المنستيري 3-0. والأفريقي يتعادل في ملعب حمادي العقربي في رادس مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف. المرتبة الأولى للنادي الأفريقي 66 نقطة، بطل تونس. مرتبة ثانية للترجي 63 نقطة، وزوج فرق يشاركوا في كأس رابطة الأبطال الأفريقية وفي كأس الكاف. النادي الصفاقسي صاحب المرتبة الثالثة ب 62 نقطة. بالنسبة لآخر الترتيب الثلاثة فرق اللي نزلوا، الشبيبة عنده 30 نقطة، مستقبل سليمان 27 نقطة، ومستقبل جابس عنده 18 نقطة. نهائيات كأس أفريقيا الأمم لأقل من 17 سنة المقامة بالمغرب من 13 مايو حتى 2 جوان. المجموعة الأولى تونس في اللقاء الافتتاحي كانت تعادلت مع المغرب هدف مقابل هدف. اللقاء الثاني لمنتخبنا في هالبطولة باش يكون يوم السبت في الساعتين مع مصر، واللقاء الثالث باش يدور يوم الثلاثاء 19 مايو في 8 تونس أثيوبيا. ونذكر أن الأول والثاني من كل مجموعة يترشحوا إلى الدور الربع النهائي من المسابقة. اخيرا توجت الرابعه التونسيه جواهر القاسمي وزن 69 كيلوغرام اليوم بزوج ميداليات ذهبيه ضمن منافسات بطوله افريقيا لرفع الاثقال الجاري بمدينه الاسماعيليه المصريه من 10 حتى 17 مايو الجاري، وذلك بعد احرازها زوج ذهبيات في النطر برفعها قدرها 118 كيلوغرام ونطر ورفعه ثانيه قدرها 205 كيلوغرام. وبعد هالميداليات ارتفع رصيد المشاركة التونسية إلى 17 ميدالية، 5 ذهبيات، 2 فضيات و10 برونزيات. ختام هذا الموعد من فلاش سبور قدمه لكم مراد بوغرا، إلى اللقاء. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: استضافة مجموعة من رياضيين مهن قطاع الصحة بقفصة الليلة في برنامج السهرة الرياضية بداية من 8 على موجة إذاعة قفصة. 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابتي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: تمام 8 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. عبر عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، واعتبروا أن القانون ما زال حبرا على ورقة رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تونس قد نجحت في القضاء على مرض الرماد، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وأفادت المنظمة بأن تونس أصبحت الدولة 14 في إقليم الشرق المتوسط وال31 عالميا التي تم التحقق من قضائها على مرض الرماد كمشكلة صحية عامة. قال الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس المختص في الديموغرافيا الاجتماعية محمد علي بن زينة في ندوة علمية اليوم أن نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في تونس، وأشار إلى أن المعطيات تظهر أن 80% من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 سنة غير متزوجين، وأوضح أن تأخر سن الزواج في تونس ينعكس مباشرة على تراجع معدل الولادات بما يساهم في تسارع نساق التهرم السكاني، وأشار إلى أن نسبة التهرم السكاني بلغت 16.9% في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20% خلال السنوات الخمس القادمة وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنة ل 2024. أعلن مركز نهوض بالصادرات اليوم عن فتح باب المشاركة في معرض متعدد القطاعات للمنتجات التونسية المزمع انعقاده خلال الفترة من 5 إلى 7 من جويلية القادم في الأردن، ويتعين على المؤسسات الراغبة في المشاركة في هذه التظاهرة بحسب نفس المصدر التسجيل عبر البريد الإلكتروني الموضوع للغرض في أجل أقصاه 20 مايو الجاري. أخيرا استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح خطيرة اليوم جراء قصف نفذته طائرة حربية مسيرة للاحتلال الصهيوني في شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف وقع شمالي القطاع وسط استمرار الغارات والقصف على مناطق متفرقة. في أمان الله.
2: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ياما متعة وياما فنيات، ياما فرجة وياما مروجة، ياما انتصارات وياما مقابلات باقية في البال، وياما أبطال نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال. اليوم نفتح ألبوم الذكريات مع فرسان الملاعب في السهرة الرياضية معي أنا رؤوف العياري.
1: الخميس على موجة إذاعة قفصة.
2: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفريق.
3: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
4: سميناه جوكير أنت الجنوب الغربي.
5: راجل ممتاز يعرف فهمت القوانين كرة القدم.
1: سهرة رياضية.
6: هو منش أونترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
7: مساء النور أصدقائي أحباء الرياضة في كل مكان، مستمعينا وإنما يوصلكم بثنا على موجات إذاعة قفصة في هذا العدد الجديد من السهرة الرياضية لتنطلق بكم معكم منكم وإليكم من الآن. نتواصل حتى العشرة تاع الليل أكيد تيلة ساعتين اليوم إن شاء الله باش نتحدثوا عموما كالعادة على الرياضة، لكن تكريم بشكل خاص لفئة من المهنيين اللي هما يعملوا في قطاع الصحة. في الحقيقة المناسبة هي الاحتفال باليوم العالمي للممرض 12 ماي، ككل عام أكيد حبينا من خلال هذا الفضاء المباشر نحاولوا نوعا ما تكريم هؤلاء المهنيين اللي يعملوا في المجال الصحي والطبي عموما، يقدموا في خدمة جليلة للمجتمع للإنسانية بصفة عامة. حيوهم الكل، لكل الممرضين، الإطارات شبه الطبية في هذه المناسبة، وفيهم أكيد هذه الفئة المهنية من اللاعبين من الرياضيين اللي تألقوا في الملاعب وفي المجال الإداري كمسيرين كحكام. في الحقيقة هذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله. مجموعة باش تكون حاضرة معنا بعد حين قبل من قدموكم النغم الأول في هذا الفضاء المباشر. حبيت تحياتي تحيات كل الزملاء اللي بيشرفوني، لزر حمد كوتي تكنيك، كمال عبادي، كمال التومي من غرفة الهاتف لتأمين المكالمات الهاتفية، مع ضيوف حصتنا بعد حين مع أصدقائنا المستمعين. من أمام الميكروفون صديقكم بعد إذنكم طبعا رؤوف العياري، 8:09 في ساعة سيدي إذاعة قفصة. النغم الأول على الحساب.

0: ياما متعة وياما فنيات، ياما فرجة وياما مراوغات، ياما انتصارات وياما مقابلات باقية في البال، وياما أبطال نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال. اليوم نفتح ألبوم الذكريات مع فرسان الملاعب في السهرة الرياضية معي أنا رؤوف العياري.
1: الخميس على موجة إذاعة قفصة. رياضية.
2: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفترة.
3: أسطورتكم هذول في الجنوب الغربي.
4: سمينا جوكير نتاع الجنوب الغربي.
5: راجل ممتاز يعرف فهمت ولا القوانين كرة القدم.
1: سهرة رياضية.
6: هو منش أنترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخوه.

0: 28 دقيقة في ساعة استوديو إذاعة قفصة. مجددا تحية لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة قفصة في السهرة الرياضية الليلة. كما ذكرت في بداية الحصة استضافة لمجموعة من المهنيين في قطاع الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للممرض بطبيعة 12 ماي 2026. يحضر معنا الأخوة عبد المجيد بن حليمة مسؤول سابق، فوزي خميلة لاعب سابق كذلك بالملعب القفصي بفوزي الأخضر. والله كتبت فوزي خميلة. تحية لفوزي خميلة حسينو. عدى مقابلة حلوة برجة ولامس رغم النتيجة كانت سلبية ضد جريدة توزر. للأسف فوزي خميلة يبقى ديما اسمها كديما بصراحة فوزي الأخضر المعذرة. وفوزي الأخضر نقدمه كلاعب سابق بالملعب القفصي القواف النادي المضيل، ساهم كسر القفصة، نولي تجول في الملاعب الكل متاع الجهة. خونا عز الدين زاهو كنت منذ حين في نحكي نويا في الأوف يقول لي راني ما لعبتش كان مع القوافل، لعبت زادا مع الستاد. مرحبا بكم الكل، سي عز الدين، سي فوزي، سي عبد المجيد، مرحبا وتحية من خلال هذا الفضاء لكل العائلة الموسعة، العائلة الصحية من خاصتنا الرياضيين بمناسبة اليوم العالمي للممرض 12 ماي. خونا عبد المجيد بن حليمة يعني تجربة واسعة في مجال وقيدوم الممرضين زادة كيف كيف. سعد مجيد مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: شكرا سي روف على الاستضافة، تحياتي ليك والمستمعي إذاعة قفصة والزملاء الحاضرين. أنا باش نبدأ مداخلتي سي روف لو سمحت
0: تفضل
1: بمقولة: أنقذ حياة واحد فأنت أنقذت حياة واحد فأنت بطل، وإن أنقذت حياة 100 فأنت ممرض. شعار اليوم هو بطبيعة اليوم العالمي للتمريض 12 ماي. شعاره هو: أنت لست ممرض فقط، أنت أمان المريض، أنت راحة القلب وأثر لا ينسى. وعلى ذلك أنا وجب توفير أفضل الظروف للممرض لتأدية مهامه وتطوير مهاراته ومنحه حقوقه وتوفير المحيط الصحي الآمن لممارسة عمله. وتحياتي لكل ممرضين سواء في زملائي لهنا في قفصة أو
0: في كامل كل ربوع الوطن وفي العالم.
1: ثم نحب نقول حاجة: مهنة التمريض النبيلة هذه بدت عام 1880 على يدي فرانس نايتانجيل في لندن، وهذه كانت أول مدرسة للتمريض في لندن عام 1880.
0: معروف بك لو سيرمون دو نيكتنغال فلورنس، القسم
1: القسم نتاع فلورنس
0: الى حد الان.
1: اي جو مون غار سيرون ال مون دو لو بون ديو. اي ومناسبه طيبه لاني انا تقاعدت وعندي برشا مناسبة طيبة أني نقعد مع زملائي.
0: الحمد لله، وديما خلينا نبقوا ديما في على باج، أكيد راك تتابع ديما في الأخبار القوافل، الأخبار الفرق نتاع الجهة ونوادي الجهة المنتخب بتبيع. خونا فوزي خميلة زاد كذلك فوزي وقتها ولد مقصودة حتى فوزي الأخضر
1: تحياتنا فوزي خميلة،
0: جيب لي كوركتور صاحبنا.
2: معي عام 92 في القوف.
0: هاي ندخلوا ديريكت في صلب الموضوع، كيفاش حكينا الحكايه كيفاش مع فوزي الأخضر وفوزي خميلة.
2: نشكرك سيد روف على الاستضافة.
0: العفو
2: خويا، ان شاء الله نكونوا خفاف ظل على كل المستمعين. وبالمناسبة العيد العالمي للممرض، نحب نتوجه لكل الزملاء والزميلات في قطاع الصحة عامة في تونس، إن شاء الله ربي يحفظهم، وقطاع الصحة في قفصة، وإن شاء الله نترحموا على كل اللي توفوا من الزملاء وخاصة شهداء الواجب في جائحة الكوفيد.
0: صحيح برشا، معناها حصدت عديد الأرواح خاصة من الزملاء الممرضين، ربي يرحمه ان شاء الله. ربي
2: سي رؤوف، نقول بمناسبه اليوم العالمي للممرض كان الممرض في قفصة والمولى الممرضة كان يقدم خدمات تلت 40 سنة ويخرج بحفي حنين حتى تكريم، يقع تكريم من زملاء معناتها يقع كلاكت
1: في القسم اللي يخدم
2: فيه اللي قسم يخدم فيه وسنا لينا سنين نجوا على الحكاية دي سنا بوجود سريضاء ابن القطاع سيد المدير
0: سيد الحمدي
2: ابن القطاع مدير الجامع للمستشفى قفصة كان قاب احنا حبينا نسعى لدي وهو دعمنا واخيرا نتحق الحلم ان كرمنا يوم 1245 عون في قطاع الصحة من الزملاء والزميلات وكان يوم ممتاز وقلنا نحاول تبقى تولي ذي عادة سنوية معتها تعود المؤسسة هي اللي تكرم الأعوان انتحها وبادرة أخرى باش نعاون ونعملوها نحاول نكرموا الناس أبناء القطاع الناجحين كان في
0: برشة قطاعات
2: التاسعة ولا البكالوريا حوايج يعني قلت لك نشكر سيدي ضاع على شو من القطاع وحاس بالقطاع له هو كان عون في القطاع وهو اللي حاس هو اللي دعمنا هو اللي كان سبب باش المبادرة ذي تتم بنجاح والحمد لله
0: ان شاء الله اكيد باش يكون عن طريق الهاتف سي رضا محمدي ان شاء الله باش نأمنوا معه مداخله في الحقيقه حابين نحيوه على هذه البادره طيبه برشا وان شاء الله هذه تصبح سنه معناها تتداول معناها على مر السنوات تكريما للممرض نظير العمل اللي يقوم به العمل الانساني يمد في يد المساعده للانسان ضعيف انسان المريض ما يكون كان انا ما معناها اون ايتاد فيبلس يبدا ضعيف يبدا نفسيا الامور الكل معناها تستدعي يكون انسان معناها اللي الممرض يتميز بالانسانيه صحيح. معناها صحيح. انسانيه الانسان تتجلى في المعامله هذيك مع الممرض هذه معناها من ان شاء الله مبادئ معناها يلزمها تتجسم على ارض الواقع ان شاء الله كيف زاد المسؤولين عاش ما نحكيش بلغه الماديات ولا المنح ولا فهمتي توا هذاك الممرض ولا اي موظف ياخذ في المنحه نتاع منحه العمل منحه صحيح. الكيلومتراج منحه لا تكون منحه من نوع اخر معنويه اكثر منها من خلال التكريم ان شاء الله هذا يتجدد ان شاء الله وسيري رضا محمد يفتح الابواب يحس

0: تلمذت على يد الكثير من كان نسبة الأسامي اللي هم يستحقوا أكثر من التكريم. معتها نقول لهم بارك الله فيكم وإن شاء الله يطول في أعمارهم واللي ماتوا إن شاء الله ربي يرحمهم. وزاد نرحب بزميلي
1: هاي خليتك لك انت معناها
0: عزيز زاهو
1: تحيه.
0: تو نحكوا على جمعيه اتحاد الصحه اللي هي جمعيه عريقه متاسسه عام 1973 لاجيال وراء اجيال، ولتو هي سنام قدره الله يوم الاحد باش يقع تكريمنا من طرف الرياضه والثقافه والشغل
1: اي من المكتب الجهوي. نحيو زاد صديقنا كمال العبادي رئيس المكتب الجهوي،
0: ونشكر الهيئه المديره اللي برئاسة سيد عماد بن مدبو وطاهر شعبان، وهم اللي باقي هازين الجمعية إلى أحسن الظروف.
1: لا يعطيك الصحة أخويا فوزي الأخضر. سي عز الدين مرحبا بيك ورحب بيك فوزي قبل نرحب بيك. نتعرفوا عليك أكيد زاد كيف كيف عمل كبير تقوم به صلب المجمع الصحة الأساسية بقفصة. أكيد التو سنوات من العمل وبعد معناها علقت الصباط واقتحمت ميدان المهني فهمتي من خلال الوظيفة العمومية في صلب طبعا إطار الصحة.
2: شكرا سي روف على الاستدعاء، ونرحب بسي عبد المجيد وسي فوزي، وكما قلت أنت بمناسبة اليوم العالمي الممرض تحية للممرضين. أنا كإداري في مجمع الصحة بقفصة نرحب لأخويان زملائي في مجمع، وكما قلت أنت أنا تمريت بالقوافي قفصة حتى بعد لعبت صد قفصيان وبعد لعبت سبورت
1: عزين. أول موسم وقتاش
2: مع سي أحمد النوري 82 مع سي أحمد النوري
1: منين
2: بعد مريت بصنف الكادي وسو جينيور
1: معناها مرورا بكل الاصناف
2: بعد بقيت 3 سنين مع بشكوره كي صرت قفصيان.
1: علاش شنو السبب؟
2: وقت كسرت صرت قفصيان وقت عملوا اكسفيزيون بين قوافل وستاد كي رجعت صرت لعبت مع صرت قفصيان.
1: رجعت مع الصاد
2: اي لعبت 3 سنين ولا 4 سنين وبعد كملنا الكره.
1: كنا الاصابه يمكن اثرت شويه على الامكانيات
2: نتاعنا. 3 سنين انا مكسور ما
1: حاجه
2: ما
1: كمل 3 سنين معناها بصراحه تتطلب عزيمه قويه باش الواحد يرجع معناها بور بلوندر بعد 3 سنين مش حاجه سهله برشا. اكيد دعبت الجلد المدور كما نقولوا
2: كنا مع سبورت رباية مع مع مع سبيطار كانت بكري كانت سبيطار وبعد ما المجمع
1: تو قديش من ثم المجمع وثم المستشفى يدور لي
2: ثم
1: ثلاثة
2: صحة
0: لا ما عادش هي
3: في السبعينات تكونت. انا لعبت فيها ولعبت فيها كابيتال لمدة سنين سي رؤوف. كنت
1: في عهد دكتور خالدي يدور
3: لي لا قبل خلاص في عهد عمر دالي سي عمر دالي
0: جمعية عريق.
2: عريق
3: أنا لعبت فيها في السبعينات في 75 و76 أي أنا لعبت في
1: ما كورت في البستان
3: لعبت في الملعب القفصي لعبت ميني موكادي وجينيور وبعد مشيت نقرأ ولعبت في سبوري ترافا.
1: وين الدراسة في التمريض وين
3: في قريت في قفصة وقريت في سفاقس
1: في سفاقس العام اللي بديت فيه معناها ريكوريتي
3: في العمل اللي بديت فيه قفصة
1: بديت فيه قفصة في عام سي
3: اخر 76
1: اخر 76
3: اي كنت اخر 76 اي اخر 76 كنا نتعدوا على صابع مستشفى تعدوا على صابع بكامل احتراماتي للزملاء. احنا تعبنا برشا خاطر في وقت ما كنا سيرفيس تلقى فيه ممرض وعامل سيرفيس كامل تلقى فيه ممرض وعامل ويبدا عندك 40 مريض وكانت حوايج مي الفاقه والاحتياج
2: وقلة
3: التجهيزات وقلة الاطباء كانوا الاطباء اجانب
1: رغم رومان ورومانيا
3: وبلغار ويوغوسلاف ومن اوروبا الشرقيه الكل اوروبا الشرقيه الكل ورغم رغم خدموا تحب ولا تكره خدموا تونس اما وحطونا على السكه وتعلمنا منهم برشا وكانت التضحيه انك تو التريباناسيون، وهل سامحوني في العبارات بالفرنساوية، كانت تعمل في قفص

0: اللي هي تو في 2026 نبعثوه
1: المستشفى
0: نتاع جراحة المخ والأعصاب. كنا في 76 و77 تتعمل هنا
1: بربي
0: والله تريباراسيون كي حد شيء.
1: وشكون وقت الطبيب اللي
0: كان برشا؟ كان تشيراف، كان شو اسمه دوراك، كان دوراك اللي يلعب بالهوند جراح، كان دوبتشيك، كلهم من اوروبا الشرقيه.
1: والطبيب اللي لعب الهوند
0: دوراك بعد عشرات السنين انا نظر عام بالمستشفى وهو جاني جاء قدم لي راحه قال لي انا دوراك، قلت له تاع الهوند، قال لي اي، قلت له نعرفك جراح وراني خلطت عليك في الاخر. وجاء يحيي في الذكريات في السبيطار ويسال فيه على اصحابه وبربي تحية لكل الممرضين الكبار اللي تلمذنا أنا على إيديهم الله يرحمهم اللي توفوا واللي مازالوا كيما سي بشير درويش، كيما سي البكري، كيما سي محمود
2: الشحاوي، كيما أسامي
0: أسامي وكانوا هزين المستشفى خدموا قدموا الكثير والكثير.
1: تلمذت عليهم بالطبيعة
0: بالطبيعة
1: وما عادش نقول لك الفريم الصحاح، معناها رغم التكوين تو كثر، معناها كثرة لي ماتيير وكثرة الواحد وكل شيء. قبل كانت معناها الدراسة نتاع لي زانفيرمي كانت معناها عميقة، لكنها معناها ما قل ودل، ما فماش معناها كثرة وكتب ودرشنية وما البراتيك معناها هي شنيه هي التمريض، معناها حاجة كبراتيك سواء نبدوها باللسان، معناها بالخطاب.
0: شوف شوف سامحني أنا نقاطعك تو، فما علم جديد اللي هو السوفت سكيلز. السوفت سكيلز هو ننصح زملائي الكل باش سواء في جوجل او فما مكونين يمشوا يتكونوا فيه، هي المهارات الناعمه هي سر النجاح المجتمع الغربي تو في جميع المهن، خاصه في العصر الرقمي تو. التكيف مع المحيط، الكفاءات المهنيه، التواصل، مهارات حل الاشكاليات، مهارات التخاطب والتفاوض، هذه كل اللي لازمنا نكونوا فيها متكونين.
1: خلينا توا باش نتفاوضوا ونتخاطبوا مع سي رضا محمدي يلتحق بنا. سي رضا محمدي مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزين بقفصه. سي رضا اهلا وسهلا، مرحبا بك، مساء النور.
3: مساء النور سي رؤوف، مرحبا بك ومرحبا بالساده الضيوف والمستمعين
1: كلهم. يعيشك سي رضا، هاني فكتهم لك لحظات على كل نرجع ان شاء الله. ما عدا عبد مجيد سيما خرج توا فبتي في احيل على شرف المهنه على كل. انا نخلو لك سي فوزي الاخضر وسي عز الدين زاهو زاد يقوم دور كبير في صلب المجمع الصحة الأساسية بقفصة. حبيت في البداية سي رضا مشكور برشا على اللفتة والبادرة الطيبة اللي قمت بها أو لامس في المستشفى تكريم قديش فوزي 45 معناها عدد ما شاء الله، معناها لأول مرة تصير هذه. سي رضا احكينا شوي على الظروف هذيك، شنو شعورك فك اللحظات هذيك؟ أكيد تمتزج معناها الأحاسيس والشعور في لحظات ثم لي وقت لي دوب ما أنت معناها سي رضا في المستشفى بديت معناها عملت على ربي، معناها دخلت المهنة تاع إداريا لقيت شكون معناها من الوجوه اللي بعد فهمتي غادرونا وغادروا المستشفى، كيفاش كان إحساسك سي رضا فك اللحظة؟
3: تحية لخويا سي عبد المجيد بن حليمة، صح اللي توحشناه لينا برشا من ينشو، انا ما خلصتش باش نسلم عليه. وشكر لكم سي رؤوف لاذاعه قفصه على الاستضافه. الاخيان بحذاك هما تقريبا اصحابي واخويا ولعبوا معايا، يعني اليوم بسيفتي جوار قديم نتاع الاتحاد الرياضي للصحه. صحيح انا بديت في بسبيطار قفصة في مهمة إدارية هذه في كمدير، أما لقيت الترحاب ولقيت لقيت الاستقبال الطيب من إخويا اللي هما زملائي.
1: عائلة واحدة معنا
3: تقريبا،
1: عائلة واحدة،
3: كنا في الكورة وكنا في النقابة وكنا في جو كبير، كنا قبل بصراحة بسبيطار حابين نرجعوا المناخ العام والصحبة والجو اللي كان موجود في السبيطار. هي بادرة من النقابة وقت اللي جات بالحق رحبوا بيا وعبروا على التعاون باش نتعاونوا مع بعضنا من أجل أول حاجة باش نصلحوا شوية الوضع الصحي، وثاني حاجة ظروف الزملاء اللي يخدموا معنا في السبيطار اللي هما تقريبا كانوا كما يقولوا هما معناها كنا في جو خايب وما عندهمش معناها ما فماش أونتونت مع الإدارة القديمة والكل. صلحنا الوضع من اجل الهدف هذا. صحيح الاقتراح جاء من النقابه على اساس انه بوركو با عندنا اكثر من 20 سنه ولا اكثر من المده هذه ما صارش الاحتفال بالاول حاجه باليوم العالمي للتمريض او الممرض. حاجه اخرى متقاعدين ما يلقوش حقهم اللي يخرجوا اكثريتهم من الباب الضيق بصراحه من السكيت. حتى اللي يتكرم في سيرفيسو كيما كنا انا حضرت تقريبا من اوت اللي فات للتو ما انا نحضر في حفلات في اقسام. لا الحقيقه تغيظني زملائي
1: في بادره ضيقه معناها.
3: احنا شوف هو سيرو في يبني على المستقبل، انا نبني على المستقبل، انا ان شاء الله بروشين مو على روتريت ان شاء الله نعملوه ونقول ان شاء الله. هي بادره طيبه تشاركت فيها العباد الكل، اضافت جهود، تفهمنا بدون تشنج بدون عراك، عملنا البادره هذه ان شاء الله نكون وفقنا في مجهودنا وفي المبادره هذه.
1: اكيد سي رضا تمتن اللحمه ما بين ابناء العائله الوحده. وي عبد المجيد يتفاعل معنا. عبد المجيد تفضل.
0: سي رضا مرحبا بك.
3: مرحبا اخويا مجيد، وينك
0: يا مجيد؟ انا والله ليك وحشه يا سي رضا.
3: ربي يعزك يا صاحبي، يرحم والديك يا صاحبي.
0: والله فرحان ياسر بالمبادره انت والخيام في النقابه، واحنا كما قلت انت قدمنا الكثير وخرجنا من الباب الصغير. واللي غاضني انا مثلا واحد من الناس كرموني بعض الادارات اللي خاتيني ماشي ادارتي وعملوا لي تكريم كبير ياسر، وفي ادارتي ما لقيتش التكريم، لقيت ما عدا من جمعية الصحة اتحاد الصحة كثر خيرهم. يعني سي رضا هذه أنا نحسبها ليك يا سي رضا والجماعة الأخيان اللي في النقابة وكل من ساهم بارك الله فيه، هذه جاست ما تتنساش وراي باش تبقى لكم في السجل نتاعكم وبارك الله فيك.
3: سي عبد المجيد الله غالب هي ما لقيتش الفرصة، أنا مذهبية راني كرمت الناس كل كيف كنت كيما أنت خويا كيما خويا مرحوم عمر بكاري ما أنا كيف كنت كيف الناس الأخرين. لكن الظروف وإحنا بداية، هذه بداية وإن شاء الله إن شاء الله نطوروها وإن شاء الله نكبروها وإن شاء الله يشمل اللي مازالوا حيين كله واللي هم يعتبروا خويا بصراحة باش نكرم. إن شاء الله بحول الله الدور جاي قادم على الناس كل.
1: يعطيك الصحة سي رضا، مشكور على البادرة، إن شاء الله معناها تتضاعف معناها هذه الفرص وهذه المناسبات.
0: أهلا سي رضا. أهلا سي رضا.
3: مرحبا.
0: شحوالك؟
3: وين سي فوز؟
0: لاباس
1: الله يخليك. كلاشية بحذاء
0: فوز. لا لا اليوم من يكون اليوم ما تقابلش أنا وياه.
1: أي باه.
0: يرحم والديك ويعطيك الصحة على التعاون تعاونتنا معاه، وإن شاء الله تكون بادرة خير. وان شاء الله الناس كلنا نحط ايد في بعضنا باش ننهضوا بالقطاع عامه وخاصه المستشفى اللي ثم ياسر بوادر باهيه، وان شاء الله في ميزان حسناتك. انت ابن الصحه وابن قفصه وما يلزم تلقى كان شكون يعاونك شكون يدز معاك. عاوننا والله ناس ماهمش من قفصه. تعاونوا يعني انت ولد القطاع وتنغر على القطاع وتحب كان جبت ثم الامكانيات تعمل ما احسن معناتها.
3: صحيح اكيد سي فوزي هذا ما لا شك فيه. انا كما قلت لك انا نخدم في صحابي وخويا عبد المجيد عشره قديمه،
0: سي ربي يستر
3: عشره قديمه كيما ما نسماش جاي تو السبيطار انا ولد
0: السبيطار. اي قلت ولد القطاع في بالك سي رؤوف يوم ما هزانا ثلاثه كؤوس تاع وزاره الصحه، عندنا جمعيه كاس وزير الصحه في اصفاق في المستير وسوسه، ولي سي رضا كان يلعب وسي عمار كان هو عبد المجيد وحسن حنطار نتوجه لهم الواحد وناصر القاضي ونتوجه لهم. كانت عندنا جمعيه راي عريقه وعظيمه واجيال وراء اجيال. بالمناسبه دي بربي نحب نتوجه بالشكر لسي عبد العزيز حاجي، سي المرحوم عبد العزيز بحري، المرحوم سي فتحي حشاني،
2: راهو ناس سي جمال عرفه. انا 86 ستاجير دخلت نلعب في الجمعيه 86 40 سنه التالي نلعب انا ستاجير، معناتها تاريخ كبير لجمعيه اتحاد الصحه ونحبوها تبقى ديما الجمعيه موجوده. وعلاش جمعيه اتحاد الصحه؟ علاش يلعب فيها من لوفري حتى للطبيب؟
1: تلم الناس البلوزه البيضه،
2: تلم الناس كل جمعيه اتحاد الصحه، تلم من لوفري لاسف الباب للطبيب نلبسوا تيني واحد ونلعبوا. هذه الباب معناتها الباهيه، معناتها اي حاجه سمحه، معناتها جمعيه اتحاد الصحه هي النوارة. أنا بسمي أنا نقول في باب جمعية الصحة هي النوارة، ولا مني يقدر باش يتعداها. ونشكره سيدي ذا اللي قاعد يدعم فينا كجمعية اتحاد الصحة منها وابنها، وإن شاء الله نترحم وقلت لك علمات وكل. وشكرا لخدم الجمعية وجمع وخدم القطاع بقلبه رب. وإن شاء الله الأجيال هذه أنا النداء للزملائي الممرضين وممرضات اللي يخدموا تو، أنك يجي واحد من زملائها مرتريتي يستقبلوا استقبال علاش يوم انت اللي كنت وغد ولا لغيرك. استقبلوا زملائكم بالضحكة، والممرض والممرضة راهم عرسة من عرس المستشفى الجهوي الحسين بوزيان.
3: وانا هذا نفس المساج سي فوزي نبدلوك فيه، نبدلوك فيه الرأي انه ديجا توصي اعطيتها في الكلمة اللي نهار الافتتاح اللي عملنا الاحتفال باليوم العالمي الممرض، ان نحافظوا على بعضنا ونحافظوا على خاصه المتقاعدين والناس اللي خرجت من السبيطار لازم ترجع ويلزم تتكرم ويلزم حتى بالاستقبال الطيب والضحكه في وجهه. ومرحبا بهم الناس كل دار دارهم تبقى ديما دار دارهم كيما ان شاء الله كان حين ربي، حتى احنا رانا باش نولوا كيف ان شاء الله.
0: فعلا نسير رضا انا باش ندخل، لاحظناه هنا التغير هذا، حتى السلوكيات تغيرت برشا مع خاصه مع مع مع مع المتقاعدين. بارك الله فيك على التوصيات اللي اعطيتها وظاهرة
2: سيريدا بربي طلب سيريدا.
3: نعم
2: طلب هو على المباشر والله كان هكا يتحقق ولا غيره. ان شاء الله احنا في السنين ولا الاشهر القادمة نعود البرسونال كي يجي للسبيطار كان في يعدي عند السبيسياليست وغيره تود عندنا كوتا معينة انك يجي حببنا كرهنا بيرسونال خدم 40 سنه يعود مثلا عنده مثلا صف
4: ولا متخصص
2: منطق خاص يعود يعدي مثلا عند كارديولوج ولا عند مثلا شيرجيان وغيره. ان شاء الله انا تتحقق ما يبقاش مواطن
1: معنا ممر خاص لل
2: ممر خاص لينا كان في التحاليل ولا مثلا كان في السبيسياليست مثلا باش يعدي عند سبيسياليست ولا غيره.
3: هو ان شاء الله هو ان شاء الله على قريب ياسر ان شاء الله باش نعملوا باش نبدو في قسم التحاليل وباش نعملوا شيء خاص بيعوان الصحه
2: يرحم والديك.
3: هذا البلاصه اللي فيها تقريبا اكتظاظ كبير. العيادات الخارجيه تقريبا مازال مش معناها ماخذين حظهم في
1: مش
3: الا في العيادات اللي هم معناها تقريبا ديكلاري اللي هي الديفيرونس الموجوده في اللابوراتوار اللي هو الاكتظاظ موجود على قسم المخبر جهه وجهة تقريبا قفصة كاملة. البرسونال ان شاء الله بروشين مو باش نعملوا لهم ان شاء الله شيء خاص بهم هما ان شاء الله نبدو ان شاء الله بداية
2: ان شاء الله. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. يدخل يحس روحه هكا راسه مرفوع معناتها ما يحسش روحه
3: داخل اكيد خاصة تو احنا جماعة السبيطار متواجدين يعرفونا من المتقاعدين وهي توجيه جديد اللي جاء هذا تقريبا ما يعرفوهمش ان شاء الله يلقوا الأولوية وان شاء الله يلقوا الحظ في الـ في الـ في الـ
1: لأن هما بيدهم سيريدا مهما معناه كان على حتى أعمارهم صغار ومازالوا دي جون واحد حتى هما رأوا نهار آخر باش يتعدوا السيرات هذايا باش يخرجوا معناها روتريت واحد تبقى ديما الفكرة قائمة.
3: ما نلومهمش ياسر هما جيل جاء تو جديد
1: صحيح لا مازال بالحق
3: احنا ما نلومهمش خاطر مازالوا تو ريكروت في الأيامات هذه بدت ثم ياسر ناس جدد ان شاء الله بل بمثل هالاحتفالات واللقاءات اللي نعملوا فيها ان شاء الله نتعرفوا على بعضنا وان شاء الله
1: يزمهم
3: اللي يبقى التواصل بيناتنا ان شاء الله
1: يزمهم شويه معناها سنوات هكا باش تتعزز روح الانتماء معناها للمؤسسه اللي يخدم فيها ولحمه ما بين بعضهم معناها الكل البيرسونيل الكل بصفه عامه. سي رضا ما نطولوش عليك برشا يعطيك الصحه وان شاء الله
3: انا جوست وصايه بركه جوست توا قابلني سي صالح جبرقوها حتى هو قلت سي فوزي زلنا نفكروا فوزي يعرف وكان كان معنا جوار وكان
1: مجيد يعرف زاد كان حارس مرمى اعتقد بهلي
3: وكان حارس مرمى وان شاء الله بحول الله حتى هو على المباشر نقول له رانا بحول الله راك في قلبنا وراك موجود في الليسته وان شاء الله ان شاء الله تتكرم على قريبك انت وسي عبد المجيد وانت والخيال كله نتاع الجمعيه ان شاء الله
1: ان شاء الله
4: رضا سيدا
1: عزدين زاو عزدين زاو
4: مرحبا بك سيدا
3: سيدا اسمع
4: انا باش نحكي لك كوتي كورة تحفظ من مشينا لصفاقس ولعبنا فينال في دو مارس وقت انت تصور فينا وانت ملعبتش وقتها وقت خسرنا واحد باش وغلطة منينا تحفظ لا
1: قرر على
3: روحك
4: اي وقتها معنا سي عبد علي عبد المجيد الله يطول في عمره ومعنا سي وحيد شريف
3: الله يرحمه زاده
4: والكردي الله يرحمه
3: كردي كل سي عبد العزيز والناس كلها كلهم موجودين وصلاح
0: لا
3: تعرف نعرف معكم هذوما الكل يزلنا نفكرهم ان شاء الله في قلبنا وان شاء الله في وكاكنا ان شاء الله
1: ربي يبارك لك سي رام حمدي مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصه على هذه المداخلة شرفتنا نواصل حوارنا مع
3: بارك الله فيكم أخويا وتصبح خير
1: نلقى نبقى مع أخونا عبد المجيد فوزي وسعد الدين نواصل معه الحوار بالطبيعة قبل عنا موعد الأخبار إن شاء الله في التسعة شنو رأيكم في نغم ومن بعد نرجع إن شاء الله لإتمام بقية هذا الحوار نذكر بكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة قفصة حاضرين معنا الأخوة عبد المجيد بن حليمة فوزي الأخضر عز الدين زاهو لنا موعد بعد حين إذن نرجعوكم ما تبعدوش بعيد هنا راجعين

0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في افتتاح ورشة بعنوان من أجل فضاء عمل دون عنف وتحرش أن تونس بصدد مراجعة عدد من فصول مجلة الشغل حتى تواكب تطورات العالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. تكثف تونس جهودها لحماية مواردها الوراثية الزراعية وتعزيز سيادتها الغذائية في ظل توقعات بموسم حبوب واعد بالتوازي مع تنامي الاهتمام العالمي بالحفاظ على التنوع الجيني للمحاصيل لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والأزمات الغذائية. ويتزامن ذلك مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو ترشيح قبو البذور العالمي بالنرويج لنيل جائزة نوبل للسلام تقديراً لدوره في حماية التنوع البيولوجي الزراعي وضمان الأمن الغذائي العالمي. دعت مديرة التكوين والإرشاد الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منذ وادي الفلاحين إلى المشاركة في مشروع يانا الموجه إلى تعزيز القدرات الاقتصادية لثلاثين ألف فلاح شاب في شمال إفريقيا من بينهم 7000 فلاحة من تونس. أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن عن إطلاق خدمة الدفع الإلكترونية عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر، وذلك في إطار العمل المتواصل لتسهيل الخدمات وتيسيرها للحرفاء. وتتوفر هذه الآلية حاليا بمحطتي باب عليوة وباب سعدون بالعاصمة وفي وكالات قفصة وتوزر ونفطة وجربة محومة السوق وجربة ميدون بداخل البلاد. وقالت الشركة إنه سيتم العمل على تعميم هذه الخدمة لتشمل كافة نقاط بيع التذاكر التابعة لها في مختلف أنحاء البلاد. أخيرا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم ببدء مفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية، وذكرت الوكالة أن المفاوضات بدأت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بعد اكتمال حضور الوفدين المفاوضين. في أمان الله.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
2: ياما متعة وياما فنيات، ياما فرجة وياما مراوغات، ياما انتصارات وياما مقابلات باقية في البال، وياما أبطال نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال. اليوم نفتح ألبوم الذكريات مع فرسان الملاعب في السهرة الرياضية، معي أنا رؤوف العياري.
1: الخميس على موجة إذاعة قفصة.
3: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفترة.
4: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
5: سميناه جوكير نتاع الجنوب الغربي.
6: راجل ممتاز يعرف فهمة القوانين كرة القدم.
1: سهرة رياضية.
7: هو منش أنترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخوه.

0: رياضية.
1: كان لاعب محنك وكان لاعب ذو أخلاق عالية وكان من أبرز اللاعبين في الفريق.
2: أسطورة كرة القدم في الجنوب الغربي.
3: سميناه جوكير أنت الجنوب الغربي.
4: راجل ممتاز يعرف فهمت القوانين كرة القدم.
0: سهرة رياضية.
5: هو منش أونترنر بركة، هو باب، هو صاحب، هو أخو.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا وين ما يوصلكم بثنا على موجات إذاعة قصة في الجزء الثاني من السهرة الرياضية 9 ودرجين في ساعة الاستوديو. نرحبوا بكل المستمعين اللي يتابعوا فينا الآن صوتا وصورة بطبيعة الحال على الفريكونس الاف ام إذاعة قفصة، كيف كيف زادة بتبيع على ستريمينج إذاعة قفصة على الباج اوفيسيال إذاعة قفصة، نجموا تتابعونا بالصوت والصورة في هذا الفضاء المباشر. في الحقيقة يحضروا معنا مجموعة من الأخيان، سعد مجيد بن حليمة بتبيع، سي فوزي الأخضر، سعد الدين زاهو، يعطيك الصحة خير فهمتك سبقتني قبل ما يسبقني لساني. إن شاء الله تكون حصة متميزة نمزج فيها بين الأمور المهنية وكذلك الرياضية. معنا مكالمة هاتفية، خلينا نكتشف مع بعضنا المكالمة دي في انتظار نواصل حوارنا مع الأخيين اللي كنت نذكر فيهم الآن. أهلا وسهلا، مرحبا بك، مساء النور.
7: ألو، عسلامة سيراو.
6: مرحبا بك. مرحبا يا أخوي
7: سيراو،
6: يعيشك.
7: معاك نوفل بالناصر من جمعية سهم الرياض.
6: أهلا بخويا نوفل، مرحبا بك، شنو أحوال؟ وينك خويا الغالي؟ لاباس؟
7: وينك أنت لاباس؟
6: الحمد لله، الحمد لله نوفل.
7: ربي يوفقك، عايشك.
6: مستمع الوفي، شنو أحوالك؟
7: الحمد لله، والله الحمد لله، يا ربي لك الحمد.
6: ربي يبارك فيك.
7: نشكرك ديما على البرنامج هذا.
6: العفو.
7: ونرحبوا بالضيوف الموجودين معاك، غادي. وجماعة الصحة وسي فوزي. فوزي
6: الأخضر، مش نأكدوا
7: عليه
6: فوزي. أي سامحوني سامحوني، غلط فيه ثلاثة مرات.
7: كلهم بريتنا وكلهم خيالنا وكلهم أحبابنا أخويا.
6: يعيش ربي.
7: ونشوف أول حاجة، أنا حصل لي شرف إني لعبت مع سي فوزي في الأبلاش، وأخويا ذاك الكبير ونتشرف به، وجماعة الصحة رم أسمع. كانت عندهم جمعية قبل سي رؤوف.
6: أي
7: الصحة. وهم من عد جمعيات خير من الموجودين تو في حتى في الاقسام نتاعنا احنا والاقسام الواحد. فهمتني؟ كانت ثلاثة جمعيات بالحق، سبورت رفاي كانت وقت تجي الصحة تلعب في الكسر.
6: اي كانوا يلعبوا في الكسر.
7: استاذ برك معبي، استاذ برك معبي بالحق راه كانت اسمع. وخويا وعدت ونشكرهم على التكريم نتاعهم لزملائهم اللي نهار 12، والله مبادرة طيبة. انا واحد من الناس تبعته وفرحت بها وبارك الله فيهم. حاجة سمحة سمحة بالحق. والله يشوف جماعة الصحة في قفصة سي رؤوف، رغم عنا بأبار الفريم، عنا الخبرة وعنا غير إمكانيات، من غير ما نبقوا نشكل في تفاصيل. إن شاء الله ماذا بين قطاع الصحة في قفصة يتريكل إن شاء الله على السيد رضا المدير الجديد ومعها سي فوزي وزملائه اللي قاعدين بحبها، إن شاء الله يطوروا بالصحة في قفصة
6: إن شاء الله.
7: والله وحاجة أخرى، والله بعد إذنك حبيت نكرم شكون في الصحة على إذاعتكم. حبيت نكرم أختي عائشة بن ناصر من خدمة سنين في وزارة الصحة، حبيت نكرمها بمناسبة
8: الواحد الصحة. سي نوفل، سي أخويا، إيش أحوالك؟ عشيري راك تاريخ مع لافلاش، جمعيتي اللي نحبها لعبت فيها 9 سنين لافلاش.
7: وانا نشوفك نتفكر وليد ونا.
8: ان شاء الله بالمناسبة دي نتوجه لكل اللي لعب اللاعبين والجمهور تاع الكسر الكل، راني لافلاش عندي معزة خاصة فيها، صغري كل عديتها في لافلاش بعد ما وقعت الفيزيون بين استاد القوافل. احنا وقتها عملنا 18-19 سنة، مشينا لافلاش ولقينا كانت الترحاب والمحبة، وبقيت لافلاش نتمنى لها كان تكون في المراتب الاولى، تكون ان شاء الله ما صعدتش السنة تصعد عام الجاي. واما حكاية التكريم سي نوفل، راي عايشة زميتي قلت معايا انا في الصحة حطيناها واتصلنا بها، قالك مش موجودة، هي مش هنا
6: ما في العاصمه.
8: اما موجوده من الناس تعدد 225
7: كرمها. لا والله حبيت في المناسبه دي، انا كعلاش لا مش عليكم، بارك الله فيك سي فوزي.
8: لا غير مزيه، اختي وانت اخويا وكل زملائنا نحبهم، وكل انا نحب القطاع الصحه يكون في احسن حالاته. انا
7: الحمد لله اخويا ربي يطول عماركم انتم ربي يخليكم
8: الصحه سي نوفل
7: وعايشكم ربي. سي فوزي اخر كلمه سي راهو
6: تفضل تفضل نوفل.
7: اللي يخدم تو في الليل السيرفيون في الليل الملك سر سي اسمه والله اليوم
6: تقول لك
8: شنو نوفل
6: قالك سيرفيون دنوي
7: هذاك اللي يخدم بالليل اللي بسنات نظر ضعيف شوي
8: رضا
7: قولوا له احنا ولد ورده يخدم بالليل ديما
8: في الملك سر هذا
7: وين اي فرونبون على جنب
8: شو اسمه لسعد لسعد كريمي
6: لسعد كريمي
7: بصراحه انا بحكم خدمتي في الليل في فوزي نشوف فيها شو يعمل في السبيطار يرحم الام اللي جابت
8: هذا كو لسعد كريمي كان يخدم بقسم صغار هذا كو سي نوفل الواحد
9: واجب
8: الواحد يقوم بواجبه ونقول المحسن احسنت والمسيء اسات الناس كلها ان شاء الله احنا يكونوا كيف هو ونقدموا خدمات تليق بجهتنا تليق اولا مالين انتم ومنا فيكم نحاولوا باش نكونوا ديما تحت الطلب وان شاء الله ديما القدام نقول
7: احنا ان شاء الله سهريه مميزه ويرحم والديكم وربي يفضلكم
6: سيدي يبارك لك خويا
7: نوف بارك الله فيك
6: عايش خويا الحصه حصتك خويا في كل وقت راك ولد الاذاعه مستمع وفي شكرا نوف بن ناصر يعطيك الصحه حبيت بوها نوف كي ذكر معناها العنصر النسائي حبيت في الحقيقه تحيه خاصه الأختنا رواند البكري أي اللي في الحقيقة تقوم بعمل كبير أنا والله حبيت
8: بنت خالي بنت خالي سي رؤوف هي حبت هي في الإطار في الإطار شبتو بيد الشبان
6: ما شاء الله
8: وحيدة هي صنف مثلا
9: نسائي
8: تخدم اطار شبه طبي في جمعيه المغرب
9: واللي هي استجاره تقدم في خدمات كبيره ياسر
6: لا روند ان شاء الله اذا تسمع فينا تحيه روند كبيره برشا مجهودات كبيره تقوم بها حلو برشا معناها تشوف عنصر نسائي على حافه الميدان معناها وتقدم في المساعده لاعب مصاب كان عباره مريض معناها
8: لاقي كل الترحاب من اللاعبين
9: سي رؤوف العنصر النسائي كان عنصر كبير في المستشفى. احنا نرجع اول ساج فام هي مدام رتيبة الله يرحمها وكانت هي اللي بنت قسم التوليد وهي اللي حطت حجر الاساس فيه وكانت انضباط كبير وتضحية كبيرة امرات جي من
6: مدرسة معنا تعتبر مدرسة
9: ومدام سعاد ميهوب في قسم النساء ومدام نزيها عون وبرشا برشا برشا برشا الله يرحم اللي ماتوا ويطول عمار اللي مازالوا. العنصر النسائي كان عنصر فعال ياسر في السبيطار في القطاع الصحة خدموا برشا
6: يعطيك الصحة كلمة حق نقولوها معناها أول حاجة بصفة عامة بصفة خاصة العنصر النسائي اللي هم معناها ينتموا القطاع الصحة واللي في القطاع الرياضي معناها روند شنو بالضبط هي فوزي لا على شنو اللي تقوم به مع
9: كينير
8: يعني في الطرش الطبي تاع الملعب القفصي شبان
6: تاع الملعب القفصي
8: اي لاقي كل الترحاب وذي العام الثالث في مع الملعب القفصي معناتها الوحيده عنصر نسائي تخدم في جمعيه تاع
6: هي رجالية معناها
9: وهي معروفة بالعمل الجمعيات يرى حتى في القافلات
8: ويقدروها ويحترموها وما تلقاش حتى الكل يحبوها مثلا معناتها الصغار
6: لا بصراحة مشكورين الكل حلو برشا كي باش تشوف عنصر نسائي في القطاع الرياضي معناها يقدموا في رياضة وتحديدا يكونوا معناها ينتموا للقطاع الصحة معناها حاجة بونوس به حبيت نرجع شوية بصراحة ثم ظاهرة اللي تستمد منها الفريق متاع الرياضة والثقافة والعمل قبل نادي متاع الصحة يستمد قوته من العناصر اللي تنتمي لهذا النادي كانت معناها سيطرة مطلقة على الرياضة والثقافة والعمل طيلة مواسم لأن كانت العناصر هذه كلها تلعب يا مع القوافل مع الستاد مع الفلاش كانوا في وقت واحد وثم عامل مهم برشا اللي كان شكون وراء ربما استقطابهم للميدان الصحي هو ونوجه له تحية كبيرة إن شاء الله إذا يسمع فينا دكتور خير الدين بصراحة معناها عديد العناصر من الرياضيين استقطبهم معناها في كممرضين ولا عمله ولا في القطاع الشبه الطبي. مشكور برشا دكتور خالد. هذاك علاش وقتها تشوف معناها ثم شان كبير برشا ما بين نادي نتاع الصحه وبقيه الفرق نتاع
10: سي رؤوف. والله لعبت فتره لعبت فيها انا لعبت فيها تصور انت عدنان الحمدي فوزي زاراتي عدنان الحمدي فوزي زاراتي عبد الجليل الكردي الله يرحمه منير حسين تصور جمعيه فكر سمير ميلود
9: ذا
10: كل عدو زمايل مع
9: بعض كما كان. هذا جيلكم
10: جيلنا
9: احنا اللي قبل دكتور خالد كان في سي صالح قعيد الله يرحمه
10: وسي صالح قعيد هو الطرين بتاعنا
9: وقت وسي مولدي هنشيري وكل
10: جمال عرفة
9: سواء سي جمال عرفة وسي عبد العزيز الحاج الكل لعبوا في الملعب القفصي وفي القوف هذاك علاش ديما الفريق نتاع الصحة متميز.
6: سي عزين كلاحشي والله تو هكا
9: ربي يطول عمره
6: فكرت ان شاء الله ربي يطول
9: ربي يطول عمره.
6: مواسم عديدة عداها مع القوافل كمسؤول وكان كني هو معناها
9: شوف سي راوس عزين خدم في الملعب القفصي
11: خدم في
9: وخدم في القوافل وخدم في
10: اتحاد
9: الصحة عطاه غزير غزير غزير ولكن لكن لكن للاسف احنا ما نكرموش كبار
10: غيبوه بلا
9: نغيبوهم. انا امس برك تقابلت انا ولده قلت له راني باش نجيك باش زياره توصلني نشوفها سي عز الدين
6: ان شاء الله ان شاء الله والله نمشوا مع بعضنا
9: نمشوا حدا سي عز الدين راجل قدم للصحه ان شاء الله ان شاء الله للرياضه للرياضه
11: الاعتراف بالجميل
9: الاعتراف بالجميل.
11: انا سي رؤوف علاش يكلموني ياسر زملاء وانا قلت لهم انا راه البادره هذه اللي سنين نجري عليها بدانا ب 2025 حبينا تترسخ وتولي عادة وبعد نقدروا نرجعوا لعشحنا نقابات اللي شدت قبلنا وغيرها مسعوش والمديرين اللي كانوا مسكرين الابواب معناتها ما عندناش فلوس ما عندناش وين السناكي بدينا نقولوا بادره باهيه نحاولوا نرجعوا ونولي تولي عاده موجوده. وهذه نحكي على التكريم سيف عام بالنسبه لجمعيه اتحاد الصحه قلت لك جمعيه من عريقه اجيال ورجيال بربي المناسبه هذه خاصه اللي ما يمكن ما تكرموش باش نرحموا عليهم سي صالح قعيد صادق حسني عبد الوهاب فاسي منير حسين فتحي حشاني عبد الجليل الكردي عبد العزيز بحري مولدي نشيري عمار بكاري عبد الكريم عبد الوهاب الشريطي عبد الرحمن حنديري كان مسؤول وائل جدله اللي مات في الجراحي
10: الله يرحمه
11: وبالنسبه لصالح جبرق والناصب القاضي وعبد الباقي فتاح وزهر الدين عياري ونجيب
10: بن
11: سراتي علي عبد المجيد ناصر محمد طار حنديري عدنان حمدي جمال شلبيه سامي موسى سمير ميلود طيب الكتاري وعزين
10: وحيد شريف
11: وحيد شريف هذا بقدموا للخدمات
6: مواسم انا عاد
11: مواسم كثيره كمسؤولين في كممرضين واداريين
9: وكلاعبين
11: في لاعبين وراهم هو هذا اليوم العالمي الممرض برك احنا بالنسبه ديه احنا عائله واحده نتكرموا على العمله والاداريين والممرضين كلنا ايد واحده معتها قطاع واحد الناس كل ما لا فرق بين عامل وما بين ممرض وغيره احنا نحبوا ننهضوا بالقطاع هذه ان شاء الله احنا ربي جابنا نقول احنا سيدي ضاع ولد الصحه وين نتوجهوا له يحل لنا كل الابواب نقول تفضلوا وان شاء الله نقول احنا بدنا خير وان شاء الله القطاع الصحه ان شاء الله قدام وان شاء الله نشوفوا كان حاجه باهيه
6: ان شاء الله.
9: سي فوزي سامحني زي رؤوف بارك الله فيك لكن فما انا باش نتوجه للمواطنين تم لاخواني المواطنين راهو عون الصحه راهو منكم من عائلتكم صحيح. هو اخوكم صحيح. هو يخدم فيكم ما فما خاطر نشوف النهارات حمله ممنهجه على التمريض وعلى المستشفى الجهوي الحسين بوزيان وعلى راهو كل بلاد تخدمها رجاله راهو ماذا بينا انتم كي تجوا للمستشفى ما تلقوش طبيب ما تهاجموش الممرض باسلوب يعني. حذاري تطلبوا حقوقكم هذا حقكم اما باش تهاجم الممرض وتضرب وتكسر راهو ما يجيب حتى شيء راهو لو تشوفوا
6: يتعرض حتى الاعتداء
9: اي لو تشوفوا التضحيات اللي مضحاها الممرض والممرضه
11: بالامكانيات اللي عنده
9: راهو مش ما يحبش يخدمك راهو ساعات يحير تجي ما تلقاش بلاصه تجي عياده خارجيه طبيب الطاقه نتاعها باش يعدي لك ال 50 ما ينجمش من الجمش. أنا بالمناسبة هذه سي رؤوف حتى كان احنا هي الحصة الرياضية ولكن نتوجه للسلطة الجهوية والوزارة الصحة وكل التسريع في المستشفى الجديد. رانا تعبنا
11: صحيح.
9: في قفصة رانا تعبنا. أنا خدمت 40 سنة ونمشي تو نداوي في سبيطارات أخرى خارج الولاية، نمشي الولايات أخرى باش نداوي
10: كبرى بصراحة.
9: وقت لي المفروض كل شيء راه لهنا الاختصاصات السبيطار السبيطار ما عادش يستوعب ولاية اللي تعد 500,000. هاي رو السبيطار تبنى عام 43 بناتها فرنسا باش تداوي فيه جرحاها، فيه 340 سرير من 43 التو ما يكفيش الولاية. وثم كل مرة وحنا نصلحه ما نجموش، لازمنا سبيطار جديد، لازمنا مستشفى جديد،
6: لازم ينجمو
9: ما تكفيش راهو لهنا بدل من سيرفيس. تو انت ساعة لساعة تدخل السبيطار تلقى سيرفيس، ما عندناش السيرفيس نتاع عظام اللي هي ريجيون مينيير منطقة منجمية. المفروض
6: دكتور عبد الرحمن سويد الحيو
9: شوفها أربعة سرة سمحني راه طرف من سيرفيس الحروق البليغة. علاش مشوا لهنا سونتر في الجنوب الغربي في منطقة منجمية؟
6: هذه مطالب مشروعة إن شاء الله أكيد مهنيين يطالبوا بها.
9: وإحنا كمواطنين أنا تو ما عادش نعتبر روحي من بعد ما خرجت على التقاعد، أنا كمواطن لازمني باش نلقى وين نداوي في قفصة.
6: معقول معقول برشا
9: لازمني باش نلقى وين نداوي في قفصة، مش مش مش مش يسامحوني في العبارة ديبيمتري اللي هي قياس انتع الضغط انتع سامحوني في البول نمشي عليه المستير ونمشي عليه السوس اللي هو حد شيء اللي مش موجود في قفص
6: انسامبل اباري معناها مش حد
9: شيء حد شيء اختصاص انتع المسالك البولية ما فهمش في السبيطار ما فهمش. اذا كان فما طبيب ما فهمش سيرفيس
11: خاصة قطاع الصحة حساس حساس ولا واحد كولاية ولاية قفصة
9: نصبر عليها
11: تاريخ
9: ما قلناش لا حبينا بسينات ولا حبينا حد شيء حبينا مستشفى
11: محقنا.
9: وهذا من حقنا قفصة قلعة النضال قفصة اللي قدمت الكثير لتونس قفصة ابن منظور قفصة أحمد التليلي قفصة القموتي قفصة اللي تحب انت لا بد من لفتة من السلطة الجهوية والسلطة العليا وزارة الصحة ولا بد أن الناس الطالب بالحق المشروع
6: أكيد. في كنف ولو أنه ثم في الحقيقة تدعيم
10: تجهيزات جديدة باهية
6: أمس بركة معناها سكانير ثاني وكذلك
9: ما يكفيش سي رؤوف
6: طباء الاختصاص إن شاء الله هذا كل
9: خطوة باهية نثمنوه
6: صحيح
9: لكن
6: نزيدوا
10: معناها الساحل
9: يزينا راهو المواطن تعب
6: يعطيك الصحة. نشوفوا رأي زاد عماد المد باش ما يهربش علينا حصلناه. عماد أهلا وسهلا عماد
10: هراب
6: مساء النور وينك؟ لا لا ما نلوموش عليه دي بلاسمو عامل نافيت كل يوم قفصة مغزى اخويا يعطيك الصحة. شكون كيفك سي عماد؟ رحلات يومية وإن شاء الله ساعد روحك بركة وإن شاء الله ثنية زينة. أكيد الالتزامات عائلية تحتم عليك باش تتحول كل يوم ظهر لي حاسيل ويعطيك الصحة. حبيت نمكم للسادة المستمعين اللي ما يعرفوش عماد المدب. عماد المدب هو ممرض لاعب إداري إطار إداري وابن اللاعب السابق والمسير القدير والمربي القدير سي محسن مدب الله يرحمه وربي نعمه. عماد اشني احوالك وتفضل حبينا معانا تكون كلمه هكا
10: ورئيس ما يتحل صحته
6: باي ما قلت ليش عماد باش ما تخلصش البارود
10: رئيس ما يصير
12: عليك
6: والله الحمد لله عمده عايش خويا
12: خويا الخيانه مرحبا بالخيانه بحذاك ما خلوا لي شيء قامت بعدك عبد المجيد بن حليمه والكابتن سي فوزي التيمومي الاخضر.
13: اي فوزي انا قلت فوزي لا
11: تيمومي
13: هذه اول مره نسمع بها.
12: والله انا باش نقول لك حاجه انا في بالي سي فوزي الاسبوع الجاي باش نعمل تكريم للخيان الميتين والحي تكريم باسم الاتحاد الرياضي للصحه وطلبنا سي رضا المحمدي المدير وقال باش نعطيكم الصاله هذا وعد وخذ علي وباش نادوك انت سي رؤوف باش نادي الخيان الكل باش باسم الاتحاد الرياضي للصحه.
13: يا خويا يسعدني يسعدني ان شاء الله نشارك معاكم
12: باش نكرموهم الكل
13: ان شاء الله. عشان
12: ميت النادو العائله نتاع
13: يعطيك الصحه عماد باه ياسر معناها
10: مبادره سمح.
13: اي والله نسج على من والد سي رضا المحمدي رئيس
11: كرمنا قبل ما باش نقص شويه باش نكرموا تو
12: نقصوا شويه على السبيطار
11: اي باش نكرموا جمعيه الصحه الصحه لعبوا في الجمعيه وهم ممرضين
12: هاو يمكن اني قلتها لا تو
13: اي باه
12: والله باش نعملوا لهم تكريم تكريم
11: يليق بهم
13: عمدة باش نسألك بربي بو جات فترة تو رجعتني 30 سنة شيئة الأقدار كنا عملنا مع بعضنا أنا وعماد ورضا يوها الله يرحمه رضا إبراهيم في فترة ما كنا مع بعضنا معنا ثلاثي مع بعضنا نتكاملوا وحلوه برشا كل الايامات معناها تعدت
12: خدمنا مع بعضنا خدمنا مع بعضنا
13: بيان سور قلت لك ما راش حبيت نسال رضا وقت معنا رضا

0: ولد ولد محمد امين بن حميد لاعب الترجي قائد فريق الترجي
1: هذاك اي سمير ميرو طيب هذاك الترجي
2: اذا كان موجود زاد السويد
3: فوزي فوزي دراتي
4: رضا لعب معايا نادي
0: رضا سويد رضا سويد حتى هو لاعب القوافل ولعب مع السبوري ترافاي في الفتره هذيك رياضيين بأتم معنى الكلمة وهذاك هو اللي يساعدكم زاد حتى
4: إنسان سي علي النحالي
3: سي راو
0: أخويا عماد
3: والله العظيم أنا بدون رمي ورود السنة اللي لقيناه في الجمعية مع سي رضان محمدي أي طلب ندخلوا عليه أنا سي فوزي كان نزيد عليها والله العظيم أي طلب
2: خص
3: نقول هو الأول بل احنا والله
0: فهمتي الصحة
3: أول يعني أول مرة تصير سي رضا يجينا الماتشوات بعمره ما صارت الايامات عند سيمينار في تونس جانا ديريكت لسوسه وحضر معانا كي تشوف كي تشوف نهار الماتشوات ونلعبوا في ديمي فينال الفرحه الفرحه اللي في عينيه هو اكثر من احنا الملاعبين والله
4: عماد عماد راه مش كي ولدها كي ربيبها راه ولدها راه رضا راه
2: ولد ولد
4: راه تربى انا واحد من الناس ربيت انا وياه من اللي عمرنا 20 سنه
1: ولد القطاع
4: يحس ولده ولده يحس بها
2: يحس بالقطاع يحس مش نفس الاحساس
3: يحس بكل شيء اثناء اي طلب والله انا فوزي بعدك
4: كثر خيرها يعطيك الصحه
3: الله يوفقك يقوم سي رضا يقول ديما جمعيه الصحه هي الاولى
0: عماد احكي لنا شويه على الدوره كان نرجع شويه نعملوا امتي ريكاب على الدوره هذه نتاع سوسه
3: قداش عندها المكتب نتاع رياضه
0: الثقافه والعمل
3: في كمال عبادي والزملاء اللي معاه صراحه
0: حتى هو راهو كمال عبادي من عائله رياضيه وصحيه زاد الوالد والوالده
3: عنده ليه ولد والله العظيم
0: بحق
3: دوره دي دوره سمحه ياسر ومشى معنا شجعنا سيري ذا وجانا وقف معنا
0: قداش جبتوا من كاس عيعطينا الحصيله تو كاس كاس باهي باهي كاس واحد قال لي فوز
2: نهار لحد انا
3: لا ونهار لحد عندنا الكاس تاع البطوله تاعنا
0: باهي باهي فرصه وقتاش عطونا التوقيت
2: نهار لحد وقتاش عماد
3: العشرة تاع الصباح
2: الرئيس الرئيس وقتاش سيد الرئيس
3: العشرة تاع الصباح
0: هاي به به به الصبحيه معناها
2: شي يكرم
3: جمعيتنا كبيره ياسر والله العظيم
2: حتى مناسبه تاع
3: اختتام كبيره كبيره
0: الموسم
3: وانا نجيني يا اخي جمعيه كيما يقولوا فيها خينا ولد التحكيم
0: وي انا حبيت راني هذاك علاش انا عملت غمزه كبيره على قلت لك انا وياك ورضا وقت تتذكر
3: يعني الكره مش فهمتني في التسيير وفي كل شيء
0: رضا
3: والله العظيم حتى الدورة مشى معنا الدكتور سي عبد الرحمن سويت
0: اي
3: والله العظيم يا أيوة. والدي
0: اي عبد الرحمن
3: عمل معنا ثلاثة ايام وتشوفه كيفاش
2: وانا دكتور عبد الناصر يحكي لك الجمعية نزوز طب يلعبوا معنا
3: ويلعب معنا الناصر في الناصر بالناصر في الارجونس واي واحد مرحبا به
2: جمعية تلم الناس كل تلم الطبيب تلم العامل الاداري تلم الممرض الحاج باهي جمعية الاتحاد الصحة
1: لحنه
2: عندهم لحنه عنده في رجله ماهوش بالاسم
3: عندك رجله يلعب بالقاسم عياد مدير وقت مؤسسه ويلعب معنا وسي عزين مهبي مع الناس الناس كل كيف كيف
0: اي نفس
3: بالعكس لنا كان جمعيه الاتحاد الرياضي الصح
4: حتى احنا عماد لعب معنا سي محمد الحمروني اي كان من قروان زاد لعب معنا هو مديرنا
2: ايوه الدكتور فوراتي
4: قبل
2: يلعبوا معنا
3: دكتور ابو جمعه فوراتي
4: اي دكتور ابو جمعه فوراتي برشا لعبوا هذا الباهي في جمعيه الصحه
1: صح
2: اي عماد انا حتى نحكوا على التمريض حتى جمعيه اتحاد الصحه هزت الباي كل تاع الصحه
4: ما تربينا فيها كل
0: بارك الله فيك عماد ان شاء الله اي تو نجرب روحي تو نشوف نلعب حتى 4 ساعه بالبركه يعيش
1: ما هو متموت سيرا
3: وانا بعدك قامات قاموا كل شيء والله
0: هاوي هاوي هاوي يا عماد خويا
3: يبدو هم غادي سي سي فوزي وسي عبد المجيد سي عزين
1: لعبنا مع بعضنا سي عماد انا وياك راه
3: اي لعبنا مع بعضنا في الوقت مع بعضنا ومن بعد انت مشيت للمجمع
0: بعد قبل ما يدخل التحكيم قبل ما
1: يدخل لا لا وقت يلعب معنا مكتبه
0: وحكم
1: يلعب

0: عماد عماد،
1: نعم
0: قداش
1: ياو.
0: امتدت المسيرة نتاعك في ميدان التحكيم؟ قداش من عام؟ ما طولتش برشا،
1: 17 سنة
0: يا ربي.
1: والله.
0: ما شاء الله، الله يسر.
2: كان هو وعادل خويا وليد ابو جمعه
1: واختي انا
3: سبتي
1: ومحسن
3: سبتي
1: بالعيد
3: سبتي
1: واخت
3: تبعهم
1: بالعيد
3: بالعيد، شو اسمه،
2: محسن
3: محسن
1: وهشام
3: محسن
1: جيران
2: وصلوش
3: وابراهيم
1: مراد الدعمي
0: والدنقزلي
3: نجيب الدنقزلي
0: نجيب الدنقزلي
3: سبتي
0: فكرني فكرني زيد
1: سبتي.
0: سبتي
1: الدنقزلي كان رئيس اللجنه نتاعنا الله يرحمه.
0: وسي عبد الرزاق عبود
1: وسي عبد الرزاق زيتوني عبد الرزاق
0: وبرهوم
1: عبود
0: زاده وبرهوم
1: وسي
0: خوه.
1: عدنان كان معانا زاده
3: ولو شكري شكري شكري دول الله
2: يرحمه
3: شكري دول الله يرحمه وين
0: سمير هاي كان ممرض هاي
2: ممرض سمير خليفي الحكم
1: برشا برشا
3: دول هاي الله يرحمه
0: وك عبد السلام
1: تعلمت منهم هم يعني.
0: وك عبد السلام تعلمت عليه شوي ولا عبد السلام الصياد
1: عبد السلام نوف الاخضر خو فوزي
0: نوف الاخضر
3: نوف الاخضر اي
1: هاي نوف معانا كان
0: تعلمت عليهم عماد ولا انت اللي ها؟
1: لا صغار تعلموا من عندنا اما الكبار تعلمت منهم. ما تعلمت من محسن بالعيد يبقى ديما ذاك
0: روبير اوي اوي
1: والله العظيم
2: انا عندي ولد اخته تو
0: هاي تو عاد
3: خسر مش ولده
0: بس لا لا
2: ودخوه
3: قالوا ولده الكل يحكوا بلي هو ولد
1: والله ان شاء الله سي رؤوف ان شاء الله والله يعطيك الصحه والله في اللمه هذه والله رجعتك
2: هو سي رؤوف هو ولد القطاع ويحس كما نحسوا احنا بالقطاع عطا ما شاء الله سي رؤوف زاد مسيره كبيره
0: يعطيكم بالصحه
1: جاي خير سي رؤوف
0: ان شاء الله ان شاء الله اخويا عماد
1: طولت عليكم ونشكر اللاعبين الكل واعضاء الهيئه الكل اللي معايا
0: بربي قداش يتركب الفريق الاداري نتاع النادي معناها النادي الرياضي
1: الهيئه
0: قداش
2: نلعبوا
0: قداش هي
1: الهيئه هم بيدهم لاعبيه راه نلعبوا احنا 20 واحد الهيئه بيدهم هم
0: هم لاعبين ومسؤولين معناها
1: نلعبوا ونسيروا في الجمعيه
0: حلوه حلوه برشا جواند اللي فيه لا قرياب معناها منا ومنا
2: هي اللي تفرج
1: من اكثر واحد انا بعداك في فوزي التوي يلعب ويماركي كل شيء مع الناس
0: انا ما ماركيش
1: والله
2: يوري لك الانسجام
0: واش عطيتها شنو هي الخطه اللي عطيتها الفوزي
1: اول حاجه الكابتن الكابتن هذاك
0: هاي هذا في الميدان
1: الهجوم فوزي معروف والله
0: قلب هجوم
1: والله لا غيبة والله يا سي رؤوف لا غيب
0: ملا التيموم يا ذا
1: ياسر والله والله لا غيبة خلاص
3: محارب
0: لا ديما ديما فوزي
1: يغير على الجمعية بالحق
0: لا لا صحيح صحيح
1: والله مش ورمي ورود والله يغير على الجمعية بالحق والله
3: فوزي لعب في القوافة لعب في الاستاد لعب في الفلاش لعب في مزيلا لا
0: مسيرة
1: من الأول قلت لكم
2: ومرة استدعاني لهنا في الإذاعة قديم قال معاكم ام البطوط الجنوب الغربي اللي لعبت في استاد القوافل عام 92 وقت الدكتور خالد رئيس والحاج سعد الرحمن رحموني الله يرحمه هو الممر ولعبت زاد بنحب المناسبه دي كل مسؤولي ولاعبيه كره القدم المظله وقت سعد الحفيظ هو الممر وسي الاخر نتاعنا رئيس جمعيه
3: الحمايد
2: بوترعة
0: ناظم
2: ناظم سي ناظم بوترعة ونحب نشكر كل لأحباء نادي كرة القدم مظيلة جمعية عريقة نتمنى لها أن شاء الله نشوفها في المراتب في الأقسام العليا ولفلاش هذيك حبي هذيك جمعيتي لما لعبت فيها 9 سنين ونحبها ياسر والملعب القفصي زادة والقوافل أضم جمعيات
0: جمعية الأم عاد الملعب
2: القفصي جمعية الأم ونتمنى أنا بصراحة حتى رياضيين نتمنى أن الرياضة في قفصة تحت القوافل ترجع لسالف نشاطها والملعب القفصي تو في وضعيه لا يحسدوا عليها لا يحسد عليها نتمنى الصعود لاله ولا الكبسه مهما كان يكونوا هم جمعيات قفصه الزوز القطار عامل سيزون باهيه انا امنيتي ان الجهه هذه لما لا نعود نشوفوا جمعيه المتلوي والقوافل ولما لا القطار والستاد والمظله في مراتب عليا علاش نتعاون الناس كل باش ننهضوا هاك تشوف نبارك والصعود لساقي الدائرة وحمام سوسة ساقي الدائرة هنا هنا سي فوزي
0: لابد احنا النجاح معناها نتيجة النجاح هو العمل المثمر ما يجيب كان النجاح
3: لابد احنا زاد باش
0: يزم تنسج على منوالهم
4: زاد نطلبوا من الليترات تاع قفصه.
0: نعم خويا
4: نطلبوا من رجال قفصه
2: وقفوا الجمعياتكم
4: وقفوا جمعياتكم
2: عليه.
4: شنو عندنا اطارات عليا كبيره ياسر راهو مش كان بالفلوس راهو بالتسيير بالحسن التسيير بالتنظيم بالغيره على الجمعيه.
2: مسؤولين والهربين سعاد مجيد نقول له شد يقول لك ليه عليها اذا كان انت ما تشدش وانا ما نشدش شكون بها بعت قفصه راهي الرياضه ولا استثمار. وانا احببنا شفتك نعلي مثل القوافل تاعك الناسيونال قفصه تكون حاجه اخرى معناتها استاد زاد عامل نتائج باهي قفصه تكون حاجه اخرى لافلاش المضيه اللي ما لا علاش ما نتعاونوش وننهضوا ما ثمش حاجه مستحيله ان كيما قال سي رؤوف تخطيط محكم وغيره. شوف الشبان اللي صاير فيهم في قفصه كنا احنا نجيبوا نعملوا في انتدابات احنا في قفصه
4: ابدا مستحيل.
2: كانت الشبان تاع القوافل والصلاد وغيره والمضيه والقطار كنا كنا نستثمروا من هنا معناتها من الجمعيات هذه قوافل كانت تزم الجمعيات هذه تولت الناس هجرت الملاعب. انت نسيت عام ما قلتليش ليك مشيتش الاستاذ
4: والله ممكن 20 سنه
2: هاي مثلا الناس ما عادش تمشي
4: عزوف
2: علاش والمهم الناس المسؤولين السمحين هم اللي ينكبوا ونعاونوهم ونقول كلمة طيبة. واحد راي ولاية قفصة راي تاريخ شنو ولاية كاملة معناتها فيها كان المتلوي علاش لما تكونش متلوي ومعها القوافل ومعها استاد ومعها لما لا والقوافل ندعموها في الناسيونال ندعموها من ملعبية من استاد ومن الكتار ومن المضيلة لما لا علاش
3: يجيبوا فيها برا هم الكل
2: قبل القوافل كانت قوتها وقتها كانت من الكسر ومن الكتار ومن استاد ومن الفلاش
4: ومن المتلوي
2: يا اخي ما كانش يقولوا لها قوافل رياضية بكسر قفصة كانوا ستة جوارات من الفلاش يلعبوا معها
0: بشتر
3: بشتر
2: ماشي نداري حتى دومين الرياضة وخرنا بالتوالي في القطاعات كل ما نحسش ماشيين لقدام احنا
4: هو سي فوزي هي أزمة تسيير راي عمرها لا كانت أزمة الملاعبية لأن الملاعبية ما ما ما ما ما ما لازم باش تلقى عندنا الملاعبية وعندنا الماتير بريمير الموجودة
2: قافل وسطان في فورفيل لجان
4: لكن التسيير يا أخي تقول لي أنت لجان سي وقت اللي تجيب بكامل احترامات
2: يعني
4: تجيب ملاعبي قديم تقول له تعال ريني المينيه تقول له بكامل احتراماتي ليه
2: صحيح
4: تقول له شمعتها أونديرونس ولا بيكساسيون ولا كذا تو روى الفورماتور ولو
2: يقضوا المدسين
4: ولو يقضوا الطب قبل الرياضة هذا احنا اللي نقصنا نقصنا مع العزوف نتاع المسؤولين سي فوزي انا واحد من الناس ماذا بيا راني نخدم انا في جمعية انا لعبت في استاد قفصيان وسيرت في القوافل ماذا بيا راني في جمعية وتقمصت الإدارة خدمت في الإدارة اكثر من 30 سنة وانا مسؤول إداري المفروض راني لكن ما تلقاش الأرضية لديه ماذا بينا اي فما عزوف مناش من بالضبط
3: أعطيني بربي طول سعاد مجيد أعطيني ملاعب من قفصة وصل يوصل منين كادي جينيور يحرقوه
2: يمشي
3: يجيب منتدب يجيب يجيبوها منه ومنه ومنه
4: هذاك التسيير وأنا في يوم ما حبيت في فما رئيس اللي هو صاحبي سي فوزي كتاري اللي أنا نعتبره
3: من أحسن
4: ونحييه سي فوزي من المنبر هذا خويا وصاحبي وأي حبينا وقتها نعملوا أكاديمي لهنا ونجيبوا من لكن الظروف الأغل
2: قلت
0: لا يتجسمت هي وقتها مع سي محرز الكامل وقتها هو المدير الفني لا ونذكر حتى
4: شوف سي رؤوف حبينا وقتها نجيبوا وقتها بعد تفكك تاع الاتحاد السوفيتي ولتك لي فورماتور في لي بيدلس في الدول الشرقية خارجة وجاية تجيبه بحد شيء ويكون فورماتور غول يكون لك يبدأ لك من المينين احنا راهي مشكلتنا هي التكوين راهو سي فوزي لولا ما يخدم في الصحة مثلا ملاعبي بركة ما يعرفش الصحة ما يعرفش الصحة راهو تجي انت الوليد عمره 8 سنين ولا 10 سنين في المينين وتنزل عليه برا اجري على الترام برا دور تو ولا تعلم ولا الطب
2: كل شيء علمه طب ويسرح ويش
4: تبدلت الدنيا
2: انا اللي نشوف فيه الرؤساء اللي شدوا خاصه القوافل حتى واحد ما عمل بروجي
4: حتى واحد
2: يجي تم ميزانيه معينه تمشي من عند الجمعيه الجمهور يسكت انا وعطاني بروجي يعمل في بالك القوافل راهي محظوظه اكثر من القوافل كان عنده زوز ملاعب القوافل. علاش انا كجيت قلت لك المليارات تصب اعطيني واحد عمل بروجي عماره غادي في التران لنكري بيه للجوارات وغيره كنا تسفاقس تعمل مطعم وتعمل ناس عملت بروجي
4: والله سي فوزي هذايا
2: مرة نقولوا احنا تاع ملابس
0: اي مجزان. مجزان.
3: مجزان
2: مجزان
4: سي فوزي انا
2: خدمت التوني تاع الجمعيه
3: ما عملوهاش
4: شوف سي فوزي
2: انا ناس حوايج ما دامش عملوا حتى شيء
4: انا انا انا عشت فتره في بلسان وكنت نسكن في مقابل الاستاد نتاع لاندرلخت ونتفرج على الفورماسيون ونتفرج على
2: الشيوخ
4: اي اي جيت بهاك الفكره هذيك حضر وجيت من بلجيكا شنو رجعت نخدم ودخلت للقوافل حبيت نعملك البروجي اللي تحكي عليه انت
2: أي.
4: اللي هذايا تجير ساكوتريا ما حد شيء تعمل تعمل تعمل مبيت صغير
2: مبيت
4: في استاد فم
2: اللي جي تستي
4: اللي جي وتعمل كذا
0: هو راس عاد مجيد لا معناها قلت نقول لك ثم راي نوات تعملت هي وقتها جو مي رابيل بيان وقتها في عهد رئيس فوزي بتاري وكلف وقتها سي محرز الكامل هو المدير الفني وعاوز نذكر لكم حتى العناصر اللي جابوهم وقتها بدو يجيبوا فيهم كادي هما ايزون فيزي الكادي علاش مينيم لا كادي كادي باش يحضره عامين ثلاث سنين يبدا فهمتي يلقى روحه سينيور وقتها الكرامتي ايوب كرامتي
2: ثم
0: هيثم حمدي
2: هيث محمدي ويوم ذكر دي جوبر ضيف
0: هاي هي
2: فلا هذاك عاد محمود عبو
4: مش مع سي
0: فوزي
2: انا حاضر
4: انا وقتها مع سي فوزي لا
2: مزوش جابوا ايوب ووقت القوافل الوقت عملت نتائج تسعه اولادها توصلاتي اربعه البنزرت هنا ربحت ستة تونسيان في سيرات اربعه بلاش خالد بن يحيى وقتها القوافل وقتها جايبه جوارات اما مطلع الصغار جايبت مرديف قلت لك زوز لهيث محمدي
0: بالمناسبه مش طالع شكي بلاش خمو بدا طالع على
2: معناتها سياسه سمحه بالبدا
4: بعد ولا شنو راهو النجم يطار راهو راهو كان تو يجي تجي هيئه اللي فاهمه كوره واللي عندها زاد من المعرفه والعلم واللي تحبه نجموا نعملوا له بروجي راه
2: ما حشيش باش نطلع
4: ما حشيش باش نطلع
2: نعمل نقول كاترونا اربع سنين
4: نعمل كيما قال لك سي فوزي
2: نعمل سقي الدائره تاع ثلاث سنين
4: أي. نعمل لونتير
3: سماش سبلاريه ما سماش سبلاريه
4: وما نطلعش ونكون جمعيه راك بعد 10 سنين تعود تبيع بالمليارات وراك تعود تعيش منها ماذا
0: غلب والله
3: راهي جمعيه الهيئه اللي تجي تفسخ الخدمه تاع الهيئه الاخرى
0: وينصب معناه ينكبوا كان على الأكابر
2: كان باش تبان الجمهور كم النتائج الأكابر كيعمل نتائج يمنحها يقول لك الجمهور يقول لك النتائج هو مش
0: داري ومدام ما تطبقش القانون تاع 20% للشباب
4: الشبان
0: هذيك زادة
4: سي راوف لا جيستيون دو ريسورس مال تصرف الموارد البشرية تولت علوم ما عدتش هكاكا يلزم الرجل المناسب في المكان المناسب إذا كان باش يدرس رئيس جمعية إذا ما عندكش هذا ما عندكش علم اللي باش تسير به ما أنت ما تشدش رئيس جمعية يلزم ناس كفاء
2: التسيير العواني عام وعام
4: لا
2: خمسة
4: عشر ما عادش هذاك
3: وبعد يمشي يشكي بيك
0: والله حبيت كلمة حق زادا في زميلنا وصديقنا الإعلامي الكبير حافظ الطرابلسي زميلنا
2: ولد القطاع نقطة كريمة
0: سي بيان سي بيان
2: ما شفتش التصوير اللي طلعتها أنا
0: لعب برشا راهو حافظ
3: لعب ماي أنا حافظ
4: أنت في ما تعرفش اللي هو لعب في نادي صفاقسي لعب في النادي الصفاقسي
0: في بالي تروزيس
4: ولا تروزيس
0: حافظ اذا يسمع فينا ان شاء الله نحيوه
4: ونحيوه هاي سي حافظ هاي
0: وانا معجب الخدمات اللي قدمها للقطاع وكذلك للرياضه والرياضه والثقافه والعمل
4: سي راهو زاد انا معجب بالقلم نتاعه في السواف الفرنسيه والعربيه شيء ما شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله
2: اعطى للاعلام الكثير واعطى
0: وزميلنا في نهايه الامر وبصراحه حافظ تحيه ليه ان شاء الله حافظ طرابلسي ثم مكالمه خلينا ننهوا بها الحوار معنا الو على السلامه
5: السلام عليكم ورحمه الله
0: اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي
5: وياكم سي راوف
0: مرحبا يعيشك شكون معنا
5: هذيك
0: الحمد لله
5: والله لما باه يعطيك الصحة ويرحم والديك
0: ربي يبارك لك
5: والله لما على الكيف وحلقة الكيف والله يبارك لك.
0: ربي يهنيك يعيشك خويا الغالي.
5: ساسي زعلاني معك.
0: اهلا بخويا ساسي، اهلا بك. اهلك انت يا ودي، لاباس عليك.
5: ربي يسلم لي على سعد مزيد تفوز الجماعه الكل.
0: سويس سويس يا سويس.
5: سعد مزيد خاصه
4: يسلم لي عليه برشا. جرب ساسي بارك الله فيك.
0: هاو بعد هاو عاد فخار بكري، هاو فخار بكري، هاو معاك عاد.
4: مرحبا سي ساسي.
5: وين سعد مزيد؟
4: لاباس
0: يا ودي الخطا السيد ساسي.
5: والله والله عايش معكم من الاول والله.
0: ربي يبارك لك ان شاء الله. صحتك لاباس خويا؟
5: صحة لاباس عاوية لاباس
0: الحمد لله يا ربي لك الحمد يا ساسي.
5: والله ربي معكم. والله يسمح يا بيه. والله يا ربي
4: فرحانين كي سمعنا صوتك سي ساسي.
0: والله
5: ربي يبارك لكم وربي يهنيكم وان شاء الله ديما سنين دايما وان شاء الله ديما كل عام والتكري موجود وشي رضا محمدي الله يرحم والديه. والله العظيم
0: والله يبارك لك يا ساسي خويا الغالي.
5: والله ربي ربي ربي يخليكم ويستركم ان شاء الله.
0: مشكور اخر انا خدمنا في فتره مع بعضنا في الارجونس.
4: قدم الكثير سي ساسي.
0: قدم كثير وكان ناظر ليلي في الحمد لله. الحمد لله الضمير مرتاح خويا ساسي ان شاء الله. بدري خليها ذاك بايا واحد. خويا ساسي يعطيك الصحة والله يفرحنا بال ما تقابلوش برشا راهو ايه معنا برسك
4: حتى انا عندي برشا مريتاش. ان شاء الله نشوفوك بخير ديما وبصحة جيدة سي ساسي.
0: يلا يعيشك خويا ساسي مبارك الله.
5: ربي ان شاء الله ربي يحفظك.
0: يعيشك خويا ساسي صباح الخير. سلم على كل العائلة والأصدقاء بعام الزملاء نعتزوا بهم برشا خويا ساسي معناها بصراحة تجربة كبيرة.
4: شوف سي رؤوف انا بصفتي كنت ناظر عام فما برشا زملاء نعتز بيهم برشا برشا برشا اللي خدموا بالليل
0: اي سيرتو جنود الخفاء
4: نبدا سي عبد الوهاب السماوي.
0: اي
4: سي عبد الوهاب السماوي سي بدر الدين العياري برشا برشا
0: تنساليش حبيبتاش تنساليش حبيبتاش.
4: نمشي نمشي نمشي احيانا ثلاثه نتاع الليل
2: اللي توفى في زروق
4: سي الهادي سوا
0: سي الهادي
4: نمشي ثلاثة نتاع الليل أربعة نتاع الليل نمشي باش نشوف وقسما بالله نلقاهم في الكولوار قاعدين وأي إشارة من المريض يمشوا يجروا. ربي يبارك لهم في صحتهم ويبي ربي يرحم اللي توفى
0: إن شاء الله.
4: قدموا جليل الخدمات للناس يعطيهم الصحة. يعطيكم
0: الصحة وأنتم زادة كيف كيف خويا عبد المجيد. أي تفضل خويا نخلوك لك أنت كلمة الختام.
2: مشكور سي رؤوف على الـ الـ
0: لا لا لا شكرا على واجب.
2: لا أنت زميلنا والبرنامج نتاعك صراحة مشيع في الجنوب الغربي كامل.
4: استقطب برشا ناس.
2: ربي يبارك لك في صحتك إن شاء الله. بالمناسبة نحب نتوجه لكل الزملاء والزميلات من ممرضين وعملاء وإداريين وعاملي الليل وكلهم نقول لهم إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله ربي يحفظكم وإن شاء الله موفقين في عملكم. ونترحموا على كل الزملاء والزميلات اللي توفوا في القطاع الصحة وفي المستشفى وإن شاء الله بطول العمر للبقية وإن شاء الله الأجيال وراء أجيال ونشوف قطاع الصحة في أحسن حالاته.
0: بارك الله فيك يا فوزي. عزيزي تفضل.
3: يعطيك الصحة سي رؤوف على الاستضافة. حاجة خارجة على الكوندكتور. بلا رب نحب نهني جمعية النادي الإفريقي بحصول على البطولة.
0: لا بالحق تو ختامها من ساسي.
3: ختامها بطولة. نشكرك على الاستضافة. نشكرك سي عبد المجيد وسي فوزي والزملاء الكل.
0: ربي يبارك لك خويا. عز الدين زاهو سي فوزي الأخضر سي عبد المجيد بن حليمة مشكورين برشا. عماد المدب زاد على المداخلة في الحقيقة مداخلة رشيقة. سي نظام حمدي مشكور مدير المستشفى الجامعي بقفصة. هكا نوصل لنهاية الفضاء المباشر السهرة الرياضية. أجمل تحيات كل الزملاء اللي رافقوني خونا لزر حمد كمال عبادي وكمال التومي. رؤوف العياري يحييكم جميعا. إلى اللقاء. صباح الخير.
4: صح صح صح.
6: ياما متعة وياما فنيات ياما فرجة وياما مراوغات ياما انتصارات وياما مقابلات باقية في البال وياما أبطال نقشوا أسماءهم في ذاكرة الأجيال. اليوم نفتح ألبوم الذكريات مع فرسان الملاعب في السهرة الرياضية معي أنا رؤوف العياري.
7: الخميس على موجة إذاعة قفصة.

0: تمام 10 ليلا.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعنا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة: تحديد الرابع من جوان القادم موعدا لانطلاق موسم الحصاد بولاية جفصة وسط تقديرات بزيادة الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد محققة إنجازا تاريخيا في مجال الصحة العامة. سقوط مزيد من الشهداء والجرحى في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ولبنان. انعقدت اليوم جلسة عمل بمقر ولاية جفصة لضبط جملة التدخلات لتأمين موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصبة 2026 بالجهة، بحضور الأطراف المعنية من فلاحة وحماية مدنية وتجهيز والسلطة المحلية. وقد تم تحديد يوم الرابع من جوان القادم لإعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد. وفي هذا السياق أفاد المكلف بتسيير مندوبية الفلاحة بجفصة منجي العافي في تصريح للزميلة سميرة سوري بأن الصبة المتوقع جمعها من القمح الصلب هذه السنة تقدر ب 96 ألف قنطارة موزعة على 4100 هكتار، وأضاف أن الكمية المجمعة شهدت ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية.
2: الحمد لله جبصة عملوه تم تجميع تقريبا 93 ألف قنطار من القمح الصلب، والمساحة المزروعة كانت تقريبا 3900 هكتار، السنة تم 4100 هكتار، وبالتالي سنشهد مع منتوج إضافي في القمح هذية. تم تطرق لموعد انطلاق موسم الحصاد اللي إن شاء الله باش يكون يوم 4 جوان 2026 بمعتمدية سيدي عيش، وتم تطرق مع الصالح الأمني وصالح الحماية المدنية للوقاية وال خاصة فتح المسالك ولحماية الصابة من الحرائق. بالنسبة للكميات المجمعة ستكون بحول الله في حدود 96 ألف قنطار، هذه المجمعة. أما ثم كمية تمشي لسيدي علي بن ود، ثم كمية للمواطن يخليها والفلاح يخليها للبذور للموسم القادم. معناتها احنا الصابة تقدر تقريبا ب 180 ألف قنطار، معناتها اللي تقريبا نسبة 50% تم تجميعها عاملون. وإن شاء الله السنة مش نكونوا أحسن ونتحكموا أكثر في المسالك.
0: في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتأطير الفني لفائدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية والباعثين الجدد، احتضنت المندوبية الجهوي للصناعة التقليدية بتوزر ورشة عمل تهدف إلى مرافقة الحرفيين لتطوير منتوجاتهم والتحسين من الجودة. سهير بن عياد المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بتوزر تضيف في متابعة لوحيد مبارك:
3: البرنامج الوطني للتأثير الفني اللي هي في الإطار هذية تنقل فريق عمل من إدارة البحث والتجديد تحت إشراف السيدة المديرة سكينة المناعي إلى ولاية توزر، حيث احتضنت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية هذا اليوم التأثيري بفائدة مجموعة هامة من الحرفيين والحرفيات، وقد شمل التدخل لعديد الاختصاصات الحرفية، نذكر من بينها النسيج اليدوي، التطريز، الألياف النباتية، حتى خشب النخيل إذا كان متواجد، وهذا الكل في إطار دعم المهارات الفنية وتطوير جودة المنتوج التقليدي. إذا ما يخفش عليكم تعتبر جهة الجريد من أبرز الجهات التي تزخر بمهارات حرفية متنوعة وبمنتوجات تقليدية تعكس خصوصية التراث المحلي وأصالة المنتوج الثقافي، وهذا ما ساهم في تثمين الهوية الحرفية وساعد على المحافظة على خصوصية الصناعة التقليدية بالجهة. من خلال البرامج هذه توفر مصالح الديوان الوطني للصناعة التقليدية فرصة مهمة وهامة جدا للحرفيين باش يطوروا من جودة منتوجاتهم ويحسنوا تقنيات العمل، وهذا سينعكس إيجابا على القدرة التسويقية للمنتوج التقليدي ويعزز حضوره في الأسواق والتظاهرات المختصة. الفريق اللي نقل من إدارة البحث والتجديد تحت إشراف السيدة المديرة هو فريق عمل يضم 4 أفراد مختصين في التأثير الفني في عدة مجالات، وهم يدخلوا لتطوير تقنيات العمل الحرفي ويسعوا إلى تحسين الجودة للمنتوج الحرفي لفائدة حرفية الجهة.
0: you أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تونس قد نجحت في القضاء على مرض الرماد، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد الذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وأفادت المنظمة بأن تونس أصبحت الدولة 14 في إقليم الشرق المتوسط والحادية 31 عالمياً التي تم التحقق من قضائها على الرماد كمشكلة صحية عامة. رئيسة قسم بمستشفى الهادي الرئيس لأمراض العيون أمل الشابي تحدثت عن هذا الإنجاز في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية.
4: تونس أعلن عنها مع القضاء على التراكوما، والقضاء على التراكوما يعود ل 1989، لكن طريقة تحصل الشهادة دي ثم جهود كبيرة من سلطة الإشراف. تعريف بالتراكوما اللي هو من أقدم الأمراض المعدية اللي تصيب العين، وهي ناجمة على جرثومة الكلاميديا تراكوما، وتنتقل خاصة في المناطق اللي تعاني من ضعف النظافة وشح المياه والاكتظاظ السكني. تم مدة طويلة من أهم الأسباب العماء الذي يمكن الوقاية منها في عديد البلدان ومنها تونس. تونس حققت توا إنجاز صحي هام جدا بالقضاء على التراكوما كمشكلة صحة عمومية، وهذا النجاح يعكس تطور المنظومة الصحية الوطنية وفعالية البرامج الوقائية والرعاية الصحية الأساسية، الكشف المبكر على الإصابات وعلاجها، حملات التوعية بالنظافة الشخصية ونظافة الوجه لدى الأطفال، تحسين التزود بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، تكوين الإطارات الطبية والشبه الطبية لمتابعة الحالات الدوما، علاج المضاعفات الناتجة عن مرض التراكوما.
0: قال الباحث والأستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة تونس المختص في الديموغرافيا الاجتماعية محمد علي بنزينة إن نسبة تأخر سن الزواج مرتفعة في تونس، وأشار إلى أن المعطيات تظهر أن 80% من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و34 سنة غير متزوجين. وأوضح في ندوة علمية أن تأخر سن الزواج ينعكس مباشرة على تراجع معدل الولادات بما يساهم في تسارع نسق التهرم السكاني، وأشار إلى أن نسبة التهرم السكاني بلغت 16.9% في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 20% خلال السنوات الخمس القادمة وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنة ل 2024. وأبرز المختص في الديموغرافيا الاجتماعية ضرورة تبني سياسات تحفيزية لمساعدة الشباب على تكوين أسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لا سيما عبر توفير برامج تشغيل تمكنهم من الاستقلال المادي والتفكير في إنشاء أسرة، ودعا أيضا إلى إرساء برامج للتشجيع على الإنجاب. دعت مديرة التكوين والإرشاد الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري منى الذوادي الفلاحين إلى المشاركة في مشروع يانا الموجه إلى تعزيز القدرات الاقتصادية لثلاثين ألف فلاح شاب في شمال إفريقيا، من بينهم 7000 فلاح في تونس. وفي تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية أفادت الذوادي بأن المشروع انطلق مطلع هذه السنة وتواصل إلى غاية السنة القادمة، ويهدف إلى تطوير المهارات الاقتصادية والمالية للفلاحين وتعزيز قدراتهم الريادية. وقالت إن المشروع موجه للفلاحين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و38 سنة، وعلى أقصى تقدير 40 سنة. ولفتت إلى أن البرنامج يقوده الاتحاد المغاربي ويموله التحالف من أجل إفريقيا خضراء، وتشرف على تنفيذه المنظمات الفلاحية الوطنية في بلدانها في إفريقيا. هذا ويتم التسجيل عبر الاتحادات الفلاحية المحلية والجهوية حسب الذوادي، وأضافت أن التكوين مجاني. في قطاع غزة استشهد اليوم 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح خطيرة جراء قصف نفذته طائرة حربية مسيرة لجيش الاحتلال الصهيوني في شمال قطاع غزة، وسط استمرار الغارات والقصف على مناطق متفرقة في القطاع المحاصرة. وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عمليات نسف المباني وإطلاق النار باتجاه منازل المواطنين ومحيط مراكز الإيواء، فيما تتواصل معاناة الأهالي من شح المساعدات الغذائية والطبية وغيرها نتيجة غلق المعابر. وفي لبنان واصل سلاح الجو الصهيوني شن غارات على بلدات في جنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال ونساء، بالتزامن مع توجيه الاحتلال إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات في الجنوب بإخلاء المنطقة. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات وآليات صهيونية في جنوب لبنان، شملت تفجير عبوة ناسفة في قوة لجيش الاحتلال تلاها اشتباك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية، إلى جانب استهداف دبابة مركبة بطائرة مسيرة وقصف مواقع وتجمعات عسكرية بالصواريخ. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. تحديد الرابع من شهر جوان القادم موعدا لانطلاق موسم الحصاد بولاية قفصة وسط التقديرات بزيادة الانتاج مقارنة بالسنة الماضية. منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد، محققة إنجازا تاريخيا في مجال الصحة العامة. في أمان الله.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 11 ليلا.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. تم تسجيل ورجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سلم ريشتر على الساعة 8:43 دقيقة من مساء الخميس بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. تحتفل تونس مع سائر الدول باليوم العالمي للأسرة الموافق للخمس عشر من ماي من كل عام، ويسمى أيضا باليوم العالمي للعائلة، إذ يركز هذا اليوم على أهمية الأسرة كمكون أساسي في المجتمع، كما يسلط الضوء على القضايا التي تؤثر عليها مثل الصحة والتعليم والتوازن بين العمل والحياة. قال الخبير والمستشار في المالية العمومية وحوكمة المؤسسات أحمد بن خضر في تصريح للإذاعة الوطنية إن القطاع غير المنظم يسيطر على أكثر من 50% من المبادلات داخل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية وفق دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بشأن تأهيل مسالك توزيع المنتجات الفلاحية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. صدر الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وتضمن هذا القانون جملة من الأحكام المتعلقة بعدد الجوانب، من بينها تنظيم ممارسة المهن الفنية من خلال إقرار بطاقة مهنية للفنان والعامل في المهن الفنية، تضبط شروط إسنادها وسحبها فضلا عن تنظيم العلاقة التعاقدية عبر اعتماد عقد فني يحدد حقوق والتزامات مختلف الأطراف. أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن تونس أضحت بلدا يوفر فرصا واسعة للشراكة، وقادرا على أن يكون جسرا دبلوماسيا بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. وشدد المسؤول الأممي بمناسبة زيارته لمكتب المنظمة بتونس في الذكرى 20 لإنشائه على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف في ظل سياق عالمي متعدد الأزمات. أخيرا أكد الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية الأمريكية هي أهم علاقة ثنائية في العالم حاليا، حيث تؤثر على مصالح أكثر من 8 مليارات إنسان حول العالم. وأضاف في كلمة خلال ترحيبه بالرئيس الأمريكي في بكين أن هذه العلاقة يجب أن تكون ناجحة، وأن بلاده والولايات المتحدة يجب أن يكونا شريكين لا خصمين. في أمان الله.
5: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
6: غناية وحكاية.
7: مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من غناية وحكاية على موجة إذاعة قفصة. في عددنا الجديد باش نحكوا على بعض الأغاني اللي غنتها نجاة الصغيرة واللي عندها قصص كبيرة برشا. لا تكذبي، أغنية لا تكذبي علامة فارقة في المشوار الفني للمطربة نجاة الصغيرة، وهي أغنية ارتبطت بمرارة الخيانة ووجع الحب. أغنية لا تزال اليوم تستهوي الأصوات الجديدة من أكثر من نصف قرن على ولادتها. تروي أغنية لا تكذب المشاعر الحقيقية للكاتب كامل الشناوي الذي كان يهيم حب بالمطربة نجاة الصغيرة ولم تكن تبادله نفس المشاعر، وعبر عن صدمته وهو يشاهد حبيبته في انسجام تام مع أديب وحبيبها الذي أحبت، موقف صادم ومشهد هز وجدان الشناوي وهو يرى بعيني حبيبته التي أحبها بجنون في لحظة فرح مع حبيبها ضاقت به الدنيا، هذه التي عشقها وأحبها وهام بها غير مبالية ولا مهتمة به. تحدث الكاتب الراحل مصطفى أمين عن هذه الأغنية في كتاب شخصيات لا تنسى قائلا: لقد كتبت هذه السطور داخل حجرة مكتبي بمنزلي بالزمالك، وهي قصيدة ليس فيها مبالغة أو خيال، وكان ينظمها وهو يبكي وكانت دموعه تختلط بالكلمات فتطمسها. ودخل ذات مرة علينا أنا والموجي البيت مسرعا إلى غرفة المكتب وسمعناه يتحدث للمطربة التي عشقها بصوت منتحب خافت تتخلله الزفرات والعبارات والتنهيدات والأهات مما كان يقطع القلوب، وحكى لنا بنفسه أن المطربة كانت صامتة أثناء سماعها الكلمات لا تقول شيئا ولا تعلق ولا تقاطع ولا تعترض. وبعد أن انتهى كامل الشناوي من إلقاء القصيدة قالت له: كويسة أوي، تنفع أغنية، لازم أغنيها. وحبا فيها وللوقوف بجانبها ودعما لمسيرتها الفنية وافق على أن تكون هذه المشاعر الصادقة أغنية لها. أدت نجاة أغنية لا تكذبي أول مرة في فيلم شموع سوداء، وشاركت بطولته مع صالح سليم وفؤاد المهندس وأمينة رزق. بعد هذا طلب من محمد عبد الوهاب في حوار إذاعي أن يؤديها باعتباره ملحنها، فأعجب الشاعر كامل الشناوي بأدائه لها على العود وشجعه على تسجيلها ففعل، ثم غناها عبد الحليم حافظ سنة 1963 في إحدى حفلاته بطلب من الجمهور، وقرر فيما بعد تسجيلها على استوانة. وأثار هذا الأمر حفيظة نجاة وتردد صدى غضبها في الصحف وقاطعته. كانت أغنية لا تكذبي ولا تزال شاهدة على قصة كان بطلها يعلم مسبقا أنها لن ترى النور، لكنه تشبث بها لما تعطيه من طاقة إبداعية وخيال مزهر رغم الألم. لا تكذبي تأليف كامل الشناوي، ألحان محمد عبد الوهاب وغناء نجاة الصغيرة.

نجاة الصغيرة واحدة من الأصوات التي شدت بقصائد نزار قباني وأضافت عليها مسحة من الجمال والرونق بصوتها الرومانسي الحالم. بداية نجاة مع قصائد نزار كانت سنة 1960 بأغنية أيظن، أول قصيد يأخذ طريقه إلى الموسيقى والتلحين. كانت تأشيرة عبور أشعار نزار إلى الموسيقى العربية. القصيد كان بألحان محمد عبد الوهاب، وتتالت القصائد حتى أواخر ثمانينات القرن الماضي وبداية التسعينات ليكون الموعد مع آخر ألحان محمد عبد الوهاب لنجاة ونزار قصيدة أسألك الرحيلة، قصيدة مثلت المحطة النهائية لعلاقة إبداعية متفردة جمعت نزار عبد الوهاب ونجاة، علاقة هي في طعم الشهد المصفى. أسألك الرحيلة تأليف نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب وغناء نجاة الصغيرة.

نجاة الصغيرة من مواليد 1938، واسمها الحقيقي هو نجاة محمد كمال حسني البابا، وتعد من أشهر رموز الموسيقى العربية. تنتمي نجاة إلى أسرة فنية، والدها الخطاط العربي الدمشقي الشهير محمد كمال حسني البابا، الذي هاجر إلى مصر في شبابه وتزوج من والدة نجاة، وأختها هي الفنانة سعاد حسني، وشقيقها هو الملحن عز الدين حسني، وابن عمها الفنان السوري أنور البابا. بدأت مشوارها في عالم الغناء في الخامسة، وأول أجر كانت علبة شوكولاتة قدمتها إليها الإذاعة المصرية عندما غنت لأول مرة لكوكب الشرق أم كلثوم، وقدمت أول فيلم لها بعنوان هدية سنة 1947 في سن الثامنة.

نظارتها. كانت أغنية أوصفوا لي الحب بدايتها الفنية الحقيقية بعد تعاونها مع الشاعر مأمون الشناوي، ثم جاءت انطلاقتها في عالم الغناء والفن. خلال مشوارها الفني تعاونت مع كبار الملحنين والمطربين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والشاعر الكبير نزار القباني وكمال الشناوي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل. بعد غياب 15 عاما عن عالم الفن، عادت نجاة الصغيرة وأطلقت أغنية بصوتها تحت عنوان كل الكلام من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي وألحان الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز وتوزيع يحيى الموجي، وتم تصوير الأغنية فيديو كليب من إخراج هاني لاشين.

حكاية أغنية عيون القلب التي بدأت عند نجاة الصغيرة، فهي صعبة للغاية، يجب أن تعجب بكل لفظ وحرف الأغاني التي تقوم بغنائها قبل عرضها على الجمهور. وكان عبد الرحمن الأبنودي يجلس برفقة نجاة والملحن الصغير محمد الموجي قبل أن تقول له نجاة أنها ترغب في غناء شيء من كلماته، ليسألها عن نوعية الأغنية التي تريد غنائها، ويقترح عليها غناء الموال لأنها لم يسبق وأن قامت بغنائه لتعجب بالفكرة. كتب الأبنودي لنجاة الصغيرة مطلع قصيدة عيون القلب وقام بعرضه عليها لترد عليه قائلة ما عدا كلمة واحدة وهي كلمة تشبع، لأن الشبع للبطن وليس للعيون. حاول الأبنودي إيجاد بديل لكلمة تشبع ولكنه لم يجد أبدا، فحاول إقناع نجاة بها وأنه ليس هناك كلمة أفضل يمكن أن تحل مكانها. قبل أن يستمر في كتابة الأغنية في نفس الجلسة، وقام بتلحين الأغنية في يومين فقط، لتقوم نجاة كالعادة على حسب قول الأبنودي بتسجيل الأغنية دون إخباره هو والموجي، لتظل الأغنية حبيسة الأدراج لأكثر من 11 سنة، وذلك بسبب دقة نجاة في اختيار الكلمات والتي تجعل الكثير من الأغاني حبيسة الأدراج. وغنت نجاة عيون القلب مرة أخرى وهي في أوائل الستينات من عمرها في سنة 2001 في المسرح الروماني في مدينة قرطاج التونسية، الذي غنت عليه سنة 1977 بناء على إلحاح جمهورها الشديد.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: تمام منتصف الليل.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. نظم الخميس المركز الفني للتمور بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة وخلية الإرشاد الفلاحي بقفصة الجنوبية يوما إعلاميا حقليا حول مكافحة عنكبوت الغبار بواحة العقيلة بقفصة الجنوبية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي القادم. شكل تقدم إنجاز المشاريع الممولة في إطار برنامج دعم ميزان الدفعات محور الاجتماع 13 للجنة التونسية الإيطالية المنعقد الخميس بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته الجملية 145 مليون يورو قد ساهم في تمويل عديد المشاريع منذ انطلاقه في مجالات الصحة العمومية ومجابهة حرائق الغابات والتطهير والتربية والتعليم وغيرها من المجالات. أفاد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان وجيه ذكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأنه تم عشية الخميس إعلام المنظمة من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ 14 من مايو الجاري، وأكد الامتثال لهذا القرار ومد رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري العاشر من ذي الحجة 1447 هجري موعد عيد الأضحى المبارك، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بحسب بلاغ عن مدينة العلوم بتونس. دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي للتحقيق في تدمير الجيش الصهيوني المتعمد لمنازل المدنيين في محافظة القنيطرة جنوب سوريا منذ ديسمبر 2024 من دون ضرورة عسكرية بوصفه جرائم حرب. شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى مستخدمة مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ في واحدة من أعنف الضربات منذ أشهر، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين وفق ما أوردته السلطات في أوكرانيا. في أمان الله.

المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة المدينة العتيقة مع سعيد كريم.

0: زرتوزر انشئت رؤية جنة تجري بها من تحتك الأنهار. تلك الأبيات هي أول ما يعترضك عند دخولك لمدينة توزر بلاد الجليد، خط بداية الصحراء الكبرى. الكلمات وحدها لا تكفي لوصف جمالها وروعة طبيعتها الخلابة التي سحرت العقول وسلبت القلوب. أهلا بكم في لقانا التوثيقي، المدينة العتيقة بلاد الجليد، المدينة العتيقة مدينة توزر.
1: مراد الشتوي، ممثل المعهد الوطني للتراث في ولاية توزر. بالنسبة لبلاد الجليد، عرفت تعاقب الحضارات منذ ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. بالنسبة لفترة ما قبل التاريخ، وإبن من جراء اكتشافات قام بها باحثين المعهد الوطني للتراث مع باحثين من جامعة أكسفورد، حيث اكتشفوا موقع يرجع إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل ميلاد المسيح، في موقع أثري يقع 5 كيلومتر غربي مدينة نقطة. وتوصل الباحثون إلى أن هناك بركة من الماء العذب توجد على ضفاف أهل الجليد، وهناك غابة من الصبان يعيش فيها حيوانات مفترسة. والإنسان البدائي قد استوطن بلاد الجليد في هذه الفترة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المواقع الأثرية الأخرى التي ترجع إلى فترة ما قبل التاريخ، منها موجودة في قرية غوغوس، حيث عثر الباحثون على رمادية توجد بها رماد وحرسوان وأدوات صيد كان يستعملها الإنسان البدائي في هذا الموقع أيضا.
0: يوجد في المدينة بعض الآثار الرومانية القديمة. الرومان قديما لم يفرطوا بهذه الواحة الجميلة، فاحتلوها عام 33 قبل الميلاد وسموها إفريقيا الجديدة، حيث بنوا القلاع فيها، ومن آثارهم فيها سد واد الصابون في منطقة الهوادف ومدينة كستيليا، والبئر المربع الشكل المبني من الصناديق الحجرية الكبيرة وهو موجود في ساحة الجامع الكبير، وكذلك المنازل المبنية من الرخام والصناديق الرومانية، وهناك تمثال مقطوع الرأس يعرض في المتحف المحلي للمدينة، وقنوات بحر عباس المبنية من الحجارة الرومانية، وكذلك كنيسة توزر.
1: بعد هذه الفترة عرفت بلاد الجليد استيطان الرومان بها، وتكاد كل مدن بلاد الجليد تحمل اسما لاتينيا رومانيا، فكان يطلق على مدينة توزر توزوروس، وعلى مدينة نفطة نبتي، وعلى مدينة بكاش تيجس. وبالنسبة للقرى، وبالنسبة للحامة أيضا أكواي، وبالنسبة للقرى الجبلية كانت لها تحمل أيضا أسماء لاتينية، فشبيكة كانت تطلق عليها سبيكولوم، وبالنسبة لتمغز أخيرا التوريس. بالنسبة للمواقع الرومانية التي عثرنا عليها، فهي موجودة في موقع بواحة تيجاش، حيث تبقى من مدينة تيجاش سوى سور مبني من الحجارة الكبيرة الرومانية المهندمة، وأيضا إلى برج مراقبة. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت شخصيا من اكتشاف موقع يتوسط مدينة دياش ومدينة توزر، ويطلق عليه اسم الآن هذا الموقع. وجدت به كنيسة تعود حسب اللقاء الخزفية إلى القرن الرابع والخامس بعد الميلاد. دفت بجوار الكنيسة عثرت أيضا على عديد من المباني في هذا الموقع كاستيليا. إذن هذا الموقع الذي أصبح مرسم على لائحة المواقع الأثرية في البلاد التونسية، وقد جلب اهتمام السياح الأجانب، خاصة حيث اهتم السياح خاصة بالتراث المسيحي في هذه المنطقة. إضافة إلى ذلك، هناك العديد من الآثار المسيحية في بلاد الجليد، في وسط مدينة توزر في منطقة بلاد الحضارة، حيث اكتشف الباحثون محفوظ التراث إلى بقايا كنيسة في منطقة بلاد الحضارة. وفي الفترة الوسيطة تحول تحولت هذه الكنيسة إلى جامع كبير تخرج منه العديد من العلماء بلاد الجريد مثل أبو شباط في ميدان الهندسة، وأبو الفضل النحوي في اللغة، ويحيى وابنه عبد الله الشقراطي في ميدان الفقه والتشريع الإسلامي. بالنسبة للفترة الحديثة، استوطن أولاد الهاتف في الجانب الشمالي الشرقي من مدينة طوزر، وكونوا حيا سكنيا يطلق عليه المدينة العتيقة أولاد الهاتف. هذا الحي السكني الذي يمثل الجانب من الفترة الحديثة، حيث بنيت المعالم السكنية والمعالم الدينية بالوشحت وخاصة وجهاتها الخارجية بالأشرة، وسقفت كل هذه المعالم بخشب النخيل. إضافة إلى ذلك، كثرة المياه كانت هذه المدينة العتيقة تفتح على واحة مدينة طوسر، وأيضا إضافة إلى ذلك فكانت كل المعالم الدينية لا تجد بها نقاط، لأن الواد والتوزر يمر بجانب الجنوبي الغربي للمدينة العتيقة بتوزر. بالنسبة لفترة المعاصرة، عرفت البلاد التونسية مثل بقية الولايات الجمهورية استيطان المعمرين الفرنسيين الذين قاموا ببناء السكن الحديدية المسجلة كتراث وطني لما لها من الجانب المعماري المميز لها، والمدرسة الفرنسية العربية التي يأمها أبناء الجالية الفرنسية والجالية بلاد الجريد، وإضافة إلى عدة منشآت أخرى موجودة إلى الآن. وهكذا يمكن القول أن تاريخ مدينة طوزر هو مدينة تاريخ حافل، وكل بلاد الجريد نفطة وجيش وبقية المدن الأخرى فعرفت هي أيضا تعاقب الحضارات عليها. ولا يمكن أن ننسى أن بلاد الجريد هي ولادة للعلماء والفقهاء والشعراء. لا ننسى شاعر تونس الخضراء أبو القاسم الشابي ابن مدينة طوزر. لا ننسى أيضا خريف في ميدان الأدب والشعر ابن مدينة نفطة. شكرا على الاستماع.
0: هي جنة الأحد أو عروس الصحراء كما يحلو لنا أن نطلق عليها، ففيها مليون أو ربما أكثر من مليون نخلة تمتد على مساحة كبيرة وتغطي كل المدينة بجمالها. كذلك لصحرائها سحر وجمال خاص ليس كما يتصورها البعض. زادتها الكثبان الرملية الممتدة مد البصر جمالا على جمال. واحتها الغناء تفتح ذراعيها ليدخل عشاقها ويستنشقوا عبير نفحاتها من الطيب، وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها، فتستقبلهم بأشجار نخيلها الباسق الشاهق لينتج أجود أصناف التمور العالمية دجلة النور، وينابيع مياهها العذبة التي تنمو من حولها أعشاب خضراء تكون بساطا يحلو للعين رؤيته، وظلا يقي حر أشعة الشمس صيفا. إذا تجولت في وسط المدينة وتحديدا في مدينتها العتيقة أو أزقتها وحتى بين النخيل في وسط الواحات، يذهب عقلك إلى عالم الخيال في هدوء المكان. فيها ألغاز وأسرار لا يدركها سوى عاشقيها، فهي مصدر سحر وإلهام ولوحة فنية من إبداع الخالق وجهد المخلوق الذي كرس كل وقته لخدمتها.
2: عبد القادر دوا من طوزر المدينة، عشت حياتي كل في الواحات. بإذن الله باش نقدم لكم في المدينة العتيقة، فهمتني ولا، اللي موجود معناها على قد ما عشت أنا في الأرض هذه الطيبة اللي هي الجريد. عشت الحياة هذه في الواحات، فيها برشا خيرات. توزر معناها تبدأ بالخيرات بتاعها، معناها كما يقولوا فيها بكري توزر كيف يطيح البلح يطير الشر، يعني تبدأ بالبلح، بعد تبدأ بالكرموس، بعد تبدأ بال45 في الصيف، معناها يبدأ يطيح الخير واللي هو تمر العماري قصدي، وبتدريجيا يبدأ يتيح تمر كل أنواع 99 نوع اللي هي ما نحصيهاش الحقيقة، معناها غابت علي يمكن عندي 20-15 هذا في مخي، معناها الخيرات كل موجودة. الخدمة العمل فيها تقليدي الفو، معناها مازال معناها يرجل النخلة بسقيهم، نمر من مرحلة الذكار مرحلة الفارزة مرحلة فهمتني ولا البيع صابة نهار أخر.
0: ما يميز مدينة توزر الواحات، فهي الأجمل في العالم، فقد عرفها الرومان وأقاموا فيها وسموها باسم توزريوس، أي مدينة الأحلام وجوهرة الصحراء، كما تتميز بوجود غابات النخيل المنتشرة على مساحة تفوق 1000 هكتار، حيث تبلغ أعداد النخيل فيها أكثر من 1,000,000 نخلة. ويشتهر نخيلها بجودة التمور، كما يروي الواحة أكثر من 200 نبع ماء.
2: توزر الواحات نتاعها تتمثل في المياه، المياه اللي هي ترجع القرون قديمة في عهد ابن الشباط، تبدأ فهمتني ولا من رأس العين، واد برقوقة، واد المشرع، التوانسة، باب بنجارو، هذه أقر، القرهمان، البركة، واد ليهود، معناها تقسيم ابن الشباط. إيش باش نقول لك، قاعدين نعيشوا معناها في العهد القديم التو في الواحات، معناها نجم تقول ما عندناش فارق ما بين القديم والحاضر، ما يقواش حتى نقولوا احنا تطور. وهذاك الميزة اللي تمتاز بها الواحات نتاع الجري، يعني التو ما زالت مر يتهز في القفة، في العديلة، في القروية، في لكن صحيح راه دخل عليها التطور البلاستيك وكذا، لكن قعدت الطابع القديم اللي هي الضفيرة واللي هي العديلة والقروية والقفة والقفيفة، ما زلنا نخدمه بالمسحة والمساحة والمحولة، معناها كل حاجة عندها. يعني كي تدخل للواحات معناها تحس روحك كأنك في العصر انت تو، كأنك في مسلسل لا نهاية، معناها حاجات اللي هي حتى الأسماء انت تمر معناها أسماء بربرية ما تنجمش تفسرها في العصر اللي احنا عايشين نسوي هيك. معناها كي تقول الجندي وش معناها الجندي، كي تقول القصبي وش معناها القصبي، كي تقول قصبة هو يمثل في القصبة، يعني الليجو، يعني الهيسي، يعني الحرة، يعني المناخر، يعني برشا أسماء اللي هي مترجعة قرون قديمة كبيرة برشا، مع حاجات أخرى اللي هي أسماء الضيعات، معناها تلقى مهلب كي تقول تويك كلمة مهلب معناها ما تفهمهاش شنو مهلب، الزرازر، الصباخي، المفالي، يعني في الجريد حاجات اللي هي كنت تدخل معناها تحس روحك معناها كأنك تعيش في عصور قديمة. معناها
0: النخيل هنا يرافق المرء من المهدي إلى اللحد، وجزء كبير من المسكن والطعام والشراب. أما حين يتعب المرء من الدنيا وتتعب منه ويغادرها إلى مثواه الأخير، فإن ألواحاً من جذوع النخيل تغطي قبره وتلازمه هناك إلى أبد الآبدين. للنخيل هنا عصير يستخرج من جذوعه، التمور تجنى خريفاً، وقد كانت إلى وقت قريب تخزن في الخوابي توقياً من تقلبات الزمان.
2: اللاجمي ما زال موجود، معناها اللاجمي من النخلة اللي هو معناها أنا شخصياً بعتها ب10 فرنك وبدوره معناها في السوق، معناها شيء يطرف بالباطية وبالدقوجة. كانوا قبل ما ثمش البلاستيك يطلعوا ينقولوا احنا الزير ولا الشقفة لرأس النخلة. يعني في توزر تاريخ كبير برشا في الواحات هذية، ماذا بينا نحيوه، يعني هذه نجم تقول رك نجم تعمل عليها حتى مسلسلات أصلا لإرجاع الذاكرة للناس. هنا ايش باش نقول لك، ندخلوا المدينه العربي معناها نعطيك على قد الاستطاعه نتاعي، معناها في لاني الاختصاص نتاعي الواحات، نعطيك على قد الاستطاعه معناها البراطيل اللي موجوده. نحكي لك على الياجور العربي تدريجيا، نحكي لك على الياجور العربي مازال نسو يصنع في توزر، مازالت كوش موجوده، مازالت معلمين يخدموا الصوامع ويخدموا الزوايا ويخدموا الاقواس ويخدموا العرس ويخدموا، معناها مازالت تو التقاليد نتاعنا نمارسوا فيها، مازالت موجوده لتو في توزر. مازالت عندنا المراه تلبس الملحفه، مازالت عندنا المراه تاكل العبود. باش نقول لك، بكري كانوا صغير وكيفاش يعلموه ماكله التمر اللي هو عاد حتى الصغار نتاعنا معناها ما تاكلش التمر، كيفاش يعلموه يعلقوا لها عرجون كانها في غرسه في وسط الحوش، نقولوا احنا وخلوك الدر سلب كل ساعه ينحي كعبه ياكلها بشوي بتدريجيا يولي ياكل في التمر عمره الكل، لان استمراريه معناها في العاده نتاع التمر. يعني برشا حاجات اللي هي معناها في التقاليد نتاعنا مازالت موجودة لتو ومازلنا نعيشوا بها. وبالنسبة للبلاد العربي معناها حاجة أخرى، الحقيقة حاجة أخرى، ترجع القرون وكي تدخل لها معناها تحس روحك معناها كأنك في راحة نفسية، كما الواحد تدخل لها كأنك في راحة نفسية معناها أخرى. ولاحظوا احنا حتى اللي يجي سايح داخلي معناها من سياحة داخلية ما يحبش المرواح منها توزر هذه.
0: أما عن معمار مدينة توزر فهو لوحة فنية بامتياز، فعند أول بيت تشاهده سيخيل إليك أن عمارة المدينة كأنها تخرج من قلب الرمال، منازل مبنية من الآجر المصمم بطريقة خاصة يعطي طابعا مميز لهذه المدينة الجميلة، نطلق عليه اسم قالب. يزين جدران المنازل في كل أنحاء المدينة، في داخل بعض البيوت العتيقة التي حافظت على طابعها الأصيل، فتجد الأسقف المزخرفة بخشب النخيل. المهندس عبد الحميد حمدان يحدثنا على ميزة المعمار في توزر.
3: المعمار بمنطقة جريد يرتكز أساساً على خصوصية جهوية هي البناء بالأرض، كما له خصوصية الواحد بطبيعة الحال. وباش ربما نبدأ منهجي في الطرح نتاعي، نحب نبدأ بمقولة المهندس المعماري ديتريز منذ قالها منذ ما يزيد عن 20 قرن، أن لكل بناء جيد شروط ثلاثة: استجابة، صلابة، ومتعة للعين. بيان كونستروير سوا كونديسيون طوركي كوموديتي سوليديتي اي بليزيور دو لور. اذا كان نبدا بالنقطه الاولى اللي هي استجابه، بالطبيعه البناء والعماره هي تستجيب لنمط العيش. مثلا على سبيل المثال ناخذ السجيفه، ناخذ الوسطيه، البيوت ناخذ محصوره اعتماد خشب النخيل للاسقف، وكذلك البراطيل والمنحنيات موجودة في جل الجدن بصفة عامة. هنا المناخ عنده دور كبير، هذاك علاش مثلا نعمل نسقف بخشب النخيل مثلا. وهنا يستحضرني السيد هيكل حدان اللي هو مهندس وقاري في بلجيكا، عامل كتاب اسمه كونستروير توزر كان تكنولوجي اي بوركي، معناها البناء في توزر بماذا ولمن. هو قدم الطرح نتاعه هي المواد المعتمده والاساليب وطبيعه الجريد، لانها المقصود اللي باش يسكن هو جريد. هذا بالنسبه للاستجابه، والاستجابه بالطبيعه تكون مثلا استجابه لظروف المناخ، يجب الاسقف تكون عاليه مثلا. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي صلابة، احنا قلنا صلابة استجابة، صلابة ومتعة للعين. الصلابة الآجر هو طبيعة تهرى، وصحيح أنها في البداية يكون مادة لينة ثم توضع في قوالب ويتم طهيها وتصبح بالطبيعة مادة صلبة، لأن يعني من الشروط البناء هي الصلابة. وكيف ما نعرف أن حتى اللي كان ناخذ المرجعية في القرآن احنا اتبعنا اللي كونها في سورة القصص مثلا الآية 38 سبحانه وتعالى بلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول فأوقد لي هامان على طيني فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. وفي الآية الأخرى وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. إذن هنا تم إشارة واضحة لكونه يحكي عن اليجور لكونه سبحانه وتعالى معناه يقصد اليجور ابني أوقد لي على طين. هنا كلمة وقود وطين ما تنجم تكون كان أفران هذه متاع متاع متاع يجور. وعلاش نقول أوقد لعلي يطلع إلى موسى؟ لأن البناء بالآجر وهو مطهي معناه هو مادة صلبة يمكن هامان بأن يبني صرحا عاليا. لو كان ما هو صلب ما ينجمش يعلي. هذه بالنسبة للصلابة. وإحنا نعرف أن الآجر مذكر سيد ذاكر حدان أنها عندها نسبة قليلة للتمطط وعندها نسبة قليلة ونسبة كبيرة في تحمل الضغط والتمطط يعني الديلاتاسيون والريزيستانس على الكومبريسيون. هذا بالنسبة للصلابة. إذا كان ناخذ مثلا النقطة العنصر الثالث من استجابة الصلابة ومتعة العين. بطبيعة الحال الآجر المحلي متاعنا متاع جهة تونس هو يغلق الجدار ويحميه من الأمطار ومن الأرياح وإلى غير ذلك. ثم معناه فيه متعة للعين لأنك الحجم الصغير متاع قصة الآجر اللي هو 3.5 وعلى 8 إلى 7 سنتي مدروس باش الأطوال والأعراض والأعماق تنسجم وتتناغم وتقترن وتتآلف نجم نقوله معناها مدروسة بعناية ماهوش احتباطي في المقاييس هذيك كيف ما يقولوا مثلا لي ديمونسيون هما هذوما تستم فيك تستم بريك. هذا بالنسبة للمتعة العين. متعة العين هي تمثل في الزركشة والتوشيحات والزخارف هي عبارة حقيقة فعليا هي فنون وإبداع جمال تشكيلي. والبنائي اللي زين وزخرف جدار هو عبارة نجم نقولوا معرض دائم مجاني مفتوح للعموم. وكيف ما نعرفوا وأن بعض النماذج لها جذور في في في عبق التاريخ وعندها مدلولاتها ودلالاتها زيادة عن وضعية حماية الجدار من الأمطار والحرارة والزخرف ثم وظيفة أخرى يوفرها يهديها نجم نقول اليجور هو أن النماذج المبنية تم قطاع متاع آجر بارزة والأخرى متخفية. إيش يعطينا هذا؟ يعطينا مباشرة ظلال على الجدار. الظلال هذه تتنقل بتنقل الشمس معناها الظل اللي موجود على الجدار يتنقل من مكان إلى آخر وهو ما يمثل بالتالي تناوب واضح لمساحات الجدار تتناوب على تحمل أشعة الشمس. وهذا يدخل في باب الرفاهية الحرارية الكونفور ترميك اللي هو احنا نعرف ان الجهة سخونة وبالتالي معناها يقدم إضافة بطبيعة الحال لأن الآجر بصفة عامة هو يتحمل الضغط. هذا كان ليش نبنوا به الأقران متاع الخبز ونبنوا به بركة حاجات عبارة على سر رفرقتها. الزخارف كما ذكرنا تستمد أشكالها وأتماها من عبق التاريخ ويوفر الآجر رفاهة الحرارية يزيد نجم نقول ربما قبل أن أنهي أن خصائص المدينة والحلول اللي قدمها معمارنا معمار الجديد فريد من حيث الخصوصية وهو مثل عبر التاريخ محل دراسات متعددة للاستفادة منها خصوصا في المعمار لأنه يقدم حلول مثلا نشوف في المدينة نلقوا الأنهج متعرجة ولابيران نجم نلقوا براطيل تخفف من لسيح الشهيلي مثلا في الصيف وفيها دكاكين والعبادي نجم يقعدوا وسواء للحديث لصناعة القيام بالساعات التقليدية وللحلقات التعليمية للدروس ومناقشة المسائل خاصة الدينية. أبا عموما نحن فخورون أنه وصلت البناء بالآجر المحلي اللي قاعد والحمد لله يتم طهوه بالأساليب القديمة معناها قاعدين محافظين عليها رغم بعض الإغراءات وأن النجم نعم يزور مجال الطهو إلى آخره. هذه كل ما مشيت معنا احنا البلدية نفس الشيء فارضة نسبة 30% من بناء جديد فيه نسبة 30% من يكون بالأجر. وبصراحة بقطع نظر عن كل شيء رأيت الدور في مسجد سولة تلقى بناءات باليدور وفي زخارف وفي الدنيا وفي الجمال هذاك لا يمكن إلا أن تبهر كل الزائرين واللي يجي لأول مرة خاصة يبقى باهت في جمال المدينة خاصة وأنا مع الناس برشا في العمارات وفي العمارات العالية برشا احنا أنا متناسك العلو الشهق معناه يزيدك الخصوصية الآجر راهو ثروة كبيرة تتمكن من قيام بالزخارف لا تحصى ولا تعد. أنا كنت تحدثت عليها الموضوع هذايا في الكتاب نتاعي وأن مثلا تاخذ ثلاثة قطاع بركة نتاع آجر وكيفية وضعها وتقديمها وتأثيرها وطرحها وترجدها توقفها تميلها تعطي ثلاثة قطاع فقط تعطي قائمة طويلة وطويلة جدا في النماذج الزخرفية اللي تنجم تعملها. الحمد لله أن أجدادنا اهتدوا للموضوع هذايا وكما قلنا معناها العمارة الجديد تقدم حلول للعمارة العالمية في إنجاز حلول لاستغلال المساحات خاصة بالنسبة للعمارة الجنوبية لاركتيكتور دي سود كيفاش نستغل الفضاءات كيفاش نعمل الطرق كيفاش نعمل البراطيل كيفاش تعمل السقيفة أو شيكان لما قبل ما تدخل للدار تلقى السقيفة اثنين والسقيفة ديك تلقى فيها المنسي وتلقى فيها الاستقبال قاعة استقبال الضيوف. هذا ليش قلنا احنا اللي من العمارة اللي من بوركي قال في ذاك الحدان بالمناسبة نوجه له تحية كبيرة هو من ساعدني في معنى تعرف على خصوصيات الآجر لأن قام بها في المخبر في بلجيكا. شكرا موصولا دائما على المعطيات هذيك اللي استغليتها أنا في الكتاب نتاعي الأول وإن شاء الله عندنا إصدار ثاني اللي هو اسمها مازال مخطوط توزر المدينة حضارة فقلتها وحدات الأجر والنخيل إن شاء الله يرى النور. وفي الختام سلام الحار لكل متتبعي إذاعة قفصة واللي أحبابنا وأحبابنا وأخواننا في الجريدة العامة وشكرا لكم ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
0: هي المقصد السياحي بامتياز، هي المكان الأنسب للتمتع بجو الصحراء لجمال رمالها الذهبية وطقسها المعتدل على مدار السنة. فيها الواحات والجبال والصحراء والآثار التاريخية، وفيها الأسواق والمسارح والبيوت المصنوعة من الآجر الصحراوي. في المدينة أينما ذهبت ترى البسمة على الوجوه وحسن الضيافة، هي المدينة التي يطيب فيها العيش الكريم. توزر جنة النخيل تفتح أبوابها لعشاق الطبيعة ليتغنوا بجمالها ويستنشقوا نفحات الطيب وروائح الفردوس المنبعثة من أرجائها. هي منارة للعلم أنجبت أقطاباً وفقهاء وشعراء سجلوا بعلمهم في صفحات

0: والأمراء من كل الأقطار والعلماء ومن عورثه وعزيزتي بالتطلع والمعرفة والاكتشاف، من بينهم العلامة عبد الرحمن ابن خلدون الذي سمع عنها وعليها أنها تجمع عديد من المجالس العلمية، وبها جامع كبير مشهور اسمه جامع بدر الحضر. قال ابن خلدون الكلمة المشهورة المخزنة والمخزونة عند جريدية، قال: جئت إلى توزر لأعلم أصبحت أتعلم. أول من قال الله يرحمه ويرحم المدينة العتيقة.
1: في توزر المدينة العتيقة آثار إسلامية التي بناها المسلمون. الجامع الكبير كان يعرف بجامع القصر، حيث أمه علماء المشرق والمغرب وأبناؤهم أمثال الشيخ رمضان وابن الشباط وأبي محمد ابن عبد الله بن يعقوب وغيرهم.
0: وقد أكد عدد من الكتاب والمؤرخين أن العهد له ماضي بعيد. عاش عهد النبي المرسل عيسى بن مريم عليه السلام، وآثار الكنائس لا زالت شاهدة للعيان إلى حد الآن. ودين الإسلام، والغريب في الأمر، دين الإسلام دخل إلى مدينة توزر قبل الغزوات، وذلك مع التجار، لأن توزر كانت في ذلك العهد مركزا تجاريا كبيرا تتجمع به التجار الأفارقة غربا وشرقا. وقرأت أنا شخصيا في كتاب الحلل السندوسية للأخبار التونسية أنه يخرج من توزر يوميا في ذاك العهد ما يفوت عن 100 بعير ممن يحمل في ذلك العهد من المواد الغذائية وغيرها من المنسوجات في غير ذلك. ومما يذكر عن توزر أنه في عهد الحكم الحفصي عندما كان في حروب مع المستعمرين استغل هذا الظرف عرش من عروش وأغنياء توزر لما نسيهم هذا الحكم، فأسسوا دويلة صغيرة قيل 50 سنة وقيل وهؤلاء هم عائلة ابن يمدود مشهورة جدا إليهم التاريخ، حكموا البلاد وأحوان فيها وبنوا وعمروا وشيدوا وتوالت الأبناء والأحفاد إلى أن جاء العهد الذي تخلصت فيه الدولة الأم وجاءت إلى توزر وانتقمت من آل ابن يمنون وشردتهم ولحق وحرقت في توزر بالنار الأخضر واليابس، وأصبحت توزر تحت وصاية الشيخ الرجل الصالح سيدي حمد الغوث القاسم في ذلك العهد في منطقة الرزاوة قبل ليتو يشرف على مردود مدخيل البلاد إلى المملكة. فصار الشيخ سيدي حمد الغوث هو المسؤول على مدخيل الدولة بمدينة توزر، ثم سكنها وحكمها مع محمد الهاجر المشهور في التاريخ الذي كان وزيرا أول للسلطان تونس أو الملك لتونس، وحكم البلاد وسير البلاد، وأصبحت المنطقة التي أصبح يعيش فيها هو حمد الغوث التي كانت تسمى في السابق القصبة أصبحت أولاد الهاجر إلى يوم التاريخ، ما زالت تنصب هذا الاسم لأنه مع سيدي حمد عبد الغضور رجع الولاد كما كانت ثقافيين وعالمين وبناءات و و و و و. هذا مختصر عزيزي في مفهوم توزر.
1: تعتبر الملحفة في مدينة توزر شكل من أشكال اللباس التقليدي، وهو يعبر على خصوصية الجهة وهويتها الثقافية. الملحفة الجريدية عندها جذور تاريخية

0: يقال أنها جاءت من العراق في العهد الشيعي بتونس، دخلت الملحفة إلى الجريد، والدليل أن نفس اللحاف الموجود الآن في بغداد موجود في توزر. والملحفة الكحلة نوعان، الأول يتوسطه خط أزرق وهو علامة على المرأة المتزوجة، أما الثاني فيحتوي على خط أبيض ويرمز للفتاة العزباء، طريقة ذكية اعتمدت في الماضي للتواصل. رغم أن هذا المنتوج التقليدي على وشك الاندثار، إلا أنه يبقى رمز من رموز أهل الجريد عامة.
1: خيرت لعيمش رئيسة جمعية المرأة الوحيدة للتنمية المستدامة. احنا باش نتكلم على حاجتين، على الملحفة وعلى النخلة. نبدو بالملحفة. الملحفة هي الملحفة الجليدية المعروفة في توز، المعروفة برش الملحفة الجليدية. يعود تاريخها للملحفة هذه الفترات مختلفة، تاريخية بعيدة فترات مختلفة في العهد الشيعي، وتلاقحت الحضارات ما بين العراق وبغداد وتونس والجنوب التونسي. علاش مشت الملح في الجنوب التونسي أكثر؟ بحكم الجنوب التونسي كان متحفظ ومتحفظ جدا على المرأة، كانت المرأة ما تخرجش من دارها جملة، كل شيء جهة للدار، تخرج مرتين من كرشمها وللكبار، هيك معناتها يقولوا قبل في الجنوب. دونك حتى الماء في الدار، معناتها ثمن الطبقة الغنية يعملوا لهم كل الصابات ويعملوا لهم كل ما يمشي تحت الأرض باش ما يخرجوش للوديان يغطوا يعبوا الماء، يعني كانت مدخول جملة من الدار. ألوغ كي جت الثقافة هذه متاع الشيعية ودخلت الملحفة عجبتهم، دونك ولت النساء دخلت عليهم الثقافة هذه متاع الملحفة. الملحفة اللي هي طرف قماش أكحل يمشي بالطول، يعني طوله مرتين ونص لثلاث مرات ونص قد عرضة، سيوفون المرأة إذا تبدأ بصحتها يعملوها ثلاث مرات ونص، متوسطة ثلاث مرات، وإذا ضعيفة شوية مرتين ونص. هذه هي الملحفة. بدأت المرة الأولى بالطريقة هذيك. الملحفة هي دليل الحشم، هو راهو لباس تقليدي دخل في موروثنا الثقافي، دخل في الهوية الثقافية ومعناتها الموروث متاع الجهة الكل، وبدأ يتطور الملحفة. بدأت تتطور. كيفاش التطور صار؟ ان الملحفة قبل كانت بوند كحلة، طرف قماش اكحل وكهوة. بعد جو عملوا فيها السيفة زرقاء. السيفة الزرقاء هذه كانت بدت بها، نقولوا احنا التوندونس ما ديما تبدا من الطبقة الثرية، دونك الخط السيفة متاع الزرقاء هذه بدت من الطبقة الثرية، ماهيش النساء الغنياء والبسطاء والفقراء ما همش باش يلبسوا نفس الملحفة، ما يجيش. الوغ عملوا فيها اكل بوند الزرقاء هذيك، لين ولت معناتها مشيت الناس كل بالبوند الزرقاء، ولا ثم اختلاف في النقش. في النقش ثم نقش جبل النخله، ثم نقش عنده علاقه بالطبع المعماري للجهه، ثم نقش رقيقه، ثم نقش خشينه. معناتها وين تكون النقشه ارق على خطر تكون اصعب في الخدمه، ويكون يكون ثمنها باهظ اكثر. هذيك هي معناتها للطبقه الغنيه.
0: النخيل يرمز عند الاهالي للحياه والعطاء، بما أنه تشتهر المدينة بواحات النخيل الشاسعة وإنتاجها المتميز للتمور. النخلة هي الغذاء الأساسي في المنطقة. النخلة هي جزء لا يتجزأ من هوية مدينة توزر وثقافتها، وهذا موجود في الفنون والعادات والتقاليد.
1: النخلة وش نقولوا وش نعيدوا على النخلة قد ما نحكوا عليها ما نفهموش حقها. النخلة هي احنا كلمة واحدة نقولوها، النخلة تتبع فينا من المهدي إلى اللحد. نبدو من المهدي. المهد احنا كي يبدأ صغير باش يولد، ولديه شنو باش يحضروا له؟ فماش لوندورا سيقبل يجو طرف فيك ويتخدم ويتعمل هذا مهد للصغير، ويتفرش بالسعف نتاع النخل على خاطر اقل يتحك هيك شوي ويتفرش، وبعد كي يعملوا عليه القماش ولا طرف موس ولا حاجه، هذاك من المهد. واول ما يولد الصغير يعطوه شق تمر، يتكسم تمر على زوج ويعطونا كعبه نص تمر يرعى قبل ما يرضع حتى من امه، باش يقول لك يجي كلامه فصيح وكلامه حلو وكلامه مزيان، وهذيك عاداتنا وتقاليدنا. الى اللحد اللي هو بعد عمر طويل اللي موت راهو يتغطى، ما فماش في جهة الجنوب يلزم كل شخص يبدا حاط النخله نتاعه اللي باش يقول لك غطايا جلبيك، يقول لك انا حاط حاجه عشايه وغطايه، عشايه هو اللي باش يعشوا به الميت وغطايه اللي باش تتغطى به في القبر. نمشوا ما بين البنين، احنا نشوفوا ديارنا كي ندخلوا الولايه توزر ما فيش منطقة معناتها حتى بلاصة الدار ما فيهاش النخلة. يجول السقف أسقف نتاعنا بالخشب وبالسيق نتاع النخل ويتحط فوق منه الجريد وبعد يتحط رماد وبعد يتحط طبقة نتاع طين وبعد يتحط طبقة نتاع كلس. هذيك تسمى طبقة أوزولون على الشمس وعلى المطر وعلى كل شيء. وهذه معناتها تحية لجدودنا والذكاء نتاعهم في في في في التعامل مع قساوة الطقس. ندخل للمطبخ. المطبخ أكيد باش نلقوا فيه توسكي عنده علاقة بالتمر. تم زير نقول احنا قلة كبيرة تبدأ فيها المخزون نتاعنا نتاع التمور على طول العام اللي هو بأنواع وأشكال مختلفة. لكن النوعين أكثر نوعين اللي هما يتخزنوا عندنا دجلة النور والعليق. هذوما نوعين نتاع التمور اللي نجم تتخزن برشا. ندخلوا لديارنا السدة. قبل ما كانت لا لا بونك لا حتى كانت سدة اللي هي السيق نتاع النخل اللي فيه الجريدة. تتنحي الجريدة. الجريد هذا كما يطيشش يتفر يجينا مروحة يجينا مظلة يجينا قياس. معناتها نقول احنا طبيت او اللي هي ولا قياس تو معناها ولا جي مفلة صغيرة هذاك الشعر. والسيق معناتها يرطاب والكل ويجينا سيق معناتها يعملوا سدة يلصق معناتها يعملوا معناتها أرطب متوازية مقابلة لبعضها ودي تشد بخيط. الخيط هو خيط من الليف نتاع النخل الليفة نتاع النخلة اللي هو في أعلى النخلة اللي يشد الجريد في بعضها. هذاك يتنح الليف ويقع يتنيش ويتعمل الحبل. الحبل هذاك هو احنا نتحكم في السمك نتاعها. ثم الخشين برشا وثم الجويد وثم المتوسط. السدة نعملها نوع المتوسط اللي باش ينجم يدخل في الثقب نتاعنا يربط لنا السدة وتولي كأنها بلانش ويجول جذع نخلة يتقسم على أربعة ويتحط وتحط منها السدة فيها. هذاك ولينا في دامة أن السرير. بعد ولينا شوي أكيد التطور في كل شيء. السيق ولينا نصنع منه الأطوى والكراسي اللي ما نحطه فيها اللبسة. معناتها التطور كبير كبير في مستوى النخلة. عنا نمشي للنخلة وعلاقتها بهذه نشيل الكوتيل العائلي نمشي الكوتيل معناتها الاقتصادي. يعني احنا نعرف الجريدية في فصل الخريف اللي بيش يعرس في الخريف اللي بيش يطهر في الخريف اللي بيش يخطو في الخريف اللي بيش يبني في الخريف. اي حاجة فيها ديبونس بتاع فلوس معناتها مصروف زايد تتعمل في فصل الخريف. علاش؟ على خاطر هو موسم جني التمور والناس كل تبدا عندها فلوس. الفلاء معناتها الشريك معناتها احنا انتم تقولوا الخماس احنا نقولوا الشريك يهز الخمس نتاعه. صاحب الغابه تبدا عنده والناس العاديين هذوك اللي يمشوا العمال اللي يمشوا يطلعوا للنخل باش يقطعوا باش يفارزوا باش وباش. دونك الناس كل عندها فلوس. نجو سواء على الجنب الاقتصادي النخله ناكلوا منها على طول العام في توزو. يعني من موسم الجني التمور احنا بلاستيك من نوفمبر ديسمبر يكمل تكمل الدقلة. بعد الدقلة جينا بريود 3 شهور النخلة ترتاح. 3 شهور 4 شهور هذيك تبدأ السيدة ولا الرجل في الدار عامل مخزون متاع تمور كما قلنا يا عليق يا دقلة. بعديك نبدو في سيزون متاع انفيرز ونذكروا النخلة. والموسم هذايا متاع آخر ماي جوان جويلية يبدأ البلح. البلح هذايا اللي هو سبحان رب العظيم يعني معناتها النخلة كي تتلقح معناتها تقع تفكيرها ومسيرتها الكل يكبر العرجون بطريقة كبيرة. ينقص منه ليش تنقص معناتها نسبة من العرجون؟ من ناحية باش الكاليتي متاع الدقلة تجي أكثر ومن ناحية أخرى أكليتي حذاك هو غذاء للإنسان وللحيوانين. ينقوا الكعبات ناحية كلهم للعباد والكعبات المهمش بهين ولا مضروبين هذوك يعطوهم للحيوان غذاء للحيوانات. بعد ما دوب ما يكمل البلح يجينا نوع متاع تمر اسمها عماري. العماري هذا البريود متاعه 15 يوم 20 يوم أكثر جبيت فيه نوع متاع تمر لذيذ ولذيذ لذيذ جدا. والحقيقة ما تعرفيش نسكل على خطر فيسع ما يجي ويمشي. من بعد هو نقول احنا التناقي. ايش معناها التناقي؟ لكن الحاجات اللي تتنقى كل ما هو تزر زيت قندية لاقو قصبية بضحمام غرس متيقي معناتها هالانواع هذه متاع التمور الكل الى ان نوصلوا لمواد شهر اخر شهر سبتمبر نبدو في جني موسم التمور. وهكذا على طول العام التوزر ياكل في التمر الغذاء بتاع السكر قبل ما تذكروا هي رجعت لنا توندونس توا سكر ديدات والكل، لكن احنا الجديه صافي لونطون معناتها من بكري بكري يستعملوا الكنتيشي، هو نوع نتاع تمر الكنتيشي شايح برشا يتقرمش، ينحوا له القلب ومتاعه ويخلوه مده في الشمس ويترحى يولي سكر ديدات سكر طبيعي ما يضرش البدن. عندنا شو اسمه العماري، هذه نوع نتاع التمره قوية معناتها فيها فيتامينات قوية برشا وبها برشا البدن، اللي هي بيدو يعوض البيدو زوميجا تقوى يعوض معناتها الحديد الكالسيوم اللي هو التمر العليق، انت احنا نقولوا له معناتها العليق هذايا ولا الفتامي اسمه في دوز نقول فتامي فما شكون يقول عليك، هذايا يطيب ويتعمل رب معروف رب التمر من بكري بكري يتخدم ويبقى زاد يشد وقت طويل برشا برشا برشا وما يفسدش التمر هذايا. بالنسبة للمشروبات هذه المأكولات من التمر، نبقى نمشي للمشروبات، احنا عندنا الليق المعروف، احنا النخلة ثم نوع نتاع نخلة تكبر برشا برشا وتطوال وما عادتش تنتج، الفلاح يزمي نحاها باش يعوضها بنخلة أخرى، ألور قبل ما ينحاها نقول احنا يقتلوها النخلة ذيك يحجموها ويرقلوها بطريقة يعرفها الفلاح ومتفنن فيها، يخرج لنا عصير التمر اللي هو الليقمي اللي هو عصير بالحق بنين برشا، لكن تكلم في التوبل بنين برشا، يعني النخلة من المهد إلى اللحد عندها علاقة بتوزر صعيب تلقي دار ما فيهاش نخلة، حتى كتاب دار صغيرة يزمنا نغرس نخلة البرة في الدار ومعتها ومعروفة حتى على المستوى الجمالي والاقتصادي، والنخلة لا معتها ما عدتش رمز إنها دقلة نكلوها أكا هو وإلا وجهة سياحية تتباع وتشترى، لا حتى توهيك ولنا في المرحلة هذه الديري فيه متاع النخلة كل ما تعطيهون النخلة قلوب التمر القطميرة السعف إليت إستيك إصبات الكرشيت كل ما تعطي هنا النخلة النجم نسمنوه، وهذا يعمل صناعات تقليدية وتميزنا فيه بطريقة جيدة جدا وخذينا عليه ميداليات والحمد لله، هذا يمكن من يد عاملة مستمرة للمرأة وللرجل.
0: توزر المدينة التي مرت عليها السنون زادتها تفردا وتميزا، نالت من التاريخ الأصالة ومن الطبيعة الجمال، مدينة لها حكاية خاصة تتفرد بها عن غيرها من المدن. هكذا نصل لنهاية التجوال مع تحيات سعيدة كريت، إلى الملتقى.
2: المدينة العتيقة خفايا تاريخ وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: إذاعة جفسة معاك وين ما كنت.
1: إذاعة جفسة معاك
2: راديو جفسة .ان.
3: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
4: هناك من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من هن من المشاهير، وكتبت فيهم كتب السير الكثيرة والكثيرة، لكن هناك من الأمهات من ذكر فيهن إلا القليل. صاحبتنا لهذا اليوم هي أم للمؤمنين، تعطف على الفقير والمحتاج. هي المرأة الثانية التي توفاها الله سبحانه وتعالى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنهن جميعا. سنطوف اليوم مع سيرة خامس زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، لنعب معا المعاني العظيمة والمواعظ الجليلة التي يفيضها علينا الحديث عن صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلستنا لنهار اليوم كانت من بين النساء اللواتي لهن تاريخ، إنها السيدة زينب بنت خزيمة، أم المؤمنين السيدة زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية القريشية، التي ولدت بمكة سنة 13 سنة قبل البعثة. ولدت ورأت المجتمع القريشي يسجد للات والعزة، وربما قد شاركتهم في ذلك، إلى أن وصلت خيوط النور الأولى إلى عينها، ففتح الله بدعوته عينها، فشهدت زينب بنت خزيمة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النور إلى قلبها. آمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت إذ ذاك صغيرة، وقد ورثت من أيام الجاهلية الأولى مكارم الأخلاق، فكانت سخية ندية، يدها مطلقة لكل فقير ولكل محزون ولكل مسكين، حتى سميت في الجاهلية قبل الإسلام بأم المساكين، فرضي الله عنها وأرضاها. ذكرت كتب التاريخ والسير أن أم المؤمنين زينب كانت زوجا للطفيل بن الحارث، فلما طلقت منه وقيل ترملت تزوجها عبيد بن الحارث ابن المطلب، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وبذلك نالت خيرا، فقد تزوجت رجلا من الأوائل الذين أسلموا وآمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهجر إلى المدينة المنورة وقاد أول سرية في الإسلام رضي الله عنه. ولما برز ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر للقاء ثلاثة من صناديد قريش، كان أبو عبيد بن الحارث أحد هؤلاء الثلاثة، الذي أدخن المشركون جراحه حتى استشهد رضي الله عنه، فكان من شهداء بدر الكبرى رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما صارت أرملة مرة أخرى، تزوجت كما تذكر كتب السيرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن جحش، والذي أسلم قديما هو الآخر رضي الله عنه، وقد هاجر الهجرتين، كان أول أمير في الإسلام، حيث عقد له النبي صلى الله عليه وسلم